0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضه، وصولا الى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كرك بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركيه المارونيه، هذه المره مع عابين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تهب لتحكي كلمه الحق.
1: فجر السياده.

0: حين كان العلم يخفى عن العيون كان الانتماء أقوى من السجون، القائد خلف القضبان والرفاق ثابتون في الميدان. في زمن الوصاية كان الصمود بداية وحريصة للوفاء حكاية. حراس أيلول، ذاكرة لا تعتقل وراية لا تنكسر. يستضيف النائب ستريدا جعجع وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو الجمعة بعد موجز 6:45 مساء مع سيمون حتشيتي عبر لبنان الحر.
1: قبل القداس بليالي كانت تبلش الحكاية. بنص الليل كان بيت صغير يجمعهم، واحد يوصل ورا التاني، كان يطلع ورا عمهله قبل ما يفوت يتأكد انه ما حدا شافه وما حدا لحقه. كانوا يفوتوا على البيت وقلبهم سبقهم، وكل ما يدق الباب كانت العيون تروح صوب بعضها، لحظة صمت وخوف وسؤال واحد يمرق براس الكل: انكشفنا؟ اجوا ياخدونا؟ وبعد شوي يرجعوا يقعدوا حد بعضهم. كانوا عم يخططوا ليوصلوا على قداس، بس بهديك الأيام حتى القداس كان بده شجاعة. كان في شباب يتوقفوا على الحواجز ينسألوا أسئلة وتتفتش أغراضهم كرمال يتأكدوا أنهم مش من شباب القوات يلي عم بينظموا للقداس. العلم يلي اليوم بيرفع عالي قدام الناس بوقتها كان لازم يتخبى تحت التياب، الراية كانت تنطوى وتنحط حد القلب ويكفوا الطريق ما كأن معهم شيء. بس كان معهم كتير، كان معهم خوفهم وعنادهم وقضيتهم. وكان في مطرح ما عاد الطريق طريق، كانوا يمشوا بالأحراج يتلفتوا وراهم ويكملوا، مش لأنه حريصة بعيدة، لأنه الوصول على حريصة كان ممنوع يكون سهل. هيدي الحلقات وبس عبر أثير إذاعة لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7، وكمان فيكم تكونوا عم تحضروها على حسابنا على يوتيوب راديو فري لبنان. بهديك الأيام ما كانت عم تطلع حريصة بس لتحضر قداس الشهداء، عم تطلع في غياب كبير من حدا، زوجة بالمعتقل، رفاقة ملاحقين، القوات محظورة، والعلم يلي بيحملوا اليوم قدام الكاميرات كان في شباب يخبوه تحت تيابهم حتى يقدروا يوصلوا على القداس. كانت تطلع حريصة وتطلع بوجوه الشباب والصبايا يلي وصلوا على الرغم من الحواجز والخوف والملاحقة، ويمكن كانت تعرف أكتر من غيرها شو يعني أنك تتمسك بشخص غايب وبقضية عم يحاولوا يغيبوها. وبين شهداء غابوا وما رجعوا، وحكيم غاب ورا باب المعتقل، وشباب كانوا عم بيوصلوا على حريصة كأنهم عم بينتزعوا حقهم بالوجود، كانت ستريدا جعجع واقفة هونيك. يمكن كان في وجع كبير، بس كان في شيء أكبر من الوجع، كان في إصرار إنه الغياب ما بيصير نهاية، وإنه يلي بالمعتقل رح يطلع، ويلي تحت الأرض رح تبقى قضيتهم فوق الأرض، وإنه القوات مهما صار رح تضل موجودة. اليوم منرجع معها من معراب يلي عم تتحضر لقداسها السنوي لحريصة اللي كانت تنطر شباب القوات كل أيلول. ساعة النايب ستريدا جعجع، شكراً لاستضافة لبنان الحر بمعراب. أي كان أقسى بهديك المرحلة؟ الخوف من الاعتقال أم محاولة السلطة جعل القواتيين يحسوا بأنهم وحدهم وأنه قضيتهم انتهت؟
2: نعرف شو صار مع مجموعة كتير كبيرة من رفاقنا بهديك الفترة. ممكن كان الواحد إذا اعتقل مش بس يركبوا له ملفات يبقى بالحبس وقت كتير طويل، وبعض الأوقات تحت التعذيب بيموت. وإنما برجع بقول إصرارهم بشكل أساسي وإيمانهم بالقضية خلينا نكمل ونوصل لمحل ما وصلنا، بالرغم من أنه انحل حزب القوات اللبنانية، اتخذ الحكيم، اعتقلوا ما لا يقل عن تقريبا شي 6,000-7,000 رفيق ورفيقة. وإنما آخر شيء الإيمان والإصرار وصلونا لهون.
1: ساعاتك شو كان يلي بيخوف السلطة برأيك من قداس ديني؟ بأن هي هذا قداس ديني، هل هي صلاة بنفسها أو أنه يشوفوا أن القوات الأمنية على الرغم من الحل والاعتقال الدكتور سمير جعجع بعدها موجودة بقلب الناس؟
2: أكيد مش القداس، القداس بحد ذاته ما كان يخوفهم، بس اللي كانوا ما عم بيقدروا يفهموه واللي كان يرعبهم فعلياً أنه يعني نحن حلينا الحزب على الورقة والقلم، كيف بعده موجود؟ طيب اعتقلنا ما لا يقل عن 6000 شخص وأكثر، كيف بعده موجود؟ هيدا اللي كان عم بخوفهم، واللي خوفهم أكثر شيء بـ 98 بالانتخابات البلدية، كان صار له الحكيم تقريباً شيء 4.5 سنين بالاعتقال، أنه ننوجد بكل المناطق اللبنانية بشكل أساسي بالشمال ببيروت بانتخابات البلدية ببيروت. هيدا اللي كان يرعبهم، لأن هن كل المخطط تبعهم كان أنهم يفصلوا القوات اللبنانية عن سمير جعجع وبنفس الوقت يحلوا الحزب ما يعود موجود.
1: أي جيل كان أكثر شجاعة برأيك؟ هل الجيل اللي حمل سلاح خلال الحرب أم الجيل اللي اضطر من بعد الحرب أنه يقاوم الخوف والملاحقة من دون هالسلاح؟
2: بالحقيقة هن بيكملوا بعض. أنا بعتبر أنه جيل الحرب اضطر يحمل سلاح وقت اتفرطت الدولة، وحمل سلاح وعارف أنه ممكن يستشهد على ساحة المعركة بفترتها. وفيما بعد أكيد بعد حل حزب القوات اللبنانية أنه يلتقى رفاق لألنا يكملوا بالقضية اللي من أجل فات الحكيم على الاعتقال، مشان هيك أنا بربطهم ببعضهم. أنا بعتبر أنه هي مسيرة بلشت كملت ووصلت، ولولا جيل الحرب طبعا الشباب اللي حيربوا بس فرطت الدولة، ولولا رفاقنا اللي ناضلوا طبعا نحن منا موجودين اليوم عم ننعم باللي عم ننعم فيه، ومنا موجودين كأكبر تكتل نيابي حزبي على مساحة الوطن. الناس بتشوف النهاية بس ما بتشوف المخاض اللي مرقنا فيه كحزب توصلنا لهون.
1: بدي روح على قداس 2004 لما قلت كفى تقديم القوات قبش محرقة. قلت هذه العبارة، هل كنت حاسة أنه بمرحلة كاملة بلشت تقترب من نهايتها أم أنه الأفق بعده مسدود؟
2: هلا طبعا أنا كنت عارفة أنه اعتقال الحكيم هو اعتقال سياسي وقرار سياسي، وخروجه من الاعتقال كمان قرار سياسي، والحبس ما بحياته تسكر على حدا. وإنما بال2004 في عدة أحداث صارت، بداية الانسحاب الإسرائيلي بال2000 من لبنان، بيرجع فيما بعد لقاء أرنت شهوان، صار في شيء اسمه لقاء أرنت شهوان بال2001، بعدين مصالحة الجبل، بيرجع بعدين لقاء البريستول. كل هالأحداث اللي صارت المتتالية، وطبعاً عندك 11 أيلول بال2001 إذا مني غلطانة، هذا كله بيّن أنه بلش صار في حركة على مستوى الإقليم، وبلشوا أكيد بقية الأفريقاء. وقت كنا نحن منبوزين بأول فترات وما حدا يسترجي يحكي معنا على أساس مفجين كنايس وعاملين وشايلين وحاطين، صرنا نبلش نلوز طبعاً أنه النهاية قربت طبعاً لنهايتها بال2005.
1: كمان قلت بنفس القداس سمير جعجع بخير لكن لبنان ليس بخير، شو اللي تغير بهذه العبارة؟ صرنا هنا احنا بال2016.
2: ليكي أنا بقول بال2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، على طريق الخير. بس شوفي شو صار مثلا بسوريا، أنه اليوم بشار الأسد ملاحق، وقت تشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها، قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير، ولبنان على طريق أو على مسار أنه يصير بألف خير إذا الله بريد.
1: ساعتك حرجع ستريدة جعجع اليوم لمنصة حريصة بال2004 لدقائق هيك قليلة، شو بتقولي لها المرة يلي كانت هونيك واقفة قدام هالناس وزوجها بالمعتقل ومن ما بتشعرف إن المشهد رح يتغير بعد كم شهر؟
2: سؤال كتير صعب هيدا تسأليه، يعني تسأليني إياه، وخاصة إنه بدي جاوب عن حالي هون. لعالأكيد اليوم ستريدة جعجع بال2026 كتير فخورة بستريدة جعجع اللي وقفت بين ال94 لل2005. بسأل بعض الأوقات على حالي السؤال، هل رح كون بنفس الشجاعة اللي كنت فيها سابقا؟ ما بعرف، بس على الأكيد اللي خلوني بهديك الفترة أوقف على إجري يكون صلبة، بداية حبي لزوجي ثانياً إيماني ببراءته، ثالثاً وجود هالناس اللي ما بيتمنوا، اللي وقفوا بالرغم من كل شيء، طبعاً إيماني باللي كنت عم بعمله.
1: اليوم القوات رح يفوتوا على معراب رفعين الأعلام والصلبان من دون ما يضطروا يخبون مثل ما كانوا يخبون بركي بتيابهم بالأحراج. يعني لما بتشوفي هالمشاهد شو أول شيء هيك بتتذكري من الأشخاص اللي كانوا يخبوا هالرايات الأعلام؟
2: أول شيء أنا بعتبر إنه هولي رفاقنا أبطال بهديك الفترة. يا ما في ناس كانت تطلع تنام بحريصة قبل بوقت، وناس كانت تخبي الأعلام وصور الحكيم تحت تيابهم، لأن بفترتها كان الواحد بيفوت على الحبس إذا حامل علم قواتي أو حامل صورة لسمير جعجع. شو بتذكر؟ بتذكر أول شيء بطولتهم، وبقول بيني وبين نفسي إنه شو هالمخاض الكبير اللي مرقنا فيه توصلنا نتنعم بالحرية هلأ، وهالمخاض بالنتيجة بيرجع لبطولة أشخاص شباب وصبايا ورفاق بلشت بالحرب وقت ما حدا كان مأمن بلبنان وفرطت الدولة، حملوا البندقية أول شيء تيدافعوا عن بلدهم، وفيما بعد ارتضوا على نفسهم هالعذابات كلها سوا توصلنا على اللحظة اللي عم نعيشها اليوم بلبنان وبقلب حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.
1: شو بتحمل ستريدا جعجع معها لكل أداديس معراب من مشهد أو لحظة من أداديس حريصة غير الأعلام؟
2: بحمل معي صورة العذراء سليم لاسمها، اللي وقت كنت أوقف أحكي شوفها قدامي عم تقلي شغلتين: ما تخافي على زوجك، ما تخافي على الحكيم، ما تخافي على القضية اللي أنتوا حاملينها. نفس هاي الصورة السليم لاسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس شهداء القوات اللبنانية. بشوفها عم متطمن، يعني عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
1: ساعه النائب سيدة جعجع، بدنا نتشكرك من لبنان الحر، بدنا نتشكر اصرارك ومقاومتك اللي شفناها بكل الاداديس، وشفناها بوجودك بهالحزب حد الدكتور جعجع، حد المناضلين، حد كل الرفاق، وبعدها هلا.
2: انا بتشكرك سيمونا وبتشكر لبنان الحر، شكرا.
1: اليوم لبنان الحر بعد 23 سنة عم تستذكر من حريصة كيف كل خطوة كانت تحمل احتمال إنه حدا يوقفهم، وكيف كل صوت كان ممكن يخليهم يفكروا إنهم انكشفوا، وكيف كل دقيقة كانت امتحان بين الخوف وبين قرارهم إنهم يكملوا. وبعد كل هالليل وهالخوف وهالحواجز وهالأحراج كانوا يوصلوا على حريصة تعبانين، يمكن خايفين، يمكن بعد قلوبهم عم بتدق بسرعة، بس مش مهم، المهم وصلوا. وهون بحريصة العلم يلي ضل كل الطريق مخبى تحت تياب كان يبين وينرفع. يمكن بالنسبة لأي حدا كان مجرد علم، بس بالنسبة لإلهم بهيديك اللحظة كان أكتر بكتير، كان دليل إنه وصلوا، إنه بعضهم هون، وإنه في إشياء مهما حاولوا يخبوها بالقوة ما بتتخبى، لأنه بالأخير ما بيصح إلا الصحيح. مسيرة هالشباب والشابات ومرحلة العمل الطلابي تحت الضغط الأمني عايشها عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية دانيال سبيرو، يلي اليوم زيارتنا معه لحريصة فيها ذاكرة، فيها شهادة وعمل حفروا القداس برزنامة أيلول وتحول لمحطة منتظرة. أهلا وسهلا فيك دانيال. دانيال، نحن اليوم بحريصة معك بدنا نرجع على قداس الشهداء 2003 و2004، وبدنا نعرف كيف كانت تصير الاجتماعات، وين كانت تصير هالاجتماعات. كلنا بنعرف أنه بوقتها القوات اللبنانية كان حزب محظور، ورئيس الحزب الدكتور سمير جعجع كان بالمعتقل.
3: طبعا بوقتها ما كان في عنا مراكز حزبية مثل ما هو الواقع اليوم. الاجتماعات كلها كانت تصير بالبيوت، انطلاقا من منزل مدام ستيدا جعجع بيسوع الملك، يلي هونيك كانت تصير الاجتماعات الاساسيه الرئيسيه اللي نخطط فيها للقداس ونحضر يعني خطوط العريضه تبع القداس. هونيك كان يجمع كل الرفاق المسؤولين تقريبا عن كل منطقه شخص، وانا كان لي تشانس، يعني هذا حظي اني اكون عم شارك بهالمرحله التاريخيه كرئيس مصلحه الطلاب. ناخذ القرار هونيك بموعد القداس، وتقريبا هيك البروجرام كيف بده يتحضر، وكل واحد منا ياخذ المهمه تبعيته، التاسك تبعيته، ونبلش قبل أشهر تحضيرات، نطبع البوسترز، نطبع الأعلام، نحضر كل الأمور اللوجستية، والأهم هو كارت قداس الشهداء يلي كانوا الشباب بالرغم من كل الصعوبات، بالرغم من كل يعني التضييق علينا، نقدر نوصله لأهل الشهيد باليد على البيت. كل شخص مسؤول عن منطقة مع الشباب والرفاق بهالمنطقة نوصل الكارت لأهل الشهيد يلي عن جد بالنسبة لهم كانت شغلة كتير مهمة، إنه القوات اللبنانية تحت الضغط تحت القمع بفترة الوصاية مع كل هالمرحلة الصعبة اللي مرقنا فيها، والدكتور سمير جعجع بمعتقله السياسي بعدها متشبسة ووفية لشهدائها، متشبسة بالقضية يلي هالشهداء استشهدوا كرمالها، وعم تستذكرهم كل سنة بالموعد ذاته بقداس شهداء القوات اللبنانية. كانت بتعني لهم كتير، لأهلنا أهالي الشهداء ولأهلنا كمان بالمناطق، إنهم يشاركوا بهالمناسبة يلي عم نأكد فيها على وفائنا لشهدائنا، وعم نأكد فيها على التزامنا وتصميمنا متابعة المسيرة بالرغم من كل الصعوبات حتى تحقيق أهدافنا ببناء لبنان السيد الحر المستقل، نستعيد سيادته ونستعيد استقلاله من الاحتلال السوري اللي كان فارض هيمنته علينا بوقتها، وتحرير الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي لترجع القوات اللبنانية تلعب دورة السياسي اللي مفروض أنها تلعبه وتمثل الشريحة الواسعة يلي كانت بعدها مأمنة فيها ومتشبسة بهالقضية. والقداس كان موعد سنوي لنثبت فيه انه القوات اللبنانية بالرغم من كل التضييق، بالرغم من كل الاعتقالات اللي كنا نتعرض لها، بعدها موجودة بضمير شعبها وبضمير أهلها، لأنه هي كناية عن إيمان بقضية ونضال في سبيل هالقضية. بدأ هالنضال اعتقال الدكتور سمير جعجع يلي هو كان يعطينا هالأمل وهالتشبث بهالقضية من معتقله، ونحن نكون عم نواكبه بالمناطق بالجامعات بالمدارس بمصلحة الطلاب يلي أنا كنت مسؤول عنها، تنواكب هالنضال الكبير ونأكد كل سنة بعد سنة أنه نحن مستمرين بإيماننا بهالقضية، مستمرين بنضالنا حتى تحرير وطننا وحتى تحرير الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي.
1: دانيال، كان في عمليات تفتيش على طريق انتو طالعين على القداس، كان يصير في نزع أعلام القوات اللبنانية وصور كمان الدكتور سمير جعجع وتسجيل أسماء وتوقيفات يعني أكيدة على الحواجز للمشاركين، واللي دفع الكتار أنهم يخبوا الشعارات ومتابعة الطريق مشي تيوصلوا المهم على القداس. شو كان أكبر هاجس عندكم كان اللي كنتوا عم بتنظموا وكمان كنتوا مشاركين بالقداس؟ هل هو إفشال التجمع؟ هل هو الاعتقالات؟ هل هني الحواجز؟ أو أنه الأجهزة الأمنية تكتشف أنه مين كان وراء تنظيم كل هيدا القداس؟
3: يعني القمع والاعتقالات كان يبلش من عملية توزيع الكارت على أهالي الشهداء. بعض الرفاق هني عم بيوزعوا، الأجهزة تعرف فيهم، تعتقلهم، تستجوبهم، تضيق عليهم من وقتها، وتواكبنا بكل الاجتماعات يلي كنا عم نعملها مثل ما قلت لك بالبيوت كمصلحة الطلاب. كنا نجتمع ببيت أحد الرفاق، المهمة تبعيتنا عادة كانت تكون تنظيم الوصول إلى الاحتفال وتنظيم الساحة الخارجية محل ما بدها تنلقى الكلمة السياسية، ونقل كل الأمور اللوجستية بشكل أساسي، البوسترز والصور والأعلام، وهيدي اليوم بتحسوها هيك إنه شغلة طبيعية، بس بوقتها كانت شغلة صعبة بسبب التضييق اللي كان علينا وبسبب الحواجز اللي كانت تنحط قبل بليلة، وبسبب كمان الاختراقات الأمنية، يعني يعرفوا بالأمور أوقات قبل ما تصير، يعتقلوا الرفاق، يصادروا بعض الأمور اللي منكون حضرناها، حتى أوقات يهددوا مطابع نكون عم نطبع البوسترز فيها يوقفوها يمنعوها أنها تطبع، نرجع نضطر ننقل على مطبعة أخرى تنطبع كمان البوسترز فيها. هالبوسترز يلي كانوا بالنسبة لنا كمان كناية عن دلالة كتير كبيرة إنه نحن بالرغم من كل القمع مصرين نكمل المسيرة ونعمل قداسنا يلي منستذكر فيه شهدائنا ومنصلي لهم، بنفس الوقت من خلال هالقداس منأكد على ثباتنا على قضيتنا وعلى نضالنا في سبيل تحرير لبنان. هيدي كانت الرسالة المهمة بوقتها، بنفس الوقت كانت تواصل بين كل هالرفاق بالمناطق، شبكة كتير كبيرة موجودة بالمناطق تتحرك بشكل كتير هيك عرايق بسبب القمع اللي كنا عم نتعرض له، بس نقدر نتواصل مع الكل، أهالي الشهداء، رفقنا بكل المناطق، يتجندوا يبلشوا يحضروا بالليل، يعلقوا البوسترز على الحيطان يلي تدعي الرفاق للمشاركة بهالقداس، وبذات الوقت باجتماعاتنا بالبيوت نكون عم نحضر الأمور اللوجستية، يعني تأمين وسائل النقل للخلايا تبعولنا بمصلحة الطلاب، لمجموعات مصلحة الطلاب، لمجموعات القوات اللبنانية بالمناطق، نتفق على نقاط تجمع، نتفق على أوقات للانطلاق، وهيك تستمر التحضيرات وصولاً لنهار الاحتفال. هلأ بنهار الاحتفال طبعاً بنشوف صورة كتير حلوة، بس هيدي الصورة هي نتيجة عمل على القليلة 4-5 أيام قبلها، عمل كتير دقيق لنقدر نطلع كل الأمور اللوجستية، وخاصة مثل ما قلت لك البوسترز والأعلام، لأنه كانت الأجهزة دائماً متابعتنا وعم بتجرب تعيق هالتحرك وتصادر كل اللي بتقدر هي تعرف فيه. كنا نجرب قبل بيومين ثلاثة نحضر الأعلام، كنا نطبعهم لحالهم، الخشبات تبع الأعلام روح على منجرة كمان نقصهم لحالهم ونحضرهم ونوزعهم على 3-4 سيارات، يطلع رفاق قبل بأربعة أيام لهون نخبيهم، أوقات يكون في عنا رفاق عندهم بيوت قريبة من حريصة ندبهم عندهم، وكانوا هالرفاق عم بياخدوا مخاطرة على حالهم كتير كبيرة، يعني صح. إذا عرفوا الأجهزة بيطبوا عليهم بيعتقلون. قبل بنهار يعني أكتر كمية كنا نطلعها قبل بنهار، بس نواكب بعض، يعني نمشي سيارتين ورا بعض، سيارة قدام عم تستطلع إذا في حواجز، إذا في أي إعاقة، وإذا ما في شيء نحكي السيارة اللي ورانا تكمل طريقة وصولا لهون، نخبي الأعلام، نخبي البوسترز، نحضر كل الأمور اللوجستية لتاني يوم. بنفس الوقت المجموعات اللي كانت منظمة بالساحة برا بمصلحة الطلاب تطلع قبل بوقت، قبل بنهار نبلش التحضيرات، نحضر البوسترز، نركب بكل كل مرة كان يكون لنا بوستر كبير للحكيم بالساحة نركبه، الأعلام، أعلام الفاتيكان كمان، أعلام الكركي، نحضر الساحة بشكل أنه نقدر نستقبل هالمجموعات الكبيرة من الرفاق اللي كنا عارفين أنه عم يتدفقوا، رح يتدفقوا تاني يوم على الساحة ليشاركوا، بنفس الوقت نأمن ممر للشخصيات السياسية اللي منكون داعيينا لتقدر توصل وتمشي توصل على الكنيسة على البازيليك بشكل مريح. فهيك كانت التحضيرات قبل بنهار.
4: عم توصف عم تخلينا يعني نجرب هيك مثل نعمله موفي، يعني عم نجرب نتخيل كيف عن جد كنتوا تعيشوا هاللحظات اللي حلوة، اللي مثل ما نقول نحن كنا نشوفها على التي في، يمكن كنا نوصل عم نشارك بهذا القداس بس ما نعرف قبل شو كان عم بيصير. في شيء كمان أساسي وهي خبرية تتخبر، إنه وين كانوا يحطوا الأعلام، وين كانوا يخبون، يعني وين رأي، يعني واللافتات وين كانوا يخبون أكتر شيء، الأعلام والصلبين.
3: أكيد كنا نطلع قبل بالنهار مثل ما قلت لك 4-5 سيارات، دايما كان في حدا يعتقل على الطريق، يعني تعودنا على هالموضوع من وقت يبلشوا الاعتقالات، يعني إلا ما تزمط سيارة يعتقلوا الشباب، يصادروا الأعلام اللي معهم البوسترز، بس نكون مرقنا الكمية الأكبر. هون بحريصة قلت لك يكون في بيت أو بيتين لرفاق لقلنا قراب من حريصة نخبيهم عندهم، بنفس الوقت بحرش حريصة تحت كمان كنا نحط أكياس مليانة أعلام والخشب تبع الأعلام أتسترا، ويكون في حدا دايما قاعد حدهم منتبه لهم وعم بيحرسهم. بنفس الوقت مجموعات تانية عم بتحضر الساحة، نركب البوسترز، بشكل أساسي كنا نركب هون على الحيطان بالبازيليك يافطات بتحمل أسامي شهداء القوات اللبنانية، وكانت فعلا يعني بالرغم من أنه ما كان يكون عنا وقت فعلي هيك للتحضيرات، بس يكونوا كتير مرتبين حاطين عليهم وراء الغار، وكانوا هيك كتير على الكاميرايات تاني يوم بالنقل المباشر يعطوا هيك عمق لقضيتنا، يلي عن جد ألاف من الرفاق استشهدوا في سبيله، ويلي قائد القوات اللبنانية معتقل سياسي في سبيله، ويلي نحن كلنا سوا مجندين حالنا مكملين نضالنا بالرغم من كل القمع لتحقيق هالقضية. دونك قبل بنهار كانت ورشة عمل نوزع بعضنا، ناس عم بتعلق يافطات اسامي الشهداء، جروبات عم بتحضر المسبح، تحط زينة المسبح بعد الورود الى اخره. ونحن بشكل اساسي كمصلحه الطلاب بالباحه الخارجيه نكون عم نعلق البوسترز، عم ننظم بحديد كنا ناخذهم من البازيليك ونربطهم بحبال ونعلق على الحبال علم القوات، علم اللبناني، علم الكركي. وهدول هالحبال يكونوا هن يلي بيدلوا الرفاق وين لازم يكونوا موجودين ويرفعوا الاعلام ليشاركوا بالاحتفال، والطريق يلي من خلالها يقدروا الشخصيات السياسيه يفوتوا. وبقدر اقول لك الحضور السياسي بهيدا القداس كان كثير كبير يعني، ويدل قد ايه القوات اللبنانيه مع الوقت بتصميمها وبصمودها قدرت حصلت على تأييد كثير كبير من معظم شرائح السياسيه اللبنانيه اللي كانوا يشاركوا بالقداس. هذه كانت دلاله انه القوات اللبنانيه مستمره، بعدها موجوده بضمير اهلها، وبعدها موجوده على الساحه السياسيه حتى نحقق القضيه اللي عم نناضل كرمالها، وفعلا حققناها بال 2005.
4: عم تخبرنا كل هذا الاخبار ونحن بالمحل اللي كان يصير في بالبازيليك وين كان يصير القداس. شي مره وصلتوا لمحل تقولوا انه ما رح نقدر ننظم هذا القداس هيدي السنه؟
3: مره واحده للاسف بال 2001 على اثر الاعتقالات يلي صارت بسبعة اب وما تبع سبعة اب والتكسير اللي صار لمكتب الطلاب القوات اللبنانيه والاعتقالات، التضييق كان كتير كبير بوقتها. ايه بوقتها ما قدرنا عملنا القداس، بس رجعنا كمرنا بالسنين اللي بعدها، بالرغم انه كمان الاغتيالات كملت يعني. بال 2002 سقط رفيقنا رمزي عيراني شهيد، بال 2003 بيير بولوس، بال 2004 بلشت الاغتيالات السياسيه، بلشت تستهدف شخصيات سياسيه وصولا لل 2005. بس بالرغم من كل هيدول رجعنا نظمنا صفوفنا، وكان تصميمنا اكبر بكثير من كل القمع اللي عم يحصل علينا، وكملنا بالقداس كل سنه يكون محطه فعلا ناكد فيها على وجودنا الحر اللي متشابسين فيه بلبنان وبهالشرق، وعلى قضيتنا اللي مكملينها لنحرر لبنان من الهيمنه ونحرر رئيس حزب القوات اللبنانيه من معتقله السياسي. هالقداس كان بيعني لنا كثير، ورجعنا كملنا فيه بالرغم من كل الاعتقالات ومن كل القمع اللي كنا عم نتعرض له، لانه كان اثبات لتشبثنا بقضيتنا ولتشبثنا بوجودنا الحر بلبنان وبالشرق، ولا استكمال النضال في سبيل تحرير لبنان من الهيمنة السورية وتحرير رئيس حزب القوات اللبنانية من معتقله السياسي.
4: بديك تطلع حواليك، كنت عم تقلي انه كانت تنحط كل الاعلام على الجدران، بس اللحظة اللي كانوا ينزلوا الشباب، لانهم بينزلوا من هون ينزلوا صحيح. الشباب بس هني حاملين هالاعلام اللي كانوا يخبوها، شو بتعني لك هيدي اللحظة؟
3: لحظة كتير وجدانية وسياسية وبتحمل إيمان كتير كبير. على الجدران كنا عم نحط أسامي شهداء القوات اللبنانية، شهداء هالقضية اللي مأمنين فيها مع أكاليل الغار، ورفاقنا عم بيفوتوا من البازيليك من فوق، وفود وفود من كل المناطق. ما تتخيلي قدي كانت المشاركة كبيرة. مثل ما عم بتقولي يلي قدر خبى تحت تيابه العلم أو الصورة يوصل لهون يرفعها ويفوت لحتى يقدس، وبنفس الوقت هالعلم كان يعني له تشبثه بهالقضية يلي استشهدوا في سبيلها كل شهدائنا يلي عم نستذكرهم بهالقداس. دونك كانت لحظة كتير مهمة وجدانية، مشاركة يعني بخبرك البازيليك تكون مفولة ناس من مختلف المناطق، والساحة برا تكون يعني كمان مكتظة من رفاقنا من مختلف المناطق، خاصة الشباب والطلاب يكونوا برا. ما بقدر خبرك بس نفتح الكياس تبع الأعلام كيف يكون التهافت علينا، يعني نفتح الكياس ما نلحق نعبي، بدنا نحط العلم بالخشبة لحتى نسلمهم إياه، يكونوا نص الأعلام طاروا مع الخشب، هن ياخدون يعبون يتخانقوا عليهم أوقات لحتى يرفعوا هالعلم يلي بالنسبة لهم هيدا إيمانهم، هيدا قضيتهم، هيدا نضالهم يلي متشبسين فيه بالرغم من كل القمع وبالرغم من كل يعني هالمرحلة الصعبة يلي كنا عم نمرق فيها وبالرغم من كل الاغتيالات، لأنه مثل ما قلت لك القوات اللبنانية ومصلحة الطلاب يمكن نحن الطرف الوحيد يلي كملنا عم نحط شهداء بفترة النضال السلمي بهال 11 سنة يلي كان الدكتور سمير جعجع بمعتقله السياسي، ويلي كانت القوات اللبنانية تعتبر حزب محظور على المستوى العام بس كان عايش بضمير أهله بضمير كل الرفاق بكل المناطق.
4: دانيال بوقتها كنتوا تخبوا علم القوات تحت ثيابكم حتى توصلوا لحريصة، اليوم هالعلم يرفع قدام الألاف بمعرب، لما تطلع لهالمسافة بين هالصورتين شو بتحس؟
3: هي بترمز على فترة الوصاية يلي كنا عم نواجهها، ويلي العلم بالنسبة لنا نعليه هو كان رمز لمواجهتنا لهالوصاية ولرفضنا للاحتلال السوري، رفضنا للاحتلال السوري بوقتها. واليوم العلم اللي عم ينرفع بكل حرية هو بيرمز للحرية يلي رجعنا استعدناها، لسيادة وطننا اللي رجعنا استعدناه، ولموقعنا السياسي اليوم على الساحة اللبنانية بشكل عام. القوات اللبنانية اليوم تعتبر من أهم الأحزاب السياسية بشكل كبير، هي بتمثل الشارع المسيحي ببورسنتاج كتير كبير اليوم بعد ما كنا من 23 سنة مثل ما عم بتقولي بالمعتقل السياسي مقموعين حزب منحل عم بيناضل في سبيل وجوده. اليوم القوات اللبنانية بتشبثها بهالقضية بوفاء لشهداء أو بوفاء لقضيتها ونضالها وتنظيمها بعد ما خرج الدكتور سمير جعجع من السجن بال 2005، كل هالمسابرة والتنظيم وتراكم أكثر وأكثر شعبية، تراكم أكثر وأكثر مصداقية لألنا عند المسيحيين بشكل خاص ولكن عند اللبنانيين كمان عامة. ليه؟ لأنه كانوا وبعدهم وهلأ أكثر وأكثر عم بيشوفوا بالقوات اللبنانية الحزب يلي بيمثلهم تطلعاتهم بلبنان السيد المستقل وبناء دولة فعلية كل مواطن بيعيش فيها بحرية وبكرامة. هيدا هي قضيتنا وهيدا يلي مكملين بنضالنا اليوم مع الحكيم على رأس القوات اللبنانية بكل حرية. عم نخوض المعترك السياسي بالرغم من كل الصعوبات يلي بعدها موجودة اليوم بس على شكل آخر عم نواجه ونقل راد. قطعنا مسافة كتير كبيرة، يعني اليوم وين كنا بوقتها؟ لبنان محتل مقموع، القوات اللبنانية مقموعة محلولة، نضلنا واجهنا حررنا لبنان من الاحتلال السوري بال 2005، تحرر الدكتور سمير جعجع من معتقله السياسي وبلشنا نبني القوات اللبنانية من 2005 مع كل التحالفات السياسية اللي كانت بتجمعنا ب 14 أدار، كملنا المسيرة. واليوم سقوط النظام السوري هيدا كمان مؤشر كتير مهم، أخذ وقت ولكن هيدا دليل أنه إرادة الشعب ما ممكن تنكسر والحرية ودرب الحق إلا ما يوصل بالنهاية لتحقيق هالقضية ولتحقيق الحق اللي منكون عم نناضل كرماله. واليوم مكملين عم نناضل وعم نطالب بدولة فعلية بدنا إياها تمثل وهي تفرض حالة على اللبنانيين بسلاح قواها الأمنية الجيش اللبناني وقوى الأمن، نحصر هالسلاح بمؤسساتنا العسكرية، نخلص من موضوع التفلت بالسلاح وهيمنة السلاح على المفاصل السياسية اللي كنا عم نعيشها. قطعنا الدرب كبير وأنا برأيي اليوم وصلنا لنهاية الدرب، مكملين حتى نحقق دولة فعلية منعيش فيها بكل حرية وبكل كرامة.
4: عضو الهيئة التنفيذية بحزب القوات اللبنانية دانيال سبيرو، جانا معك لهون على حريصة بالمحل، منقول لا مرحلة تنذكر وما تنعاد، أكيد لقاءنا رح يتجدد معك بمعرب الأعلام عم تترفرف، الأناشيد عم تنسمع على العالي، شكرا لك لليوم.
3: مرسي لك، يعطيكم العافية.
1: يمكن أصعب شيء بالشهادة إنه الشهيد بيروح بس بيترك للي بعده سؤال كبير، شو رح تعملوا بيلي كرماله نحن رحنا؟ لأنه الشهيد ما بيترك بس صورة معلقة على حيط، ولا اسم منقراه مرة بالسنة، ولا وردة منحطها وبنمشي. الشهيد بيترك أمانة، بيترك وطن كان بده يعيش فيه وما لحق، بيترك حرية دفع ثمنها وما لحق يعيشها، وبيترك رفاق لازم يكملوا الطريق من بعده. وبهيديك الأيام بحريصة كان الغياب حاضر بكل مطرح، شهداء غابوا للأبد وحكيم خلف القضبان ورفاق عم بيوصلوا على القداس حاملين خوفهم معهم. بس يمكن أجمل معنى بهيديك الصورة كلها أنه على الرغم من كل هالغياب القضية ما غابت. انتهى زمن الوصول للقداس بحذر، لكن معنى الوصول إله بعده باقي فينا، وتحول المشهد من حريصة لمعراب ومن تنظيم سري لحزب عم بيشتغل بالعلن، ومن شباب كانوا يخافوا الحواجز لأجيال عم ترفع أعلامها قدام الكل. بين امبارح واليوم في أسماء بقيت ما كبرت، أسماء الشهداء هني يلي ما بيعرفوا كيف صارت الساحات من بعدهم، ما عايشوا لحظة تحول الخوف لحرية، بس يلي بقيوا من بعدهم شافوا وصارت الذاكرة مسؤوليتهم. فالشهادة ما بتعني إنه نبقى أسرى الموت، لكن نعرف ليه دفع هالثمن. الشهادة مش يعني نورط أولادنا الحرب، ولكن نورطهم الأسباب يلي بتخلي الحرب غير ضرورية. دولة، سيادة، حرية، كرامة وإيمان بإنه الإنسان قادر يدافع عن قضيته من دون ما يفقد إنسانيته. ويمكن كرمل هيك بعد كل هالسنين منرجع ومنضل نتذكرهم، مش بس كرمال نقول إنه كانوا هون، منذكرهم كرمال نقول إنه نحن بعدنا هون وإنه الأمانة بعدها معنا. تحية لكم يا حراس أيلول.
5: أعداد وتقديم سيمونا حتشيتي، فكرة المحامي مالك طوق، هندسة صوت إلي كامل، إنتاج إليج ميرزا، إخراج رواد جرمينوس، إشراف عام مدير الإنتاج والإخراج بإذاعة لبنان الحر بيتر حشا.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة. لبنان الحر تقدم
2: نجرؤ ليبقى لبنان. اليوم رجع أيلول مثل كل سنة مكلل بالغار. رجع أيلول بصور السنوات يلي انتركنا فيها لمصيرنا. عم نواجه جحافل الأغراب الطامعة بلبنان من الخارج وأشواك الداخل اللي كانت ما عندها لا شغلة ولا عملة إلا تحط العصي بدرب القوات.
3: أرض

بأيلول ما فينا إلا ما نرجع لهيديك الأيام، أيام البطولة، لدماء ألاف الشهداء، للتعب والعرق وسهر الليالي، ليضل لبنان ولنوصل لليوم اللي نحن فيه.

أكثر من 15,000 شهيد زينوا جبين لبنان من أول رصاصة غدر أطلقت بعين الرمانة لليوم. بصدورهم وجباههم العالية جبلوا أرض لبنان بعرق ودم القضية، فشرب الأرز ليبقى شامخ.

0: لبنان.
1: آلاف المقاومين عرفتهم تلال لبنان وصحته، كانوا بعمر الورد رميوا أحلامهم، حملوا البارودة ليدافعوا عن لبنان، لأنه وقت الخطر أكيد قوات.

ستيري هي روايات البطولة اللي انكتبت بدم شهداء المقاوم اللبناني، بصدورهم العارية وشباههم الشابخة، جبل الأرض بعرق القضية.

يوم ما كانت التضحية مقابل منصب وما كانت مكافأة، وإنما كانت بطولة تنافس فيها كل الشباب للدفاع عن مجتمع مهدد بوجوده وبمؤسساته.

خلال الحرب خاضت القوات اللبنانية معارك شرسة للدفاع بالدرجة الأولى عن الشرعية وعن المناطق المسيحية، وقت كان الفلسطيني رافع شعار طريق القدس تمرق بجوني.

واجهت أطماع نظام الأسد المخلوع بصلابة وعنفوان، وأظهرت صمود استثنائي بوجه قوة كانت متفوقة بالعديد وبالعتاد.

0: بعد اغتيال مؤسسة الشيخ بشير، شهدت المنطقة الشرقية والقوات العديد من المحطات تعرضت من خلالها لمؤامرات ومكائد من كل حد وصوب، إلا أنها خرجت منها كمان بصلابة وبإيادة حكيمة.
1: سمير جعجع شخصية ارتبط تاريخها بصورة المنطقة الشرقية.
2: قدم سلاح حي
3: وستبقى المسافة بين الجوني وصيدا أقرب من المسافة بين بيروت ودمشق، والمسافة بين صورة وجبيل أقرب من المسافة بين بعلبك وطهران.
0: بسرعة بتفوق الخيال، صارت المنطقة الشرقية صورة مصغرة عن الجمهورية القوية اللي كانت وما زالت الحلم الدائم للقوات اللبنانية وللحكيم، واليوم بلش الحلم يتحقق.

0: برهن سمير جعجع بوقتها أنه مش بس قائد للقوات العسكرية، ولكن كان أيضا القائد القادر على بناء وإدارة المؤسسات الاجتماعية والتضامن والطبابة والإعلام.
1: بالتزامن مع إعادة تنظيم القوات العسكرية، ولأنه القوة العسكرية بحاجة لمجتمع مقاوم، انتقل سمير جعجع لخلق مؤسسات مدنية أخذت على عاتقها تدعيم المجتمع.
2: قوات مؤسسة صار لها 15 سنة، مرق كثير مؤسسات وراحوا على هالبلد بهال 15 سنة، ما في إلا القوات، هي بلشت وهي بعدها وهي رح تضل مكفاية.
3: كل ليرة موجودة بالقوات من هلا وطالع رح نقسمها بين المقاتل وبين المواطن.
4: كل مرة كان يكون في ضغط عسكري على المناطق الحرة أو على الأحرار بلبنان، كنا ناخذ القرار بالمواجهة العسكرية، وكل مرة كانوا يجربوا يستعملوا الضغط السياسي للنيل منا، كنا ناخذ القرار الصريح والواضح قدام كل الناس بالمواجهة السياسية، وبهالمرحلة أخذنا القرار بالمواجهة الاقتصادية الاجتماعية من بعد ما صار الضغط عم بصير على هالصعيد. من هون كانت فكرة التضامن الاجتماعي، من هون كانت فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي.
0: بنى سمير جعجع خلال فترة قصيرة امتدت من 86 للتسعين مؤسسات فاعلة داخل المنطقة الشرقية، ما قدرت كل العهود اللي مرقت على لبنان انه تأمنها للشعب اللبناني. فور استلامه القيادة، اول ماك كان اعادة تنظيم المؤسسة العسكرية القوتية، فبلش مشروع اعادة التأهيل، انشئت معاهد الضباط والرتبة وخرجت الكوادر اللي نقلت القوات من مجموعات عسكرية لمؤسسة منظمة ومنضبطة ضاهت أهم الجيوش بالمنطقة، وخلق التوازن مع جيش الاحتلال الأسدي بهديك الفترة.

0: ورشة تنظيم المؤسسة العسكرية بخبرنا عنها اللي كان من أعمدة إعادة هيكلة القوات اللبنانية جوزيف رزق. الله معك، شو بتخبرنا عن هالمرحلة وكيف بدأت والصعوبات اللي واجهت القيادة لرص صفوف القوات العسكرية؟
1: تحياتي لك يا رفيقي بول. القوات اللي كانت بلغت ذروة صعودها بوصول بشير جميل إلى الرئاسة، طبيعي أنه أصاب زلزال مدمر باغتياله ودخلت في مرحلة من الترنح والضياع، رغم أنها أكملت مهمات آسية انفرضت عليها مثل حرب الجبل وحرب شرق صيدا. الشباب اللي تحملوا المسؤولية بعد اغتيال بشير كانوا شجعان ومتفانين، ولكن تهيبوا تحمل المسؤولية السياسية والوطنية عن مصير المسيحيين. طبعا ما كانت مسؤولية سهلة بعد ما ظهر أنه ما في غيرها أمل بإعادة النهوض والوضع المسيحي، وهيك صار الحكيم رئيس أركان ثم قائد قوات. مهمة الحكيم القائد كانت بالغة الصعوبة. العسكر منهك بعد حربي الجبل وشرق صيدا اللي انتهوا بكارثة معنوية واجتماعية، تململ سيد الموقف بصفوف المقاومة. بكلمة، كان في شغل كتير. أول خطوات الحكيم كانت تأسيس معاهد الضباط في غزة، فالمقاومة المنظمة بتكون أفعل بنتائجها وأقل بخسائرها، بتخفف العوارض الجانبية لحمل السلاح في المجتمع وبزيد الأمن والانضباط. لا تشبيح، لا مصادرات، لا عنتريات تشوه التعب والتضحيات. فاستدعي جميع قادة ومسؤولي الوحدات إلى دورات إعادة تأهيل في المعهد، كما افتتح الدورات متتالية لإعداد ضباط جدد. وسرعان ما هالشي انعكس على الوحدات اللي تولوا هالضباط، اللي توزعوا هالضباط عليها، ورجعت المقاومة تتعافى وتدب الحياة بجسمها. مع العلم انه توازيا مع معهد الضباط تم انشاء معهد التعليم للافراد والرتباء في دبي، ونتائجه كانت سريعة وملموسة. العلوم اللي اعتمدت في المعهدين ما اقتصرت على الامور العسكرية البحثة، بل اعطت اهمية خاصة للمواد المتعلقة بتاريخ لبنان والمسيحيين بفهم القضية اللي كرمالها تجنبوا هالشباب. وهيك ولدت النواة الصلبة للقوات، ونوجد الهيكل العسكري القادر يحمي المقاومة قد ما تكبر، بتضل منظمة فعالة ومنضبطة. وهون بدي أشير لشيء مهم، انه تنظيم القوات ما كان يهدف جعلة عسكرية محترفة تمتهن القتال وليس غير القتال كأي جيش في العالم، لانه بهالمقياس بتصير القوات شردمة عسكرية صغيرة، وانما كان لتنظيم الخميرة اللي رسالتها عدوى الناس بإيمانها وتوريطهم بالمشاركة بدورها في الحفاظ على الوجود المسيحي واللبناني. فالمقاومة كانت تتسع بل تتكل على كثير من النخب، طلاب جمعيين، أفراد ناجحين بالمجتمع آمنوا بمبدأ المقاومة للبقاء، وكانوا بكل استحقاق أو حشرة ياخذوا دورهم ومطرحهم بصفوف المقاومين. فتنظيم القوات لم يجعل العسكرة بالشكل تطغي على المقاومة بالروح، حتى أن بعض الرفاق والضباط بالغوا بالتشدد بعسكرة وحداتهم، مما اضطر القيادي إلى التدخل وطلب منهم أنه يغضوا النظر عن القشور والشكليات العسكرية والتشدد في الجوهر فقط، لتضل المقاومة بتساع كل الراغبين بالنضال. وهيك صارت المقاومة حاضرة للقيام بأي مسؤولية يستطيعها الظرف السياسي، ورجعت تتصالح مع مجتمعها. أخلاق التعاطي مع الناس، خدمة إلهم، ممنوع الاستقواء والاستباحة، ورجع الأمل عند الناس وبلشت تستعيد ثقة مجتمعها فيها. إلى أن أتى القدر الأسود فتم الانتقام من المقاومة بإيصال ميشيل عون إلى رئاسة الحكومة خلافا لما كانت تفق عليه. وميشيل عون بشهوته السافرة لكرسي الرئاسة شن حرب دون كيشوتية المسرحية المبكية على السوري دون أي حسابات عقلانية أو ضمانات مزعومة. ورغم علم المقاومة المؤكد بأنه سيغرق السفينة بالجميع، ساعدته حفاظا على ما تبقى من وحدة الموقف المسيحي، ليرتد بعد عجزه أمام السوريين في حرب التحرير، وبعد أن تم إغراءه بأن الكرسي يلعب عبدة تمر بقطع رأس القوات، إلى تحرير داخلي في حرب الإلغاء. فسال الدم المسيحي كما لم يحدث من قبل، وسقط آلاف الشهداء.
0: فعالية التنظيم العسكري اللي حققته القوات بفترة قصيرة ظهرت بوضوح خلال حرب ما سمي بحرب التحرير. وبشهر آب من العام 89 هاجمت القوات السورية سوق الغرب، فانهارت دفاعات ميشيل عون اللي كانت الجبهة من مسؤوليته. وكالعادة هبت القوات للدفاع وتمكنت المدفعية من تشكيل حاجز نار أدى لاسترجاع المنطقة بوقتها. اعترف جيش الاحتلال انه ما قدر يسكت مدفعية القوات رغم آلاف الأزايف اللي أطلقها بخلال ساعات قليلة.

0: بهيدي المرحلة كانت المنطقة الشرقية عم تعيش حالة أمن مستتب وازدهار اقتصادي ما شهد لبنان مثيل له، مش بس بمراحل الحرب ولكن المراحل اللي سبقت وتلت هالمراحل كلها. رئيس فرع التقديمات الطبية الوزير السابق توني كرم، واللي كان مسؤول بهديك الفترة عن ألاف الأشخاص يلي تولت القوات تأمين الطبابة إلهم وتأمين الدواء والاستشفاء. اليوم بدنا نحكي عن المشاريع السكنية، نقل مشترك، مؤسسات اجتماعية، مساعدات طبية واجتماعية استفاد منها مئات ألاف العائلات، وعمليات قلب مفتوح، ومشاريع اقتصادية وتنموية، وخلق فرص عمل، وإنشاء مؤسسات إعلامية على كافة المستويات. أستاذ توني كرم، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذا بدنا نبلش نستعرض بهديك المرحلة، كيف بلشت فكرة التضامن الاجتماعي ولوين وصلتوا بوقتها؟
1: بوقتها مثل ما قدمت أنت كان الوضع مستتب، بس كان في أزمة، لو كان في شوية ازدهار وهيك، بس كان في أزمة عند العالم يعني حقيقية. الناس طالعة من كل وقتها، كان حرب متواصلة، دونك في حاجة. الحكيم وقتها بيعمل اجتماع، بيعملنا اجتماع، بيقول في ضرورة أنه نعزز صمود مجتمعنا، وبالتالي كل ليرة بالقوات بدي اقسمها نص للمؤسسة العسكرية ونص بدي يروح للمجتمع. وبناء عليه من هون تأسست فكرة مؤسسة التضامن الاجتماعي يلي كانت تضم عدة فروع. يعني كان في فروع بتهتم بالتوأمة العائلات، كان في فرع بيهتم بالنقل، ونعمل وقتها مشروع نقل مشترك بالمناطق كلها، بيربط الجبل بالساحل، تقديمات التربوية والتقديمات الطبية اللي
0: خلينا نمشي فيهم. خلينا نمشي فيهم واحدة واحدة. يعني مشروع التوأمة كان في توزيع مبالغ مالية ضخمة شهريا، نحن منعرف بس يمكن العالم بعد ما بتعرف عن هيديك المرحلة وكيف كان تأثير القوات لصمود المجتمع. خلينا نبلش بمشروع التوأمة.
1: بدي أوضح شغلي بالأول، أنه هيدي كلها المؤسسة ما كانت تخدم القواتيين وعيالهم، صحيح. كانت مفتوحة للمجتمع كله سوا بدون أي تفرقة نهائيا. بناء عليه كان يتقدموا بطلبات وينبحث بكل وضع العائلة، من شو مألفة، شو مدخولة. يعني كان في مساعدات اجتماعيات يروحوا يعملوا تحقيق على الأرض ويكونوا ملف. بناء عليه كان ينعطى بهك الوقت التوأمة، كانت تصير على أساس بين 300 و 600 دولار شهريا للعائلة حسب هالكريتير اللي حكينا عنه قبل. يعني قديش عدد أفراد العائلة وشو مدخولها الفعلي، بقى تندعم بهذا المبلغ. ووصل العدد لحوالي 2143 عائلة شهريا كانوا يستفيدوا من هالتقديمات.
0: التقديمات الطبية، التقديمات الطبية كانت ضخمة بهديك المرحلة. يعني في أمراض مستعصية الدولة ما كانت تتفكر فيها، ويمكن بعدها لهلا ما عم تفكر فيها. حتى اللي منعرفه أنه ما كانت التقديمات بس لأبناء المنطقة المحررة مثل ما كانوا يسموها، حتى في ناس من برات المنطقة.
1: صحيح. هيدي مثل ما قلت مفتوحة كانت للمجتمع. هلا اللي بحب يجي لعنا كان، بس طبعا بده يخضع للتحقيق الاجتماعي. صحيح. يعني مش مين ما كان وكيف ما كان. كان وقتها أنشئ هذا الفرع ليهتم بشكل أساسي، بلشت الفكرة من وراء عملية القلب المفتوح. كانت مبلش جديد عملية القلب المفتوح، كانت كلفتها كبيرة والناس ما تقدر. بلشت للقلب المفتوح وصارت تتوسع بعدين وصولا للأمراض المزمنة، الأدوية إلى ما هنالك.
0: خليني أعددهم، خليني أعددهم.
1: بس هودي يعني قد ما تعدد ما رح يكون حصري. بس طبعاً. عناوين
0: عنا غسيل كلى، عنا قلب، ضغط، ربو، سكري، أمراض كتيرة، واللي استفادوا منها عدد مهول
1: بالألاف،
0: 4400 مريض شهريا
1: تقريبا.
0: ما عدا الحالات الطارئة.
1: هلا هي كانت إذا بدك مقسومة لشغلتين، أدوية الأمراض المزمنة، ونحن بوقتها أنشأنا شبكة عيادات. بوقتها خليني بس خبرك أنه هاي بقي منها أثر لليوم. بيجوا لعندي، بيجي لعندي مدير عام الـ YMCA بس بلشنا نحن بمشروع الأدوية المزمنة، بيقول لي نحن عنا قدرة أنه نجيب من أمريكا أدوية، في سيركويات للأدوية، الشركات بتقدم تخصمها من ضرائبها إلى ما هنالك يعني. قال لي نحن قادرين نحمل، إذا بتعطيني المشروع يعني نحن نمشي فيه وبتساعدنا بتأسيس مستوصفات أو الاتصال بمستوصفات تنعطيهم أدوية ونحن من أمين بالمقابل أدوية. كان صارنا نحن بركة 3-4 أشهر نحن عم نشتري الدواء، بعدين فاتوا هن تباعا، بعدهم لليوم لهلأ الواي بعده بهذا البرنامج، بعده ماشي بيعطي أدوية لمستوصفات أدوية أمراض مزمنة لليوم. فبوقتها نحن بلشنا بالقلب المفتوح، وبعدين لقينا أنه لا، في حاجة أكبر من هيك. القلب المفتوح كان تكلف، نحن كنا ندخل بحوالي
0: كانت جديدة،
1: كانت طالعة جديد، كان في بس بالروم بالجامعة الأمريكية. بقى عملنا اتفاق نحن ومستشفى القديس جورجوس، كنا ندفع بعتيد إذا مش غلطان حوالي $5,000
0: على العملية.
1: على العملية، وهن كان في جزء منا على ما كان تبقى من وزارة الصحة، كان بعد وزارة الصحة بس كيف تعرف وضعه كان أنزع من ما صار بعدين يعني، بس إنه فبلشنا بهودي. بعدين لقينا إنه لا، الاستشفى اليومي شغلة كبيرة، بقى صار صرنا ندخل بقصة الاستشفى، بيجي العالم لعنا الأهل المريض لأن عادة هو مش قادر يجي، بيتعبالهم دوسيه وكذا. نحنا هون كنا ندخل بشغلتين، كنا نساعد بجزء من الفاتورة كمان مثل ما بقصة التوأم يعني حسب وضعه الاجتماعي وكذا، نفوت مينيموم 30% وصولا للـ100% حسب قدرتهم للجماعة. كان عندي أكيب 5 أسيستان سوسيال مش أنت ما يتأخر يعني، وعم بيشتغلوا البروسيسينج سريع لأنه المريض بالمستشفى، فلمن يعطوني الرابور كنا نعطي موافقة. هيدي أول وحدة ندفع دغري. تاني شغلة اللي ما بتقل عنها هي أنه كنا نراقب الفاتورة. تعرف مع الأسف يعني الواحد اللي بيكون لحاله بالمستشفى اليوم حتى ذات الحالة على الأسيرانس أو على المريض بريفي بتكلف أكتر
0: مشكلة.
1: لأنه بفوتره، بينما هونيك بقى كنا ندخل بها يعني كنا نوفر على المريض حتى بجزء من الفاتورة اللي بده يدفعها. هيدي كانت تاني شغلة. بعدين فات قصة تفتيت البحث، ويعني كم كلهم كانوا تقنيات جديدة عم تطلع وكانت غالية، والأمراض اليومية وإلى ما هنالك. وبعدين فتحنا قصة الدواء المزمن، تقديمات يعني ايه كانت توصل ل 4,500 مريض شهريا بما فيهم اللي أكتريتهم كانوا أدوية أمراض مزمنة بس. كيف ما كان يبقى فيه 3-400 حالة استشفى كل شهر بدون أي اعتبار لمين الشخص وهذا بس. صحيح. المهم شو وضعه الاجتماعي.
0: صحيح. نوصل لتقديمات التربوية. أنا وقت اللي عم بشوف التقديمات التربوية رقم مهول يعني 32,649 طالب.
1: نعم.
0: كيف كنتوا عم تلحقوا عليهم؟
1: خيي ما بتبلش انت بالشغله وبصير يجيك طلبات وكلها طلبات محقه، ايه بيستفوا هالقد
0: يعني هودي كانوا عم يستفيدوا من التسجيل لحق الكتب.
1: الكتب ايه يعني هودي اجمالا المرحله الاولى من انه تيفوت على المدرسه، بتساعدهم بهاي دفشه الاوليه. بتعرف لهلا بعدهم الاهل بيعتلوا هم الرانتري لانه بده يدفع التسجيل، وحتى لو بمدارس رسميه يعني في عندهم رسم تسجيل صغير وعندهم اللوازم والكتب والكذا يعني لليوم بعدهم هم على الأهل. كنا هذا ندخل فيه وإيه وصلوا لهالقد. كان في برامج تانية صغيرة بس مثلا كان في مدة كان في مساعدات غذائية بس هيدي كانت ضلة إذا بدك ما كتير ضوينا عليها لأنه بتعرف قصة
0: انه ما في كتير اشياء ما ضوينا عليها
1: بس هيدي وقتها حتى نحن ما تضوى عليها
0: بس كان معروف بين العالم انه اللي يوصل له.
1: ايه كان معروف.
0: مشروع النقل العام بلش اول شيء بالخط الساحلي بعدين اتطور يعني بوقت القوات حتى بقصة النقل العام فكرت بالخبرية؟
1: ايه، لانه أزمة والمحروقات غالية والعالم مش قدرت بقى. صحيح بلشت بالخط الرئيسي الساحلي، بعدين كلها صارت تتصل بالجبال، يعني بلش من الجبل يكر على الساحل. هودي كانوا وقتها اذا بدك كانوا سيارات اصغر، فانات، وتحت بوستات بقى تتأمن كل الكوريسبوندانس بين كل الضيع هيدي كانت شغلة مهمة كتير. يا ريت اليوم بعد تتنفذ، بعدها صالحة لهلأ إذا بنفذوها. يعني ينوصلوا الجبال بالساحل بسيارات صغيرة، وتحت إذا بينعمل في مثلا، أنا دايما كنت أقول هالخط البحري لو بنستعمله لنقل مشترك مرتب مثل ما لازم، وخط سريع بدل ما يكون يعني بدل خط ترين أو شو اسمه مترو، بتضل هالخط هذا مخصص بس للنقل العام. قديش بشلك سيارات عن الطريق وبوفر على العالم بالمصاري وبالوقت لليوم. هلأ بينعمل هلأ
0: بدك إني أفكر هلأ.
1: في ناس،
0: هيدي مسؤولية الدولة.
1: في ناس عم بتفكر، بس إنه دائما بتكون مسبوقة. بعدين في شغلة هيك على الهامش، يا خي الحكم استمرارية، مش بس الحكم من فوق بالوزارات بالإدارات، الحكم استمرار. نحن عنا بعد مش درجة، يعني بروح الوزير بيجي وزير وراه ما بيكمل إلا بعض حالات هودي الفاسدة بيكملوا بالفساد تبعهم، هيدي غير شيء. بس بالإشياء المنيحة ما بيكملوا إجمالا، كل حدا بيجي بيرجع بيقلع عن جديد بيعمل. هيدي هاي مشكلة، وقال لك إنه متقدم أسرع من هيك.
0: برأيك هودي المشاريع كلها يلي قامت فيها القوات ومرحلة صغيرة، يعني مرحلة 88-89
1: سنتين
0: قبل ما جونا الحروب الشهيرة، قديش كانت لها تأثير على المجتمع، على صمود المجتمع بوقتها؟
1: دون أي شك. أنت فكر بس العالم شو كانت عملت لو ما هيك، يعني بيقولوا بحصة بتسند خابية، هي أكتر من بحصة يعني بوقتها. لا أكيد ساهمت كتير، وبين الفرق وقت اللي انقطعت يعني
0: 100%.
1: بدناش نرجع على الظروف، ظروف أليمة، بس أنه بوقتها تصور من فكرة أنه معلاش بدي اتطرق لها، من فكرة أنه تتوسع الحكومة وناخد نحن فيها. بوقتها الحكيم بيقول لي حضر مشروع طبي للمنطقة، تعرف كان وقتها في حكومة انتقالية، ولأنه مطروح علينا نفوت فيها، وعنا جستمو التربية الصحة وبقاش أذكر شو، معروضين علينا مش نحن طالبينهم. يعني بقى حضرت مشروع وقتها طبي لكل الشرقية. بين هلالين لقلك في شغلة بحب أحكي عنها، كيف وقت اللي بتفوت فعلا جد بالأمور. نحن كنا نأمن أدوية الأمراض المزمنة، ومن جملتها وفي بعدين طورنا للأمراض السرطانية، شيميوتيرابي غالية كتير كانت. وهيك فتنا نحن بالموضوع وصرنا نفاوض الشركات اللي بتجيب، نزلنا الأسعار بين 40%، تبه يعني على الرقم، نزلناهم بين 40% و60%. اتصور انه الدواء اللي كان حقه 100 صار حقه 40 مثلا او 60 او ما بينهما، لدرجة انه بوقتها عندي اجتماع كان مع مدير عام وزارة الصحة جوزيف بوصالح كان اسمه بظني. ايه وقتها عم نبحث ببعض امور يعني التعاون، بيقول لي بدي اطلب منك شغلة، عرفت انه انتو الدواء عم بتجيبوه بارخص، فينا نبقى نطلب الدواء اللي نحن من امنه بالوزارة بواسطكم بعبركم؟ هيدي فعلا يعني انا كان انسان مستقيم، يعني انه طلب هذا الطلب ليك انه عم بيطلبه من القوات، يعني بس لانه هو بالوسائل تبعه وبالسيستام اللي عندهم اياه ما قادر يوصله.
0: اليوم رجعنا لأيلول، قبل ما أختم معك شو كلمتك اليوم لأهل الشهداء؟
1: يعني هون
0: شو بذكرك كلمة؟
1: أنا ليك بهيدي هذا نهار ممزوج فيه عدة مشاعر بالنسبة لي. تعرف أنا كنت مقاتل يعني، وكنت قيد سكني وقيد جبهة، هودي أنا عم بعمل طب، فالرفاق اللي سقطوا حولي معي بعدهم لليوم أنا يعني عايشين معي. أهم شغلة أنا بدي أقولها أنه يمكن اليوم نحن أقرب مثل ما مبين، نحن أقرب أنه نوصل للمرحلة أو الوضع اللي كانوا هني عم بيناضلوا من أجله. هيدا هيدا أملي وهيدا عم نشتغل نحن بشكل دؤوب متواصل تنكمل هالمسيرة فعلا اللي هي مسيرة مقاومة، وبس تنوصل لوطن مثل ما بنحلم فيه، مثل ما بدنا نورته لأولادنا. فنحن اليوم بتأمل فينا نحط عيننا بعينهم اليوم بشكل أحسن من كل سنة، وإن شاء الله سنة الجاي منكون فعلا حققنا اللي لازم يتحقق بهالخصوص.
0: معالي الوزير طوني كرم، أنا بدي أشكرك.
1: الله يخليك.

0: تمت القوات اللبنانية بالشق الإعلامي لنقل صورة لبنان الحضارية للعالم، وبعد ما كانت لبنان الحر الوسيلة الوحيدة أطلقت القوات ب 23 آب 85 المؤسسة اللبنانية للإرسال وقناة سيترون 3 وإذاعة الماجيك ومجلة المسيرة. هالوسائل ضوت بسما لبنان ونقلت الحقيقة والواقع اللي كانت عم تعيشه المناطق المحررة.
1: عاشت المنطقة المحررة من لبنان فترة ذهبية، وكان من النادر بهيديك الفترة إنك تلاقي غرفة بفندق أو بيت للإيجار على مدى شهور طويلة، خصوصاً بمواسم السياحة والاصطياف.
2: فجر جديد يطل على لبنان، فجر السلام الآتي، فهبوا لاستقباله وحيوه وافرحوا بقدومه، لأنكم أنتم الذين صنعتموه، فبوركتم وبوركت جهودكم.
0: أفضل وصف لأوضاع المنطقة الشرقية ورد بصحيفة الديار ب 14 حزيران 88، بوقتها كتب شارل أيوب: إنما هو حاصل في المنطقة الشرقية جدير بالاهتمام، والفضل في ذلك يعود إلى القوات اللبنانية وبالذات إلى قائدها سمير جعجع. إنه هو من خلق هذه الأجواء الديمقراطية، إنه هو من أنشأ المؤسسات الاجتماعية لتخدم الإنسان. إن تهم الحرب لا تنتهي، فهل يعلم الجميع أن فنادق المنطقة الشرقية محجوزة في مناطق الاصطياف والساحل حتى أواخر أيلول من أكثرية إسلامية آتية من المناطق الغربية بحسب ما ورد بصحيفة الديار؟ المنطقة الآمنة واللي صارت عصية على كل الطغاة واللي دفع ثمنها آلاف الشهداء، وبغفل من الزمن إجا اللي دمرها على رؤوس أبنائها وقدمها على طبق من فضة للجلادين، وفتح المجال أمام كل الطامعين لينهشوا وينهبوا مؤدراتها. وبعد ما أدت القوات اللبنانية واجبها بالدفاع عن الأرض والكيان، انتقلت للإسهام بقيام الجمهورية القادرة والقوية، وساهمت مع شركائها بالوطن بإرساء وثيقة الوفاق الوطني. القوات اللي بتختزن من التراث النضالي واللي صنعوا الأباء والأجداد بالزود عن الأرض والكرامة والحرية والسيادة والاستقلال من يوحنا مارون لليوم، حملت سلاح مرغمة بعد ما سقطت الدولة بال 75 بوجه الطامعين والمحتلين. قدمت القوات الغالي والنفيس بسبيل بقاء لبنان حر، وكانت أول من وضع أول حجر لعودة الدولة، بعكس اللي حاصل اليوم من بعض المجموعات.

0: الطائف أول ما أقروا كان إلغاء الميليشيات وتسليم سلاحها. بعترف أنه القرار كان صاعق علينا نحن المقاومين، ولكن الحكيم كان حازم غير متردد. رح نحل القوات ونشارك بإعادة بناء الدولة. بلشت الاجتماعات الحثيثة مع قيادات الوحدات، مع الوحدات، والجميع عبروا عن ألاءهم وتوجسهم. كانت العيون مليانة بأسئلة عن المصير. حل القوات حقيقة كان أصعب من بنائها، وكان سلاح. القوات مع الحكيم ارتقت إلى صفوف الجيوش المتمكنة، مئات وأحيانا آلاف من القطع والآلات العسكرية، دبابات، ملالات، رجمات صواريخ، سلاح بحرية وسلاح جو، وقوافل شهداء. كلها تقدمت القوات على طبق بناء الدولة. صحيح أنه الغدر أخر تحقيق الهدف، ولكنه لم يفسدهم. السجن، الملاحقات، تشريد في كل أصقاع الأرض أجل قيام الدولة، ولكن لم ينجح في إلغائه. وفي النهاية صح الصحيح وعادت الأمور إلى وجهتها الصحيحة، ونكاد ننجز الهدف الذي طلعنا إليه من سنة 1992. أما في ذكر شهدائنا أبطالنا القديسين فماذا عسانا نقول؟ الجديد هالسنة يا رفاق الشهداء أنه دمائكم بدأت تثمر، وسيتحقق الوطن اللي من أجله قدمتم الروح والدم والشباب. تهنئا لكم. ماذا أقول لك يا أم الشهيد، يا قديسة وقورة حزينة صابرة، شربت الكاس الأمر من أي مر، وجرحك لن يندمر مهما تعاقبت السنوات. إن كنت بعدك على أيدي الحياة بعرف أنه دموعك ما تعبت، وإن كنت صرت في دنيا الحق بعرف أنه كل شيء منك صار رميم، ما عدا جرح شهيدك بعده جمرة متوهجة. صف الشهداء طويل، صف الأحزان أطول، صف الأمهات الباكيات بعده عم يطول. نتأمل أنه تكون هديتك بهالذكرى أنه تثمر أحزانك وأوجاعك. وطن يضع حدا للاضطرار إلى الشهادة، صار لازم زرع الشهداء يثمر وطريق الشهادة يخلص.
1: بعد هالسرد المقتضب لإنجازات القوات بيظهر الجواب على السؤال، ليش كتار اليوم بيخافوا سمير جعجع؟ ليش أبواق ما كان يسمى بمحور الممانعة ما بيهاجموا إلا سمير جعجع؟ وليش بيخافوا سمير جعجع لهالدرجة؟ بيخافوا يمكن من تكرار تجربة بشير الجميل اللي قدر بعشرين يوم ويوم إنه يبني نواة دولة حقيقية قبل ما تنال منه إيد الإجرام. والأكيد الأكيد بيخافوا ابن البيت المتواضع من إنه يخرب إقطاعياتهم السياسية. بيخافوا المقاوم الصلب اللي عجزوا عن تحطيمه بخلال 11 سنة حبس. اللي بخوفهم بسمير جعجع هو فكره المؤسساتي وقدرته العالية على التنظيم والدقة، وما في شي عنده طول عمرك يا بيك.

المؤسسة اللي أعاد بنائها بعد اغتيال مؤسسها سطرت أروع ملاحم الصمود والبطولة بأيام الحرب، وأظهرت قدرة كبيرة على الإنماء وأعادة الأمل بلبنان وبدوره إياه.

يوم كانت البطولة بتستدعي الحفاظ على هوية لبنان وحريته، ويوم كان الوطن مهدد بالسرقة وحاولوا استبدال شعبه بشعب تاني، يوم ارتجت الأرض تحت أقدام المقاومين، ووقت كان النظام الأسد البائد عم يسعى لجعل لبنان محافظة سورية خاضعة له، ما ترددنا إنه نقله لا. بوقتها ما كان في مواقع تواصل اجتماعي بتوثق بطولات شباب القوات، اللي كتار منهم استشهد بصمت تحت الشتاء والتلج ليضل مجتمعهم

اللي كان يكسر الصمت بوقتها هو ضجيج البطولات وزغاريد أعراس الشهداء، دموع الأمهات وتياب الحداد كانت العلامة الفارقة.

كانت صور الشهداء بتغطي الحيطان. هالدماء الزكية يلي جبلت تراب لبنان من أقصاه لأقصاه وصلتنا للمكان اللي نحنا فيه اليوم، وشمس الجمهورية القوية والوطن السيد الحر عم تشرق من جديد على لبنان.

الشغل بعد ما خلص والتعب كمان، ولكن وكما بالنار بيمتحن الذهب هيك القوات، وكما في الماضي كذلك اليوم تتجرأ ليبقى لبنان.

0: ساعد شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطة فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.

0: ساعدوا شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجروا السيادة.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك، وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك، وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوار الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: أنطوان فرح الهيبة، الياس حبيب بدور، مراد رشيد مفرج، طوني يزبك، نادر إبراهيم، عبد الله أديب لحود، عادل عزيز الهبر، أحمد محمد الكردي، أندري جميل أبي رمية، أندري مخايل أبو عبدو، أنطوان حنا عنداري، أنطوان منصور أبو منصور، أنطونيو صادق وردان، أنطوان يوسف رحيم، بشارة سمعان مهاوج، شهيد نعمي مسلم، شكري سعد مسلم، ديب خطار خطار حصروطي، ايدي مخيل اندراوس، لياس عبدو منصور، لياس منير مسلم، إلي فريد وهبي، فادي لياس جرجس، جورج جابي إبراهيم، جورج جوزيف مرهج، غسان جميل بعقليني، جورج يوسف الهبر، غازي خليل هارون، جرجس فؤاد مسلم، حسان يوسف مطر، عماد عزيز الهاشم، عصام مخايل الهبر، اسكندر عزيز خير الله، جان أنطوان سعد، جوزيف الياس حداد، جوزيف جرجس أبي خليل، جوزيف حنا عبود، جوزيف جرجس أبو الياس، أيسر حسان فخر الدين، خليل نخلي ميشيل ريس، كنعان أمين درغام، مانويل سليمان عمانوئيل، مارسيل أسعد بكاسيني، مارون دميان أبي حنا، ميشيل جرجي عجوري، مارون إدوار مسلم، نعمي حبيب لحود، سليم كريم نجم، يوسف ميشيل نصر، يوسف محمد الداحة، يوسف سليم بدوي.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: أخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. نشترك سوا بالقداس الإلهي اللي بنقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا شهدائنا الأبرار. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشعر. بتقوم بالخدمة جوقة رهبات دار مارليس الراس للرهبانية اللبنانية المارونية، إداء المنفرد ليوسف رحمي على الأورب، وندرس بعلي، المجد ليسوع المسيح.

فصل من رسالة القديس يعقوب وبارك يا سيد. يا إخوتي، لا يكن المعلمون بينكم كثيرين، فأنتم تعرفون أننا نحن المعلمين سنلقى دينونة أعظم، وما أكثر ما نزل جميعنا. من لا يزل في الكلام فهو رجل كامل، قادر أيضا أن يلجم الجسد كله. إذا جعلنا اللجم في أفواه الخيل لكي تنقاد لنا، فإننا نقود أيضا جسدها كله. وها إن السفن مهما كانت ضخمة والرياح الشديدة تدفعها، فإن دفة صغيرة جدا تقودها إلى حيث يشاء الربان. وكذلك اللسان، مع أنه عضو صغير فهو يفاخر بأمور عظيمة. وها إن شرارة صغيرة تحرق غابة كبيرة، واللسان أيضا نار، إنه عالم الإثم. اللسان جعل بين أعضائنا، وهو الذي يلوث الجسد كله ويلهب عجلة الحياة وتلهبه جهنم. فكل جنس من الوحوش والطيور والزحافات والحيوانات البحرية يمكن إخضاعه، ولقد أخضعه الجنس البشري. أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يخضعه، إنه شر لا ينضبط، ممتلئ سما مميتا. به نبارك الرب الآب، وبه نلعن الناس الذين صنعوا على مثال الله. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، فلا ينبغي يا إخوتي أن يكون الأمر هكذا. هل يفيض الينبوع بالعذب والمر من مجرى واحد؟ وهل يمكن يا إخوتي أن تؤتي التينة زيتونا أو الكرمة تينا؟ كذلك الينبوع المالح لا يمكنه أن يؤتي ماء عذبا. والتسبيح لله دائماً.

قال الرب يسوع لتلاميذه مثلا في أنه ينبغي أن يصلوا كل حين ولا يملوا. قال: كان في إحدى المدن قاض لا يخاف الله ولا يهاب الناس، وكان في تلك المدينة أرملة تأتي إليه قائلة: أنصفني من خصمي. وظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: حتى ولو كنت لا أخاف الله ولا أهاب الناس، فالآن هذه الأرملة تزعجني، سأنصفها لئلا تظل تأتي إلى غير نهاية فتوجع رأسي. ثم قال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، ألا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه ليلا نهار ولو تمهل في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه سينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان أتراه يجد على الأرض إيمانا؟ حقا والأمان لجميعكم.

من آدم حتى اليوم، وخاصة الطباوية واردة الله مريم.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحمنا.

تحياتي من القلب بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، وطبعا مستمرين مع الشهادة مع الشهداء اللي ذكراهم دايما عالقة بالقلوب والنفوس.

ذكرى الاستشهاد محطة تحمل معها أجمل الدروس عن القيم، المبادئ، العبر الوطنية والمسؤولية. وستبقى هذه الذكرى ذكرى كل شهيد من شهداء المقاومة اللبنانية نوراً يضيء طريقنا على مدى السنين.

الحرية لا تمنح وإنما يتم انتزاعها. ومن ينكر الحرية على الآخرين لا يستحقها لنفسه.

يقولون لي إذا رأيت عبدا نائما فلا تنبهه لعله يحلم بحريته. أقول لهم إذا رأيت عبدا نائما نبهته وحدثته عن الحرية.

الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فهي أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظاً.

غريب من الذي يظن الحياة شيئاً والحرية شيئاً آخر، ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية هي المقوم الأول للحياة، وأن لا حياة إلا بالحرية. يسوع.

الإنسان الحر هو من يحترم حريات الآخرين، وحيث تكون الحرية يكون الوطن.

لا تظن أبداً أن الهواء هو الذي يحمل الطير حين يحلق، الحرية فقط هي التي تحمله.

إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، أما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. مهما

أولئك الذين هم مع الحرية ضد التحريض هم الناس الذين يريدون المطر لا الرعد.

الحرية لا تهبط إلى مستوى الشعوب، بل على الشعوب أن ترتقي إلى مستوى الحرية.

عندما تكون الحقيقة حرة لا تكون الحرية حقيقة. فالطيور تهرب من سماء فسد فضاؤها، والحرية تهرب من وطن اختل قضاؤه.

لتبقى لنا الحرية. أصدقائي، البلبل على ضعفه وصغره هو بطل الحرية. ما أودع قفصا إلا ومات فيه غما أو انتحر يأسا. شكرا لكل المستمعين، شكرا بيتر حشاش.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربع في لبنان الحر، الصباحية الأولى. إسرائيل توسع دائرة النار جنوبا، وواشنطن تشيد بعملية إطلاق الأسرى. تلة علي الطاهر سقطت، فأين اختفى الصوت الإيراني؟ ترامب: قد نضرب جبل الفأس الإيراني قريبا، وروحاني: اسألوا الشعب عن رأيه.

0: التفاصيل من لبنان الحر. وسعت إسرائيل دائرة استهدافاتها في شكل لافت، وشن الطيران الحربي موجة واسعة من الغارات طالت مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي للمرة الأولى منذ 3 أشهر، وسط تحليق حربي مكثف واستنفار فرق الإسعاف والدفاع المدني في المواقع المستهدفة.
1: التصعيد بدأ بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة لحزب الله وأنه ينفذ غارات ردا عليها في جنوب لبنان.
0: الغارات شملت الكفور وحي الدير في النبطية الفوقة، حي الرويس، محيط الميتم في أطراف مدينة النبطية، واستهدفت سلسلة غارات بلدات المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في زوطر الشرقية.
1: إلى البقاع الغربي، حيث غار الطيران على إخراج بلدة عين التيني، وأفيد عن إصابة عامل سوري، وأيضا على منطقة الجبور.
0: مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أعلن أن حصيلة الغارات الإسرائيلية مساء أمس بلغت 3 قتلى و23 جريحا.
1: وسط هذه الأجواء، كشف سقوط تلة علي الطاهر زيف ادعاءات حزب الله بالحماية والردع، واستغربت مصادر رسمية سقوط إيران وحزب الله بعد إعلان إسرائيل سيطرتها على التلة، وكأنهما سلما بالأمر الواقع.
0: صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت تفاصيل جديدة عن العملية على شبكة أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وقالت إنها كانت تمثل مركز القيادة الرئيس لقوة بدر التابعة لحزب الله. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سمحت بنشر تفاصيل العملية بعد رفع القيود الرقابية عنها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الأنفاق أحد أبرز الأصول الاستراتيجية التي كان يمتلكها حزب الله في المنطقة. ووفقا لمصدر عسكري نقلت عنه الصحيفة، عثرت القوات الإسرائيلية على جثامين 15 مسلحا داخل الأنفاق، بينما يرجح الجيش الإسرائيلي أن بقية العناصر تمكنوا من الفرار وأن بعضهم أصيب في خلال انسحابه.
1: في الأثناء، اعترض عدد من الأشخاص دورية لليونيفيل في ساحة الغبيري الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل، أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين من طريق الخطأ إلى الغبيري، تجمع عدد من المواطنين حولها، وعملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة.
0: على خط الإفراج عن الأسرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه بنتيجة وساطة قادت الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين، أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين.
1: وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان، قال إننا نواصل تيسير الحوار بين لبنان وإسرائيل بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.
0: ولاحقا، دعت السفارة الأمريكية في بيروت لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولة المحادثات المقبلة.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى، شاكرا إياه على الجهود التي بذلها من أجل تحرير المحتجزين، ومؤكدا على ضرورة السعي لتحرير من تبقى منهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الثلاثية، ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس.
0: عيسى زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، وبحث في الوضع جنوبا والمسار التفاوضي والدعم الأمريكي للجيش. وشدد الرئيس سلام على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات، إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: وجدد الرئيس عون العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة، ليحيا اللبنانيون جميعا بكرامة في وطن حر لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة.
0: قالت النائب ستريدا جعجع في حديث للبنان الحر: سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير.
2: أنا بقول بالألفين وستة وعشرين سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وتتشوف إنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بالستة وعشرين بقول سمير جعجع بخير، والدولة اللبنانية على طريق الخير، ولبنان على طريق أو على مسار إنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لأسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس الشهداء القوات اللبنانية. بشوف عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في السرايا بمشاركة الوزارات والإدارات المعنية بملف المولدات. وقال وزير الاقتصاد عامر لبساط بعد الاجتماع إن الإجراءات صارمة، وما سرى على طرابلس سيسري في كل المناطق.
3: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحدا الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهريا من وزارة الطاقة تأخذ أصلا في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طرابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات، مع الزيادات غير المبررة، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين، ووصل الأمر بحوالي 24 حالة، حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط. واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
0: كما ترأس سلام اجتماعا خصص لبحث تطوير مرفأ بيروت والنقل العام في العاصمة بما يضمن التكامل بين عمال المرفأ وخطط التنقل الحضري وأولويات البنى التحتية للمدينة.
1: تستمر دوريات أمن الدولة بمؤازرة وزارة الاقتصاد وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قمع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المولدات، وتم حجز مولدين وتسليمهما إلى بلدية بيروت ليصار إلى تشغيلهما من قبلها بعد تعيينها حارسا قضائيا عليهما، وستتواصل العملية لتشمل أكبر أحياء العاصمة.
0: تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور، وقامت بتسليمها إلى قوى الأمن الداخلي.
1: عين على العالم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران تمثل أمرا بسيطا بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وكشف الرئيس الأمريكي عن أن بلاده قد تقصف ربما موقع جبل الفأس في إيران قريبا جدا، ويقع قرب منشأة ناتانز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير.
0: وفي موقف بارز قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إنه إذا كان من المقرر أن تواصل إيران القتال مع القوى الكبرى في العالم لمدة 20 عاما أخرى، فينبغي أولا سؤال الشعب عن رأيه.
1: أضاف روحاني: لا أحد حاكم من جانب نفسه أو من جانب الله، الشعب صوت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال أصواته وضعت السلطة والحكم في أيدي أشخاص مختلفين وفي مستويات مختلفة.
0: ميدانيا أفيد بأن مضادات أرضية اعترضت صواريخ إيرانية شمال الأردن.
1: في هذا الوقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبل التركي للاشتباه بصلات له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.
0: وسط هذه الأجواء تسعى الولايات المتحدة ودول أتروكا الأوروبية بريطانيا فرنسا وألمانيا إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بحسب دبلوماسيين.
1: ويأتي مشروع القرار استكمالا لقرار اعتمده المجلس في حزيران من العام الماضي، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة.
0: إلى اليمن، حيث قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية منذ الخميس، في وقت يحاول المتمردون المدعومون من إيران التقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي حيث تسيطر الحكومة.
4: بعيدا من السياسة،
1: تستعد صيدا ظهر اليوم لاستقبال الباخرة السياحية سيدر ويفز آتية من جوني في حدث سياحي هو الأول من نوعه في المدينة، ويشكل فرصة لإبراز وجه صيدا السياحي والتراثي.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الصيف المعتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالمناطق الداخلية وعلى الجبال، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل بتزيد الشعور بالحر. بكرة بيتحول الطقس لمتقلب نسبيا تحت تأثير كتل هوائية معتدلة بتؤدي لانخفاض بالحرارة واحتمال أمطار متفرقة خصوصا بالشمال. اليوم طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بالحرارة على الساحل، بينما بتبقى دون تعديل يسكر بالداخل وعلى الجبال.
0: في الختام، إعادة للعناوين. إسرائيل توسع دائرة النار جنوبا، وواشنطن تشيد بعملية إطلاق الأسرى. تلة علي الطاهر سقطت، فأين اختفى الصوت الإيراني؟ ترامب: قد نضرب جبل الفأس الإيراني قريبا، وروحاني: اسألوا الشعب عن رأيه. الصباحية الأولى انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. نلتقي بعد قليل في لبنان اليوم. إلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: فجر السيادة

إذا قلنا سيادة ما فينا ما نحكي فكر سياسي. كتار بيعرفوا ماكيافيلي ولو برانس أو الأمير، بس كمان مفهوم السيادة وقت نحكي عنه لازم ما ننسى بودان، هالمفكر الفرنسي الفيلسوف صاحب أحد أهم مؤلفات الفكر السياسي الحديث بالعالم. الكتاب اسمه لي سي ليف دو لا ريبوبليك أو الكتب الستة للجمهورية، وهيدا الكتاب نشر سنة 1576 بيعرف فعلاً عن مفهوم السيادة والدولة الحقيقية. وإذا بدنا نقول أنا وياكم أكيد ما فينا نختصر ست كتب عن مفهوم السيادة المطلق للدولة، إنما فينا نأكد إنه عند بودان السيادة ما بتتجزأ، وأكيد بيحكي بهالست كتب كمان عن أقسام الدولة، بيحكي كمان عن الجمهورية، عن تطويع القوانين على أنواع الشعوب، عن الاقتصاد والمال والعدالة الحقيقية. ولازم نفهم كمان إنه كتب بودان نشروا بخضم الحروب على الدين بفرنسا ويلي كانوا مهمين حتى يأسسوا سيادة حقيقية. وبختم بقلكن إنه البعض بيكتب عن بودان إنه كان أفلاطوني بروح فكره وكان بيشبه أرسطو بأسلوبه.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، تكريس السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر والحزب يكتفي بالتشكيك. الديار عنونت ماذا طلبت إسرائيل من لبنان مقابل الإفراج عن الأسرى. أما صحيفة الأخبار فعنونت أجهزة مجندة لإرضاء العدو وتجاهل 17 ألف مفقود، غموض حول علي الطاهر ونتنياهو يستثمر بالانتخابات. صحيفة الشرق عنونت سقوط عصر المقاومة في تلة علي الطاهر. أما نداء الوطن فعنونت هيل لنداء الوطن، تسليم الأسرى خطوة ممتازة ولبنان أمام فرصة لا تتكرر. صحيفة الجمهورية عنونت تسريع الإطار رهن بالضغط الأمريكي. أما صحيفة الأنباء الكويتية فعنونت ترحيب بتوقيع الرئيس عون قانون العفو العام، والجيش الإسرائيلي يشعل النيران في أحد أحياء زوطر الشرقية. الرأي الكويتية عنونت السفارة الأمريكية لدى لبنان تعتبر إفراج الاحتلال عن أسرى لبنانيين خطوة إيجابية. الجريدة الكويتية سفير إسرائيل لدى فرنسا تعزيز الجيش اللبناني يصب في الاتجاه الصحيح. أما صحيفة الشرق الأوسط فعنونت ما بعد علي الطاهر ضغط سياسي إسرائيلي واحتمالات مفتوحة.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار نداء الوطن، تؤكد مصادر ناشطة في الولايات المتحدة أن السفارة اللبنانية في واشنطن كان لها إسهام في قضية الأسرى الذين أطلقتهم إسرائيل في اليومين الأخيرين. بحسب خبراء ميدانيين لم تنتهي العمليات العسكرية في محيط تلة علي الطاهر بعد، وأشار هؤلاء إلى أن استخدام الطيران في الأيام الأخيرة من الهجوم أحدث تغييرات في معالم المنطقة، ما سينعكس على طبيعة انتشار القوات الإسرائيلية في الموقع. ودائما في أسرار نداء الوطن، بعد الإمارات تستعد الكويت للدخول في مسار استثماري في لبنان، ومن مؤشرات هذا الدخول وفد من رجال الأعمال الكويتيين موجود في بيروت لاستطلاع أفاق الاستثمار في القطاع الخاص وفي المرافق الحيوية. إلى أسرار الجمهورية، يقال إن تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بات مرتبطاً عملياً بما يمكن إنجازه ميدانياً في الجنوب قبل انعقادها، وليس بالرزنامة الدبلوماسية وحدها. يعتقد دبلوماسيون أن المفاوضات المقبلة ستشهد محاولة لفصل الملفات قدر الإمكان، فلا يؤدي التعثر في ملف السلاح إلى تعطيل البحث في الحدود أو الأسرى أو الانسحاب. تتحول إحدى الدول المجاورة للبنان تدريجيا إلى مركز جذب للطلاب اللبنانيين بالتوازي مع توسع حضورها الاقتصادي. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر الزميل مارون بشعلاني على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد، تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركب تحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.
2: خبر 7:15.
3: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار النفط ستنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 40 دولارا للبرميل بمجرد انتهاء الحرب على إيران، ما سيؤدي إلى انخفاض عوائد السندات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
2: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كل هذا وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره على احجز دوت
1: كوم. الناس الحلوه دي
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، الصباحية الثانية. إسرائيل توسع دائرة النار جنوبا، وواشنطن تشيد عملية إطلاق الأسرى. تلة علي الطاهر سقطت فأين اختفى الصوت الإيراني. واشنطن تسعى جديا لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فشل الحسابات الإيرانية في هرمز. روحاني يهاجم النظام، اسألوا الشعب عن رأيه.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: بعد ساعات على إعلان إسرائيل سقوط تلة علي الطاهر التي سقطت معها كل محاولات التهدئة لتعلو لغة الحديد والنار، وبعدما سقطت الهالة التي وضعت حول علي الطاهر، نجحت الدولة في مسارها التفاوضي بتحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين ومواصلة العمل لتحرير الباقين. نبدأ من التطورات في الجنوب في الساعات الماضية.
1: إذن بدأ التصعيد بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة لحزب الله، وعلى الفور بدأت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على الجنوب والتي وصلت إلى البقاع الغربية.
0: الغارات شملت أيضا الكفور، حي الدير في النبطية الفوقة، وحي رويس محيط الميتم في أطراف مدينة النبطية، واستهدفت سلسلة غارات بلدات المنصوري.
1: وإلى البقاع الغربي، حيث أغار طيران على إخراج بلدة عين التيني وأفيد عن إصابة عامل سوري، وأيضا على منطقة الجبور.
0: المدفعية الإسرائيلية بدورها قصفت منذ بعض الوقت دوحة كفر رمان. سبق ذلك قصف مدفعي على وادي الحجير النبطي الفوقة ووادي سلوقي، وشهدت المناطق الجنوبية الليلة الماضية حركة نزوح كبيرة خصوصا من النبطية باتجاه صيدا.
1: مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن أن حصيلة الغارات الإسرائيلية مساء أمس بلغت 3 قتلى و23 جريحا.
0: وسط هذه الأجواء، كشف سقوط تلة علي الطاهر زيف ادعاءات حزب الله بالحماية والردع، واستغربت مصادر رسمية سكوت إيران وحزب الله بعد إعلان إسرائيل السيطرة على التلة وكأنهما سلما بالأمر الواقع.
1: صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت تفاصيل جديدة عن العملية على شبكة أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وقالت إنها كانت تمثل مركز القيادة الرئيسي لقوة بدر التابعة لحزب الله. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سمحت بنشر تفاصيل العملية بعد رفع قيود الرقابة العسكرية عنها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الأنفاق أحد أبرز الأصول الاستراتيجية التي كان يمتلكها حزب الله في المنطقة. ووفقا لمصدر عسكري نقلت عنه الصحيفة، عثرت القوات الإسرائيلية على جثامين 15 مسلحا داخل الأنفاق، بينما يرجح الجيش الإسرائيلي أن بقية العناصر تمكنوا من الفرار وأن بعضهم أصيب في خلال انسحابه.
0: في الأثناء، اعترض عدد من الأشخاص دورية لليونيفل في ساحة الغبيري في الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل أنه في أثناء دخول دورية من اليونيفل تتألف من أليتين عن طريق الخطأ إلى الغبيري، تجمع عدد من الأشخاص حولها وعملت مخابرات الجيش على تسهيل خروجها من المنطقة.
1: على خط الإفراج عن الأسرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه بنتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين أفرجت إسرائيل عن محتجزين، فيما يساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين.
0: وإذ أشاد بحكومتي إسرائيل ولبنان، قال إننا نواصل تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان بصورة يومية، ونتطلع إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ونبقى ملتزمين بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي.
1: ولاحقا دعت السفارة الأمريكية لبنان وإسرائيل لإبقاء الزخم استعدادا لجولة المحادثات المقبلة، علما أن لبنان لم يتبلغ حتى الساعة أي موعد لمفاوضات روما، وتسعى الإدارة الأمريكية جديا لجولة جديدة من هذه المفاوضات.
0: مصدر رسمي مطلع على ملف الأسرى قال للشرق الأوسط إن القضية لن تتوقف عند الدفعة الحالية، وستبقى جزءا من المطالب اللبنانية في الاتصالات والمسار التفاوضي. وتبع المصدر أن الإفراج عن الأسرى الخمسة يشكل بداية لمسار يجري العمل على استكماله، ولن يقتصر الأمر على من أفرج عنهم حتى الآن، مؤكدا أن المطالبة اللبنانية ستبقى مستمرة إلى حين إطلاق جميع الأسرى.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل السفير الأمريكي ميشيل عيسى، شاكرا إياه على الجهود التي بذلها من أجل تحرير المحتجزين، ومؤكدا على ضرورة السعي لتحرير من تبقى منهم وفقا لما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الثلاثية، ومتابعة لمسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس.
0: عيسى زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام، وبحثا في الوضع جنوبا والمسار التفاوضي ودعم الأمريكي للجيش اللبناني. وشدد الرئيس سلام على أن الإطار التفاوضي واضح لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وهو هدفنا في المفاوضات إلى جانب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: قالت النائب ستريدا جعجع في حديث للبنان الحر: سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير.
2: أنا بقول بال 2026 سمير جعجع بخير ولبنان على طريق الخير، وتتشوفي أنه الدولة عم ترجع تستعيد هيبتها وسلطتها. قرار الحرب والسلم عم نعمل المستحيل يصير بإيد الدولة. اليوم بال 26 بقول سمير جعجع بخير والدولة اللبنانية على طريق الخير ولبنان على طريق أو على مسار أنه يصير بألف خير إذا الله بريد. نفس هاي الصورة السلام لأسمها العذراء هيك بحملها معي بكل المناسبات اللي منقطع فيها، وبالتحديد هالمناسبة اللي هو قداس الشهداء القوات اللبنانية. بشوف عم بتقلي لبنان رح يكون بألف خير، ما تخافوا عليه.
0: بعد اجتماع خصص للبحث في قضية المولدات، قال وزير الاقتصاد عامر لبساط إن إجراءات صارمة ستتخذ بحق المخلفين.
3: ارتفاع سعر المازوت لا يعطي أحداً الحق في استغلال حاجة الناس إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعيرة الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية غير قانونية. فالتسعيرة التي تصدر شهرياً من وزارة الطاقة تأخذ أصلاً في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح. ففي طابلس والميناء طبقنا نموذجا واضحا للتعامل مع هذه المخالفات، مع الزيادات غير المبررة، من خلال التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والقضاء، حيث نظمت محاضر ضبط واتخذت إجراءات بحق المخالفين. ووصل الأمر بحوالي 24 حالة، حيث اقتضى القانون إلى مصادرة مولدات وتسليمها إلى السلطات المحلية بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين. واليوم تحت رعاية دولة الرئيس قررنا اليوم تعميم هذه الآلية على جميع الأراضي اللبنانية، فستكثف وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك عمليات الكشف والمراقبة وتنظيم محاضر الضبط. واتفقنا على آلية عمل مباشرة بين الوزارة والسلطات المحلية والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، تضمن الانتقال السريع من ضبط المخالفة إلى إحالتها إلى القضاء، إلى إعطاء الإشارات القضائية اللازمة وتنفيذها، وصولا عند توافر الشروط القانونية إلى حجز المولدات ومصادرتها.
1: تستمر دوريات أمن الدولة بمؤازرة وزارة الاقتصاد وبإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في قمع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المولدات. تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور، وقامت بتسليمها إلى قوى الأمن الداخلي. عين على العالم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران تمثل أمراً بسيطاً بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً أن طهران لن تحصل على سلاح نووي. وكشف الرئيس الأمريكي عن أن بلاده قد تقصف ربما موقع جبل الفأس في إيران قريباً جداً، ويقع قرب منشأة ناتانز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير.
0: وفي موقف بارز قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إنه إذا كان من المقرر أن تواصل إيران القتال مع القوى الكبرى في العالم لمدة 20 عاما أخرى، فينبغي أولا سؤال الشعب عن رأيه.
1: أضاف روحاني: لا أحد حاكم من جانب نفسه أو من جانب الله، الشعب صوت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال أصواته وضعت السلطة والحكم في أيدي أشخاص مختلفين وفي مستويات مختلفة.
0: إلى ذلك كشفت بيانات موقع تانكر تراكرز اختلال المعادلة التي بنت عليها طهران حساباتها في الحرب مع واشنطن، فقد عبر أو عبر المضيق خلال 28 يوما نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا، لم يكن شيء منها تقريبا إيرانيا، بينما خرج نحو 2.5 مليون برميل إضافية عبر موانئ على خليج عمان.
1: ميدانيا أفيد بأن مضادات أرضية اعترضت صواريخ إيرانية شمال الأردن، وتنسجم هذه الصورة مع تقرير لوكالة رويترز تحدثت في سياق منفصل عن أن صادرات النفط الإيرانية هبطت من نحو 1.7 مليون برميل يوميا إلى قرابة 260 ألفا فقط في ضربة مباشرة لأهم مصادر العملة الصعبة لدى طهران.
0: في هذا الوقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف جولدن جلوبال التركي للاشتباه بصلة له بالحرس الثوري الإيراني في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصاديا.
1: وسط هذه الأجواء تسعى الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية إلى حشد دعم أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل يحيل إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاما بحسب دبلوماسيين.
0: ويأتي مشروع القرار استكمالا لقرار اعتمده المجلس في حزيران من العام الماضي، خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة.
1: إلى اليمن، حيث قتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات اليمنية والحوثيين منذ الخميس، في وقت يحاول المتمردون المدعومون من إيران تقدم نحو مناطق متاخمة لباب المندب الاستراتيجي حيث تسيطر الحكومة.
4: بعيدا من السياسة،
0: تحولت عودة الدببة إلى الغابات اليابانية التي كانت ثمرة لعقود من جهود للحفاظ على الحياة البرية إلى أزمة متصاعدة، بعدما دفعت وفرة الحيوانات ونقص الغذاء الطبيعي بعضها إلى الاقتراب من المدن والقرى، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألف دب في فترة قصيرة.
1: وبحسب البيانات الرسمية قتل نحو 14 ألف دب بين نيسان 2025 وكانون الثاني 2026 بواقع يقارب 40 دبا يوميا بعد تسجيل ما لا يقل عن 230 هجوما على البشر العام الماضي، أسفرت عن 13 وفاة مقارنة بخمس وفيات فقط في الفترة نفسها من العام السابق.
4: RLL Road Traffic، حركة سير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة سير طبيعية على معظم مداخل العاصمة بيروت وأحصت غرفة التحكم المروري عدد الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية وبلغت 14 حادث نتج عنا للأسف 4 قتلى و14 جريح.
0: في الختام قراءة ثانية للعنوين. إسرائيل توسع دائرة النار جنوبا وواشنطن تشيد بعملية إطلاق الأسرى. تلة علي الطاهر سقطت فأين اختفى الصوت الإيراني؟ واشنطن تسعى جديا لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. فشل الحسابات الإيرانية في هرمز. روحاني يهاجم النظام، اسألوا الشعب عن رأيه.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن.
2: كان كانون الثاني 1976، الكارنتينا، الحي الصغير الممتد عشط بيروت الشرقي. وبهديك الأيام البحر كان مسرح لزوارق مسلحة، والبر كان يغلي برصاص والنار. الدولة غايبة وكأنها ما بعمرها كانت موجودة، واللي بقي واقف هن الشباب ولاد الأرض اللي قرروا يوقفوا بوجه هجوم الميليشيات الغازية حتى آخر طلقة.

عمري وقتها كان 28 سنة. أنا بعد ما طلعت من هالقصة عايشة بالحي من وقت ما فتحت عيوني على الدنيا. كل ما أتذكر ما بعرف شو بيصير لي. بيتنا كان فوق الدكان وكل الناس بتعرفنا. قبل بيومين من المعركة حسينا أنه الخطر قرب. غرباء مسلحين كلهم حوالينا، نقاط مراقبة جديدة، وحتى وصلت لنا خبرية أنه هجوم كبير جاي. بيقول لي ليلتها جاري أبو نديم، ليلى بتنزل النسوان والولاد عبيت خيك بالنبعة. بس ما بعرف شو صار لي، ما قدرت. مش لأنه خيي هون، لأنه حسيت إذا تركنا مش رح يبقى شي رجعنا، هيدي منطقتنا.

أنا اسمي جورج، كنت شوفير كاميون. نهار الهجوم كان معنا بويريد قديمة، كم مخزن رصاص وكم إبلة يدوية. قسم من الشباب تمركزوا عند المدخل الجنوبي، وقسم تاني على الطريق اللي بتاخدك على المسلخ، وأنا مع مجموعة صغيرة على الساحل لنسد أي محاولة إنزال من البحر. كنا حوالي 30 شاب وعم نواجه أكثر من 200 مسلح بأسلحة أوتوماتيكية ورشاشات تقيلة. كنا منعرف ما في جيش جاي ولا دولة رح تبعت حدا بهاللحظة. نحنا كنا

0: النجوم بلش الفجر، وجه الضوء قصف عشوائي. بعد تقدم بري من 3 محاور، الكارانتينا كانت محاصرة، بس اللي جوا كانوا عم يقاتلوا مثل اللي ما عنده الخيار إلا النصر أو الاستشهاد.
1: رصاص كان عم ينزل علينا مثل الشتي. رفيقي أنطوان وقع، ما قدرت حتى إني أسحبه.

0: أنا ما كنت بطل ولا كنت مدرب على القواص، كنت إنسان عادي. بس وقت حسيت إنه هالتراب تحت إجري عم يتلون بدم رفقاتي، فهمت إنه الأرض مش شعار، الأرض إذا راحت ما بترجع.
1: كان مخيم الكارنتينا عم بيشكل خطر على كل المارة الظاهرين والفايتين على بيروت. كتير من الشباب اللي قاوموا المحتل اتقوصوا واستشهدوا، وبسبب التقنيس من الكارنتينا اتخذ القرار بالهجوم، الهجوم لضرب المخيم والانتهاء منه.
2: كنت عم ساعد بالدكان، عم ساعد تنبعت أكل مي كله للشباب، وفجأة شفت جورج واقف على الزاوية رافع باروته عم بيصرخ ما حدا يقرب. ما في دقيقة وحدة وقع جورج. بلا ما فكر ركضت صوبه هيك بعيدة عنه بس مترين، ايده بعدها ماسك البارودة، عيونه مسكرة كأنه نام مطمن. ايه جورج عمل دوره.

0: المعركة استمرت ساعات طويلة والكارنتينا سقطت، بس الحقيقة إنه الهزيمة ما كانت هون. الهزيمة كانت لو هالشباب تركوا الأرض بلا ما يقاتلوا، بلا ما يحموا. بالعكس، هني كتبوا بدم صفحة قالت لكل الأجيال: الوطن ما بينباع، والأرض مش سلعة، والأمان ما بينعطى هدية، بيتاخد تضحيات. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أن الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايما وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إليا.

0: ولا رحمة.
1: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا، باقيين وكرمال اللي راح يجوا، باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.
0: خبر 8:15.
3: في متابعة للتصعيد الإسرائيلي جنوبا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة كفر رمان ودوحة كفر رمان، كما حصل أيضا تمشيط فيها، وكذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط عدة في منطقة بني حيان.

0: فجر السيادة.
1: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
0: فجر السيادة.

0: في أصوات بتغيب بس ما بتسكت، وفي ناس سنين بتمر من دونهم بس بيضل إلهم مطرح عالسفرة، بصورة عالحيط، بكلمة منقولة مثلهم من دون ما ننتبه، وبحكاية بتنتقل من جيل لجيل. اليوم بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية ما بدنا نرجع نحكي بس عن أسماء وصور وتواريخ. وقبل ما يطلع فجر السيادة من جديد، في أصوات لازم نسمعها، أصوات ناس عاشوا الغياب وحملوا الذكرى وبعضهم لليوم عم يحكوا عن أحبائهم بصيغة الحاضر. بدنا نسمع عن الناس يلي كانوا ورا هالصور، عن الابن والبي والخي والرفيق، عن الإنسان يلي كان عنده ضحكة وعادة وحلم ويمكن حياة كاملة كان ممكن يعيشها. طلبنا من عدد من أهالي الشهداء يرجعوا معنا لذاكرتهم، كل واحد من مطرح مختلف وكل واحد بسؤال مختلف، ويمكن ببعض الأجوبة نكتشف إنه الغياب ما بينقاس بعدد سنين، لأنه في ناس مهما مرق الوقت بيضل وجودهم أقوى من الغياب. أوقات أول شي بيبقى من الإنسان مش الحدث الكبير، بيبقى تفصيل. مع الشهيد كميل القاضي، الذاكرة وقفت عند آخر لحظة بالمستشفى.
1: انصاب بهجوم شكار، أنا وآخره على المستشفى بالبترون، وأنا بكمين بمنطقة الهري، رجع انصاب ظهره بالبترون بالمستشفى، طلبوا منا نقلوا على مستشفى سيدة لبنان بجونية. هونيك عملوا له الأشياء اللي لازم يعملوا له إياها، بس ما كان في مجال أبدا. طلعت الإصابة بسلسلة ظهره، ضل حوالي شهر. في يوم كنت معه وحدي، سألني قال لي شو وضع شك، قلت له استرجعناها ومش الحال. قال لي يا خيي بس ماني عم حس بإجري، برمت أنا ونزلت دمعتي، عارف أنه انشل، ضاع عن الوعي وتوفى تاني يوم.
0: بهيدي اللحظة ما كان في وداع ولا كلام كبير، كان في سؤال عن شكة، ولما عرف أنه ما بقى عم بيحس بإجري صار في لحظة صمت ما بدها شرح، لحظة فهم فيها الحقيقة قبل ما حدا يقله إياها. أما الشهيد سعيد طوق، فطلبنا من عيلته توصفه لحدا ما عرفه أبدا.
2: خي الشهيد سعيد طوق، شهيد المقاومة في القوات اللبنانية، هو شهادة للكرامة والعنفوان وقضية الإنسان، هو شهيد لكنه لم يمت، هو حاضر في صلاتنا اليومية وأفراحنا وأحزاننا، هو خيال يشق الفجر يطعن الظلام، قوي شجاع وجبار، لا يخاف لا ينعس ولا ينام، هو بطل يدفئ الشمس من حرارة قلبه، ورفيق للقمر يأخذه بنزهة على تلال ضيعتنا بشر، ليعانق السماء بهجة وحبورا احتفالا بوجودية الشهادة التي لا تتعب من عمر السنين، وتبقى الوجه الصبوح مع كل صبح يحمل إلينا نسمة عطر من روح تملأ حياتنا فرحا وتقديرا للعطاء وحب الوطن.

0: يمكن أجمل شيء بهالكلام إنه سعيدته ما انحكى عنه كذكرى خلصت، بل كحضور بعد العيلة بتحسه بكل تفاصيل حياتها. وفي ناس مع مرور سنين ما بتصغر صورتها، بالعكس بتصير أوسع من العمر نفسه. ومع فادي شهوان رجع السؤال لحياة كان ممكن تكمل وحلم توقف بعمر 18 سنة.
1: خي فادي لو بعده موجود معنا أكيد أول حلم كان بالنسبة له إنه يكفي جماعته ويرجع يستقر بشي عمل يأمن له عيشي كريمي تيتجوز ويأسس عائلة من البنت اللي بيحبها، بس بده دولة تكون قوية قادرة تحمي شعبها. للأسف ما كانت موجودة الدولة، صار مشروع شهيد وراح عمره 18 سنة. ما فينا نقول غير الله يرحم الشهداء ويحمي هالبلد.
0: بعمر 18 سنة الإنسان بيكون بعده عم يرسم أول ملامح حياته، شغل، حب، بيت وعيلة. وفادي كان عنده كل هالأحلام قدامه، بس بدل ما يصير مشروع حياة صار مشروع شهيد. ويمكن هون الوجع الأكبر، إنه اللي انخطف مش بس عمره، انخطفت معه حياة كاملة كان ممكن يعيشها.

0: ومع الشهيد بيير شرفان منترك صورة الشهيد المعروفة للناس ومنرجع للإنسان اللي عرفته فيه عائلته عن قرب.
1: بيير إدوار شرفان بالنسبة للعالم يلي ما بتعرفه هو شهيد، بس بالنسبة لكل شخص عرفه هو إنسان مش عادي. طلته طلت فخره عنفوان وبيحمل قلب حنون مثل الطفل، مليان دفئ وحنين لأهله وصحابه. ضحكته كانت تملي البيت، كانت حجاره ترقص على دعساته. بيير إيده سباقة للخير والعطاء، كان يحمل هم الناس كأنه همه، بيضحك من قلبه كأن ما في وجع بهالدنيا. كان عطاء بلا حدود وبدون ما حدا يعرف، كان يحب الفرح والسهر وزيادة صاحب نكته. من بعد استشهاده رغم السنين بقيت الناس تحكي عن أعماله وتضحياته يلي ما كنا نعرف إلا القليل منها. لحد اليوم بس يعرفوا إني أخته ما بيسكتوا عن ذكر صفاته الحلوة وبطولاته بوقت الشدة يلي بتكبر القلب. بحبك خيي ورح ضل حبك حب أبدي. الله يرحمك ويرحم الشهداء.

0: يمكن هيدا أهم شيء لازم نضل نتذكره، إنه ورا كلمة شهيد في إنسان كامل عنده ضحكة، أصحاب، عيلة، مزح وطيبة ما كانت تنحكى بوقتها. والأجمل إنه بعد كل هالسنين الناس بعدها عم تحكي لإلهام قصص منيحة عنه هي يمكن ما كانت تعرفها، وكأنه بيير بعده عم يترك أثر حتى بعد غيابه. مع الشهيد جورج غانم السؤال صار عن الذاكرة نفسها وعن الخوف من إنه جيل جديد يبعد شوي شوي عن قصص هالشهداء.
1: بعزي كل هالشهداء بهالذكرى الأليمة، وبعزي حالي بشهداء عائلتنا السبعة، وأكيد عندي تخوف كبير لأنه نحن بزمن الانفتاح والسوشيال ميديا والعلم المتقدم والاي اي وكل هولي، هذا الجيل ما طل فكره باللي كان باللي مضى، ويمكن أهليهم في جزء منهم أهليهم مش مخبرينهم الواقع المضبوط وكيف، وفضلوا يخليهم بعد عن جو الأحزاب والسياسة. لهيك عندي تخوف كبير كتير على تاريخ شهدائنا من جورج وغيره لألوفات الشباب، لأن هذا الجيل ما باله بشي إلا بالهرطقات وبالحياة الناشئة هلأ، وما يمكن ما بيطلع على الأفق القديم وليه وصل هو بعده عايش وبعده بهالأرض وبعده مزروع بهالأرض لو ما تضحية هالشباب اللي راحي. لهيك أكيد بخاف أنه ينسون وننسوا شو ما عملوا هالشباب تهني يضلوا موجودين تهني يضلوا بهالبلد.

الخوف من النسيان يمكن بيكبر كل ما بعدنا زمنياً عن الحدث، بس الذاكرة ما بتنتقل لحالها، بدها حدا يحكي يفسر ويعطي الجيل الجديد القصة مش كشعار بل كحكاية ناس عايشوا وضحوا. ويمكن هون بتصير المسؤولية علينا نحنا كمان، كيف منخلي هالتاريخ مفهوم وقريب من جيل عايش بلغة وزمان مختلفين.

0: مع الشهيد حنا مطر. فهيدي المرة السؤال صار شخصي بالنسبة إلي، أنا من جيل ما لحق يعرفه، وسألت خالي بشير عن ذكرى وحدة لازم أحملها معي عن جدي.
1: من 1 تموز 1975 تاريخ الهجوم على القاع ل 28 حزيران 1978 تاريخ المجزرة، جدك ورفقاته عاشوا تحت الضغط والتهويل، الترهيب والترغيب، يقدموا استقالاتهم ولو شكليا ويتركوا القضية ويقعدوا ببيوتهم. هني رفضوا وتحدوا وقاوموا وصمتوا واستشهدوا، هني واقفين وعلى مبدأهم وقضيتهم وإيمانهم. وهيدي أنا برأيي أحلى ذكرى بتضل عن جدك إليك ولكل أحفاد الشهداء وكل الجيل الجديد، إنه في شهداء استشهدوا ما تركوا إيمانهم ولا غيروا ولا كلمة من أنيعاتهم.

يمكن بهيدي اللحظة دوري كمذيعة بيوقف شوي وبيبلش دوري كحفيدة. يمكن أنا ما لحقت أعرف جدي حنا مطر كشخص وما عندي معه ذكرى من طفولتي، بس يمكن الذكرى يلي وصلتني اليوم أهم من أي تفصيل، إنه الإنسان يمكن يخسر كتير إشياء بس ضروري يضل متمسك بالشي يلي آمن فيه للآخر. وهيدا مش بس ذكرى عن جدي، هيدا أمانة لازم نحملها من جيل لجيل.

0: ومع الشهيد إميل شليطة. الذاكرة ما بقيت بس بصورة أو موقف، صارت صفات بعدها عايشة بشخصية أخته من دون ما تنتبه.
1: أخذت من خي إميل الشهيد القوة والشجاعة والحنية وكل شيء منه، وكان ما في مقده أبداي، يعني من دفع بزت حاله على النار من كل شيء، هو قواني لهلأ بفكر فيه كيف كان يعمل، كيف كان هيدا كله بعده معلق بقلبي براسي، ما في أحن من قلبه، واخدت الحنية منه زيادة وكل شيء كل شيء أخدته. ولو ما من هالشباب ما ضل في لبنان.
0: إميل بالنسبة لسهيلة بعده حاضر بتفاصيل شخصيتها، بالقوة بالاندفاع وبالحنية، ويمكن هيدا من أجمل أشكال الذاكرة، إنه الإنسان يترك من روحه بغيره ويضل عايش فيه من بعده.

0: ومع الشهيد ريمو فرانسيس السؤال أخذنا لسنين ما كملت ولعمر كان ممكن يعيشوا بيناتنا.
1: لو كان بعده معنا لليوم كان صار عمره 69 سنة وكان خريج دار الفنون للمعلمين، ولو بعده لليوم كان أعظم نحات ورسام وأعظم موسيقي بالفن اللبناني. الله يرحمه ويرحم كل شهداء لبنان، اشتقنا له كتير.
0: أوقات لما نحكي عن شهيد مننسى أنه معه كمان توقفت احتمالات كاملة، مهنة، موهبة، أعمال كان ممكن يتركها، وعمر كان ممكن يكون مليان فن وإبداع. وهون الوجع بيصير مش بس على الشخص يلي غاب، بس كمان على كل شيء كان ممكن يصير وما صار. بسم الله.

يمكن كل شخص سمعناه اليوم كان عنده حكاية مختلفة، حدا تذكر ضحكة، حدا كلمة، حدا حياة كان بيتمنى لو كملت. بس بين كل هالأصوات في شي واحد كان مشترك، إنه الوقت مرق والذكرى ما مرقت. بالقداس رح يكون في صور وأسماء، رح تجتمع عائلات، ورح يرجع كل واحد يحمل معه شخص غايب بالجسد وحاضر بالروح. بس يمكن قبل ما يكون الشهيد صورة نحملها أو اسم من ردده، لازم نرجع نتذكر أنه كان إنسان عاش حب وحلم، وكان عنده ناس بعدهم لليوم لما يحكوا عنه بيحكوا بصيغة الحاضر. لأنه في غياب بيصير مع الوقت ذكرى، وفي غياب بيصير حضور من نوع تاني. ويمكن ما فينا نغير اللي صار، وما فينا نوصل كل الرسائل مثل ما كنا منتمنى، بس فينا نضل نحكي عنهم، نحمل قصصهم، ونضل حاملين أثرهم معنا. لأنه بعض الرسائل ما بدها جواب، بدها بس حدا يضل حامل معناها. ومني كارين مطر والزميل فريدي سيبا، تحياتنا لكل شهداء المقاومة اللبنانية.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أنه ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في لبنان. الحر، صباح الخير إليكم الأخبار.

جنوبا استهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رومان ودوحة كفر رومان، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في بلدة بني حيان. وتعرض وادي السلوقي ووادي الحجير بعد منتصف الليل الفائت لقصف مدفعي إسرائيلي. لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن حصار مضيق هرمز انقلب على إيران، مشيرة إلى أن استمرار الحرب لا يفيد طهران أو واشنطن. أضافت: السلطة الحقيقية في إيران بيد الحرس الثوري مع اختفاء المرشد. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار النفط ستنخفض إلى أدنى مستوى لها عند $40 للبرميل بمجرد انتهاء الحرب على إيران، ما سيؤدي إلى انخفاض عوائد السندات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. دمرت البحرية اليمنية زورقين حوثيين حوالا استهداف الفجرة وميناء المخا، وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح نحو 1790 أسرة بغضون يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز اليمنية. أعلن الجيش الأمريكي إسقاط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات عند الحدود مع المكسيك. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

حاضرة ووصيتهم أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شربل أبي عقل السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماما، لأنه مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوه وبعدكن عم بتعانوه من ورا فراق أحبها لإلكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: عبر لبنان الحر موجه تحية طيبة لكل المستمعين، ونحن معكم بلقاء رح يستمر تقريبا نص ساعة وأكثر شوي. أصدقائي، دايما بأول أحد من شهر أيلول بيطل علينا قديس شهداء المقاومة اللبنانية، وطبعا هو مش بس ذكرى لشهداء راحلوا، إنما وقفة وفا قدام أسامي وجوه حكايات تركت أثرة بالعائلة بالوطن وبذاكرة الإنسان. من هون قديس شهداء المقاومة هو صلاة وفا وذاكرة، وكمان هو دعوة إلنا اليوم إنه نعرف قيمة الوطن وقيمة الإنسان. بقداس الشهداء رح نلتقي حول مذبح الرب ونسأل حالنا شو تركوا الشهداء فينا، شو تعلمنا من هالشهادة، وكيف فينا نحافظ على الذاكرة من دون ما تتحول الذكرى لمجرد مناسبة سنوية. لليوم رح نفتح صفحات من حياة شهيد رح نتعرف عليه من خلال شهادة أخوه، شو ترك بقلوب أفراد عائلته، كيف عاشوا بعد الغياب، كيف استمرت الحياة. منقول أهلا وسهلا فيك السيد موريس حبشي عبر لبنان الحر.
1: يعطيك ألف عافية.
0: مرسي، الله يعافيك. بداية إذا بدنا نتعرف من حضرتك على أخوك كإنسان قبل ما يكون شهيد، شو بتخبرنا عنه؟
1: شو بدي خبرك عنه؟ إدوار حبشي خيي، شاب عمره 18 سنة، طموح جدا، بحب الحياة، اضطر يترك ضيعته بسبب الاحتلال السوري من وراء الضغوطات اللي كانت عم تصير علينا ببلدة الدير الأحمر. كنا نحن مجموعة بلشنا ملتحقين مع الدكتور جعجع أيام القطارة، وعم ندرب شباب احتياط الكتائب بالشمال تيصيروا قوات لبنانية. التحق معنا بالمخيم، وقد ما كان نشيط وقد ما كان محبوب وقد ما الحكيم حبه، فات معنا بمجموعة المدربين وتطور بسرعة، وشاءت الظروف انه كان حظه كتير قليل، استشهد ب26 ايلول من بعد 1982. يعني ثابت بهذا الشهر كان عنا، بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لأخواتي وعائلتي، كان عنا ضربتين كتير كبار قاتلين. ب14 أيلول كان استشهاد الشيخ بشير
0: فعلا.
1: بعد 12 يوم على القد استشهد خيي، كان عم بيأدي واجبه على الجبهة، كان عم عند معه مجموعة احتياط مطلوب منهم يعملوا خدمة احتياط على الجبهة، هني وعم يتنقلوا من مركز لمركز صار معهم حادث سير.
0: نحكي بالتفصيل عن هيدا النهار. ياريت متابع بتخبرنا كمان شو الأشياء الصغيرة اللي بتتذكرها عنه، بتضحكك أوقات أوقات لا بتأثر فيك، وكمان شو كان إذا بدك بيحب، شو كان طموحاته، شو كان عم يفكر يعمل.
1: أدوار من هو صغير كان جريء أبضاي وطموح، وما بخفيكي أنه نحن كنا عائلة متواضعة. الوالد رقيب متقاعد بجيش اللبناني، اضطر يهرب من سكنة رياق بال75 قد ما صار في أحداث، وعشنا بدير الأحمر. نحن كان طموحنا ننزل على المدينة، بس كان عنده حب لضيعته، العيلة كلها رفقته. نحن كنا عيلة مؤلفة من الوالد والوالدة، وكانت والدته تيتا عايشة معنا بالفترة بدير الأحمر، ونحن كنا 5 صبيان وبنتين. اضطريت أنا أنزل قبل منه من الضيعة، لأنه دير الأحمر فيها بس تكميلية، يعني اللي بيخلص البروفيه بده يضطر ينزل على الساحل. نحن التحقنا بالمخيمات التدريب، هو طلع تيساعدنا للظروف المعيشية القاسية. يعني نحن كنا عائلة متواضعة، وكنا اضطرينا أنه البحبوحة اللي كنا عايشينها برية أكلتها الحرب بال75، رجعنا نشتغل بالأرض. يعني بسنتين ثلاثة بدير الأحمر تعلقنا بالأرض. بقى كان طموحه أنه يتعلم، يتسقف، يصير إنسان، يبني مستقبله، يساعد أهله،
0: يعني
1: يوفيهم. وكان ابن كنيسة كان يحب الكنيسة كتير وكان عنده حلم يصير عازف موسيقي يعني. كان يحب فرقة الترتيل. كان في أورج بكنيسة سيدة البرج الدائرة الأحمر. كان يجرب هو ورفيق لقلو يدقوا على السمع. ما كان في نوت ولا كان في إمكانيات ولا كان في مدارس. بلش طموحه من هونيك بس لسوء الحظ كان عمره قصير والواجب نداه ولبى الواجب.
0: يعني عجد كل عائلة في عندها خبرية معينة
1: صحيح.
0: وقديش مهم إنه الواحد ينقلها ويتنقلها، لأنه عن جد أوقات نوصل لمحل منقول أولكن هل راحوا، لأنه مشان لبنان على أساس مش مزبوط.
1: صحيح.
0: بقى الخيبات الأمل اللي عشتوها فيما بعد إنه قديم ممكن خلتكم تتأسفوا على رحيل وهالطريقة هيدي ولبنان بعده مريض.
1: ليكي بأوقات معينة بيجي مجموعة أفكار براسك، مثلا بتقولي ضيعانهم ليش راحوا، بس مع الخبرة ومع الأيام ومع مرور الوقت ونحن أولاد كنيسة ومتعلقين بالكنيسة وبيصير عندك خبرة أكتر وبتمروا عليك ظروف كتيرة بتقولي لا نيالهم مش ليش راحوا. مزبوط راحوا لأنه في كان في عندهم رسالة، ونحن منكون بلا دمة وبلا وفا إذا ما منقرأ مزبوط شو كرمال شو راحوا وما منكفي المسيرة للآخر.
0: 100% معك حق. طيب العائلة أكيد كنت تعرف طبيعة المرحلة اللي كان عم بعيشها وعم تعيشوها، هل كان دايما تخاف تقلق عليكم مثلا؟ كيف قدرت عاشت هيدي المرحلة أنتوا بعاد عنها؟
1: صدقيني بعدني لحد هلأ كل ما غمض عيوني وفكر بأمي وبي بتنزل دمعتي. ما بعرف شو هالنعمة الإلهية اللي الله عطاهن إياها. نحن عائلة مندورة للقوات اللبنانية. بي بدير الأحمر نادرنا لسيدة البرج وأمي نادرتنا للقوات. نحن من فرد بيت 5 ضباط وفي عنا خينا شهيد واللي عم بيسمعونا وبيعرفوا مين موريس حبشي وإخواته بيعرفوا عن شو عم بحكي. العيلة بالأكيد أكيد أكيد أكيد تفقدي شخص من العيلة. نحن عيلة مترابطة كتير كتير كتير كتير، نحب بعضنا زيادة عن اللزوم. ومثل ناس بيعملونا مثل انه نفقد شخص منا اول طلعته، يعني عن جد كتير اول فترة كانت في مثل صدمة. يعني انا شخصيا اذا بخبرك عن حالي انا بسبب خيل تحق بالقوات اللبنانية كان اول شغلة
0: يعني تقريب ضمير كل الوقت
1: بعدني لحد هلا.
0: صح.
1: بحس كأنه انا مذنب انه مش 100% بس انه انا سبب خفت أول فترة.
0: أنت يعني دفعته يفوت أو أنت أنعته كيف؟
1: لا هو لأنه شايفني بقى أنت الخيل كبير بالبيت
0: نموذج
1: يبقى المثل قدام أخواته. صح. وطلع وكذا وتدريب وموريس وقوات وعنفوان وضغط السوري اللي كان علينا بدير الأحمر اللي كنا عايشينه خلى الشباب يهربوا. يعني خيي بيشبه كتير شباب إجوا وفي كتير مثله كمان استشهدوا.
0: صح.
1: لأنه كرامتهم عزتهم اندفاعهم محبتهم لضيعتهم محبتهم لوطنهم عقد ما كانوا بوقتها هالقد بيعرفوا.
0: بس انت ما طلبت مني.
1: انا لا ما طلبت
0: مني، بس انه شجعته بحضورك
1: بطريقة حضوري انه ايه خيي موجود وخيي مسؤول انه كان عنده فاسيليتي انه كان عنده تسهيل.
0: صح.
1: انه اكتر من غيره بس هو كان مندفع اكتر مني. يمكن هلأ كان يكون مسؤول اكبر مني لانه كتير كتير كان عنده قدرات. وعم بقلك الحكيم زعل وقت اللي عرف انه ادوار توفى استشهد.
0: طب حضرتك قلت لي انه انتو 5 شباب وبنتين.
1: نعم.
0: مش مزبوط. اكيد العائلة كلها عاشت الحزن. كيف

0: كتير صعبين. يعني إذا بدك أن نعرف نحن بالعيلة في 3-4 محطات بالسنة لازم العيلة كلها تجتمع وتقعد مع بعضها. ضلينا على 5 سنين هول محطات بس نقعد مع بعضنا ما نعرف شو بدنا نحكي.
1: الصورة ناقصة.
0: كان في جرع. في جرح مش عم بيصح. يعني اعتبرت الوالدة انه بدي يجوز حدا من الولاد خلص بدنا نحن ولاد المسيح ولاد الكنيسة ولاد القيامة لازم نطلع بقى من جو الحزن على جو على بدها تكفي العائلة واكيد اكيد ادوار مطرح ومحفوظ موجود معنا بالعائلة.
1: طيب بالنسبة ل كمان صورة اكيد بعدها بالذهن عندك عند حضرتك شيء بعد انتهاء مراسم التشييع والعودة للبيت، يعني كيف تتغير تفاصيل البيت لما بيغيب الشخص كان جزء أساسي، وأكيد شو المشاعر اللي
0: إذا بدك
1: صار واقع قدامك.
0: خبرية حلوة كتير، يعني مش حلوة، خبرية مؤثرة جدا، أنه أنا ما فيني أحضر دفن خيي.
1: قدرت،
0: كان ممنوع أطلع. نحن كنا ملتزمين بالحزب، عملنا له تقريبا
1: مراسم نص
0: التشييع بمنطقة الحزمية عن بيت عمي وكفوا على دير الأحمر. يعني شو بدي خبرك، كان شيء كتير كتير كتير صعب أن واحد ما يقدر يحضر على القليلة أنه دفن خيه. بقى يعني العائلة كان عندها جرحين، أول جرح أنه فقدت ابن، وتاني جرح أنه ما كانت تقدر تكون مجموعة تتشارك الحزن والأسى. لا بعدين مع الأيام عم قلي كانت ظروف صعبة، تنقلات صعبة، طرقات مسكرة، الإمكانيات معدومة، بلاد كان فيها حرب، وعم قلي وصدمة الشيخ بشير كانت عاملة على الوطن كله غيمة سودة كتير كبيرة، ونحنا طلع حظنا انه فتنا يعني بين الغايمه صاروا غايمتين سود على قلب العائله.
1: طب بعد استشهاده شو تغير فيك انت شخصيا؟
0: انا من بعد ضليت شهرين ما احكي مع حدا، ما تقبلت الموضوع، ضليت بمركزي.
1: فكره انه السبب انت؟
0: حسيت بعقدة ذنب كتير كبيره كتير كبيره، مش انه ما تخلصت منها، بس انه خلص بس غمض عيني وصلي وتذكر خيي. يعني مثلا تجيكي 100 صورة براسك انه هلأ كان شاب، كان حد مني، ولا كان زلمي، كان يتجوز، صار عنده عائلي، وانا عم نجل ولاده، كلهم هودي بيقول هو غيبوا كلهم، ما بتعرفي ليه فاتورة، عم تدفعي فاتورة، بس انه كرمال الوطن وكرمال العائلي وكرمال نبقى وكرمال نستمر. اكيد قبلوا شيء وبعدوا شيء. قبلوا كنا مثلا كان في تفاؤل كتير وكنا طموحين كتير وننظر للحياة بغير منظار. صدمة مثل هيدي لا بتوقفك، ترجعي بتعيدي حساباتك، ترجعي بتصيري تتفائلي بحذر، ما بتسترجي تنبسطي للآخر. والمسائب نحن عايشين بوطن بعدنا لحد هلا ما بنسترجي ننبسط للآخر، ما بنعرف بكرة شو مخبالنا.
1: يعني صرت كمان تشوف الوطن والمسؤولية بطريقة مختلفة أو لا ضلوا بالنسبة لك
0: أولوية؟ الوطن والمسؤولية. نحن دفعنا شبابنا كله، نحن مواليد 60 لحد هلأ،
1: صح،
0: يعني عمرنا كله كرميل شو كان أسهل شيء علينا أنه ينلقي وظيفة هون أو حضر باسبور وندب غراضنا هون في لا الوطن
1: ما يحلمه
0: أكيد ما يحلمه.
1: طيب هل غيابه قربك منه بطريقة جديدة؟ يعني كيف صارت طريقة التواصل؟
0: صار عندي ملك، صار عندي قديس عطول بيحمينا من فوق، هو والوالد والوالدة. شو عم تحكي انت؟ شو شاب عمره 18 سنة بهديك الايام؟ عم خبرك سنة 82 ما كنا مثل هلأ، ما كان في وسائل تواصل اجتماعي، صح. يعني كان اللي يعرف خبري يكون يا قارية يا حدا مخبرو اياها، لك التلفزيون ما كان فيه، او اذا اجا بيجيب مناطق مثلا دير الاحمر نضل كل الليل نشتغل بالانتينت اذا بيلقطلو شي محطة، او اذا نحضر ايامنا كان في ابو ملحم وأبو سليم، وهالقد كانت الدنيا محصورة
1: وحلوة. كانت
0: وكانت حلوة،
1: كانت حلوة. فيها معنى حلو فقدناه هالفترة أو لا، هيدا خارج الموضوع. عمول كان فيها معنى كتير
0: حلو. معلوم هلأ كترة المعلومات تقلت الشبيبة بشكل يمكن عم تضيع المسار اللي لازم تمشي عليه. مظبوط
1: 100%. طب يعني أوقات تحس حالك أنت عم تحكي معه وعم تستشير ومتان بموضوع معين توصل لهالمرحلة أنه أنت محلش كنت عملت أو أنت
0: مش قصة استشيره؟ نحن كنا صغار يعني وقت أنا كان عمري 18 سنة كان هو عمره 15-16 سنة. تمرق هيك شغلات أنه ما تتركني
1: صلينا بس
0: ما تتركني خلي عينك علي وع أخواتي وعجيل جديد.
1: طيب ننهي السؤال بعد هذه الفقرة، هل من مسؤولية أو دور حسيت أنك أحملته من بعد رحيله أو حملته للمسؤولية؟
0: من بعد رحيله لا، زادت المسؤولية وصار في التزام أكتر، صار في التزام أكتر بكتير، أنه لأنه صرت مش بس بتعني لي، صارت بتعني لي أكتر بكتير، يعني صار في التزام إلى حد الشهادة. هل قد صار في التزام بالمسؤولية؟
1: طيب العائلة كيف حافظت على حضور الشهيد بحياتها، وهل عم تحاولوا بطريقة معينة تحكوا أو تخبروا وتعرفوا الجيل الجديد على الشهيد؟
0: لكن نحن عايشين بقلب مؤسسة، بتصور مؤسسة ما قصرت أبدا بهالموضوع بشكل عام. هلا نحن على مستوى العائلة على الأكيد، على الأكيد مثل ما عم بيقول الحكيم، أجيال سلم أجيال، يعني مثل ما نحن كنا أولادنا، عم بقلك مش للتبجح، على الأكيد على الأكيد على الأكيد كل اللي عم يسمعونا بيعرفوا عائلتنا مين كعائلة، كعائلة صغيرة، نحن أولاد مين، كيف ربينا، وأولادنا هلأ شو عم يعملوا. نشكر الله نشكر الله نشكر الله، يعني بعكس ما بيصير يقولوا في ناس لا ما بخلي ابني يقرب على عذاب ولازم نحميهم، يا منسفرهم يا منعلمهم يا منعرف شو، لا لا لا، هذا المنطق مش موجود. نحن اللي مؤمنين فيه بعده هو زيته ومكملين فيه للآخر، وولادنا من بعدنا وولاد ولادهم وأجيال تسلم أجيال إلى أبد الأبدين. آمين
1: آمين. أستاذ موريس، هالسنة رح يقام قديش شهداء المقاومة اللبنانية تحت شعار فجر السيادة؟
0: نعم.
1: يعني ذكر هالسنة برأيي رح تاخد معنى إضافة، الفجر هو النور من بعد بداية النور إذا بدك، من بعد عتمة طويلة.
0: نعم.
1: على أمل هيدا الشيء.
0: نعم.
1: كل سنة يمكن تحضر القداس
0: أكيد.
1: لأي مدى يعني شو بيعني لكم بعده القداس لليوم، وقديم ممكن يكون في تأثير قوي لما بتلتقوا العائلات يلي أكيد أولادها أبنائها يمكن الأهل الشهداء؟
0: يعني مثل ما كل شيء بالدنيا، مثل حتى الأديان عندهم محطات بالتاريخ أو على مدار السنة، قداس الشهداء أهم محطة بالقوات اللبنانية. نحن بنشكر الحكيم وكل اللي عم بيثبتوها هاي المحطة سنة ورا سنة. هيدي ذاكرة، هيدي ذاكرة، يعني كل شيء بحياتك بتجربي تنسي ذاكرة الشهداء، هيدا شيء ثابت ثابت ثابت للآخر. ما فيني خبرك شو هالفرح الكبير بس تلاقي كل الناس صارت محطة، يعني والحكيم عطاها معنى وبعد أكتر صار فيها كمان بعد سياسي أكتر من بعد أخلاقي أو بعد وفا
1: وروحي.
0: على الأكيد على الأكيد بدنا نضل نشارك. يا ريت، عم تسائب الظروف مرات تكون ظروف أمنية كتير صعبة وضغطة، يعني ما فيني خبرك قديش عم يجينا اتصالات وقديش في عتب، مش أنه عتب بمعنى في لوم، لوم بمحبة أنه لو في عنا مجال لو في عنا ساحات، انت بتعرف هاي الزفرة قديش مهمة للقوات وقديش بحبوا يشاركوا فيها.
1: 100%. طيب هل بتشوف انه شهادة خيك كان لها علاقة بالفجر اللي بنتمنيه للبنان، انه كل الشهداء مش بس الخي، بس انه لأي مدى كمان هيدي فجر السيادة مثلا، انه ممكن الواحد يفكر انه ايه نقطة من دم خيي كمان هي ساعدت انه تخلص لبنان او رح تخلص
0: على لبنان؟ 100%. مش قصة ليكي، نحنا مش كنا شايفين وأكيدين ما في شيء بالدنيا ما قالوا نهاية. فجر السيادة هو شغلة بلشت من قبل الحرب، بلشت من قبل الحرب ونحنا ناطرينها، عم تتأخر بس الهيئة إن شاء الله مثل ما نحن عم نتمنى وإن شاء الله أيامنا، لأنه قطع فترة كتير طويلة نحن ناطرين هالفرج اللي جاي، وهودي أكيد السبب، مش إنه السبب، إنه اللي دفعوا أكبر تمن فيه إن شو هذا تبعونا كلنا دفعنا، يعني الشهادة مش بس بموت عجبها
1: 100%،
0: شهادة بالكل إنسان عم بيمارس حياته بشكل يومي وبأخلاقي ووطني والتزام للآخر، بس هودي أكتر ناس، هودي الدسين تبعونا، هودي اللي دفعوا دمهم دفعوا حياتهم، ما في شيء أغلى من اللي عطيوه، وعلى الأكيد على كده نحن رايحين بإذن العذراء ويسوع على فجر جديد وعلى أيام، وإن شاء الله إن شاء الله
1: على هالأمل. شو بتقول لعائلة الشهداء اللي بعدها يعني عم يعيشوا الذكرى كل واحد على طريقته الخاصة؟
0: أول شيء بدي أقول للشهداء نحن بنحبكم كتير، ويا ريت فينا نحبكم قد ما أنتم حبيتونا، أنتم متوا كرمالنا. ولأهل الشهداء بدي أقول لهم نيالكم لكم شون عندكم شيء ترفعوا راسكم فيه، عندكم شيء بيستاهل أنكم تجاهدوا وتقاوموا وتناضلوا وتسابروا كرمالوا، عندكم تخيري هيدي كتير غالية، نيالكم ونيال المجتمع المسيحي ونيال القوات اللبنانية ونيال لبنان فيكم، والله يرحم كل الشهداء.
1: لو أخوك بعده معنا موجود معنا اليوم وكان بإمكانك تحكي معه دقيقة واحدة، شو بتقله؟
0: بحبك.
1: بدي أشكرك السيد موريس حفشي، شاركنا بالحلقة، شاركتنا بدمعتك، شاركتنا بأمور كتير يعني من قلبك عم يطلعوا الكلمات، كأنك عم تعيشها للمرة الأولى أو الثانية أو ما بعرف، إنه كتير قريبة منك. بدي أشكر تواضعك، هيدا كتير حسيت بطريقة معينة، وعن جد يعني يحلى لها التواضع حقيقة كتير. وكمان مسؤوليتك تجاه أخواتك، ومن قلبنا بنقول انه الله يحمي لبنان واهله ويعطي الصبر والقوه لكل عائله فقدت غالي، ربنا يرحم شهدائنا ويحمي لبنان ويحمي كل انسان حمل مسؤوليه الدفاع عن وطنه، كل عائله عاشت وجع التضحيه وما زالت تحمل ذكراها بقلبها.
0: امين.
1: بدي اشكرك مره ثانيه، والله يرحم نفسه اكيد نفسه بالسما، ودائما منذكر اصدقاء الشهيد هي ذروه الحياه باسمى تجلياتها، يعني كل ما حدا منا واجه يوم بتصميم ورفض التنازل عن الحق عاش جزء من المقاومه وصار اكثر انسانيه.

0: أصدقائي، من بعد ما سمعنا شهادة الأخ السيد موريس حبشي وعشنا معه شوي من تفاصيل الغياب والذكريات، خلونا ننتقل لقراءة نفسية أعمق لهالتجربة. بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: أهلا فيك جمال.
0: بداية، هل الوقت فعلا بخفف وطئة الفقد أم بيعلم الإنسان كيف يعيش معه بطريقة مختلفة؟ كيف ممكن تتحول هالذكرى من وجع لمعنى وأيضا الغياب لحضور بطريقة جديدة؟
1: حبنا للأشخاص اللي منفقدهم جنا ما بيروح، نحنا منضل نحبهم ومنضل نشوفهم ومنضل نتذكرهم، منتذكر ضحكتهم، منتذكر صوتهم، منشوفهم مثل كأنه بعدهم موجودين. كيف بتخف وليش بتخف حدة الفقد؟ لأنه هالأشخاص لما نفقدوا نحن منمرق بمراحل الحداد، منمرق بمرحلة الصدمة، منمرق بمرحلة الإنكار، منمرق بمرحلة الاكتئاب، ومنوصل لمرحلة التقبل. هون لما نحن نتقبل ونرجع للحياة الطبيعية، نحن ما منبطل نحبهم للي فقدناهم، بس منكون وصلنا بالحياة اليومية إنه نتقبل خسارتهم، وشوي شوي نصير نتقبل نعيش مع ذكراهم مع خيالاتهم، ونصير نحبها. منحب الصورة اللي بتجي ببالنا، منحب صوت الضحكة اللي بترن بديناينا مع أنه هي حقيقة بطلت موجودة، وهذا الشيء بخفف كتير علينا وجع الفقد مع الوقت.
0: يعني الشهيد بيبقى حاضر بحياتهم من دون ما يبقى الحزن هو العنوان الوحيد.
1: إذا بدك الحزن ما بيروح، مثل ما قلت ببطن العنوان الوحيد، بس هو بيضل عنوان، لأنه الحزن موجود بالقلب. هالشخص بطل موجود، وفكرة إنه هو شهيد، إنه هو بطل، إنه هو بمطرح كان عم يعمل شيء سامي وشيء كتير أعلى من الأشياء اللي بنعملها بحياتنا، هذا الشيء بيعطي فخر، بيعطي إحساس بالإيجابية مع الإحساس بالحزن.
0: بتعرفي سيسيلي، أحيانا بعد سنوات بيعتاد الإنسان على الغياب، صحيح، ولكن فجأة مناسبة أو صورة أو قداس بترجع كل المشاعر بقوة. شو سبب هالعودة المفاجئة للمشاعر؟
1: حيلا ذكرى، حيلا منقول تريجر، يعني عنصر يحرك فينا هالاشياء اللي مخباية اللي نحنا منفكر حالنا نسيناها وتخطيناها أوقات، بيرجع بيرجعنا لنقطة الصفر جانا. كرمال هيك نحنا بحاجة عطول انه نكون عم نشتغل على الفقد، نتأكد انه من بعد ما فقدنا هالشخص نحنا مرقنا بالمراحل النفسية اللي لازم نمرق فيها تنكون قادرين نتقبل ونتعايش ونعيش حياتنا، وإلا نحن ما فينا نعيش حياة طبيعية.
0: طيب إذا شخص مثلا ما قدر عاش المراحل حضرتك حكيت عنه، مراحل الحزن، لأي مدى قادر كمان يستعيد هالعافية هيدي؟
1: ممكن يستعيد شكليا ووقتيا، بس عطول
0: مخدر، بيضل مخدر
1: وعطول بيضل منحس في شيء عم بيفركشه وعم بيرده لورا، مش قادر يكون مرتاح بمناسبات مريحة، مش قادر يكون مبسوط، وهيك منحسه انه مختلف، انه ما رجع طبيعته، مش قادر يعيش الفرحة، مش قادر يعيش التسلية، مش قادر. فهو عالق بمحل مثل كأنه عطول بحالة الحداد، بس هيك حاطت ماسك انه لا انا منيح وما بيكون منيح.
0: طيب بالنسبة لقديس الشهداء المقاومة اللبنانية اللي بتكرر سنة بعد سنة، شو ممكن يضيف نفسيا لأهل الشهداء؟ هل أحيانا ممكن يعيد فتح الجرح؟
1: هو بيضيف أكتر بكتير من أنه بياخد وبيضر، لأنه بيضيف تيضل يقول أنه الكل متذكرين العطاءات والتقديمات يلي قدموها هالشهداء، عرفان بالتضحيات يلي تقدمت، وعرفان تجاه أهلهم بأنه نحنا ما نسينا اللي عملوه ولادكم، ونحنا مثلكم، نحنا منحبهم مثل ما أنتم بتحبون، ونحنا عطول مقدرين هالإشياء اللي هن عطيوها يلي هي بتوصل لتكون حياتهم. فأكيد هيدا شيء كتير إيجابي، صحيح بيذكر بالوجع، بيذكر وخصوصي لما يكون هيك مجموعين وكتار، فالناس بتحس كمان بالمشاركة، بمشاركة العطاء، بفخر العطاء، وهذا الشيء بيجبر بخاطرهم وبيحسسهم انه في معنى كمان لحياتهم هن.
0: يعني المشاعر كلها مشتركة بين بعض، يعني بيشاركوا بعض انه عايشين نفس الوجع.
1: صحيح، وهيدا شيء كتير بيكبر لهم قلبهم وبيحسسهم أنه هن فخورين. وكل هيدا، كل هالمشاعر بالمشاركة وبالفخر وبجبران الخاطر يلي بحسوا الأهل، بخفف من الحزن يلي طبعا ما رح يروح على خسارة الأولاد.
0: طيب بالنسبة للشهداء الأحياء اللي أكملوا حياتهم، كيف نفسيا تحملوا؟ كيف تطورت شخصيتهم؟ وهل ممكن الألم يتحول مع الوقت لقوة، لمسؤولية أو لمعنى؟
1: هلأ هون شوي جانا بيختلفوا الأشخاص عن بعضهم وبتختلف مراحل الحياة، يعني قد عمره هالشخص الشهيد الحي، هل هو رجل أو امرأة، هل هو بي ولا لا، هل قد أثرت عليه، هل الحالة يلي وصلها بسبب الحرب. فكل حدا عنده خصوصية وضعه وعمره، ما بدنا ننسى عمره كمان يعني. فإذا كان شخص بعد مش مرتبط وبعد ما صار عنده أولاد وبعد ما تزوج، فرح تأثر كتير على صورته، رح تأثر كتير على قدرته على أنه يكفي حسب الأضرار قديش بتكون كبيرة. فأكيد هذا الشيء بيأثر، بس في معه كمان انتصار، معه انتصار وإحساس بالبقاء، وبنفس الوقت عنده إحساس دوبل. بنقول هون أنه عنده إحساس بالبقاء، هو مع الأحياء وهو مع الشهداء. نحن تخيلي قديش فيه بهالكلمة الشهداء الأحياء، ليك هالكلمة أداب تربط، يعني أنت عندك الانتصار الحياة على الموت وعندك فخر الشهيد يعني، وهالقد نحن مقدرين عطاءاتك. فإحساس كتير كبير، بس على أكيد بيأثر على مسار الحياة، بيأثر على نظرة الناس، على قدرة الناس على الاستيعاب وعلى الدعم وعلى المساعدة، وأكيد بيعطي دفش ودعم لأنه هالشخص يقدر يكفي ويقدر يعيش.
0: تعرفي هلا انت حضرتك عم تحكي، انا عم بفكر انه لاي مدى يلي فقدوا اعضاء لهم او لاي مدى فقدوا غالي، وبشوفوا الوضع بعده مثل ما هو بلبنان، انه اكيد اختلفت يمكن الاسباب، بس انه بعدنا مش مرتاحين، بعد الامان والسلام مش عم يسود لبنان، انه باي طريقه بيقدروا يتحملوا هالفكره.
1: جانا الناس بتفكر انه هذا الشخص رح يصير عنده خيبة امل ورح يقول انا لشو ضحيت وانا لشو عطيت، بوقت يلي هالحالة عم بتخليهم للاشخاص يكون عندهم اصرار ويكون عندهم امل اكبر ببكرة، وما ينسوا البلد وما ويقدروا يضلوا يعطوه بحيالله طريقة هن قادرين يعطوه تيكفي وتيستمر وتيتقدم. فاكيد مش خيبة امل، كل ما صار تراجع، كل ما فشل تطور بالبلد، كل ما هالأشخاص بيخلق عندهم أمل أكبر وبيخلق عندهم إصرار على أنه يساعدوا وأنه يتوقعوا عطول الأشياء المنيحة والحلوة اللي جاية.
0: طيب هيك نختمها، هل ممكن تذكر الشهيد أحيانا يكون جزء من الشفاء، مش بس أنه بيذكرنا بالألم؟
1: تذكر الشهيد بصير شيء كتير حلو، بصير بالعيال وبصير بين المحبين وبيقعدوا كلنا منعيشه، بيقعدوا بصيروا يتذكروا أخباره من بعد وقت، وبصير ذكرى وتذكر الشهيد والإشياء اللي كان يعملها بتصير ذكرى حلوة، بتصير ذكرى بتجيب الفرح وبتجيب الضحكة وبتجيب يعني مع الوقت ومع تقبل الفقد منصير نشوف إنه نحن عم نشوف الشيء الحلو، بس نحن عم ننبسط لما نتذكر الشخص والأشياء اللي كان يعملها الشخص، مثل كأنه نحن متمسكين يبقى موجود، وتصرفاته والممارسات اللي كانت كان يعملها واللي كانت تضحك بعدها عم بتضحكنا وبعدنا أوفية لإله.
0: المعالجة النفسية سيسيليا دومت، شكرا لك، شكرا لحضورك. وطبعا مستمعينا، بيبقى قداس الشهداء كل سنة مساحة بتجمع الشهداء بذاكرتنا وأهل الشهداء بمحبتنا، حتى نقول لهم أنه الغياب ما بيلغي الحضور والذكرى ما بيغيبها الزمن. شكرا لكل المستمعين، وأيضا شكرا للزميل المخرج إلي مسيحي.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: بلا رحمة.
1: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت.
1: وأنتوا أنتوا أنتوا أنتوا عليكوا تغطى. طب
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

0: في بداية الموجز ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار.
1: رانيا، تحدث إعلام إيراني عن دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية مشيرا إلى أن مصدرها لا يزال غير معروف.
0: شكرا لك كارلا. رأى السفير الأمريكي السابق في بيروت ديفيد هيل أن لبنان يقف أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته وتعزيز سلطة الدولة، معتبرا أن التطورات العسكرية الأخيرة أضعفت قدرة حزب الله وإيران على التأثير في القرار اللبناني ووفرت للدولة نافذة لاستعادة احتكارها السلاح. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إقليمي وصفته بالكبير أنه مع اختفاء المرشد السلطة الحقيقية في إيران بيد الحرس الثوري الذي يتجه إلى خلق مجتمع أكثر عسكرة وموجه للحرب، اقتصاد إيران يضعف في وقت يحافظ النظام على قدرته القمعية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة الجنوب في محافظة الحديدة. شكرا لإصغائكم، ابقوا دائما برفقة لبنان الحر.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: نسوية.
1: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاقي الشهداء، لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
2: فجر السيادة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: بنزين 95 أكتان 1,600,000، بنزين 98 أكتان 1,620,000 ليرة، المازوت 1,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: فجر السيادة.
1: بلا رحمي.
0: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاس.
1: بلا رحمي مع دونيز رحمي، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دونيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعاً هذه الحلقة استثنائية بأسبوع استثنائي، أسبوع شهداء المقاومة اللبنانية. حبينا تكون أيضاً هالحلقة اللي هي ربما بسلسلة حلقات كانت بدأتها إذاعة لبنان الحر بهذا الأسبوع المقدس بالنسبة للبنانيين عموماً، وبالنسبة طبعاً لكثر ضحوا من أجل لبنان، سقط لهم شهداء من أجل القضية اللبنانية. اليوم دايماً بتتكرر الأسئلة، هل سقطوا من أجل ماذا؟ من أجل لبنان؟ أين هو لبنان الذي سقطوا من أجله هؤلاء الشهداء؟ استوقفني هذا العام طبعاً غير الشعار اللي بيحمل عنوان هذه المناسبة، كمان النشيد اللي راح يكون أساسي سمعناه طوال هذا الأسبوع، لكن الكلام كان معبر، بحب هيك بلش فيه حلقتي. نحن أكتر من قوات، نحن شعب وإرادة، نحن اشترينا الحياة، دفعنا حق أشهادي، لما طال الليل بقينا قوات وبالعتم مشينا، جبنا الفجر بوقته وجينا، شرقنا على كل بلادي، البطولة بإيدينا لعبي، بقينا بالأيام الصعبة سن الرمح وراس الحربي، لما الكرامة تنادي. لبنان خلقنا كرمالك، نحن أرزاتك عجبالك، نحن قواتك ورجالك قد الحملة والزيادة، نحن فجر الزيادة. كتير حلو فعلا هذا الكلام، بدي أحكي أنا حول هذا الكلام، أكيد حول معنى أن يسقط شهيد من أجل لبنان، الأمين العام لحزب القوات اللبنانية الأستاذ إميل مكرزل، بيسرني استضيفك بهذه الحلقة، بهالحلقة الاستثنائية. أهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير، صباح الخير لمستمعين ومشاهدين لبنان الحر، ومنرجع هيك من الإتاحية لهالنقلة الاستثنائية اللي عمدتها إذاعة لبنان الحر مؤخرا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ مكرزل. بدي بلش سؤال معك هيك، ما بعرف ليش أنت قويت؟ ليش فت على القويت يعني؟
3: النشيد هيك أخذت منه 3-4 كلمات هي بتعبر حقيقة عن الشخصية القوتية، لأنه اليوم فينا نحكي بعد هالتجربة اللي خضتها القوات اللبنانية من 50 سنة لليوم، كل تجربة وكل كوع صعب أخذنا منه تري معين لشخصية القوات اللبنانية، واليوم هذه الشخصية اللي هي جذبتنا كلها تنكون. اليوم لما طال الليل بقينا، هيدي صفة أساسية، أنه نحن مش صمود. إذا الضوء ماشي
2: مش
3: والبحر
2: مش بس دايماً وقت تكون الأمور طبيعية،
3: أمور طبيعية
2: نحن أساساً ولا مرة عشته بزمن
3: صحيح.
2: طبيعي
3: مثل لبنان. مش هيك وقت طال الليل نحن بقينا، هيدي صفة أساسية عنا، وهيدي صفة جذبتني مع جذبت كثير من الشابات والشباب للقوات اللبنانية. نحكى عن أيام الصعبة، ونحكى كمان عن يا لبنان نحن كرمالك، أجندتنا نحن لبنانية 100%. إذا نطلع هيك على تاريخ القوات اللبنانية وليش نحن قوات، أنا خلقت وربيت بالأشرفية، والأشرفية كانت منطقة إذا بدك بصلب المقاومة اللبنانية، وتعرضت كتير وأخذ تماس، والسوري كان بقلبها وإلى ما هنالك. نحن خلقنا بثقافة مواجهة وثقافة إيمان بلبنان وثقافة تضحية، وما ننسى أنه بالأشرفية استشهد كمان الرئيس بشير جميل. يعني كل هالعوامل هاي خلتنا نعمل نوع من الإيدنتيفيكاسيون، يعني تماهينا مع هالقواتيين، مع هيدي القوات، مع فكر القوات اللي بلش يخلق وينمى ويصير أوضح وتصير صورة أوضح لعنا. حسينا أنه
2: شاب مثلك يعني ما حاربت حضرتك، ما هيك؟ ما أنك من جيل اللي حاربوا، وبالتالي أنت مع جيل اللي فاتوا على القوات من أجل نضال
3: من أجل العطاء من أجل شو إذا بدك إذا بدك الفترة الأساسية اللي أسست التزامنا بالقوات اللبنانية هي الفترة اللي كان كل الناس رايحين يبيضوا وجه مع المحتل، رايحين يفوتوا بأحزاب بتعطيهم. نحن اخترنا نلتزم حقيقة بحزب قائده كان بعده فايت على المعتقل، يعني أخذنا هذا القرار وعرفنا أنه لا في شيء كتير
2: يعني
3: كبير عم
2: بيصير. الحكيم كان بالحبس حضرتك
3: صح بال94 شفنا أنه كنا قبل أكيد نتماهى مع القوات ومع سياسة القوات، بس قلنا أنه حان الوقت أنه التزام 100% بالقوات ونكون عم نعطي 100% بالقوات، لأنه شفنا شخص استثنائي عم يعطي هالقد ما عم يتنازل كرمال. وما في حدا بعتقد أنه ما كان قاري أنه الوضع السوري هو اللي مهيمن على البلد بموافقة أمريكية عربية
2: إلا ما هنالك من دون أفق بتلك المرحلة
3: كان في فاوض. مشان هيك بنقول لكل حدا بقول القوات اليوم معقول تساويم، بس تطلعوا على تجربة سمير جعجع، تطلعوا على هذه التجربة وبتعرفوا أنتوا أنه لا نحن منا من مدرسة المساواة.
2: كمان عندي سؤال أستاذ مكرزل، يعني بطبيعة البشر بطبيعة الإنسان وما عم زم بالناس، يعني بطبيعة الإنسان بيروح عشي يستفيد منه
3: صحيح.
2: صحيح يعني كان بيعمل علاقة مع شخص أو مسؤول بفوت يمكن على حزب أو بيختار هيدا مش على هيدا. القوات اللبنانية ما فاتت أو خدمت، خليني أقول بالمعنى الخدمة المعروفة يعني بمجتمعاتنا، ما بتقدم شيء، ما بتعطي مقابل، خليني أقول مقابل شخصي أو شيء. شو اللي بده خلي شخص مثلك مثلا أو مثل كل الشباب يكونوا بحزب؟
3: إذا بدي هيك أعطي
2: يعني حتى لما فاتوا على السلطة ما كانوا يعني هل يلا فوتوا هتلا ناخد مراكز، ما نعطى مراكز، ما نعطى يعني غير كونسبت غير
3: أكيد غير هيدي هي الشخصية الأوتية. إذا بدي أطلع على تاريخ القوات يمكن لوحدة القوات قدرت تتميز أنه كل قادة اللي تناوبوا عليها بصرف النظر عن عن شو صار كانوا ولاد جبهات كانوا ينزلوا. يعني نحن مش عم نكون قوات حتى نكسب شيء. اليوم نحن بذكرى الشهداء، وهذا الشهيد لو مزبوط رايح تيكسب شيء بده يكون عايش تيكسب وتيتنعم بهذه المكاسب، ما كان راح على الجبهات. القوات اللبنانية قدرت تتأسس لفكر يتخطى المنطق، لأنه إيه مثل ما حضرتك قلتي أنه اليوم الواحد هلأ خاصة بيع وشراية والزكي ما بموت، كل الأمثلة اللبنانية وكل الثقافة اللبنانية بتخليك تكوني ما عم تكوني عم تعطي محل ما لازم تعطي. نحن قدرنا نكسر هيدا التابو، نكسر هيدا المسار، نكسر هالمنهجية بالتفكير ونروح ونبني. اليوم القوات عم تكبر بشكل كتير كبير، ونحن كتير حساسين ومنتبهين أنه هذا الوزن الكبير اللي عم تاخده القوات اللبنانية نقدر نضلنا حاميين هذه الشخصية القواتية، لأنه في يكون شخص معين اليوم مع القوات بالسياسة أو شايفها أنه إذا بقرب من القوات أنا والله بكون عم قرب إيه من مينستريم لبناني كتير كبير. نحن ما بهمنا أنه هالسقافة اللي عم ينقلها لجوا تنزع جوهر فكرنا وفكر شبابنا وشاباتنا. مش هناك قد ما تكبر القوات الهم الأساس اللي عنا تكون عم نبني إنسان حقيقي عنده فكر حقيقي، لأنه وقت نقول طال الليل بقينا أو نقول صار لنا 50 سنة ولبنان بمهب الريح وبالعاصفة دايما، بدنا نكون عم نبني جيل قادر يحمل هذه القضية.
2: شو السر الاستمرار الحفاظ على هالمبادئ اللي عم تحكي حضرتك؟ شو السر؟ كيف؟
3: دايما
2: كل المغريات التحديات
3: اجمالا منهجية حياة. اذا بدي اخد شركة منهجية هالشركة بتشبه الشخص اللي عراسة. اذا هذا الشخص العراسة بيوصل مأخر على الشغل عبكرة وبصف سيارته غلط وما بيلبس بدلته مزبوطة بصيروا كل الموظفين ذات الشيء. عنا نحن نعمة سمير جعجع على قيادة القوات اللبنانية، وهي نعمة منعرف قيمتها لانه بعد استشهاد الشيخ بشير في كتير ناس وقفوا هناك وكانوا قالوا أنه نحن قضينا على القوات اللبنانية، قضينا على الوسيلة الأساسية للدفاع عن القضية اللبنانية. هيدي اعتبروا هيك من بعد ما ظهر سمير جعجع واستلم قيادة القوات اللبنانية، وشفنا هذا المسار اللي حطه وكل المفارق الصعبة أخذ خيارات نضالية إلى علاقة بالقضية. اليوم اعتقال الدكتور جعجع كان هين قادر يعمل كان ديل يعمل صفقة حتى هو يبقى برا، كنا حافظنا على أرمة القوات بس من دون مضمون وجوهر وجود القوات، كنا صرنا أرمة مثل كل هالأرمات بتنباع وبتشتري وعم نشتغل سياسة للسياسة. ونحن بنعتبر انه الأمان اللي حاملينا نحن بالبلد ابقاء هاللبنان اللي نحن أساسيين بتأسيسه وأساسيين بالمقاومة كرماله بدنا نحافظ عليه وبدنا نورد هالنفس الطويل وهالفكر وهالالتزام وهالعطاء وهالشخصية القوتية اللي إلها
2: الصبر
3: والصبر أكيد الصبر حتى نبقى نقدر نخلص لبنان. أنا بقول مش من زاوية هيك أحباط أيا كان خلصنا من الفلسطيني منظمة التحرير إجا السوري خلصنا من السوري إجا الإيراني رح نخلص من الإيراني ويمكن يجي غيره بعدين. بده تكون أجيالنا جدية بدنا نكون نحن مقتنعين شو عم نعمل. اللي بده يفوت على القوات بده يعرف أنه فايت يعطي. هيدي هي فلسفة وجوهر عمل القوات.
2: أستاذ مكرزل ليش تصر القوات اللبنانية على إحياء ذكرى شهداء؟ البعض بيأخذ يعني يأخذ على القوات بأنه عيش بالماضي دايما عيش بالماضي محدود تحركه أو محدود يعني الأفق تبعوله. صحيح هذا الكلام؟ هل من هالمنطلق يعني

0: حط حياته حتى نحن ما نساوم، حط حياته لمسار معين لأهداف معينة. وزن الشهيد هو مش بس وزن مرة بالسنة، أكيد هيدي اللحظة لحظة استثنائية عاطفية إلى ما هنالك، بس إذا ما كملت معنا كل السنة بضميرنا نحن وعم نشتغل باليوم مع رفقاتنا أو عم نشتغل مع مجتمعنا، بكون هذا الشهيد نحن عم نفنص على الناس بتعلقنا فيه، عم نفنص على الأهالي الشهداء بتعلقنا فيه، وهذا الشيء فينا نجزم إنه ولا مرة قدرنا ساومنا عليه.
1: ما عم بتساوم الوجه
0: بقاء سمير جعجع بلبنان بال94 رغم كل التحذيرات ورغم قراءته الصحيحة، لأنه صار في جو سوري واحتلال سوري بالبلد ومامية سورية بأكور أقليمي ودولي، هيدا ما خليته يقول خليني أشوف كيف بدي ساوم. ليه؟ مش لأنه هو بس ملتزم وصاحب فكر، لأنه بخلفية عقله في شهداء سقطوا، كان عم نبعت ناس نحن على الجبهات تتقاتل، عم نبعت ناس على الجبهات تستشهد وتحط من حالها، ما فينا وقت يقرب الكاس علينا ندور ونروح على فرنسا أو على أي مكان آخر مثل ما عم يغيرنا.
1: بمفهوم القوات اللبنانية شهداء المقاومة اللبنانية هن أبطال دافعوا عن الوطن لا يبقى الوطن. من هالمنطلق شو تصنيفك لشهداء المقاومة الإسلامية؟ هل كمان بينطبق عليهم صفة أنه هني كمان دافعوا عن الجنوب ليبقى لبنان؟
0: كل أنا حقيقة دايما ميال بالرغم من ضغط المواقع التواصل الاجتماعي لأي حديث ديماغوجي أو هيدا أكيد بياخد صدى أكتر، أنا مني من هالمدرسة وأنا ما بعتبر أنه هيدا المدرسة بتبني. أنا بدي أقول شغلة أنه أول شيء تصنيف القضية أو تصنيف الشهادة بشكل عام هي للفيناليتي لهذا العمل بحد ذاته، يعني اليوم نحن إذا هيدا العمل حدوده 10452 ونابع عن قرار لبناني 100%، أنا هون بيجي بقول أنه أوكي هذه الشهادة تستحق القول عنا أنه هي شهادة، لأنه عم بتكون حقيقة مش
1: من أجل كل لبنان،
0: من أجل كل لبنان، من أجل الأرض اللبنانية. والأهم من هيك أنه هذه الشهادة إذا أجت على أرض لبنانية من بعدها ما نحرر هذه الأرض، هالأرض بدنا نسلمها للدولة اللبنانية، مش منخدها من الإسرائيل، منخدها نحن ومنصير مسيطرين عليها ومننتقل من احتلال خارجي لاحتلال داخلي. وإذا بدي أطلع أنا بذات الأكس إذا بدي أقليك وأطلع مثلا على علي الطاهر، طب هالتالي طب لو عطيتوها للجيش اللبناني كانت اليوم لبنانية أو شو كانت؟ فضلتوا تعطوها للجيش الإسرائيلي. ليه فضلتوا تعطوها للجيش الإسرائيلي؟ لأنه أنتوا بدكم كل هذه الورقة اللي اسمها جنوب وخايفين تخسروها وعم تخسروها بفعل العمليات العسكرية والأمنية، بدكم إياها تبقى بإيد إيران، لأنه هلأ إيران بمعركة كتير كبيرة مطوقة بشكل كتير كبير من المجتمع مش بس من الأمريكان. نجح ترامب مؤخرا يقدر ياخد تأييد أوروبي على هذا الحصار من بعد مضيق هرمز وكل الارتدادات الاقتصادية وغير الاقتصادية على دول، حتى الصين اليوم منا بعيدة انه تقولن للإيرانية انه خلينا نفتح هذا كل هيدا الشيء، بده حزب الله يضل يكون ورقة بيد إيران. كل شيء عمله حزب الله، إذا بدي شيل فلسفة العقائدية طبعه، وإذا بدي شيل تاريخه العقائدي، وإذا بدي شيل كل الاختيالات اللي عملوها بقادة 14 أدار، عم شيلها بس على هيك كرمال نعمل بحث معين، منقشع أنه من 23 لليوم هذا السلاح ببقى له معنى. هذه القضية اللي أنتوا حاملية هي قضية لا تمثل اللبنانيين، إيجابياتها ما بيستفيد منها اللبنانيين، ضرر اللبنانيين من وراها كتير كبير، ليش انتم كاملين كرمالة؟ بمجرد ما نسأل ليش انتم كاملين وهذا الإصرار على السلاح، حد المعطى العقائد اللي عندهم ياه اخر شيء بعلمهم دونيز موجود بارودة، يعني اليوم كل علم بيعبر عن مين حامله، القوات بتقشع أرز وخط أحمر هاي فيناليتي لبنان، يعني نحن مستعدين الدفاع عن الأرز وعن لبنان. بتطلعي بالطيار الوطني الحار حاطط لك جوست على طول معهم حق، وهذا الشيء حقيقي، بتقعدي مع حدا بالطيار بيعتبر معه حق دائما بكل شيء عم بيقوله. حزب الله عنده بارودته، وهذا الشيء اكيد ما ناخده نحن هيك بسطحيته. الباروده مكون اساس بحزب الله
1: لوجود الحزب
0: بينما الباروده بالنسبه للقوات اللبنانيه كانت وسيله وقتها كان الخطر علينا عسكري.
1: بس هو كمان يعني كنت عم بسمع كمان اتصالات كتير هالأسبوع عبر لبنان الحر، عم بسمع هيك الآراء اللي كانت عم بتم تداولها عبر الهواء. في أحد المستمعين بيحكي إنه ليش أنتو بتقبلوا بشهدائكم اللي عم تحتفلوا لهم بذكراهم، كان في أمام الفلسطيني أمام السوري، وما بتقبلوا لنا بشهدائنا اللي عم يسقطوا أمام العدو الإسرائيلي.
0: منا عملية، نحن عم نروح على جوهر القرار. هيدا جوهر القرار هو جوهر قرار غير لبناني، والعملية منا عملية مفردات يعني. طب أنا رح أعتبر اليوم، رح أعتبر هيك كمان على سبيل البحث، أعترفنا أوكي اللي سقطوا من حزب الله شهداء، وبعدين
1: إيش أنت ما بتسميهم شهداء، أنت شو بتسميهم؟
0: أنا بسميهم ضحية مشروع ما خصهم فيه، إله علاقة بإيران، إله علاقة بولاية الفقيه، إله علاقة بغسل أدمغة، إله علاقة بترغيب، إله علاقة بترهيب، إله علاقة بخلق مجتمع حقيقة. إذا بس منحط المنار بالليل منقشع كيف عم يتربى هذه الأجيال، كيف عم تتربى، وين علم اللبناني بتربيتهم، وين العلم الإيراني والخامنئي والمرشد بتربيتهم، عمين خلق جيل حقيقة بيعتبر لسوء الحظ أنه معه حق باللي عم يعمله، مقتنع باللي عم يعمله، بس المشكل أنه مش هو بس عم يدفع حق اللي عم يعمله، كل الشعب اللبناني عم يدفع بحق اللي عم يعمله. يعني العملية منا عملية مفردة. أنا اليوم إذا قلت أوكي، إذا قلت اليوم أوكي اللي سقطون الشهيد، إيه وبعدين شو بيصير؟ هي منا هيك، هي اليوم هن بهمهم يضلوا باشتباك دايم مع فكرة إنشاء الدولة، لأنه هن أصلاً صاروا أورلا الوا، يعني كل حركيتهم هي خارجة عن الشرعية.
1: بنظركم بس أنتو،
0: مش بنظرنا بس، بنظر الأكترية، وإلا ما كانت البرلمان اليوم أكتريته منا متوافقة معهم. وأنا بقول يمكن إذا بينقب شوية هالترهيب والترهيب الموجود وهالوعود أنه بالأعمار اللي عم بجربوا يفنصوا فيها على ناسهم، بعتقد كمان منقشع. 17 تشرين دونيز قلعت بصور وكانت عم تتحرك بالمدن هناك عندهم للشبيبة، وقدروا وقمعوها، وقدروا قمعوها. يعني ما نجي نقول في شيء أورجانيك نحن عنا إيه هون بالديمقراطية وبالقبول الدولة، وهونيك اعتبروا أنه هن من بعد الانسحاب الإسرائيلي أنه عملوا إنجاز ما دخلون فيه، واللي بتابع سياسة بيعرف، بس سيطروا هن على هذه البقعة من الأرض.
1: عنوان هالعام فجر السيادة، هل يعني أنه نحن وصلنا للسيادة، أو بيعني أنه نحن بعد بدنا ننطر نعمل نضال، القوات اللبنانية ستناضل من أجل الوصول إلى السيادة؟ والسيادة يعني ما بعرف يعني مفهومة القرار بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والاثنين مش يعني لهلأ منهم موجودين.
0: مشان هيك نحن ما قلنا السيادة، قلنا فجر السيادة، لأنه هي حقيقة بمثل الصراع الموجود بين الليل والنهار. في صراع موجود أكيد، في قوى الممانعة عم بتجرب تفرمل نشوء هالدولة، وقت نحكي نشوء هالدولة من بعدها حكما رح يكون انه في قرار سيادة لهالدولة، لانه ما عاد في فريق اخر يقدر يتصلبط او يقدر يحجز قرار السيادة. نحن اليوم بهذا الصراع، القوات اللبنانية عم تلعب دور بهذا الصراع بالذات. وانا بدي اقول للبنانيين يلي اللي مآمن بهالقضية واللي يئس شوي، بنقول له كل 4 سنين اعطيه وكالتك للقوات اللبنانية. نحن برجع على الشخصية القوتية، نحن ما منيأس، نحن عنا عمل دائم بخدمة القضية، نحن ناس مقررين نعطي بهذا الاتجاه. إذا البعض حس بتعب منقول له اعطينا هذه الوكالة ونحن رح نكمل هيدي المعركة، وإلا ما بنعمل تنظيم.
1: بس إذا اليوم اللي عم تقول له يعطيك الوكالة بده يقول لك أنا أعطيتك الوكالة شو حققت؟ شو عملت له بهالوكالة؟
0: هيدا نوع من الضغط اللي أكيد بينوجد علينا، بس بذات الوقت بده يعرف أنه نحن منا اللاعبين الوحيدين بالبلد، بده يعرف أنه كل ما يعطينا وزن أكبر، كل ما نقدر نحن نفرمل الخطط اللي هي ضد القضية اللبنانية. أنا بدي أقول لك شغلة، أنه نحن اليوم لو ما كان وزننا النيابي الوزن اللي نحن فيه اليوم، كان يمكن في حدا تاني رئيس جمهورية اليوم، مع كل احترامنا، يمكن سليمان فرنجي اليوم رئيس جمهورية ببعبدة، يمكن ما كنا قدرنا شكلنا الحكومة اللي شكلناها، يمكن ما كنا قدرنا نكون مساعد للرئيس جوزيف عون أو للرئيس نواف سلام بالتركيبة اللي قدروا ركبوها. القوات اللبنانية الوزن اللي أخدته من الشعب عم تصرفه لبناء الدولة، ما عم نصرفه نحن لمكاسب شخصية أو إلى ما هنالك.
1: طيب بس أنت أستاذ مكرزل، أنتوا وعدتوا الناس بأنه هذا العهد اللي أنتوا دعمتوا وكنتوا أساس بدعمه، هذا العهد هو اللي رح يوصلنا للسيادة اللي اليوم رفعين شعار القداس بكرة. لهلأ ما لمس الشعب اللبناني، ما لمس جمهور القوات اللبنانية صراحة أي شيء من هذا الوعد.
0: هلأ إذا بدي أخذ هيك النقاط الإيجابية والسلبية، نقاط الإيجابية بدي أقول أنه لأ صار في خطوة إلى علاقة بالمفاوضات اللي عم بتصير، وهيدي خطوة تاريخية. في مقررات طلعت من الحكومة كمان تتعلق بحزب الله وبحل
1: حصر السلاح
0: وإلى ما هنالك وبالسيادة وإلى ما هنالك. هول خطوات كتير إيجابية.
1: كلام
0: صح، لأنه هول مواقف معك حق، بس حتى هالمواقف أنا بحطها بالميزان الإيجابي، لأنه كانت قبل الدولة تاريخيا متخاذلة ومتواطئة مع المحتل ومع حزب الله.
1: كنا بشعب وجيش المقاومة
0: 100%. صرنا هلأ بغير مطرح. حدا الشغل اللي عم نعمله بشكل دايم، وأكيد نحن عنا موقف من موقف، نحن مش بنعمل لك شاك عبياض لأي مسؤول بالدولة اللبنانية. نحن مثل ما منقول،
1: بس لهلأ مبين كأنه القوات اللبنانية عاطية شاك على بياض للحكومة، لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية.
0: مثل ما نحن منقول لرئيس الجمهورية ومنشد عقيده بالمفاوضات اللي عم بتصير، ولأنه هيدي خطوة سيادية عم يخدها رئيس الجمهورية بدعم شعبي كتير كبير، كمان منقله لرئيس الجمهورية أنه لا، عدم تنفيذ هيدي الوعود أو عدم الذهاب لتنفيذ قرارات الحكومة عم بتعرض هيدي المواقف لشغلتين. يا تنقول أنه ما في قناعة حقيقية وعميقة أنه هيدي المسار بدنا ننفذه، لأنه اليوم أي خطاب من دون مسار، أي حدا بده يعمل دايت وعشية بيضلوا يأكل مثل ما كان عم يأكل قبل ما يقول أنا بدي أعمل دايت، هيدا رح يكون مش عم يضعف. ذات الشيء بالسياسة، نحن عم نقول أنه هيدا هو الهدف، ونحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن بنتأمل ومنضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمكررات. هيدا الشيء نحن منا كتير شايفينه، هيدا الشيء ما عم نشوف خطوات عملية.
1: هيك دكتور جعجع عن بطء عن تباطؤ أكتر من مرة.
0: وين خطورة؟
1: جرب يبعت يعني مساجات بس تأثير.
0: وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته انه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله بعده بالسوفت وير طبع انسحاب 96 وال2006 وال2025 وعم يلعب لعبة الوقت. حزب الله شو عم بقول؟ حزب الله عم بقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهم، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ أنه في نظرة بالبلد بتقول أنه هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة
1: لأنه
0: مع كل الخصومة وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنانية وشقف كبيرة من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب 1 و2 و3 بتسليم سلاح ب1701، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
1: حذرتوا قبل،
0: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال كبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. برجع على النقطة الأساسية، مثل ما رئيس الجمهورية اليوم في مفاوضات يمكن تصير ب 17 أو 18 أيلول، عمين قال يمكن بعد شوية ما في موعد محدد، بس نحن بنتمنى أنه بهالمفاوضات نكون عم نقدم شيء، مش نكون رايحين على المفاوضات كمان عم نحكي بمناطق تجريبية بعد ما عم نشوف مخازن لحزب الله، بعد ما عم نشوف حظر لنشاطه الأمني والعسكري.
1: يعني أنتوا كمان القوات اللبنانية عناوين الأساسية دعم الجيش، الجيش وحده يحمي اللبنانيين، يحمي البلد، يحمي الحدود. تبعال وين شو الجيش؟
0: بس أنا خليني
1: ليش ساكتين على عدم التنفيذ؟
0: مش ساكتين، عم ندفش بعدم التنفيذ.
1: عم تدفوا باتجاه التنفيذ
0: أكيد، عم ندفش أنه لا ما فيكن تكملوا هيك. وإذا بتنتبه كمان نحن منا نهيليست، منا عدميين، يعني كمان وقت نشوف خطوة إيجابية عملت على المستوى السياسي ما فينا نعمل اشتباك. واليوم إذا بتطلعي كل هالتفنيس بالسياسة، يعني من كتير من أفريقاء اللبنانيين لدعم الجيش، وأنه الجيش إلى ما هنالك، أنه بدهم يدعموا الجيش بس مش قبلانين يسلموا على طاهر. هن بدهم يدعموا الجيش بس مش مآمنين أنه فيهم يعطوه بارودتهم.
1: خط أحمر الجيش، يرفعوا شعار خط أحمر الجيش.
0: ايه خط أحمر الجيش، بس إذا هالقد مهم الجيش بنظرهم يتفضلوا يعطوا سلاحهم للجيش. إذا هالقد الجيش مهم بنظرهم خليهم يدعموا الجيش، خليهم يسلموا على الطاهر، خليهم يسلموا المناطق التجريبية، خليهم يعملوا كل هول. اليوم دعم الجيش ما بيصير بس بالكلام، هيدي فلسفة، هيدي فلسفة، وهذا خطاب حطه حافظ الأسد بالتسعين وقت سيطر على الشرعية اللبنانية. هيدي الدولة العميقة اللي بتبين كل شوي وشوي لأنه عندها مصالحها، لأنه بتعرف قدرت تسبي التابويات بالبلد. لا نحن بنعرف كتير منيح شو هو دور الجيش اللبناني، بنعرف أنه في سلطة سياسية هي بتقدر إذا لازم يتنفذ هيدا القرار أو لا، بتعطي قرار لهالسلطة التنفيذية أو لهالعسكر حتى يروحوا ينفذوا هذا القرار.
1: كيف علاقتكم برئيس الجمهورية؟ كيف توصف اليوم علاقة القوات اللبنانية بالرئيس؟ البعض بيقول أنه يعني على الأد العلاقة، خليني أقول على الأد، أنه طلع دكتور جعجع على رأس
0: وفد
1: نيابي، الكتلة كلها دعم لرئيس الجمهورية.
0: نحن ما في شك عبياض لحدا، نحن عنا موقف من موقف، هيدي أساس تفكيرنا نحن.
1: طيب رد لكم رئيس الجمهورية هذا الدعم المطلق لرئيس الجمهورية، رد لكم يا بي استبعاد وزير الخارجية عن زيارات ملفات، في صار الأمر واضح يعني ما بقى إنه
0: بس إذا بدروح أنا على هيدي، نحن حاطين الأولويات. الأولوية إنه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي، بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا إيه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا أكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات والا ما هنالك، هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون. يعني اليوم كمان مش ساعة اللي بدنا نذهب، انا اذا بدروح على خطاب القسم بقشع انه خطاب جو رجي مع كل هيك حديته وكل صراحته وكل وضوحه يمكن اقل من خطاب القسم. يعني اليوم بالعكس كان لازم ينبسط رئيس الجمهورية بهذا الخطاب بهالوزير الخارجية اللي حقيقة يمثل كل لبنان.
1: هو رسالة لاستبعاد رجي ولا لاستبعاد القوات اللبنانية؟ هي رسالة للقوات اللبنانية،
0: أكيد هي رسالة للقوات اللبنانية
1: رئيس الجمهورية. وليش؟
0: وأكيد صرفه هيدي للثنائي، آخر شيء رايح على مفاوضات بده يقدم شيء للثنائي، يعني هيدا ضمن الجيف أند تيك لسوق الحظ.
1: أنه ببعد الحزب المسيحي اللي داعمه بشكل أساسي،
0: ما بعرف اذا كمان
1: ارضاء للثنائي،
0: ما بعرف ايه اكيد هيدي فيها شقفة اساسية، وما بعرف كمان اذا هونيك حابين يحكوا شيء ما يسمعوا جوزيف رجي. يعني كمان خلينا نشوف كل هيدي كيف عم بتصير. انا بقول هيدي اكيد لا تليق بخطاب القسم ولا بالمشروع انه نحن عم نبني دولة فعلية. انا ما بقدر اشوف انه عم ينطرح دوسيه مالي ما يكون وزير المالية، ما بفهم انه ينطرح دوسيه عسكري ما يكون
1: وزير الدفاع
0: وقائد الجيش، ما بفهم أنا ينطرح شيء اقتصادي ما يكون وزير الاقتصاد. ما بنقدر نفهم نحن عدم وجود جو رجي بهاللقاءات اللي عم بتصير، وهذا الشيء أكيد ما بيسيء للقوات اللبنانية، هذا الشيء بيسيء للي عم يعملها لهيدي الخطوة، لأنه هيدي خطوة لا تعبر عن بناء مؤسسات وبناء دولة.
1: هي تصب بمصلحة الدولة أكثر من الدولة.
0: شو لكان أكيد بتصب بمصلحة الدولة، مشان هيك نحن كمان منعرف ندوزن هيدي العملية، منعرف وتنقول عنا موقف من موقف قديه منأيد نحن رئيس الجمهورية بموقف التفاوض بالمواقف السيادية اللي عم يخدها، قديش نحن ما منأيد رئيس الجمهورية بالخطوة اللي عملها بما يتعلق بوزارة الخارجية.
1: بس ليش يعني ليش ساكتين؟ يعني كتير كمان سؤال بينسأل انه ليش القوات ساكتة على
0: هي منا ساكتين، بس نحن كما دائما منبدل المعركة الكبرى على على بعض الأمور اللي حقيقة تنصاب فيها القوات وبينصاب فيها الوزير رجل اللي كرامته من كرامة القوات اللبنانية ومن كرامتنا كلنا، والحكيم حدا يعني ما بيقبل أنه يكسر حدا خاصة بغير منطق لأنه الرجل منطقي. بس بذات الوقت نحن
1: هي مش حدا كسر مؤسسات، يعني كسر وزارة خارجية.
0: مشان هيك نحن بعتقد أنه خطاب الحكيم بكرة رح يكون واضح بكل المواقف. نحن بنعتبره
1: خبرنا شي سكوب عن
0: ما في أعطي سكوب، لأنه
1: هلأ حكي استشار الجبور عن ثلاث عناوين رح يعتمدها الحكيم ب
0: ثلاثة دال. استشار بنوجه له تحية. هو دايما بيعمل هيك رفورمولاسيون بالسياسة، بيطلع ب ب ب بإكواسيونات.
1: في شي لقات بخطاب الحكيم.
0: نحن بنعتبر انه هذا الخطاب خارج عن السياسة والتكتكة اللي بيعتمدوها الكل. نحن بنعتبر هذا خطاب تأسيسي تثبيت لموقع القوات بهالمرحلة كلها، وكمان تطلع لقدام بأي مسار نحن مكملين. ومسار القوات إذا بنجمع كل النقاط هو بمسار بناء الدولة. نحن إذا أخذنا السيادة، هاي كانت إشكالية ب 14 أدار، إنه عم نعمل معركة سيادة بوجه النظام السوري، بس بالداخل كان بعد فيه محاصصة واستبعاد وإلى ما هنالك. كل هيدي الأمور خلت إنه هالأمل اللي كان اسمه 14 أدار يفرض حد أكيد الاغتيالات اللي عملها حزب الله. اليوم نحن بمسار ما بدنا هيدا المسار يكون إذا بدك على نيفو معين، على مستوى معين. مثل ما نحن بدنا السيادة، مثل ما نحن حدا بدنا نبني المؤسسات. سيادة من دون مؤسسات بنكون عم ننقل الإشكالية من احتلال معين لعملية داخلية ما بتشبه الدولة اللي نحن مؤمنين فيها.
1: بدي أرجع لدور القوات اللبنانية داخل السلطة. يعني البعض يمكن بيعتبر أن القوات اللبنانية خارج السلطة كمعارضة أنجح من أنه تفوت على داخل السلطة وتصير يعني ضمن الوزارات ضمن. شو حققت القوات داخل السلطة لقضيتها، القضية اللي هي القضية الوطن، لبنان الوطن؟
0: بدي أعطي مثل صغير بس لكمان فلسفة عمل فكر القوات اللبنانية كيف بمقاربة الأحداث كلها اللي عم بتصير. يسأل الحكيم ب 92 بحوار العمر مع الراحل
1: الله يرحمه جيزال.
0: تسأله أنه أنت عم تحكي عن معركة معينة ما بحب استذكرها لأنه فيها مقاسي طويلة عريضة، أنه يا حكيم أنت كيف بتروح على هالمعركة ومعروف عنك أنك بتعرف بالعسكر وشايف أنه هيدي المعركة
1: فيها خسارة
0: حتمية وأنت معروف عنك أنه تفهم عسكر. ألا لجزال أوقات وقت يكون في واجب ما منفكر نحن إذا بتخسر أو منربح، منروح منعمل اللي علينا. نحن اليوم إذا بدنا نعمل شعبية للشعبية من دون ما نصرفها بعملية بناء الدولة بنبقى بالمعارضة ومنقوس مثل ما بقوله بالإنجليزي أتول، نتسلى منكبر شعبيتنا ونبقى برا. لا، نحن عم نعمل هذا الوزن وطلبنا من الناس تعطينا هذا الوزن تيكون عنا قدرة تأثيرية بمسار الأمور ونقدر ناخد مسار الأمور. أوقات مندفع من رصيدنا إلى شو عم نجمع هذا الرصيد تندفعه نحن بهذه المعركة.
1: مثلا بوزارة الطاقة اليوم عم تدفعوا من رصيدكم؟
0: في بعض من هذا الرصيد عم ندفع بحقه، بس بذات الوضع عم نجرب نفسر لللبناني اللي بعرف قديش صعب نقله لهيدا اللبناني انه ما عم ناخد من الدولة بس بده يقلي بس ما انا عم حط موتور الى ما هنالك. عم نروح حتى نأسس فلسفة نظرة للعمل والشأن العام، عم نقله لهاللبناني انه اللي قطع لك الكهرباء 20 سنة وقتها كانت الليرة وقتها كان قادرين نتدين من برا وقتها كان لبنان غير مصنف وقتها كان لبنان قادر يعمل كل اللي لازم يعمله للكهرباء ما عمله. نحن اليوم لبنان مصنف، نحن اليوم ما قادرين ناخد جارانتي سيادية تنجيب كهرباء بالمصاري اللي عنا. اليوم نحن عملنا هيئة ناظمة، اليوم نحن مبارح كان بتركيا الوزير صدي عم نعمل كل اللي علينا، بس لبنان اليوم منه كريديبل. نحن اليوم حتى شركات خاصة مش راكدة تستثمر لهون لأنه بعضهم بيعتبروا بين تصنيف لبنان وبين الحرب الدائرة اليوم بلبنان وبين هذه الدولة اللي بعد ما تأسست مزبوط وبعد ما دعست مزبوط هيدول كلهم نحن صعوبات عم نتخطاهم. ندفع من رصيدنا بأماكن نرجع منعود بأماكن أخرى. نحن ما عم نجمع هيدا الرصيد حتى نحطه بس بالبنك ونقعد عليه.
1: استاذ مكرزل، كتير بالأسبوع الماضي سمعنا أنه بلش الأمريكي ييأس من لبنان على طريق الياس، ما في تنفيذ، في وعود ما تنفذت. كمان القوات اللبنانية من ضمن هذه السلطة ما عم تتحمل مسؤولية في مكان ما؟
0: لا، نحن صراحة موقفنا كتير واضحة، موقفنا راديكالية بكيفية التعاطي مع هيدي المرحلة. الأمريكي ومراهن حزب الله أنه الأمريكي يأس من هذه السلطة. إذا بدي أرجع بس لشو عم يعمل حزب الله اليوم، مراهن الأمريكي أنه يأس. نحن اليوم ما منربط سياستنا وبنظرتنا أو بنضالنا بالبلد بإذا شو بده الأمريكي أو شو بده غير الأمريكي. نحن أكيد نستفيد أنه اليوم لبنان أولوية على الـ على الـ على الـ على الطاولة الأمريكية، ونحن منجرب نقول أنه لا، هيدا الظرف حتى نحن ندفش. مثل وقتها كان لبنان أولوية جورج بوش بال 2005، وحزب الله ضيع الفرصة. عم جرب حزب الله يلعب زيت الشيء، عم نعمل اللي علينا، مش لا نتحمل مسؤولية. نحن مسؤولين بالدفع أكتر وأكتر، بس نحن مش اللي نحن منقرر اليوم. في رئيس جمهورية، في رئيس حكومة ووزارات
1: ومجلس وزراء
0: طويل عريض. نحن صوت بهيدا المجلس الوزراء، ووزن القوات هو اللي عم يقدر يسمح انه نعمل عملية لوبينج كتير كبيرة ايجابية بهذا الاتجاه.
1: قديش الاستقالة من هذه الحكومة واردة؟
0: خلينا نبرم نقول اذا استقلنا شو بتفيد. نحن عطول نعتبر انه إذا استقلنا حتى نعمل رصيد للقوات اللبنانية والشعبية بتفيد. إذا استقلنا
1: قبل الانتخابات، لو في انتخابات هلأ كنتوا استقلتوا
0: مثلاً؟ لا، إذا استقلنا قبل الانتخابات شو منكون نحن فدنا التركيب اللي عم تركب؟ شو منكون فدنا القضية اللي رايحين عليها؟ منكون فدنا القوات اللبنانية كحزب القوات اللبنانية. برجع بقول أي تقييم لأي حركة بدنا نعملها بدنا نطلع أنه إذا عملناها شو بتستفيد القضية اللبنانية مش القوات اللبنانية. القوات اللبنانية أكيد تستفيد. القوات اللبنانية اليوم إذا بتطلع بتعمل معركة هيك جدال مع رئيس الجمهورية منه مدوزن ومنه محق، وننسى أنه نحن موجودين عم نعمل مفاوضات وكل هول ونهجم على الحكومة وكل هول، بتزيد شعبية. بس هالشعبية تنصرفها وين؟ تنصرفها بس للقوات هيك قوات
1: للقوات. حدا كاتب انه القوى السياديه، وطبعا قصدين القوات اللبنانيه، انه تلاقت نصايح من المملكه العربيه السعوديه بعدم الهجوم على رئيس الجمهوريه.
0: في اقول شغله للامانه وللتاريخ، وكمان في احداث بتضحط كل هيدو، مثل ما تلقينا كثير من نصايح بقصه ميشيل عون
1: الرئيس ماكرون،
0: وحتى قصه ماكرون وقصه ميشيل عون. نحن نحترم كافه هالدول، نتعاطى معها اكيد بشكل كثير ايجابي، خاصه الدول اللي عطيت لبنان، ما عطيت فريق بلبنان اللي دعمت الدوله اللبنانيه. مش مثل إيران كانت عم تعطي حزب الله، السعودية كانت عم تعطي الدولة اللبنانية، كانت عم تدعم الجيش اللبناني. نحن أكيد كل الاحترام، نحن نسمع آراء الكل، بس آخر شيء نحن قرارنا مستقل. لأنه برجع كمان كل حدا بيشكك حتى نظهر من الحكي العام، نرجع نقول أنه كمان بال94 نصائح من كل الدول العربية ومن رئيس الهراوي للدكتور جعجع ومن الأمريكيين أنه غادر أو مشي، كمان لا غدرنا ولا منمشي، نعمل نحن قناعاتنا، لأنه شهدائنا هن اللي ميت تبع أي تنازل معقول نفكر فيه حتى كرمال البلد. هيدا اللي هون أنا عطول بحب حط هالتضحيات اللي نحن حطيناها.
1: وينكم اليوم من الخطوط الحمر اللي حددها الرئيس نبيه بري بآخر خطاب بذكرى الإمام موسى الصدر؟ حكي عن خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها، منها يعني طبعا الجيش اللبناني، السلم الأهلي، الوحدة الوطنية.
0: هول الشعارات هن اللي أرستهم البروباغندا السورية وقتها فاتت على لبنان، بين مسار ومسير وسلم أهلي، عبارات حقيقة يعني ما رح نشتاق لها أكيد. حلوة هيك وبتنبيع. شو يعني سلم أهلي؟ مين بده يخربط السلم الأهلي؟ اليوم إذا الجيش رايح ينفذ قرارات طالعة من الحكومة ومبنية على مسار من خطاب القسم لليوم، والرئيس بري هو القبلين بس 1701، وكل هيدا المسار، إذا الجيش راح ياخد مخزن وقوصوا عليه، هذا شو خص السلم الأهلي؟ شو خصه ابن كسروين وابن دكواني وابن عكار وابن طريق جديدة؟
1: هيدا بيعمل حرب أهلية، هيدا عم تتصادم مع الطائفة الشيعية،
0: هيدا بده يصطدموا هن مع اللي مفروض منه يحمي السلم الأهلي واللي هن المؤسسات العسكرية والأمنية. بدنا نرجع نحط كل حدا بالجوب ديسكريبشن طبعه. الجيش اللبناني هيدي وظيفته، الأمن العام والأمن الداخلي هيدي وظيفته. ما في يقول أنا مواطن عادي ما في يلعب وظيفتي. هيدي وظيفة الجيش اللبناني، القوى العسكرية تنفذ قرار السياسة اللي موجود بالبلد. إذا نبيه بري أو حركة أمل منه عجبهم هذا القرار السياسي، يسألهم من الحكومة. يعني أنا ما عم بقدر أفهم كيف موجودين بالحكومة وكمان مش حب مش منن مع القرارات اللي عم تطلع بهذه الحكومه.
1: ما رح كمان يسلموكم القرار كومبليتلي يعني،
0: مشان هيك نحن ما رح ننسحب من الحكومه كمان نحن ما رح نسلمه
1: نفس المنطق.
0: شو لكان كمان نحن ما رح نسلمه القرار، بس هن بس نحن ما وصلنا نقول خيانه حكومه، هن خونوا الحكومه وهن عم بيقولوا بعنا البلد والسياده ورئيس الجمهوريه والخائن.
1: عاصم قال هيدي سلطه الخائنه اللي رايحه اتفاقيه.
0: شو عم يعملوا الشباب؟
1: دعيها الى العوده.
0: شو عم يعملوا بالحكومه الشباب؟ الله يستر، لو بعد قادرين يختالوا يمكن كنا عم نشوف هلا اغتيالات. من هالمنطلق نحن
1: ما قادرين يختالوا،
0: قادرين يختالوا،
1: نقلتوا القداس الى قاعه داخليه خوفا
0: رح يروحوا يجربوا يختالوا هدف كبير بغير بالمسار الموجود. هيدا اللي بدو يعملوه.
1: الله لا يقدر يعني،
0: الله لا يقدر. مشان هيك نحن ما بنمزح، مشان هيك نحن تاريخيا تعلمنا حتى
1: بس في مبالغه بهذا الموضوع استاذ كارزل، معلش بس عم بنقول لك اسئله سمعتها كثير
0: اصلا من دون رحمه، بروجرامك من دون رحمه يعني كنت مستنظر
1: ناطر محضر حالك أكيد. هل صحيح في تلقى الدكتور جعجع يعني نصائح وتحذيرات ام هي القصه مبالغه وانه
0: لا؟ نحن ناس منحب نعمل نصغر المحل وما نعمل حدث شعبي كتير كبير ونفرجي قوة
1: وما تدعو في كتير ناس زعلانين لأنه ما دعيتوا
0: ونزعل بعض الناس اللي هن بيتفهمونا والعليل. حابين نعمل كل هول ناطرين جريدة الأخبار تطلع تقول أنه نحن مش قادر. كل هيدا رح يكملوا هن بهيدا التفنيس. بدعي كل اللبنانيين حقيقة، بعرف قدي صعب يحكموا العقل دائما. أنا برأيي دايما وقت نعمل خطوة يحكم العقل، إذا في ريسك 1% أو 10% مش مستعدين نحن ناخده بآخر هيك بزوغ الفجر، قبل الفجر ناخد ريسك بلا طعمة ولا سمح الله.
1: بعدك شايف في بزوغ فجر؟ يعني
0: دائما في بزوغ فجر. نحن كنا
1: شايفين، صرنا 50 سنة ناطرين.
0: نحن كنا شايفين بزوغ الفجر من وقتها، أول يوم نزلنا دفاعنا عن بيوتنا ضمن موازين قوى حقيقة كانت طابشة ضدنا.
1: ما في شيء.
0: بدي أقول إنه المعركة وأنا قلتها، خلصنا من الاحتلال الفلسطيني، طلعنا السوري. على السوري، طلعنا على الإيراني، وربنا بيعرف شو ناطرين. نحن اللبنانيين مع كل تقديرنا للحركة الدولية الداعمة إلنا، للدول العربية الداعمة إلنا، هيدا بلدنا ما فينا نحن نسلمه وما فينا نقول تعبنا.
1: ما اللي فينا نحن نسلمه، ربنا بيعرف شو ناطر. انطلاق من هالجملتين عم تقوله حضرتك، بكرة إذا سيناريو، وهي سيناريو عم نسمعه، بيلموا سلاح حزب الله بجنوب الليطاني، بيبقى سلاح بالداخل، شو بتعمل القوات اللبنانية؟ يعني هذا سلاح يمكن ارتد صوبكم. كان معي ضيف السبت الماضي استاذ المحامي لويس أبو شرف، كان عم بيقول أنا مين بيحميني من سلاح حزب الله إذا بقي؟
0: نحن في مؤسسة بالبلد اسمها الجيش اللبناني بدها تلعب دورة
1: بعد اللي عمله الجيش ودوره بالجنوب، بعدك بتوثق؟
0: طب إذا أنا قررت ما أوثق شو بيصير؟ خلينا أنا أرجع أقول، كل موقف نحن بناخده خلينا نشوف لو أخذنا عكسه. إذا اليوم نحن غير داعمين للجيش اللبناني وغير داعمين لهذا، وين كنا صرنا؟ كنا صرنا كأنه دفشنا، كأنه جعنا خلينا هذه الدولة العميقة ترجع تتكمش أكثر وأكثر. في دوفوار بدو يلعبوا الجيش اللبناني،
1: ما بتحملوا سلاح؟
0: إذا فرض كل شيء وما عاد موجود شيء، ما حدا رح يقبل ينفات على بيته لأنه والله نحن هيك أنفون دو كور أو ما بعرف شو. لا، اليوم في جيش لبناني بكير كتير تنوصل أنه ما يلعب دوره. جيش اللبناني لازم يلعب دوره. اليوم في رئيس جمهورية هو طالع من هذه المؤسسة العسكرية، وبدنا نتمنى.
1: هو بيقول انه بيرفض المس بالجيش وانه ما حدا يحكي عن الجيش وينتقد الجيش.
0: الجيش منه هدفية بحد ذاته، الجيش هو وسيلة لضبط الامن بالداخل. نحن مواطنين عم ندفع ضرائبنا، نحن عم نبني دولة فعلية. هالدولة الفعلية مثل ما فيها قرار سياسي وبرلمان وحكومة ولعبة سياسية وفي دستور، في كمان قوى عسكرية وأمنية واجباتها هي ما تخلي حدا يحل يقرب على الامن ويقرب على مواطن تاني. يعني انا اذا اذا اذا لا سمح الله الجيش اللبناني زاح وهاجمين علي، شو بقول لهم؟
1: اهلا وسهلا.
0: ايه اكيد ما رح نقول لهم اهلا وسهلا، بدنا نكون عم نواجههم بالوسيله اللي هن واجهونا فيها.
1: ان شاء الله ما بنوصل لهيدي المرحله.
0: أكيد. بس عم نعمل كل شيء، عم نعمل كل شيء نحن
1: حتى ما توصل،
0: حتى ما نوصل. واليوم لا، خلينا نقول صعب كتير نرجع نوصل. هذا التخويف بالفتنه، هذا التخويف بالفتنه اخر شيء. حتى الجيش وقت تقرب عين الرمانه، مش بس اولاد عين الرمانه وكل المقاومين الموجودين تحت، نزلنا ووقفنا على الزيح. الجيش اللبناني كمان لعب دور هنيك. هلا
1: بس استاذ مكرزل بس هني عم بيقولوا يعني الشيخ نعيم قاسم قال حقنوا هالغضب ورح يجي وقت يتفجر هذا الغضب.
0: هيدا مثل
1: الماء حكى قبل قبل مسؤولين من الحزب بتخلص الحرب وراجعين لكم رح نبرم عليكم. يعني في شيء منه ما بعرف هلا بس انه في شيء حق يمكن المواطن اليوم
0: بس
1: يخاف.
0: بس هيك جمال شو؟ هيك جمال لازم تثبت نظريتنا اللي عطول نحكي فيها مع رئيس الجمهورية أو مع الحكومة أنه أنتوا عم بتجربوا تعملوا حوار مع مين وعم بتجربوا تلاقوا كومبرومي مع مين. اليوم وقتها كان حسن نصر الله بطاولة الحوار الأولى بال2006 كان بالشخصي هو لأنه كان شايف أنه في جو كبير إقليمي ودولي جاي مع جورج بوش وبتغييرات وانسحاب سوري. شو عميل؟ اشتغلوا الطقية الشباب اجوا قعدوا على الطاولة قالوا في هلأ وقت خلينا نجرب نقطعه تنرجع نقدر نحن نلعب دونا. عم نقول له لرئيس الجمهورية هيدي الجماعة بس انت شوف تعليقاتهم على مسارك على شو انت عم تعمل رهانك ما لازم يكون انه هن يغيروا رهانك لازم يكون انه لا في دولة لبنانية في مساك في كونترا سوسيال بهيدا البلد اذا في مجموعة ما بدها الدولة خليها تخبر الكل علنا انه ما بدها الدولة لانه نحن حقيقة بدنا نشوف هالنظام السياسي الموجود بالبلد إذا نحن نكمل فيه. نحن منا مقاومة للمقاومة من دون أهداف. نحن اليوم عم نقول عم نقرب كلنا تعي حزب الله حط سلاحاتك. أنا مقتنع أنه حزب الله ما راح يحط سلاحاته لأنه بيعتبر أنه من دون سلاحاته ما راح يقدر لا يرهب طايفته لا يقدر يرهب اللبنانيين لا راح يقدر يأثر على مسار الدولة ولا على رئيس الجمهورية ولا يحط الضغط على الداخل.
1: رح خاطب الحكيم حزب الله أو الطائفة الشيعية كما فعل منذ
0: حزب الله سنتين. حزب الله كأنه الحادة حقيقة وقت نحكي نحن نقول أو نسمع بعض السياسيين أنه منطلب من حزب الله تسليم سلاحه كأنه هيك عم نصرح بالبرية عنده. لا حزب الله بغير مطرح على المستوى العقائدي والسياسي حتى على المستوى القرار وبعد غياب نصر الله يعني يمكن صاروا تابعين بدرجة صغيرة حتى مش كبيرة وعم ينحكى أنه في مسؤولين أمنيين وعسكريين إيرانيين موجودين. إلا ما هنالك يعني حتى الشباب حتى على المستوى الأمني ولا عسكري
1: رئيس الحكومة قال ما بعرف يمكن ما في
0: يعني شو بدنا نحكي يعني أوقات بنجرب نحن ما نحكي لأنه يعني الناس المسؤولة بدها تكون مسؤولة حتى بكل كلمة عم بتقولها وهذا الشيء اللي عم يعملوه. لا نحن ما بدنا نقول انه جينا على عهد وخلص هالعهد وطلعنا نحن انتاكت. المسؤولية يعني تحمل مسؤولية يعني في قرارات صعبة يعني والقرارات الصعبة هي بدها ترجمة على الأرض في مسار بده يتنفذ. كل قرار من دون execution يعني كل decision من دون execution ننسى هذا بكون قرار قلت لك بيشبه الدايت.
1: عم قلت انه كلام رئيس نبيه بري هيك يعني مستغرب وانه هيدي هي
0: بس اذا ملاحظه الذهنيه اذا بعطيك خطاب الرئيس بري
1: ايه؟
0: وما بقول لك انه هذا الرئيس بري كل جمله بتقولي هذا الرئيس بري الثانيه مش الرئيس بري واذا شفتي رئيس الجمهوريه
1: بس ليش رئيس الجمهوريه اثنى على هذا الخطاب
0: اخذ الشقفه
1: مع انه كل الخطاب ما بقى انا قريته على الاقل ضد اللي عم يعمله رئيس الجمهوريه
0: اخذ الشقفه اللي هو حبيب ياخذها رئيس الجمهورية. امبارح نبيه بري بالخطاب تبعه
1: وانه يعني انا ما بدي
0: بين للداخل تيشد العصب الشيعي ويقول انه انا مشترك حزب الله لانه بعتقد بابا قادر يترك حزب الله اصلا يعني في عنده ها وشق التاني كمان للامريكي انه نحن كمان ايجابيين بالحكي وضلكم نحكو معنا ولرئيس الجمهورية قال له انه هيدا. طب ما بفهم انا كيف حدا بخون الاكت اللي عمله رئيس الجمهورية بقصة التفاوض وبتلفن له رئيس الجمهورية اللي مخون ونبيه بر بيشكره. هيدي اللي عند اللبنانيين مش لعنا. نحن عنا نظرتنا لهالامور نحن لا ننتمي الى الى الى الى, إلى, إلى هيدي الطريقة يعني وخاصة انه هالطريقة جربت. لو ما جرب مع حزب الله الحوار والاخذ والرد والاشراك بالحكومات والتواصل والى ما هنالك كنت بقول ايه خلينا نجربها. تجربت أقلهم من 2006 بشكل مباشر وين وصلتنا؟ وصلتنا أنه حزب الله ضيع علينا وعلى اللبنانيين فرص تاريخية ضيع علينا إنشاء لبنان حقيقة مثل ما نحن منحب ضيع على اللبنانيين البحبوحة اشراكه ومشاركته بسوريا خلت الدعم على البنزين وعلى هولي يعلى كله وتفرط الليرة يعني كل هيدي صارت أيها دخلك صارت وانفجار بيروت كل هولي أرخص من اشتباك صغير إذا بدو ياخدونهم شي مخزن. بس أنا بطلب من اللبنانيين يحطوا أنه أيها أوزن نخسر كل اللي خسرناه مع انفجار بيروت مع الليرة مع كل شيء مع اغتيالات 14 أدار مع الجو اللي لا استثماري بالبلد هولي كلهم نخسرهم بالميزان بس أنه ما ينلقط 2 من دينيون ولا بس كانوا شاطين الشباب علينا بال94 وبال95 وبال96؟ ما كان في سلم أهلي بال96 وقتها كان ينفات على البيوت وينفات وين ما كان وتتركب ملفات. نحن عم نقول لهم كونوا دولة، ما تركبوا ملفات مثل ما عملتوا، مشان هيك نحن مشينا بالعفو اللي صار. ما تركبوا ملفات،
1: مبروك العفو مضي رئيس الجمهورية.
0: اللي حقيقة مرتكب تفضلوا عملوا محاكمة عادلة وقولوا انه مرتكب، ما حدا بغطي مرتكب، بس ما تجوا تعملوا ملفات، ما تركبوا عضوميات.
1: ملفات فاضية بتخصكم هلا، الحمد لله رجعت بلشت يعني. شو هذا سقطوا هلا بايام السلم للقوات اللبنانية؟ شي قالوا سرقة، سرقة سيارة، شي قالوا انه لا تعرضوا له هيك.
0: طب معقول بيطلع مسؤول يعني بيطلع هلأ معقول بيطلع مسؤول امني بيقول انه انا كنت عارف انه رمز ايراني منعرف مثلا مين خطط؟ طب هيدا الزلمة كيف كان مسؤول وطالع اليوم عم يحكي؟ وين المحاسبة الداخلية؟ وين المحاكم العسكرية اللي بالها بالمدنيين واللي البائدة واللي لازم ما تكون واللي بتشبه الحقب السورية 100%؟ هالمحاكم العسكرية وين اليوم؟ لما بينبعت وراء طعمي شو صار بالتحقيق؟ يا عمي في نيابة عامة وين ما تحركين؟
1: ما هيدا اللي عم بقوله، شو اللي تغير؟ يعني هالشي عم بيأذي القوات اللبنانية.
0: لا
1: يعني
0: عم يأذي لبنان، وعم يأذي فكرة إنشاء لبنان اللي نحنا بدنا إياه. القوات اللبنانية بتدفع، نحنا 220 ألف صوص تفطيلة منصير 210 ألف، مش هيدا الهم. الهم الحقيقي أنه نكون عم نصرف هيدا الوزن بالمعركة السياسية بذات الاتجاه. شو صار بقصة رمزي؟ شو صار؟ شو تحركوا الشباب؟ شو تحركت المؤسسة اللي مسؤولة عن هيدا الزلم اللي كان عندها؟ شو تحركت؟ شو عملت؟ ما بقى في طابويات عنا. هيدي الطابويات اللي انخلقت انه لا هون ما فينا نحكي وهون ما فينا نحكي. لا هيدا زمن غابر، نحن فينا نحكي عن كل شيء. الدولة اللي بدنا نبنيها بدها تكون دولة بتسمح للمواطن اللبناني يحكي بكل شيء. باسكال سليمان عملوا سرقة سيارات، الله يرحم جبران طويني ما عملوه انه جاي رايح عند صاحبته او سمير قصير او الى ما هنالك. هيدي بروباغندا، وسام الحسن، هيدي كلها البروباغندا السوداء، لا بروباغندا نوار اللي بيستعملوها مع شوية انتوكسيكاسيون تنعمل، وهن خبرة فيها، الدولة العميقة خبيرة فيها، حتى نحن نقدر نميع كل الأحداث.
1: هي المشكلة انه كنا تأملنا انه خلصت هيدي، هل زمن خلص؟
0: ما حدا رح يسلمنا،
1: وإذا انه لا للأسف بعد في ترسبات او بعد قائمة.
0: مدام فخري، ما حدا رح يقدم لنا الدولة على طبق من فضة. قبل شوي قلت لك ليه ما بينسحبوا وزراء حزب الله، قلت لي ما بدهم يقدموا لكم، وقلت لي ليه ما بتنسحبوا انتم، قلت لهم ما رح نقدم لكم، ما رح نقدم لهم هن الدولة على طبق من فضة. هيدا صراع رح يضل، ونحن نفسنا طويل، ونحن اليوم مجمل الشعب اللبناني بلش يتطلع بذات الاتجاه. الخريطة البرلمانية اليوم الموجودة عم تطلع بذات الاتجاه، والجو العربي والدولي داعم لهذا الاتجاه، واللي عنده نفس أكتر بيصمد بيكسب بالآخر. وتقول بيكسب يعني بتكسب مشروعه. نحن في مشروعين، في مشروع وفي مشروعنا، وما رح نبخل بالإتال، وما رح نبخل بالضغط، وما رح نبخل بالتضحية حتى نحن نحقق مشروعنا.
1: هيك سريعا، كيف قريت قضية ارتباط أحد المرافقين المرافقين لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصة شبكة النقل السلاح؟
0: ما بيعملوها، ما بيعملوها الشباب، ما قلت لك علمهم هو جوست انه عطون معهم حق، لا بيعملوها، ولا تاريخهم اصلا في له علاقه بالفساد، ولا تاريخهم له علاقه بالصفقات مع حزب الله، ولا تاريخهم له علاقه مع يعني أكتر ناس بيحكوا باتجاه وبيعملوا بغير اتجاه. شو بدي اقريها هلا على المستوى الفردي؟ على المستوى الفردي اكيد هذا الشيء يعني وين الاجهزه الامنيه منه اليوم؟ هذا عضو بالاجهزه الامنيه، يعني قبل ما يسالونا خي طب حطينا قصه حزب الله والمخازن والى ما هنالك على جنب، حلوا لنا هاي يعني على القليله، عملوا عمليه تطهير داخلي. لانه صراحه اول دعسه لازم تعملها الدوله اللبنانيه هي تطهير داخل المؤسسات من بقايا الدولة العميقة والناس اللي مرتبطة بناس خارج هذه المؤسسات.
1: دكتور جعجع
0: هيدي قصة كتير مهمة. إذا عملنا عملية تطهير حقيقي بالقضاء وبالمؤسسات العسكرية والأمنية مثل ما عم نعمل عملية تطهير برلمانية ديمقراطية، ونظهر الناس اللي ما بيشبهوا البلد، ونجيب برلمانيين بيشبهوا هذا البلد، هذا شيء بده ينعمل على كل المستويات. إذا ما ترافق هيدا الشيء بمزار داخلي، يعني صار عندنا مسار تسليم سلاح على المستوى السياسي وعلى مستوى البلد، على مستوى المؤسسات بده يكون في مسار داخلي عم بطهر هيدي المؤسسات. مش معقول يكون في 13 شهيد ل 14 أدار ما في ورقة عليهم لأنه الأجهزة الأمنية عم تطلع غير مطرح، لأنه هي متواطئة بمكان ما مع حزب الله.
1: استاذ مكرزل، اليوم حركة الدخول إلى الانتماء، الانتساب إلى حزب القوات اللبنانية، كيف بتقيسه؟
0: هلأ مصعبين،
1: خبرنا شوي،
0: بس تخبرك مصعبين شوي. نحن اليوم في قبول كتير كبير للانتساب داخل القوات.
1: في قبول
0: كتير كبير،
1: يعني مش انه الناس يأسانة من الاحزاب
0: أبداً
1: وانه لا والاحزاب ما عملت لي شيء في هيدي دايما انه الاحزاب بلاها.
0: اكتر موفانس وحركية اجت ضد الاحزاب بعد 89 هي 17 تشرين، وخرجت منها القوات
1: صحيح
0: بزيادة 70,000 صوت تفضيلي،
1: وبينت بالانتخابات.
0: كل شعار نحط على الميزان واخد وزنه بهالميزان. ما في بلد بيمشي بلا احزاب. نحط هيدا الشعار ب 17 تشرين، بعد في شعارات ممتازه نحط هيدا الشعارات، نحن باقي الاحزاب دفعت حقه. القوات اللبنانيه طلعت من عدد معين للنواب ل 19 نائب، طلعنا من 130 الف صوت تفضيلي ل 220 الف صوت تفضيلي. يعني نحن اليوم هيدا لا ينطبق علينا.
1: هلا لو تصير الانتخابات النيابيه،
0: خلينا نحن محضرين على المستوى التنظيمي.
1: هلا حضر إذا بدأ تصير شو
0: كمان
1: وضع القوات؟
0: وضع القوات دايما بشغل يومي. نحن ما منفرس، نحن منعتبر انه هيدي قناعاتنا. ما في عنا الساعة 5 من فل نطلع من شغلنا من فل على البيت، او نهار سبت نحن والعائلة هيدا الشيء ما عنا اياه.
1: هاي لانه دكتور جعجع ممنوع
0: للأمانة
1: ممنوع الفرصة
0: بس معه. للأمانة وبدي شيل شوية كريدين الدكتور جعجع بيسمح لي فيها، انا امين عام الحزب. هيدي الفلسفة الشباب اللي حطها هو فلسفة تاريخ القوات اللبنانية من بشير جميل للحكيم لليوم. ما منتعب. أنا سألته هيدا السؤال دونيز،
1: ما بينعسوا الحراس،
0: سألته هيدا السؤال من بعد كان في اجتماع للتكتل، وشفت عنده مقاربة شاملة لدوسيه تقني كتير. عم بحكي أنا والحكيم، قلت له حكيم أنه مش معقول أنه أنت حتى فايد بكل هيدا الديتايات، وأنت صاحب هذا الشعبية والحزب الكتير كبير، ما بتجي بتقول أنه نهار السبت أنا والله ما رح أعمل شيء. عنده هالوزن الكتير كبير. قال لي إميل وقت نوقف ما نعمل شيء نتراجع لورا. نحن فلسفتنا على طول التقدم لقدام، هيدي فلسفة اللي بيشتغل فيها رئيس الحزب. برجع بقول على طول بدك تطلعي بحزب معين، بمقاومة معينة، بشركة معينة، كيف ماشي تطلعي على الراس. الراس كيف بكون؟ بحط الكولتور وثقافة عمل الجماعة. الراس بكون بيتسلى وموسمي وما بيضحي وبتجي عليه بقول ما دخلني، هيدي مؤسسة ما بتكمل.
1: مكافين رغم كل الانتقادات اللي عم تتعرضوا لها؟
0: كنا مكافين ضمن القصف اللي كان ينقصف علينا والاغتيالات اللي كانت نتعرض لها. كلمة بدها تهزنا يعني أكيد لا.
1: قدي يمكن الحزب الوحيد اللي هالقد هيك المنافسين لقلوا بالسياسة بيكرهوه، ليش؟ غريب.
0: ايه هلا بس نحن كمان شو بقولوا
1: مش هينين،
0: ما عدنا كتير حساسين كتير لهيدي الامور. نحن بنعرف انه طبيعي ينافسونا على هذا على جمهور معين او على شعبيه معينه، ما في مشكل طول ما هن يكونوا على يميننا وحاملين القضيه اللبنانيه، طول ما نحن نعتبر انه نحن وياهم فينا نروح لقدام. بس
1: خلص الوقت، بدك تقول شيء؟
0: شو بدي اقول؟
1: شو بدك تقول بمناسبة ذكرى الشهداء؟
0: تحية للشهداء.
1: خلينا نوجه كلمة هيك صغيرة لكل حدا يمكن اليوم حس بإحباط.
0: بدي اقول تحية لشهداء المقاومة اللبنانية ولكل الأحزاب اللي ضحت بقلب المقاومة اللبنانية، ونحن سميناه شهداء المقاومة مش شهداء القوات. تحية لشهداء حزب الكتايب والتنظيم والأحرار، ولكل حدا حمل بارود بوقت معين ونزل دافع عن أهله وعن عائلته وعن لبنان. هولي كلهم هن الأساس اللي نحن حاملين قضيتهم اليوم. نحن ما منفرق بين شهدائنا، نحن منعتبر أنه المسار السياسي اللي نحن اخدينه اليوم اخدينه بخلفية تفكيرنا دايما أنه في تضحيات كتير انعملت لهذا المسار السياسي يضل واقف على أجريه ويكمل لقدام.
1: وإلى المحبطين،
0: إلى المحبطين منقل لهم
1: حلوا
0: بالإيمان، ولو والمعركة ما بيخلص وقتها مثل البروغرام.
1: والفجرؤات
0: دائما إذا الله رب.
1: شكرا الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل، شكرا فعلا على هذه الحلقة إليك المميزة بهذه الحلقة الاستثنائية. تحية لكل شهداء، أرواح شهداء القوات اللبنانية، المقاومة اللبنانية. بكرة طبعا كلنا معكم مع الأهل وناطرين كلمة دكتور سمير جعجع اللي على ما يبدو ستكون مهمة جدا. إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله راد. إلى
2: بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: بنزين 95 أكتان 1,600,000، بنزين 98 أكتان 1,620,000 ليرة، المازوت 1,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حلقة خاصة بذكرى شهداء القوات اللبنانية بعنوان ماذا لو عادوا؟ إعداد وتقديم ريت تالنتي. عن جبال لبنان سألوا موسى، وهيدا الجبل وبصوت رج الدنيا جاوبوا الله، غمض عيونك هيدا الجبل وقف إلي. إيه نعم، هي الأرض المختارة، أرض الله ووقفه. ولا غزاة ولا طامعين ولا كافرين بيقدروا يغزوا هالأرض، مشان هيك الله زرع لنا أرز وحراس، خلق لنا أبطال استشهدوا طيب الوطن. هني شهداء المقاومة اللبنانية، حملوا الصليب من دون ما يخافوا من بيلاطس، وتأكدوا ما يغيب لبنان عن قلب الله، حفظوا الأمانة بأرواحهم وسيجوا بأنفاسهم كرامة الوطن، وهيك سكتت نبضات قلوبهم تينبض قلب الوطن بالحرية والكرامة. قربت سيوفهم من قلوبهم وهمست لهم، يلا يا أبطال لبنان قوموا، لأنه الظلام حل على أرضنا. وهيك ناموا بين طيات السماء. ألف تحية من عليائكم يا مقاومين.

تحولت أسماء حراسنا محفورة على نصب أو معلقة على حيط، لكن بقيت محفورة بخشب أرزنا، الأرز يلي ما بيشيخ. حراسنا باقيين كل ما الأرز شامخ بالعالي. تحية لشهداء القوات اللبنانية، لأمهاتهم، أبائهم، زوجاتهم، أولادهم ورفاقهم. لأنه الشهيد ما كان اسم على نصب، كان إنسان، كان عنده بيت، أم، بي وخي ورفيق، وكان عنده حلم. حلم يضل علم لبناني رفرف فوق جباله، حلم يضل الأرز واقف راسه بالسما وجذوره بالأرض، حلم يضل لبنان حر، سيد، مستقل، وما ينحني إلا لربه. وكان عنده إيمان إنه الوطن مش كلمة بتنقال ولا صورة بتنرفع ولا نشيد منردده بالمناسبات، الوطن مسؤولية والوطن أمانة. وكان مستعد يعطي من عمره، من شبابه، من أحلامه، حتى يضل العلم مرفوع، حتى يضل في وطن اسمه لبنان يستاهل كل هالتضحيات. وكان عنده حلم إنه يرجع نهار ما يعود فيه ولد يسأل أمه ليش بي ما رجع، ولا الأم تضل ناطرة على الباب، ولا الزوج تكبر ولادها وحدها، ولا الوطن يدفع كل مرة ثمن حريته من دم شبابه. راح تما يضل لبنان ساحة ولا ورقة ولا جايزة بإيد القوي، إنما يكون وطن لأبنائه، وطن حر، وطن بيشبه تضحياتكم. الحلم ما مات مع الشهيد، تركوا أمانة برقبتنا، ترك لنا العلم وقالنا إذا وقعت أنا أنتوا خلوا لبنان واقف.

0: اليوم بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، ما رح نسأل كيف استشهدوا، وما بدنا نوقف عند لحظة الموت، بدنا نتذكر كيف عاش البطل، بدنا نرجع أحلامه أمنياته ونرجعه على بيته ونسمع صدى صوته، بدنا نسمع مزايا الشهيد أكرم توفيق فخري وشهادة عنه من فيروز رحمة.
1: أكرم بحياته كان إنسان كتير كتير هادي ومتزن، وكان يمكن هدوءه يمكن لأنه كان بيعرف شو بده. بعد ما استشهد كنا عم نفكر كيف ممكن لإنسان هالقد يكون هادي ورايق يقفز قفزة باتجاه الموت وبهيدي الجرأة. كان هادي يمكن لأنه كان بيعرف شو بده. قفزته باتجاه الموت ما كانت اندفاع، بتصور كانت اللحظة يلي صار فيها الثبات عنده موقف، فهم انه ثباته للقضية هو موقف وقفز هالقفزة باتجاه الموت. كان بيعرف انه الموت قدامه وما كان خايف، كان عارف انه هونيك اشياء بالحياة ما فينا نعيش بدونها، بدون الحرية والكرامة والوطن. مشان هيك قفزته باتجاه الموت ما كانت خروج عن هدوءه ورواقه، بس كانت أقصى تعبير عن اتزانه وقناعته إنه هاي القضية بدها هيك قفزة. بفتكر بهديك اللحظة الموت ما كان قدامه خوف، كان الخوف أكتر إنه يتراجع، ما كان خايف من الموت، كان خايف من التراجع، كان بطل هادي.
0: فيروز، ماذا لو عاد أكرم؟
1: بلحظة وجدان إذا هيك بحس إنه برجع بلتقى بأكرم وبدي أسأله شيء، يمكن أول سؤال بقول له خبرني عن رفقاتك وشو قولك يا أكرم، منستاهل نحن هيدا الثمن إنك تخطي هالخطوة باتجاه الموت؟ وبدي أقول له إنه أنتوا صرتوا بالسما ونحن صارت السما، قلنا وعد إنه الطريق ما بينتهي عند الاستشهاد، وقل لهم لرفقاتك ما تركتونا وحدنا، تركتوا فينا شقفة منكن وهيدي الشقفة رح نحملها. وبديك تعرف إنه في أشياء ما بتنتهي بالغياب، وإذا طولنا عليك ما تقول تأخرتوا لأنه كنا عم نكمل الطريق.

0: رح نحيي ذكراهن مش لأنه الغياب بينسي، بس لأنه يلي راحوا بيستحقوا أنه تبقى أسماءهم عايشة وأنه يضل إلهم مكانة بذاكرة وطن دفعوا من أعمارهم تيبقى. الشهيد طوني صديق وردان الشجاع والمناضل ضل عايش بقلب خيو إلي.
1: بتذكر طوني وردان خيي اللي هو أصلاً ما بيروح من البال، تأتذكره بتذكره بشجاعته وبجرأته واندفاعه وقلبه الحاضر ومزايا الرجولة وروح التضحية اللي عنده، واللي خلته يحمل حاله ويروح من حتشيد بأقصى الشمال تيدافع عن شعبه وقضيته بالشوف.
0: وإذا رجع شي نهار يا إلي،
1: يا ريت بيرجع طوني، مش تقله شي، لكن تهو يشوف بعينه ويسمع كيف صارت نضالاته ومسيرته النضالية وقصة استشهاده مضرب مثل بقلوب كل رفقاته وولاد ضيعته ومنطقته ونشيد كرامي وشهامي بتعزفها دقات قلوبهم طول ما

0: وجه تاني للشهادة، ما بيظهر كتير بالصور، وجه يلي بقيه. ولهيك يمكن أجمل تكريم للشهيد مش إنه نحفظ اسمه بس، إنه نعرف حكايته من عيلته وأصدقائه. هيدا يلي بيخبرنا إياه شكور حنا سكر عن خيو الشهيد إدمو سكر وابن عم بيو الشهيد إليم خايل سكر بمعركة بلة.
1: بتذكر إدمون وإلي شو كانوا مندفعين للقضية، قضية الوجود المسيحي. كانوا بحزب الكتائب مثله مثل أغلبية شباب بشاري والمنطقة، كانوا بحزب الكتائب مجموعة من بشاري يلي كان مسؤول عنها الدكتور سمير جعجع. اختفوا بمعركة بلة سنة 1977، كانت معركة وجود ومصيرية بالمنطقة. كانوا 50 شاب قاموا جيش الأسد يلي كانوا جحاف المجهزة بالدبابات والعتاد الكامل.
0: وإذا رجعوا الشباب يا شكور؟
1: إذا رجعوا الشباب بدي أول شيء أطلع على القبر خبر بي وأمي إنه رجعوا، وبدي أقول لهم إنه ما نسيناكم يوم بحياتنا، واسمهم محفور أول شيء بقلب الدكتور جعجع يلي ما نسي الشهداء والأسرة ولا يوم، وهو بيجسد القضية المسيحية، وأكيد هالقضية مكاملة بوجود الدكتور جعجع.

0: عطشوا دمهم وضحوا بسنين عمرهم كرمال قضية وجود، قضية بتتعدى الإنسان وبتتخطى العمر والوقت والغياب، قضية وطن، قضية حرية، وقضية إيمان بلبنان. مالك جوزيف أبي نادر بيخبرنا عن مزايا خيو الشهيد فيليب جوزيف أبي نادر ووين صارت القضية يلي استشهد خيو كرمالة.
1: فيليب كان أول شيء شاب بيؤمن بوطنه، بيؤمن بوطنه كبلد نهائي مستقل وفي الإنسان بيقدر يعيش حر. كان فيليب شاب طريف وصاحب نكتة، محبوب من الجميع. لو كان ممكن أنه يرجع فيليب إلى الحياة اليوم، كان اكتشف أنه القوات اللبنانية يلي قاتل بصفوفة وسقط شهيد بالمعارك ضد النظام السوري السابق والمنظمة الفلسطينية، هالحزب هيدا اللي كان هو عم بيقاتل فيه اليوم بعده موجود وبعده بيمثل وبيدافع عن المبادئ تبعولنا القديمة وتبعول فيليب القديمة، وبعده الحزب اللبناني اللي بيمثل الأغلبية المسيحية. اسمه لفيليب محفور بين شهداء القوات اللبنانية، ونتذكره كل سنة بالقداس السنوي للشهداء في أيلول.

0: انتو مش أرقام، انتو شباب كان لكم حياة، بس اخترتوا بلحظة من تاريخ لبنان انه تحطوا الوطن فوق حياتكم. أكيد ما كنتوا عم بتفتشوا عن الموت، كنتوا عم بتفتشوا عن حياة بتليق بلبنان، وهيك واجهتوا الموت لأنكم حبيتوا الحياة. ميلاد صادق طوق بيستذكر حرب لبنان.
1: سنة 1976 كنت مدرسة الأبوتر بجوني داخلي، بالليل الساعة 12:20 كانون الثاني 76، بيوعينا مدير المدرسة وبيقولنا بكون تقوموا بالليل، وبيحملونا حرميت وتياب جاكيتات وبياخدونا عبورجوني. كانوا وقتها أول مشهد بحياتي بالحرب اللبنانية، كنت عمري وقتها 12 سنة أو 13 سنة، بشوف أول مشهد أولاد الدمورجيين بشقطير الصايد، هيدا المقطوشة إيده، هيدا المجروح، هيدا الدم شيلي عروسه، هيدي المارة اللي حاملة ابنها على أساس عايش طلع ميت على ابنها. هيدا أول مشهد بحياتي شفته بالحرب اللبنانية أيام الفلسطينية.
0: ميلاد الصديق المميز للشهيد بدواني حنا طوق بيتذكر آخر لقاء وآخر ضحكة.
1: وشاهد القوات اللبنانية، هودي هن كلهم إخواتي وما فيني أنسي ولا حدا منهم، من كل الأراضي اللبنانية اللي شاركنا فيها ضد الفلسطيني وضد السوري وضد الاحتلال وضد كل العالم اللي كيجوا يحتلوا لبنان، شاركت مع كل الشباب، بس كلهم هن إخواتي وما ممكن أنسى حدا. بس دايما بيبقى في حدا مميز جدا بيرسخ بعقلك وبقلبك من رفقاتك اللي هن كلهم إخواتك، وإحدى الرفاق هو اسمه بدواني حنا طوق. كنا بحرب الجبل سنة 83، كنت قبل بيومين قاعد أنا وياه وعن نضحك ونمسط، وهيدا رفيق الطفولة، رفيق العائلة، رفيق البيت، رفيق القرايب، وكنا صغار مع بعضنا ونلعب مع بعضنا، وكان هو عمره وقتها شي 15 سنة وأنا عمري 17 سنة. تاني يوم بنطره تيرجع عن التلة من تليل بحمدون وصوفر وشناي، بيرجعوا رفقاته هوديك وهو ما بيرجع، بعده حزز بقلبي وعيش بفكري وبقلبي وبعقلي. ورفيق تاني هو أكبر مني بس كان هو خي ورفيق وصديق وبي وحنون ومحب، اسمه هيني سليم رحمي.
0: كل تليلنا انزرعت قديسين الكلمة لميلاد.
1: وإذا شي مرة يوم الأيام رجع شي شاب من هالشباب وسألني سؤال وين صارت القضية، بقول له القضية بعدها مكملة وكل شي، وفينا روح وفينا إيمان وفينا نفس وفينا قوة وعزم، رح نكمل وأكيدا من بعدنا رح نوصي ولادنا ولاد ولادنا مثل ما جدودنا وبياتنا وصونا تنكمل قضيتنا المقدسة، نحمي هالأرض المقدسة اللي هي أرض الله اللي زرعها لبنان، أرض الله على الأرض، وهيدا رزق وقف لله مزبوط ومتأكد إنه هيدا رزق الله على الأرض هو لبنان. هيدا وقف الله على الأرض لأنه ما حدا حط إيده بلبنان إلا ما اخترب وانتهى وراح بمزبلة التاريخ، وبعده لبنان مذبح من مذابح الله موجودة على الأرض، ورح يضل ورح نكمل مع أولادنا. وقول له لرفقاتي وخاصة هاني وبدويني إنه نحن مكملين ورح نضل مكملين، والقضية بعدها مقدسة وبعدها محافظين عليها وبعدنا ما رح نتركها، ورح نوصي ولادنا ولاد ولادنا يكملوا بقضيتنا حتى آخر نفس، فنضل محافظين على مذبح الله على الأرض اللي هو لبنان، الحرية والسيادة والاستقلال والإيمان بكنيستنا وبصليبنا وبجراسنا، نضل الدهر الداهرين. آمين.
0: نحن أبناء الأيامة، والمسيح علمنا أنه الموت مش الكلمة الأخيرة، من الموت بتجي الحياة، ومن القبر بتصير القيامة. ومشان هيك يمكن الشهيد ما فل ليتركنا بوجه الموت، فل ليتركنا أمام مسؤولية الحياة. الوزير السابق وعضو تكتل الجمهورية القوي النائب ملحم الرياشي معنا اليوم تنحي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، مش بس بإطار الحدث العسكري ولا كذكرى منرجع لها كل سنة، إنما لأنه الشهادة كانت خيار وقضية، ومن هون ومن يوم يلي سقط أول شهيد بالمقاومة اللبنانية جوزيف أبو عاصي ب 13 نيسان 1975 بلشت مسؤوليتنا. وكتب الرئيس الشهيد بشير الجميل على ضريح جوزيف أبو عاصي: أيها اللبنانيون، تذكروا بسقوطه حرك ضمير الأمة في لبنان. النائب ملحم الرياشي: هل فعلاً بسقوط أول شهيد للمقاومة اللبنانية بلشت مسيرة النضال وتحرك ضمير الأمة؟
2: حتى قبل كمان، حتى قبل، لأنه كان في حضور قوي لشباب لبنان من مجرد ما تحرك الفلسطيني على أرض لبنان بطريقة عسكرية، وبعد اتفاق القاهرة وقبل اتفاق القاهرة وكل هالمعضلة اللي دخل فيها لبنان عن غير حق يعني، ودخل فيها لبنان بطريقة مقعرة ومعتورة وما لازم كان يدخل فيها بهالطريقة. لبنان كان دوره الأساسي واستراتيجي أن يكون دولة مساندة ودولة داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن مش دولة مفتوحة حدودها للحرب لأجل القضية اللي ارتدت سلبا على لبنان وعلى الفلسطينية بذات الوقت. صحيح الشهيد بوعاصي هو أحد أول شهداء المقاومة اللبنانية، وتبعته قافلة كتير كبيرة من الشهداء، وصلت لأكثر من 15,000 شهيد وشهيدة، وهالكمية الكبيرة والهائلة بعصرنا هن بكورة شهداء بلشوا بالمرحلة الجديدة، بس كان سبقهم مراحل سابقة كتير كبيرة بترجع لمئات السنين لبل أكثر من 1000 سنة بالتاريخ.
3: من هون بدي أسألك سؤال لكل يلي عم يسمعنا: كيف بأكد له ملحم رياشي أنه القوات اللبنانية هي امتداد للمقاومة المسيحية منذ نشوءها من مئات السنين؟ وهل هي صحيحة هي امتداد؟ عم نحكي عن المقاومة المسيحية.
2: طبعا المقاومة المسيحية هي بحد ذاتها منا مقاومة للدفاع عن المسيح،
3: نعم،
2: إنما مقاومة للدفاع عن وجود المسيحيين ووجود مختلف الأقليات ولو اختلفنا معهم أو الأكثريات بيمارسوا حريتهم على هالأرض.
3: نعم.
2: أي مقاومة موجودة لتمارس حرية على الأرض وتمارس حقها بالوجود وحق الناس بالوجود هي كانت تمثل وتجسد وتسقط على المقاومة المسيحية.
3: نعم. بعد كل هالسنين، وإذا بدنا نختصر القضية بعيد عن السياسي والعسكر، بنسألك ليش استشهدوا؟ شو كانت القضية اللي كانوا مستعدين يدفعوا حياتهم كرمالها؟
2: حرية لبنان، كرامة لبنان، وكرامة وجودنا على أرض لبنان، ورسالتنا من لبنان لكل المشرق العربي.
3: هل قدروا وصلوا هالرسالة؟
2: قدروا وصلوها
3: بوقتها، عم بحكي
2: قدروا وصلوها بوقتها، وهلأ عم توصل أكتر. شهادتهم هي حبة القمح يلي مزروعة بالتراب وهلأ عم تزهر وتعطي حقائق أساسية للبنان وللبنانيين وللعالم العربي ولكل العالم.
3: حلو كتير. بس هن بلشوا
2: طبعا،
3: هن اللي حطوا القمحة،
2: هن اللي حطوا القمحة وهن القمحة،
3: ونحن عم نحصد،
2: نحن عم نحصد وعم نزرع كمان،
3: كمان عم نزرع
2: طبعا.
3: إذا كان أحد الشهداء موجود اليوم داخل مجلس النواب، شو أول قانون بتتوقع يطلب منك الدافع عنه؟
2: سؤال كتير صعب ومش بسهولة في لاقي جواب عنه، بس بتصور أول قانون ممكن يطلب مني دافع عنه هو قانون يرتبط بتعديل الدستور لإقرار حياد لبنان وإقرار نظام جديد للبنان يليق بشهادة شهدائنا ويليق فيه ويليق بمستقبل الأجيال اللي جاية من أي مجتمع لبناني كانوا. أنا ما بحب سمي المجتمعات اللبنانية اللي هي غنى للبنان مجموعات، ولا بسميها مكونات، مع أنه هي مكونة للبنان.
3: نعم.
2: بس أنا بحب سميها مجتمعات لبنانية، لأنه حتى ضمن طائفة ذاتها يعني ضمن المسيحيين في مجتمع أرمني، في مجتمع أشوري، في مجتمع كلداني،
3: بس في انقسام إذا بدك عمودي بهذا الموضوع يعني بالمجلس النيابي. نحن في عنا انقسام عمودي، يعني حتى إذا كنت حضرتك بدك تحكي عن الحياد، في ناس ضد ضد.
2: بس أنا واجباتي أعمل له للشهيد اللي بده إياه واللي بيحقق شهادته كاملة لأجل يبقى هذا الوطن برسالته تجاه الآخر المختلف وتجاه هذا الشرق أو هذا المشرق. منشان هيك مشروع الحياد مشروع استراتيجي وأساسي ليكون لبنان بعيد عن الصراعات الأخرى ويكون لبنان الرسالة قائم ويستضيف كل خلافات الدول ويساهم في حلها. يعني أنا بشوف لبنان اللي بده إياه شهيدي بشوفه الساحة الطبيعية للقاء كل المختلفين. ليش بده يلتقوا الإيرانية والأمريكان بإسلام أباد؟ كان لازم يلتقوا ببيروت. ليش بده يلتقوا الأوكرانية والروس بجنيف مثلا؟
3: نعم.
2: أو بعد ما التقوا أو ممكن يلتقوا.
3: نعم.
2: لازم يلتقوا ببيروت.
3: ببيروت.
2: أي مختلفين.
3: بيروت مدينة السلام.
2: أي مختلفين بالعالم لازم يلتقوا ببيروت. حتى الخلافات الداخلية أو الاختلافات الداخلية لازم تنحل ببيروت وتكون بيروت عاصمة للحوار على كل المستويات سواء كان محلي أو إقليمي أو دولي. بحقق حلم الشهيد، بحقق حلمه بالرسالة يلي مات من أجله والرسالة يلي هي تكون أبواب لبنان مفتوحة ومشرعة للحرية وغير مشرعة لأي احتلال من أي نوع كان.
3: النائب ملحم الريشي، حضرتك عم تشتغل على حياد، نحن عم نشوف مسيرة حضرتك بكتير محلات وبكتير مواقف. كيف بدك تقنع الطرف الآخر أنه الحياد هو مستقبل لبنان، هو ازدهار لبنان، الآخر هو بمحل تاني،
2: ما في شيء
3: بمكان آخر، بعقلية، بذهنية، بثقافة بتختلف كليا عن إذا بدك مشروع الدولة أو مشروع الحياد بلبنان.
2: في تجربة كتير عريقة بتاريخ لبنان اللي عمره أكثر من 5000 سنة، عمرها 50 سنة من الحياد، نجحت باستقرار وازدهار أو استقرار فازدهار فأعمار.
3: حلو.
2: واللي هي تجربة المتصرفية بجبل لبنان. وفي تجربة تانية أقل قيمة بالحجم وأقل قيمة بالزمن ولكن إلها وقع كتير إيجابي وبترن إيجابا لصالح مشروع حياد لبنان، اللي هي بشهر حزيران الماضي، مش هيدا اللي قبله، صار في حرب بين إيران وإسرائيل. حزب الله قعد على الحياد، ما تعرض لبنان لشي.
3: أكيد.
2: هيدي تجربة 12 يوم إذا بتتذكري وقتها، ما تدخل حزب الله بالحرب بين إسرائيل وإيران، لبنان ضل على الحياد وما تعرض لشي. اليوم أمام جرف القرى وتهديمها بجنوب لبنان، من بعد ما كانوا 5 نقاط صاروا أكثر من 55 بلدة وقرية. بتصور بكل جدية لازم كل واحد منا يعمل مراجعة ذاتية وعيد النظر بأهمية حياد لبنان، لأنه الحياد هو عمل بطولي وعمل شجاع منه عمل استسلامي.
3: حلو. إذا بدنا نحكي من ميلة تانية ونكون صريحين شوي مع حالنا، شو الملف يلي بتعتبر إنكم قصرتوا فيه كنواب، أو شو الشيء يلي أخطأنا فيه نحن الأحياء؟ عم نحكي عن
2: نحن كتير أخطأنا، ارتكبنا كتير أخطاء. ما في شك أنه أصلاً الوحيد اللي ما بيغلط هو اللي ما بيعمل شيء، بس كل يوم عنا شيء جديد وكل يوم عم نشتغل شيء جديد، وأكيد كل يوم عم نغلط، وليس من إنسان يحيا ولا يخطئ. بس الملف اللي أثرنا فيه على صعيد بحق الشهداء، ما بعرف، ما عندي ملف محدد أثرنا فيه، بس أكيد إذا مقصرين فيه لازم نشد حالنا أكتر، تنضل محافظين على إرسن وعلى الاتجاه يلي من أجله والعقيدة يلي من أجله صاعته.
3: ما عندك ولا أي إذا بدنا فكرة في كان إذا بدك ارتباط ما أو مدينا إيدنا بمحلات معينة إلى الطرف الآخر؟ هل هيدا غلط أو هيدا بعيرنا على الشهيد برأيك؟
2: لا أبدا، بالعكس، نحن مثل ما بيقولوا بالفرنسي، نحن بعقيدتنا أوني اون مان تاندو، دايما إيدنا ممدودة للآخر لو الآخر ما تلقيها، بس دايما لازم تكون إيدنا ممدودة لأنه هيدا جزء من رسالتنا بهيدا المشرق.
3: خلينا نفترض للحظة أنه واحد من شهداء القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية رجع اليوم ووقف قدام النائب ملح مريشي وقال له أنا مت كرمال لبنان، شو عملته بلبنان؟ شو بتجاوبه؟
2: أكيد رح يعرف أنه عملنا كتير بلبنان ولا لبنان، ولو ما عملنا نحنا ما كانت أعداد القوات اللبنانية اليوم عم بتزيد وعم تتكاثر، ومؤيدي القوات اللبنانية من القيمة المضافة المحايدة للمجتمع صارت أضعاف وأضعاف، والناس يلي حاربوا القوات اللبنانية وبعدهم أحياء عم بيشوفوا هن على حياتهم نهاياتهم، بينما هو اللي استشهد كرمال قضية القوات اللبنانية وقضية المقاومة اللبنانية عم بيشوف حياته من خلال حياته التانية.
3: حلو، آخر سؤال. هلأ لو انفتح هلأ باب الاستوديو ودخل شهيد وما كان معك غير كم دقيقة دقيقتين، شو بدك تقله؟
2: لو بينفتح باب الاستوديو بيدخل شهيد، بحب يدخل وليد منير أو فادي منير أو خوان رياشي يلي هني شهداء من بيتي، ويلي أنا إذا ارتباطي عميق وراسخ بالقضية هو هني أحد أبرز الأسباب الأساسية لارتباطي بالقضية، مش حدا تاني يعني.
3: لأنه عندك علاقة إذا بدك عاطفية معهم.
2: طبعا عندي علاقة عاطفية وشخصية وعائلية وارتباط عائلي، يعني هودي أهلي ومن بيتي، وبحب أقول لهم شغلي واحدة، لما بخاف على المستقبل أنتوا بك تكونوا معي تضل أقدر أقول للغير ما تخاف على المستقبل،
3: لأنه هن الشجعين
2: طبعاً.
3: وهن الحراس
2: طبعا.
3: شكرا لك.

سنة منجي لعندكن، منحمل أساميكن، صوركن، ومنوقف بوجه غيابكن، كأننا عم نحاول نقول للموت ما نسيناهن. ولكن هل بيكفي ما ننساكن؟ لا، لأنه الشهداء الأبطال ما بيتركوا وراهن أسامي بل أمانة. تركولنا وطن، تركولنا لبنان. يا شهداء القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية، إذا رجعتوا بشي يوم ما رح نسألكن وين كنتوا. أنتوا يلي رح تسألونا شو عملتوا. لازم تعرفوا أنه كل شي وفي مين عم يتذكر ومؤمن، وكل شي وفي قوات لبنانية حامل القضية، وكل شي وفي أرزة عم بتقاوم الريح وسما فيها صليب. أنتوا مش ذكرى، أنتوا الحاضر، أنتوا الأمانة والعهد. وعد منا يا شهدائنا، ما نخلي دمكن يصير حكاية من الماضي، ولا نخلي تضحياتكن تصير بس صورة معلقة على حيط. وعد منا نحمل الأمانة ونحافظ على الأرض يلي ضحيتوا كرمالة، وعلى الحرية يلي آمنتوا فيها، وعلى لبنان يلي كان الحلم وبقي الحلم. وعد منا كل ما هبت ريحة على لبنان نكون مثل الأرزة، ننحني بس ما مننكسر، وكل ما ضاقت السما نتذكر إنه فوقنا صليب، وفوق الصليب إيمان ورجاء. ناموا بسلام يا شهدائنا الأبرار. كانت معكن ريتا الهندي، رفقني توني صفير عبر الإخراج الإذاعي.

0: الان احمد سعد ببيروت.
1: وانتوا عليكم تغدا. طب
0: على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة على احجز دوت كوم.
1: الناس الحلوة دي.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و90 سنت.

أفاد الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة باسمه الكابتن إلا بأن عناصره هاجموا عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة في اتجاه قواته مساء أمس. أضافت أغارة طائرات سلاح الجو على مستودعات ووسائل قتالية كان من المقرر يستخدمها مخربو التنظيم لتخطيط وتوجيه مخططات إرهابية تستهدف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية ومواطني إسرائيل، وقد نفذت هذه الغارات لإزالة تهديد فوري. وتابعت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي نفذت الغارة ردا على محاولة تنظيم حزب الله الإرهابي أمس تنفيذ عمل ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أطلقت مسيرة في اتجاه القوات ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. أما في الشريط الميداني اليوم، فنفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عدة في أطراف المنصور جنوب سور، واستخدمت برميلا يحتوي متفجرات قوية سمع صداها في القرى المحيطة. ومشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في اتجاه الطيري قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارتان النبطي الفوقة. في هذا الوقت يسجل تحليق لطيران مسير على علو منخفض فوق بيروت والضواحي. شددت بلدية زحل المعلقة وتعنايل على أنه عندما تعجز السياسة عن مواجهة الإنجاز تبدأ محاولات التشويش ومحاولات تخويف الناس، مشيرة إلى أن خطابا سياسيا مألوفا يطل وهو صادر عن جهة سبق أن حسم الزحليون موقفهم منها في صناديق الاقتراع في محاولة لتحويل ملف تقني يتعلق بالمواد الكيميائية إلى مادة للاستثمار السياسي ولإثارة الخوف بين أهلنا في زحل. وأوضحت البلدية أنه بتاريخ 19/9/2025 وصلت إلى مطمر زحل كمية تبلغ 7.5 أطنان من المواد المصنفة من وزارة البيئة والجهات المختصة مواد غير خطرة، أما المواد الخطرة التي كانت موجودة في معمل الزوق فلم تصل إلى مطمر زحل ولم تدخل إليه أصلاً. ولفتت البلدية إلى أن الملف وصل إليها مستوفيا الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وفي مقدمها وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان والجهات المعنية، وكانت المواد التي سترسل إلى زحل مصنفة رسميا غير خطرة، كما كانت منهجية معالجتها خضعت لمراجعة الجهات المختصة، وعلى هذا الأساس وافقت البلدية على استقبالها. وأكدت أنه في التنفيذ ظهرت علامات استفهام عن آلية المعالجة والتخلص النهائي من المواد، وتبين غياب الجهات الرقابية والإشرافية التي كان وجودها شرطا أساسيا للمباشرة بالعملية، لذلك أوقفت البلدية العملية ورفضت السير بالمعالجة والتمر ولم تسمح بمعالجة المواد ولم تفتح عبواتها ولم تطمر لكيلوغرام واحد. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال هذه المواد كما وصلت ضمن العبوات الأصلية المحكمة الإغلاق من دون فتحها أو معالجتها أو تمرها. ذكر الإعلام الإيراني أن الانفجارات التي دوت في جزيرة خارك ناجمة عن تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم صاروخي أمريكي. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس حويي والبطريرك عريضه، وصولا الى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركيه المارونيه، هذه المره مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تهب لتحكي كلمه الحق.
1: فجر السياده.

0: عاطفة ومحبة للناس اللي راحوا. هالناس هني أهلنا وأخوتنا وحبايبنا، شهداء المقاومة اللبنانية يلي نذكرهم بهالأيام، بالوقت يلي نحنا كل يوم وكل لحظة لازم لما نصلي نقول نفسهم بالسما هني يتشفعوا فينا وهني يصلوا لنا. شباب بربيع العمر كرمال الأرض، كرمال الوطن، كرمال الأجيال تتبقى ويكبروا هالصغار، عطيوا أغلى ما في العمر، عطيوا العمر، عمرهم راحوا واستشهدوا. رح نحكي مع مناضل ابن أرض مليانة وفا وطيبة واندفاع، ابن وادي النوبين، هالأرض يلي اللي بيعيش فيها وبيجوارها بيكبر على حب الرب وعلى حب الإنسان وعلى العطاء من دون مقابل. ما تسأل أنت مسيحي هيك لازم تكون. ريمون جوزيف سكر، أنت عيني عن الشباب اللي رح تحكي باسمهم، أهل هالأرض الطيبة، أهل بشري، أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيك العافية أختنا ريما أو رفقتنا ريما لأنه دايما منتذكرك بالمرحلة الصعبة يلي هي اختبرت الناس بحقيقتها. ريما، هالموضوع كتير بيعني لنا، بيعني لمستقبلنا. أهم شيء دائما أنا بحب المركز على المستقبل،
0: على بكرة،
1: على بكرة. أنا بقول ما بدي أحكي شعر ولا بدي أخبر، بعرف أنه الله يرحمهم هالشهداء، لأنه أول شيء استشهادهم هو كان سبب لوجودنا اليوم. نحن ما تعدينا على حدا ريما، ولا رحنا صوب حدا. نحن وعينا على خطر وجودنا، وعينا عم بجربوا يستبدلوا وطننا بوطن آخر بشعوب أخرى. وكان في خيارات كتيرة، خيارات الفلة،
0: أول شي بتفل،
1: خيارات الاستسلام الكلي، أول خيار يلي نحن خدناه. نحنا بعتبر مش ناس طبيعيين، لأنه لو ناس طبيعيين يمكن كنا فلينا من مراحل كتير قديمة، من أيام المماليك يمكن
0: نترك لهم هالأرض ومنروح،
1: لأنه من نحنا من أيام المماليك ومنتعرض لمجازر ومنرجع نقرر نصمد ونواجه. المسيحيين بلبنان واللبنانيين الأحرار بشكل عام بلبنان قرروا المواجهة تعيشوا بكرامته. نحن ما عم نطلب شيء. بيسألوني شو قضيتكم،
0: بقول
1: لهم قضيتنا نعيش بكرامتنا، نقدر نمارس طقوسنا الدينية ونقدر نمارس حقنا السياسي. لأنه اليوم اللي نفكر أنه نحن رح نتخلى عن أي حق من حقوقنا مغلط. نحن ما ماتوا شبابنا ورفاقنا وأهلنا وأخواتنا وأولاد عمنا حتى اليوم نجي نفرط بشي نهائيا، وهالشي هذا بده يكون حلقة بداين كل حدا عم يسمعنا. نحنا ما رح نتنازل عن أي حق لألنا. نحنا ما بدنا نتعدى على أي حدا بلبنان. نحنا بدنا نعيش بكرامتنا. إذا هالشي بيزعج حدا هيدا مشكلته، بده يدبر حوله.
0: هيدي تربيتك وهيدي قضيتك وهيدا مشوارك. الظروف خلتك تشارك بحروب وصار عندك فرصة أنك تفل، عندك جنسية تانية، فيني أترك هالأرض وأترك الضيعة وأترك البلد وروح مثل كل هالشباب.
1: ريما أنا
0: ما فليت،
1: أنا آخر رعي، أنا آخر رعي للحرب بلبنان يلي شارك بالحرب. وللأسف شاركت بحرب كتير كانت قاسية، في كتير رفقة، في كتير أصحاب، في كتير من اللي كانوا حوالينا لم مشقف. وثقبت أنا خدمت بمطرح كان قريب على مستشفى، الشوفات اللي شفتها يلي هي مستشفى سان جورج بعجلتون، شفت كتير من الرفاق بصورة كتير كانت صعبة
0: ما بتنسيها، ما ممكن تنسيها.
1: كان عمري يومتها 15 سنة. وكانت الحرب يلي ما كنت أحلم أقاتل فيها، بس أنا بعتبر كنت بموقع الدفاع عن النفس، لأن ما بعرف شو صار. بعرف أنه في ناس مجنونة فاتت علينا بدها تأكلنا وتقبعنا، إسا أسوأ من الفلسطيني وأسوأ من كل اللي مارسوا
0: العلوب
1: اللي علينا. صمدنا والقرار اللي كان متاخد بإلغائنا كسرنا. وبرجع بقول لك للأسف، لأنه ما كنت حابب أنا وقت اللي رحت على المقاومة المسيحية وعلى القوات اللبنانية، ما رحت تشارك بهذه الحرب، رحت تشارك بحرب تحرير لبنان
0: من الغريب،
1: من كل الجيوش الغريب،
0: من الغريب.
1: اضطرينا ودفعنا وواجهنا، وأنا فخور بكل اللي عملته. كملنا بعد الحرب ريما بأصعب مرحلة بتاريخ المقاومة المسيحية، لأنه نضلنا بدون سلاح يا ريما، وأنت كنت جزء يمكن معنا من هالنضال، النضال السري والأيام الصعبة، وتوقيف الدكتور جعجع وحل حزب القوات اللبنانية وتهجير ألاف وألاف من الشباب المسيحي الحر. بس بدي طمنهم شغلة، يلي عملوا فينا هيك الشباب يلي تهجروا وفلوا من لبنان، عملوا أهم نتيجة بالاغتراب وصاروا أول الداخل. الشباب اللي صمدوا بلبنان نعطى بينعطى عنهم دروس بالمقاومة وبالنضال، وما حدا في تخطيهم لا بنضالهم ولا بصمودهم ولا بوقفتهم
0: ولا بسعيهم.
1: هالشي هذا كان صعب. ليش ريما صعب؟ لأنه المواجهة بالسلاح كانت بمكان ما بتقدري تفشي خلقك أو بتقدري تعبري عن الغضب اللي بقلبك. أما نحن وقت واجهنا بالمرحلة الصعبة أو مرحلة اعتقال الدكتور جعجع كانت كتير صعبة، لأنه الغضب ما كنا نقدر نفجره غير أنه نضل صامدين. يعني مجرد ما ضلينا صامدين
0: ونصمد
1: كنا نزعجهم، وكل ما نعرف أنه عن ينزعجه كنا نفش خلقنا أكثر ونعرف أنه عن يوصلنا حقنا. ريما المستقبل هو مهم بالنسبة لنا ولشبابنا، ونحن بنستمد المستقبل من تاريخنا. نحن تما نقول شهدائنا يوم من الأيام ماتوا بدون سبب، لازم نعمل لهم وطن يقدروا يعيشوا فيه بكرامتهم بحريتهم الدينية، يلي بدي ركز عليها الحرية الدينية، وبالحرية السياسية. لأنه نحن ريما إذا ما بدنا نكون موجودين عم نمارس كل حريتنا، بنكون نحن عم نعمل ما منكون نحن اللبنانيين ولا المسيحيين اللي عايشوا بهالبلد.
0: أنت بتطلب كتير وأمنيتك وصلاتك أنه دماء الشهداء والرفاق وصلونا لهالجيل وللشباب واللي من عمر أولادك، أن يكون عندنا دولة محترمة، شيخوخة محترمة، بكرة محترم، وخاصة بس تسافر وتروح على بلدان الناس بتقول شو ناقصنا تما نكون مثل هالعالم، شعب مرتب وعيش بكرة بأمان.
1: البزاع الكريمة أنه اللبنانيين وين ما يروحوا عم يتركوا بصمة بكل الكرة الأرضية، بصمة نجاح. ليش بس نوصل على بلدنا ما عم نقدر نحنا ننجح؟ في أسباب كتير وفينا علاجها هذه الأسباب، وما لازم يكون في هواجس ولا خوف من أنه نعالجها. اليوم فينا نروح على المشاريع يلي هي بتقدر تنظم كل الوجود اللبناني وكل إنسان يعيش بحريته. بس اللي مفكر اللي ما بده هذا المشروع يصير هو بيحب انه يسيطر على باقي الاطراف، ونحن رح نطمنه نحن ما رح نخلي حدا يسيطر علينا لا بالمنيح ولا بالابيح، ولا اذا رجع اضطر الامر نحط شهداء، ولا اذا بدي استشهد انا واولادي وعائلتي. نحن بدنا نعيش بكرامتنا. إذا عم نطلب شيء غلط يقولوا نحن عم نطلب أبسط الأمور،
0: نعيش بكرامتنا. الأمور بالحياة هي الكرامة، وخاصة الأجيال يلي بتسأل بتقلك هالناس هالشهداء هالأعداد الكبيرة ليه راحوا؟ تتبقى كرامتنا،
1: راحوا تنبقى بلبنان، لأنه كان المطلوب أن نفل وما فلينا. اليوم في كتير دول بالعالم فيها تكون لقلنا مثل، سويسرا دولة دش صار فيها حروب داخلية ودش دبحوا بعضهم وقتلوا بعضهم، اليوم من أهم دول العالم. ليش؟ لأنه تلاقوا على طاولة وقرروا يعملوا المستقبل لأولادهم ويعيشوا كل بكرامتهم. نحن
0: هذا الحلم
1: فينا نعمل، نحن مش الموضوع معقد أكثر من سويسرا اللي بتحكي أكثر من لغة. أعطيت مثل سويسرا اليوم ما رح بعد كثير الإمارات. اليوم الإمارات دبي سيستم الحياة فيها شيء، أبو ظبي طريقة العيش فيها شيء، رأس الخايمة طريقة الحياة فيها، وكلهم بدولة واحدة بتحترم حالها من أهم الدول العربية.
0: هذا حلمك؟
1: أنا عم بعطي أمثلة على دول عربية
0: يكون عنده إيه؟
1: وعلى دول أجنبية. أعطيت الماكسيموم يلي هي أهم دولة اليوم بالعالم سويسرا، يلي هي كيف منظمة الحياة فيها،
0: هذا حلم،
1: وكيف منظمة اختلاف الآراء والشعوب، كيف منظمة بدولة واحدة من أهم دول العالم. ما بدها الآن بس، ولكن إذا في حدا براسه عنده نية الإلغاء الآخر، هذا النظام يلي لازم نتباحث فيه رح تزعجه. ليش بدها تزعجه؟ الكل اللي عم نطلبه أنه كل الأطراف، نحن منا عم نطلب أنه نحن نعيش بكرامتنا ونعيش بمعتقداتنا
0: وغيرنا لا.
1: نحن عم نقول الكل لازم يعيش بكرامته وبمعتقداته ويكون مشارك بصناعة القرار السياسي، لأنه ما حدا بيقدر يبعدنا عن القرار السياسي، ولا نحن رح نقبل أنه نبعد عن القرار السياسي بلبنان. لأنه يوم اللي بنفقد

0: الحرب كانت بشري عم بتشارك
1: بشري تقريبا هي أقل منطقة صار فيها حرب داخلي بالداخل تبع باستثناء معركة بلة يلي رفعت راس المقاومة المسيحية بأعداد قليلة واستشهد ولاد عمي اثنين في هاي المعركة كان ما بيتخطى عمرهم 15 سنة وكمان استشهد كمان كتير شهداء من بشري سقط ولكن كانت إذا بدك أول وقفة عز بمنطقة بشري بيقفوها المقاومة المسيحية بتقول لهم لا ما فيكم تعملوا ما تفكروا أرض مباحة فيكم تتصرفوا فيها مثل ما بدكم
0: مش بسهولة
1: والمعركة الثانية صارت بقنات والله يرحم كل اللي استشهدوا فيها كانت معركة كمان قاسية وصل السادات يحكي عنها وبيقول له لحافظ الأسد أنت بدك تقاتل إسرائيل ما مجموعة مقاتلين صغار بقنات ما قدرت عملت معه يلي هن بشكل ومجموعة صغيرة من المقاومة المسيحية وما قدرت تعمل شيء شوفي الوين أكبر رجل دولة بالدول العربية كان عم بيعطي مثل بمعركة قنات بس بالإجمال كمان صار معركة صغيرة بالأرز ولكن نحن بالنسبة لغير مناطق بلبنان ما تعرضنا اللي تعرضت عليه الأشرفية أو زحلي
0: بتذكر ابن في... عمي بتتذكر نبيل رفوع
1: نبيل الله يرحمه وطلعوا هالشباب سحبوه على الرتركات وعلى التلج وكانت مرحلة صعبة جدا جدا بطقس قاسي جدا
0: بس البشرانية كانوا يروحوا على كل المعارك
1: نحن كنا موجودين نحن موجودين مش من اليوم نحن بكل معركة من أيام المماليك لليوم كنا موجودين تندافع عن وجودنا تندافع عن كرامتنا تنقول لهم نحن هون صامدين ما حدا فيه يقلعنا ولا حدا فيه يشيلنا بشري ضحيت قضاء بشري ضحى بشري ودير الأحمر أنا وقتا بحكي عن بشري كمان ما فيني أذكر لأنه دير الأحمر جزء من بشري نحن حاطين تقريبا مئات الشهداء بمنطقة ما صار فيها حرب فعلية وطويلة
0: كانوا يروحوا يدافعوا عن لبنان بكل المطارح
1: بلشت بال75 باستشهاد أول شهيد بشري يلي هو شارب الولينا طاق اللي مات بالأسواق التجارية كان عمره 15 سنة وكملت بآخر شهيد يلي هو بالأيام الوصاية السورية اللي هو جورج ديب يلي استشهد كرمال تيضل محافظ على كرامته كرامة اللي استشهد كرامة أهله
0: ريمون بتذكر لما كنا صغار وكل ما يدق جرس الحزن هالجرس اللي بيوجه لقلبي إن كان كنيسة السيدة أو مرسيبة ويخبرونا تفاصيل كيف ماتوا الشباب أيام الوصاية السورية على حواجز الردع الاختيالات القتل قديش بشع الحرب وقديش حلو السلام وقديش أنت عندك أمنيات أنت عم تحكي اليوم كمناضل باسم كل الشباب تولادنا وهالأجيال اللي طالعة ما تعيش اللي احنا عشناه
1: نحنا ما منحب الموت نحنا منحب ثقافة الحياة
0: بامتياز
1: بس في ناس بيعتبروها أنه ضعف نحن أول شيء الموت ما بيخوفنا ولكن نحن منحب نعيش منحب أولادنا يعيشوا وينبسطوا بدي ذكر كل الناس أنه بال75 أكتر اللي حملوا سلاح أن بلشوا كانوا دكاترة ومهندسين وحكمة
0: مزبوط
1: وأساتذة مدارس نحن قادرين نكون بالمجتمع ناس فاعلين وناشطين وناس ناشعين
0: ما تدقوا بالكرامة
1: وعم نعمر وعم نطور وعم نرقص وعم نسهر بس بنفس الوقت هو عشي حدا يلاحظ يفكرها انه هايدي نقطة ضعف عنا قادرين نتحول الى مجموعة نضالية بتقدر تواجه بتقدر تكون راس حربة بتغيير كل المخططات وعبر تاريخنا اثبتنا وبرجي ارجع ركز على 11 سنة يا ريما 11 سنة كان في قرار بإلغائنا إلغائنا كليا حبسوا الدكتور جعجع وضربوا كل الكوادر الأساسية يا أما بالترغيب يا أما بالترهيب واعتقلوا آلاف الشباب وكسروا آلاف الشباب وهجروا آلاف الشباب
0: صح
1: وبعتبروا أنه بشخطة ألم أنه بيشخطوا اسم حزب القوات اللبنانية وبتنتهي اللعبة هون صمدنا والدكتور جعجع صمد والرفاق يلي بدي وجه لهم تحية فردا فردا بالداخل والخارج صمد

0: ورجعنا بلحظة من اللحظات. نحن اليوم وين؟ اللي بيتذكر هاي المرحلة القديمة بيعرف عن شو عم بحكي اليوم. صح. ما في خوف ريما.
1: لا.
0: نحن الخوف عنا مغلط اللي بيفكرنا من خوف. نحن منتروى، نحن منطول بالنا لأنه بنريد يكون في دولة، يكون في وطن حلو يعيشوا فيه كل اللبنانيين.
1: هيدا طلبك باسم اللي راحوا، باسم الشهداء اللي عم نستذكرهم ونصلي لهم اليوم. هيدا طلب ابن الأرض يلي بتربينا على الكرامة. ريمو سكر بيقول كرمال الشهداء اللي تعذبوا، اللي انظلموا، اللي ماتوا، يكون عنا دولة تحترم الأجيال اللي جاية ويعيشوا بوطن ما يقولوا يا ريت فليت، يكون مقدرة.
0: ريما ما رح نفل. وبدي طمن كل الناس انه هان صامدين الناس يلي مفكرتنا انه رح نيأس ونفل، وبدي اقول لهم اللي فللتون صاروا قوة للداخل كبيرة كتير كبيرة كتير، وهاي القوة نحن اليوم عم نستعملها تنضلينا صامدين من 2019 لليوم. يا ريما يا رفيقتي ريما، لولا ما في اغتراب كانوا اللي هون
1: صح
0: دمروا. صح. بس كل الله نحن من آمن بمشيئته ومن آمن بمسيرته وهو بيرسم لنا الطريق. نحن علينا نضل متكلين على الرب ونقول له ونضل نشهد للحق ونضل نكون ناس بيحبوا الحياة لأنه ومن نعظم الموت وثقافة الموت ونكون جاهزين لكل شيء.
1: حكيتك بيشبه حكيت كل شاب لبناني بعده عم يسعى ويحلم ويتمنى. إن شاء الله أمنياتك والكلام اللي عم بتقوله هالكلام يلي مليان كبر يتحقق، وهالأجيال ولادك يقولوا خي بقينا بلبنان
0: ما عندهم خيار،
1: كرامتنا وراسنا مرفوع
0: ريما. أنا
1: ما عندهم خيار.
0: أنا فلت عائلتي على استراليا وانضغط كتير علي حتى أبقى باستراليا، وبحيي كل الرفاق باستراليا اللي لهم دور كبير وأساسي بصمود شعبنا بلبنان، ولكن رجعت قررت وعن قناعة أني أبقى بلبنان، ورجعت رديت عائلتي على لبنان. نحن هذا البلد دافعين حق ودم وشهداء، ما في شيء رح يزيحنا، ما في شيء رح يغيرنا. نحن منحقق لهم أمنياتهم لشهدائنا وقت منوصل على الدولة اللي نحن منحلم فيها
1: إن شاء الله. إن شاء الله. ريمو سكر فرحة كتير كبيرة اليوم بتحيتك للناس اللي راحوا للرفاق للشهداء يلي منصلي لهم، من نفسكم بالسماء وأنتوا صلي لنا وصلوا لنا وذكرونا، ولا دورك أنت كابن أرض طيبة، أرض بتصلي، أرض مآمنة أنه الحق ما بيضيع وربنا معنا والإيمان هو بيخلينا نوصل مطرح ما نحن تمنينا. أنا بقولك أهلا وسهلا فيك، والكلمة الأخيرة لإلك.
0: بدي أشكرك ريما، بدي أشكر هالإذاعة بكل أفرادها لأنه هن كانوا دائما بأيام الحرب وبأيام النضال السري وبكل المراحل كانت الخط الدفاع الأول، وكان الصوت الصارخ ببرية حقيقة، ببرية وحوش. ضلت الصحافة القوتية النضالية ضلت صوت كان يعطينا القوة بأصعب المراحل. أنا بدي أشكركم، بدي أترحم على شهدائنا وبدي أقول لهم أنه ما راح دمكم، بعكس اللي كتير مفكر أنه راح دمكم سودا، نحن لولاكم منا موجودين اليوم.
1: حلو.
0: نحن منوعدكم انه رح نضل نقاوم ونناضل حتى نعمل احلى وطن يعيشوا فيه اولاد اولادكم، اولاد اولادكم اذا او اخواتكم او اولاد اخواتكم، يلي اكيد كل حدا من اللي استشهد عنده عائله بعدها،
1: مزبوط،
0: انه يبقوا بلبنان ونعمل لهم دوله يرفعوا راسهم فيها ونوصل الى مشروع يعيش فيه كل لبناني بحريه وبامان
1: ان شاء الله.
0: بشكرك ريما.
1: أنا بشكرك ريمو. أنت وعم تحكي عن اللي كان وعن هالإذاعة وشو مرق علينا، ما مننسى للوجع هو علمنا وقوينا، ورح نضل نصلي ونقول نتمنى كل كلمة قلتها إن شاء الله بتتحقق. وخلي لك عائلتك.
0: بشكرك، مرسي لالي.

0: بهالنهار المبارك يلي منصلي فيه الساعة 5 عن أرواح الناس اللي تركونا، كانوا شباب صغار تركوا أهلهم، وكتار تركوا أولادهم صغار وفي منهم ملحوا لا يفرحوا بالحياة ولا يشوفوا الدنيا وحلاوتها. تركونا كل الحالة لألنا، راحوا نحن نفرح ونبقى ونكبر ونكبر أولادنا. أقل شيء ممكن نعمله بهالدنيا أنه نحن منذكرهم كل يوم، ولكن اليوم مناسبة لحتى بالذبيحة الإلهية نصلي لألهم، نشكر الله عليهم ونسأل خطرهم وينكن؟ عم بتصلوا لنا؟ عم بتشوفونا؟ في منهم ولادهم حكيوا عنهم، ولكن الخي ما بيتعوض رح تحكي عنه صبية. صبية خيا ب 14 شباط 1989، كان من خيرة شباب بشري، هضامي وطيبي وقريب للقلب ومتواضع ومحب ومهضوم. كل شباب بشري يقولوا نيالنا فيك لأنك رفيقنا يا جوزيف بطرس السيدي طوق. حنان أخته، حنان طوق خضرة، رح تحكي عنه. حنان أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك يا حبيبي.
0: ما فيني أحكي عن جوزيف إلا ما أحكي بفرح.
1: كتر خير الله.
0: قد ما كان إنسان قريب للقلب
1: وكان مهضوم كتير وحنون.
0: شو أكتر صورة ما بتنسيها عن جوزيف؟
1: الهضامة والحنية اللي كانت فيه، كان كتير حنون، كان مثل البي مع انه كان صغير، يعني كان عمره انه وقت اللي توفى كان عمره 23 سنة.
0: حبيبي احلى عمر،
1: بس انا عمر الربيع. يعني كنت حسه خي وبي بذات الوقت.
0: لك الصدف انه اليوم انا حنان ما بيروح من بالي، لا أنا ولا مجموعة من رفاقنا ببشري، كنا نعيط له الشيخ بيير. شو سر هاللقب اللي سمينا جوزيف بطرس الشيخ بيير؟
1: صراحة ما بعرف سر اللقب، بس
0: كلنا نعيط
1: كمان نحن بالبيت صرنا نعيط له الشيخ بيير. أنه مثل الغنج، مثل الغنج، مثل اللقب، مش عارفة، بس أنه كنا كمان الشيخ بيير هون الشيخ بيير راح.
0: حنان نحن منقول خيرة الأوادم، وهيدا الصيت اللي بيبقى، وهيدا الحلو، هيدا السروة إذا بدك.
1: نشكر يسوع.
0: كل لحظة وكل دقيقة كبرتي حنان وتجوزتي مارون خضرة رفيقنا وزميلنا، وصار عندك عائلة بتاخد العقل، شبين وصبية. بتخبريون عن خالون؟
1: أكيد.
0: شو بتقولي له؟
1: بقولن كان أبضاي، كان آدمي، كان مهضوم، كان كريم، كان حنون. ابني الكبير سميته جوزيف اسمه،
0: ياخد عمره يا رب.
1: وابني الصغير بتقولي كأنه ابنه فوتوكوبي عنه هو. وهن بيضلوا في عندي ابن أختي دقق له وجهه تاتو عايده كمان، مع انه ما بيعرفه خلق، ما بيعرفه، ودقق له تاتو على ايده، وجهه رسم له وجهه على ايده. وولادي كمان بيعتزوا فيه، بيشوفوا حالهم انه خالهم شهيد لبنان.
0: 23 سنة اليوم، هالاسامي اللي رح تمرق قدامنا كل سنة بننطر يوم الشهيد لحتى نقرأ لهم اساميهم، أغلبيتهم كانوا بهالعمر، بعمر العشرين، عمر الورد، العمر اللي بتحبي فيه، بتحلمي فيه، بتأسسي فيه. هيدي الحرب وهيدا الكره وهيدي هيدا قدر حزب القوات اللبنانية أن يكون عنا هالقد شباب مثل قلب النهار. نحن منقولها
1: من خيرة الشباب،
0: من خيرة الشباب أنه يروحوا على هديك الدنيا، يروحوا كرمالنا. هن نحن باقيين اليوم لأنه هن راحوا.
1: ايه اكيد، انا بقول لولاهم يمكن ما بنعرف شو كان صار فينا،
0: شو كان صار معنا
1: لولا تضحياتهم. وحطوا روحهم على كفهم كرمال هن يعطونا الامان، يعطونا الحريه مشان القضيه. يعني
0: انتش كانوا مؤمنين بهالبلد وبهالارض وبهالحزب وبهالوطن؟
1: يعني صراحه انا بحس لولاهم كنا كمسيحية بحكي انه كنا مثل مسيحية العراق او مثل مسيحية مصر،
0: مهمشين
1: ومضطهدين. بس نحنا كتر خير الله قوية من وراهم
0: بأرواح شهدائنا. فرهاني قال لي كلمين، كنا عم نستذكر بساحة مرسيبة أنه شو كان يدق جرس الحزن بهالساحة يلي السنة عم نفرح فيها أنا رجعت ساحة الفرح. قال لي بشري ما بخلت بالشهداء قد ما رجال أبطال. تحسي زي اللي بشراني أبطاي
1: ما بتث ما بيخاف الموت، وخصوصي أنه عنده قضية هي قضية القوات اللبنانية. نحن مش حزب عادي، نحن عنا قضية يعني بيروح شباب بيجي شباب بضل القضية هي ذاتها
0: كرمال القضية. أدي دكتور سمير جعجع بيفتخر بشهداء القوات اللبنانية ككل، بالتحديد دكتور جعجع بيفتخر بشهداء بشري؟
1: بيفتخر بشهداء بشري، وصراحة نحن بنفتخر فيه كمان. هو ضحى يعني ما بخلع علينا مش قليل، 11 سنة تحت الأرض. كمان هيدا الشيء بيعزي أهالي الشهداء إنه أولادنا أخواتنا مراحوا هيك. يعني في عنا قائد عظيم كان يكون قبلن على الجبهة وضحى ب 11 سنة حابس. يعني
0: حنان لما بقلب بيت بشراني بيت ضيعة مؤمن بيروح الشاب، أمك وبيك شعور البيت وجو البيت كيف بيكون؟ انتو اسم الله اربع بنات وخمس شباب، اكيد اللي راحوا نفسهم بالسما، بس جو البيت انا تقريبا 11 شخص مكركبين.
1: اول فترة لقي كون بي بالسالون برج الصورة قاعد عم بيحكي ويبكي. انا فكر عنا ضيوف، شو فيها الصوت طالع، لقي قاعد بوجود صورة وعم بيحكي معه. والماما تعرفين نهار الأحد تجتمع العائلة على الغدا وهيك، كل ما نقعد على الطاولة تروح تقف على البلكون وتبكي، ما بدها تبكي قدامنا
0: هيك ما تجرحكم.
1: وكل ما تطبخ طبخة دللت لآخر عمرها، كل ما تطبخ طبخة بيحبها عم تبكي، كل ما تشوف رفقاته عم تبكي. يعني كل شيء بذكرها في اصلا ما نسيته صراحه. ماما ما نسيته. نحن اوكي بنتجوز بنلتهي بعيالنا، بس ذكرى بقلبنا على طول نحن ومنورط هالشيء لاولادنا.
0: الام قصه كبيره بهالدنيا،
1: بس الام ابدا
0: بفلوا من الدنيا كل اللي استقبلتهم خلال هالمشوار الطويل. بكل مرة وكل سنة بيوم الشهيد كل الأمهات اللي أغلبيتهم صاروا بدنية الحق لآخر العمر تقلك ما بنسى ولا ممكن أنسى
1: أبدا أبدا. ما نسى
0: بيعيش معك وبنبضك كل يوم. هذا هالقد الولد غالي، وهذا الشيء لمستي من أمك وشهادة خيك.
1: ايه الولد كتير غالي، نحن عنا أولاد ومنعرف، بس أنا كنت حس تجاهه كأنه ابني، ما كنت انه بين خي وابني هالقد كنت معلقة فيه. يعني اول سنة بدك تقولي يعني عقلاتي ما يستوعبوا انه خي روح
0: مش موجود.
1: يعني لأوقات يدق الباب قول معقول يكون هو رجع مراح، روح افتح الباب معقول يكون هو جاي مراح.
0: يا ريت هيدي الحرب وهيدا الحقد وهيدا الكره وهيدا 14 شباط 1989، كل البيت تغير، كل حياتكم تغيرت. ما انه بترجعي تعمري حياتك، الدنيا بتكفي.
1: هلا الحياة بتستمر، بس بدل في عندك غصة بالقلب، بدل في عندك حزن بالقلب. يعني ما بيروح. انا من ناحيتي ما بنسى ولا دقيقة، وبدل بتذكره، بدل صورته على تليفوني،
0: وتخبر أولادك عنه
1: أكيد. أيه. بدل صلي له، بدل
0: حنان الله يفرحك بولادك، ترجع تشوفي هالفرح لأنك إنساني وفية، وأنت مثل أعلى عن كل أخت لبنانية بالتحديد بشرانية. قديش نحن ربينا ببيئة كلها إيمان، دق الجرس بيعلمنا نضل قلبنا كبير، نضل نصلي، نضل ما نفقد الأمل، نضل نحب. نحن ربينا ببلدي ما فيني أقول ضيعة، تش بشري علمتنا، شو حفرة بقلبنا، شو سر هالضيعة؟
1: سر هالضيعة بكل تواضع شبابنا عندهم نخوة ورجولية مش معقولة يكون في. يعني أنا جوزيف كان بحرب دير القمر، كان عمره 15 سنة، يعني طلع يدافع عن القضية بدير القمر، كان بحصار دير القمر.
0: أيوة مات بضيعة مش ضيعته، شوفي قدي عنده النخوة.
1: لا هو ما مات بدار القمر، رجع
0: بفصل
1: الحصار.
0: قصدي انه كانت تروحي طفل من ضيعة بعيدة هالقد على منطقة بعيدة، انه ما بهمني، بهمني لبنان.
1: مش هو ما
0: لا, لا لا لا لا
1: كل شاب استشهد، ما حدا استشهد بضيعته.
0: مزبوط،
1: استشهد بضيعة غير ضيعته هو. بالنسبة يعني نحن قضية عم ندافع عن لبنان، مش انه عن ضيعته بس
0: وعن اهله بس.
1: ورجع على المدرسة بوقتها، بتذكر انا رجع على المدرسة بعد عيد الميلاد، فات على المدرسة وطلع الاول بالصف
0: حبيبي،
1: ووقفوا المدير بالملعب وقالوا نشوفوا هيدا كان بالحرب وجاي، ورجع طلع الاول تمثلوا فيه.
0: هضامي وشطارة وطيبي. مرة كنا عاملين رحلة على وادي النوبين، بتذكر شو عامل الشيخ بيير لما وصلنا على اول مرليشة على مفرق الوادي وادي النوبين، وقف السير قالوا للعالم، كان معنا مسجلة تتذكري الكاسات، اخذ البطاريات، قالوا انزلوا دبوكوا معنا على اللهجة البشرانية الحلوة. وقف السير، ما بنسى هالمشهد لاخر عمري ما بنسي، وقفوا الناس اللي جايين وعلى صوت الكاسات والمسجلة، وزلنا نقعد ندبوك، وصاروا العالم اللي جايين يوقفوا. عمل مهرجان من لا شيء، قد ما كان عنده نفسية ما بتشبه ولا إنسان، مليانة فرح مليانة حب. أولك عم بيشوفنا، أنا بقول إيه
1: أنا بقول إيه يعني شوف
0: الروح ما بتروح،
1: بيشوفونا من فوق وبيحكونا. أنا أول فترة أول ما استشهد كان يدلج كل ليلة، ما صدق أي ساعة يجي الليل تشوفه، كل ليلة أحلم فيه. بس هلأ إلي شي فترة ما عم بحلم، وشتقت له كتير، ودايما بصلي بقول له بليز بس تعا خليني أغمرك ورجع
0: أرجع شوفك. حنان منقول أوقات لو افتراضا من سنون لو بقيوا كان كبير مثلنا ومثلي مثل أخته، عمر بيته بحب، عمل عائلة، هذا كان القدر. بيصلي لك من فوق الله يخلي لك جوزك وولادك وأخوتك، وضلي بهالوفا. كتير حبيت اني ارجع اتلاقى معك، من قلبي فرحت.
1: هو كان عامل ميكانيك طيران، وكان مسافر على المانيا يتخصص، كان يعني
0: عم يحلم،
1: كان عم بيحلم يروح يعمل ماستر بالمانيا. وهلا رفقاته بالميكانيك بيحكوني
0: وبعدن أصحابه اللي كانوا بيبشرني على تواصل معي.
1: كل أصحابه على تواصل معنا، وبعتبرهم مثل أخ مثل خاية، ما طرحوا هو.
0: أنتوا لأنه عيلة مليانين وفا، بلدة بشري مليانة وفا، وكل عيلة طلع منها شهيد مليانة محبة. نحنا كلنا سوا اليوم بمعراب رح منصلي لأرواحهم، واحد منا لكل العمر، مش بس بيوم الشهيد وبأيلول الشهداء. كل لحظة ويجب علينا نضل نذكرهم ونصلي لهم ويبقوا بقلبنا. حنانتا خضرة بحملك تحياتي لكل أهلك وعائلتك.
1: نرسي يا حبيبتي، وأنا بصلي له وبصلي رفقاته، وأنا بصلي عن كل شهداء القوات اللبنانية. دايما بذكرهم، بصلي للبنان والشهداء القوات اللبنانية، لأنه هن ضحوا ماتوا من أجلنا.
0: إن شاء الله صلاتك دايما بتكون مقبولة وبواب السماء مفتوحة.
1: أهلا وسهلا فيك يا حنان، أهلا فيك حبيبتي،
0: نورتي لبنان الحر.
1: ميرسي، تسلمي لي، الله يرحمه.
2: يا مبارح دمه

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في تطورات الميدانية أغارت المقاتلات الإسرائيلية على عدد من المنازل في المنصورة، إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير وعلى علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وجه المفتي الجعفري أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اعتبر فيها أن قابلية الانقسام الداخلي بأعلى ذروته، وأنت مطالب بمنع التمزق الوطني للمزيد من التمزيق، وهذا يحتاج إلى شراكة وتضامن سيادي وعدالة وثقة وطنية ووجود قوى أو ووجود قوي لكل مؤسسات الدولة بقلب الجنوب وبالأخص الشريط المحتل. وقال أن واشنطن وتل أبيب ليست بديلا عن التوافق الوطني، ولا يمكن الاستمرار بوظيفة سلطة طائفية أو وكالة خارجية أو لعبة طائفة فوق طائفة أو خندق بوجه خندق، لأن البلد شراكة بالتكوين والاستمرار على حد تعبيره. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع في 8 أيلول، هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. في أخبارنا الدولية، أفادت وكالة تسنيم بأن ناقلة نفط إيرانية أصيبت بأربعة مقذوفات أطلقتها قوات أمريكية أثناء وجودها في منطقة مرسي في جزيرة خارك. إلى اليمن، حيث تحدثت مصادر حكومية عن سقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء قصف صاروخي حوثي استهدف حافلة نقل على الطريق الرابط بين عدن وتعز. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعجي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: رحلوا لكن أسماء بقيت حاضرة ووصيتهم أماني ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفاء عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شربل أبي عائل السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.
1: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
2: فجر السيادة
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: بنزين 95 أكتان 1,600,000، بنزين 98 أكتان 1,620,000 ليرة، المازوت 1,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: خبية الشهداء بسمة الدمع. أيلول الحنين يحفر وجودهم فينا ذاك الألم الصامت. لن أقف إلى شباك أيلول أبكيهم، أقف إلى مواسم الشهر الأصفر لأفلش عيونهم في خواب البركة. هم هنا، الشهداء هنا، ينهمرون علينا قمحا، طحينا، خبزا من أرض الشهادة. من يبكي الخير غير من اعتاد على أرض بور؟ نحن أرضنا الخصب، وعرنا الكرامة، صخرنا عنفوان التراب. لا نبكي، إنما عندما يطل أيلول نشتاق. أقف إلى شباك أيلول أنده عليهم يا شهداء الحب، فائض الحب، لا تنسونا، لا توغلوا في الرحيل، فلنا منكم فلذات وفلذات، لنا فيكم نحن الكثير منا صار عندكم لحظة ارتفعتم فوق ذلك المذبح. يا الله، شحل أيلول حين تعجق على باب الكوارة مؤونة الأرض. أنتم كوارة القيامة وأنتم المؤونة، نغرف حين نجوع ونحضن حين نشتاق، وأكيد لستم لا أوهام حب ولا أشباح خيالات، أنتم حقيقة عمرنا، أنتم عمرنا بحالي.
1: لا تخافي يا عطر الليل، بدنا الخناجر نمشي، وطن بده يتعمر

ينهمر أيلول فوق الدمع المالح بغزارة الحب. هنا في لبنان ما زال الحب غزيرا في وقت يعيش الوطن جفاف مواسمه، لا مطرة تروي العطش ولا دمعة ترطب الحزن اليابس. في بلدنا صار الحزن يابسا، وأنتم من فوق وحدكم تعيدون لنا بسمة الدمع.

رفاق الشهداء يقف أيلول عند أبوابكم يلقي عليكم مواسم البركة. تصوروا ما زال في الأرض بركة تثمر خيرات. عندنا كل شيء، كل شيء نأكله من تعب التراب وعرقها، ولا أرى وجوهكم إلا على جبين فلاح بكوفيته البيضاء. ليس لأني ابنة فلاح من تلك الضيعة في السهل الأخضر، لكن حين اعتمر أبي الكوفية أنتم اعتمرتم البندقية. هو زرع وحصد وأنتم زرعتم فينا الحب والوفاء، وزرعتكم الأرض حصاد كرامة. وها نحن نقف إلى السواق نغب الماء العذبة، تلك التي تنبع من قلب جبال لبنان. ولأنكم انغرستم في تلك الجبال، رفاق الشهداء ما زالت هي لنا، وما زلنا نحكي باسمها، وستبقى إلى أبد الآبدين.

يخلص منهم فوج بيجي غيره فوج مراكب بالبحر ومدافع بالبر هني 100,000 ونحنا 25,000

غدا الأحد أنده على أيلول الأصفر المليان من خيرات ترابي، ليس لأن أيلول مطبوع بغياب ما، بأفول ما، بدمعة ما على صيف مجنون راحل. أنده على أيلول لأجلس إلى مائدة الحنين الدافئ وأتذوق معكم رفاق الشهداء كل أطباق بلادي، وأطيب الأطباق حين نجالسكم على وليمة جسد الرب، نشرب معا من خمرة حب يسوع، من خمرة حبكم. ويحاوركم أيلول غدا، شو أخباركم يا شباب؟ أنتوا زعلانين لأنه البلد مش على ذوقكم؟ ما تزعلوا، بعدنا على الوعد، ما رح نخفى حدكم بالشهادة إلا وبلدنا بيرق مرفوع. أجمل ما في أيلول أنه يستعد لاستقبالكم، وأحلى ما فيه مؤونته من قلوبكم.

نحن قوات لبنانية أبناء هذه الأرض، لسنا غرباء ولا دخلاء، ولسنا مواطنين من الدرجة العاشرة، نحن مواطنون درجة أولى، وكل اللبنانيين الشرفاء من ذات المرتبة، ولا أفضلية للبناني على آخر إلا بالنظافة والمواطنية الصحيحة، ولستم في تلك المرتبة حتى اللحظة. وباسم أيلول الشهداء، باسم كل قطرة دماء عبرت في عروق التراب والسماء والأرز، سنبقى نعلن على رفاقنا الشهداء الثورة، وكل بيت مسبحة لأجل شهيد هي ثورة بحد ذاتها، ونحن الدودود لأننا قوات لبنان.

بفتحتي أسماء الشهداء وأقول يا شاب القاعد بالصورة، ألا ترى أني أبحث عن اسمك بين آلاف الأسماء؟ أين أنت؟ أنا أنده عليك بالصوت العالي من دون صوت، ألا تسمع صراخ القلب؟ يا شاب القاعد بالصورة، هل أنت فعلا صرت من التراب واختفى الكيان المدرج بالتضحية المحفور بالحروف؟ أصرت سطرا بقلم الذهب فوق حجارة الأيام؟ لا أعرف ما إذا كنت أتخيل، لكن أشعر أنك تتكلم معي وتخاطبني، لعلك تبتسم. فعلا أراك تبتسم بالعنفوان الذي زرعته في ويرفض قبول الغياب حتى ولو كان لأجل الأرض، لكن العيون الرامشة على حل الأرض تخاطبني بوضوح، ترسل الإشارات المباشرة من خط العيون إلى القلب الدامع الذي لم ينس بعد ولا يبدو أنه سيفعل يوما. أنتم تهنون شهادتي عندما تبكون. والشاب القاعد بالصورة كل شهيد يقول لأهله لرفاقه للوطن، ألا تؤمنون بالقيامة؟ اشتقت إليكم كثيرا ولأهل الأرض، لأهل لبنان، حسبي أني في أحضان أرز يسوع أمد يدي كلما شعرت أن غصن لبنان ينكسر. يسوع بيخبركم أنه الأرز رح يبقى بخير، وشو ما صار ما تخافوا.

0: ويقول الشاب القاعد بالصورة: غدا اذهبوا وأخبروا أن الكرامة موجودة وأن الشهداء بالدم والروح يحمون لبنان.
1: بيك هيدوم جبال كان بيدو يلوي الحديد ويمسح نقشة العملة وانتهى على البوابة.
2: اللي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت. أنا نقطة الشتاء، أنا حبة القمح جاي انزرع بأرضي بصدور الناس اللي هون، وبكرة زرعنا بيطلع.

0: وادخلوا كمن يدخل غرفة المؤونة بالضيعة ويفتح الكوارة، وإذ تتدفق غدا المواسم، ندخل بيتهم من كوارة أيلول، فتنهمر أسماؤهم من مواسم البطولة، تنهمر حكاياتهم، ومعها كل تلك القرى والمدن والجبال والسهول التي عبقت من رائحة استشهادهم. كيف لا يجف التراب يا ربي رغم دعسات الزمن؟ كيف تبقى الأرض طرية عمرا بعد عمر يا رب، حيث روتها الكرامة من دم شهيد؟ لا يجيب أيلول عن أسئلة متشابهة، إذ لا تسأل الأرض عن أسرارها ولا تسأل السماء عن أقدارها، فهذه أعجوبة الطبيعة كما هو الشهيد شفيع كرامتها.
1: هيدي أراضينا وكل إنسان لازم يسترجع أرضه.

في يوم الشهيد ندخل إلى مواسمهم وتبدأ الحكايات مطراً. من أين نبدأ؟ من أين نسترجع التاريخ؟ من أنات؟ أم من الشمال؟ أم نعود إلى عين الرماني والأشرفي وكل ذلك العرين المقاوم؟ أم نصعد صوب البقاع إلى زحل الأسود ودير الأحمر بيت المقاومين؟ أم ننزل صوب عرية والكحال وقرى الألف شهيد؟ هل نتجه صوب الدامور؟ نذهب إلى القاع، نعرج على القليعة، ننده على بيروت وعلى الجبل. تتدفق المواسم والمطارح ويقف الزمن مذهولا بالحب، تحية للشهيد. وما زال يومهم رغم كل تلك السنين، عاشقا مراهقا رازخا تحت وطأة الحب. رفاق الشهداء نحبكم، وكأنها دهشة الحب الأول، رغم أن النبيذ تعطق من زمان وزمان، وخمرة قلوبكم المسكوبة في عمرنا وعمر الأرض صارت هي الأرض، هي المواسم، هي الحصاد. فكيف لازلنا نذهب إلى لقائكم وكأنه أول مواعيد الحب؟

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
1: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، جولة الظهيرة. الميدانيات إلى الواجهة، وتفجير كبير في المنصوري ببرميل يحتوي متفجرات قوية سمع صداها في قرى محيطة. نصار للبنان الحر عن 4 آب، إنجاز القرار الظني في 20 الأول. إميل مكرزي لإذاعتنا: فليسلموا أسلحتهم ويتركوا الجيش يقوم بعمله. في ذكرى لبنان الكبير، سويف ممثلا الراعي: نشد على أيدي عون وسلام وبري ليقوم بواجباته البرلمانية. بلدية زحلي: سمعة المدينة ليست وسيلة لحضور خسروه بالانتخابات، فالمواد الكيميائية لم تفتح ولم تطمر. استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية في خاركوف، وتقرير: طهران تتوقع الصمود 5 أشهر.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. عشية قداس الشهداء تمعن القوات اللبنانية في تأكيد إصرارها على السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها، سيادة لا يشوبها سلاح ولا مستقون، سيادة فجرها أكيد، فجر تطلع شمسه مع ذكر كل شهيد، وفجر لا ينتظره أي مغيب، فجر بنهار تسطع فيه شمس حرية لطالما سعى إليها ساعون مؤمنون بوطن روته دماء ودماء. في هذا الوقت على صوت الميدان الجنوبي مجددا.
1: فقد نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات عدة في أطراف المنصور جنوب سور، واستخدمت برميلا يحتوي على متفجرات قوية سمع صداها في القرى المحيطة.
0: إلى ذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رمان ودوحة كفر رمان ومنازل في ميس الجبل، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في بني حيان، ومشط أيضا بالأسلحة الرشاشة في اتجاه الطيري قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارتان منطقة النبطي الفوأة.
1: واليوم أفاد الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة باسمه الكابتن ألا بأن عناصره هاجموا عناصر وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب ردا على أطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. أضاف غارة طائرات سلاح الجو على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها مخربو التنظيم لتخطيط وتوجيه مخططات إرهابية تستهدف قوات جيش الدفاع في المنطقة الأمنية ومواطني إسرائيل، وقد نفذت هذه الغارات لإزالة تهديد فوري. وتابع الجيش الإسرائيلي نفذت الغارات ردا على محاولة تنظيم حزب الله الإرهابي أمس تنفيذ عمل ضد قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أطلق مسيرة باتجاه القوات ولم تقع إصابات في صفوفنا.
0: في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية أمس أعلنت وزارة الصحة منذ قليل سقوط 4 قتلى و32 جريحا.
1: قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية أميل مكرزل للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: ندفع باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما خص السيادة وحصرية السلاح، وعندما نرى خطوة إيجابية لا يمكن أن نقوم باشتباك. أضاف كل التفنيس بالسياسة لدعم الجيش من دون القبول بتسليم علي الطاهر والجيش خط أحمر، فليسلم أسلحتهم ويترك الجيش يقوم بعمله دعم الجيش لا يمكن أن يحصل بالكلام.
2: فنحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن نتأمل ومنضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمكررات. وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته أنه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله عم بيقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهن، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ أنه في نظرة بالبلد بتقول أنه هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة مع كل الخصومة وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنية وشقف كبير من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب 1 و2 و3 بتسليم سلاح وب1701 كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
3: حذرتوا قبل،
2: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال كبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. الأولوية انه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا ايه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا اكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات، والا ما هنالك هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون.
0: وزير العدل للبنان الحر تشرين الأول يشهد إنجاز القرار الظني في ملف 4 آب. شرب المخلوف.
3: في إطار متابعة شؤون القضاء وتعزيز دور معهد القضاء، جال وزير العدل عادل نصار في مركز إجراء مباريات الدخول إلى المعهد للاطلاع على سير الامتحانات وظروف إجرائها. وتخللت الجولة كلمة للوزير نصار شدد فيها على أهمية اختيار الكفاءات وتعزيز الجسم القضائي بما يساهم في تطوير العمل القضائي.
4: كون عم نتابع كل الخطوات اللي عم يتقدم فيها القضاء اليوم، إن كان مثلاً تحقيق المرفأ اللي وصل إلى المرحلة متقدمة، إن كان عمل القضاء، بعطيكم أرقام اللي جوني من محاكم بعبدة، الانتاجية زادت بين 87% و400% حسب القطاعات المهنية. بذات الوقت القوانين المتعلقة باستقلال القضاء العدلي والقضاء الإداري عم تجهز.
3: وردا على سؤال للبنان الحر بشأن القرار الظني في قضية 4 آب، أجاب نصار:
4: ختم المحقق العدلي الملف وحوله إلى النيابة العامة. أنا رجعت النيابة العامة لشوف أيمتى بينجزوا عملون، وكان الجواب أنه تقريبا خلال شهر تشرين الأول أو آخر تشرين الأول.
3: من الجامعة اللبنانية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: في طرابلس لقاء وطني في ذكرى إعلان لبنان الكبير. محسن السأل:
5: استذكارا للمحطة التاريخية التي أعلنت فيها دولة لبنان الكبير قبل أكثر من قرن، أقام تجمع دولة لبنان الكبير لقاء وطنيا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس برعاية البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، ممثلا براعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وحضور حشد كبير من القيادات السياسية والدينية والأمنية والفعاليات. المطران سويف ألقى كلمة باسم البطريرك الراعي أكد فيها أن لبنان الكبير يعني قبل كل شيء سيادة القانون، مشددا على دعم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لوضع حد لممارسات العقود الخمسة الفائتة.
6: فالذي يهددني ويهدد وجودي ليس الاختلاف والتنوع، بل كل من انغمس في الفساد وتلاعب بالخير العام واستخدم السلطة من أجل أغراض شخصية أو فئوية أو مناطقية أو حزبية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
5: بدوره قال النائب اللواء أشرف ريفي إنه بعد أكثر من 100 عام لم يعد السؤال كيف ولد لبنان، بل كيف نحمي لبنان الكبير من منظومة من المجانين والمجرمين والفاسدين.
7: أبلغكم إننا وببركتكم وببركة من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية قد أقمنا تحالفا شعبيا ونيابيا إسلاميا مسيحيا لنقيم سدا منيعا في وجه تمدد المشروع الفارسي الغاشم، ونجحنا في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.
5: اللقاء تخلله كلمات عدة شددت على التمسك بالعيش المشترك وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، كما دعت إلى دعم الرئيسين عون وسلام في مساعيهما لإنقاذ لبنان من المحنة الصعبة التي يعاني منها. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: وجه المفتي الجعفري أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اعتبر فيها أن قابلية الانقسام الداخلي بأعلى ذروته، وأنت مطالب بمنع التمزيق الوطني لا المزيد من التمزيق، وهذا يحتاج إلى شراكة وتضامن سيادي وعدالة وثقة وطنية ووجود قوي لكل مؤسسات الدولة بقلب الجنوب وخصوصا الشريط المحتل. وقال إن واشنطن وتل أبيب ليست بديلا من التوافق الوطني، ولا يمكن الاستمرار بوظيفة سلطة طائفية أو وكالة خارجية أو لعبة طائفة فوق طائفة أو خندق بوجه خندق، لأن البلد شراكة بالتكوين والاستمرار على حد قوله.
1: مهاجما أركان الدولة مجددا، قال نائب حزب الله حسن عز الدين: البعض ممن يصرون على ما تصر عليه هذه السلطة السياسية هم في الأساس من جنس وقماشة هذه السلطة ولا يختلفون عنها في شيء، هم راهنوا في السابق على الإسرائيلي وفشل رهانهم ثم عادوا وكرروا الرهان، وهم اليوم يقفون إلى جانب هذه السلطة في رهاناتها الخاسرة على حد تعبيره.
0: في إطار لقاءاته مع الكتل النيابية، التقى وفد من الهيئة التأسيسية لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها مواسلة تكتل الجمهورية القوية رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الذي تناول الواقع القانوني لعمال وموظفي البلديات، وأشار إلى أنه أعد اقتراحا مفصلا لمعالجة الملف، كما أعلن عزمه العمل على تقديم مشروع قانون إلى الحكومة في مهلة أسبوعين، لافتا إلى أن مشاريع القوانين المطروحة في المجلس النيابي لا تتضمن رؤية شاملة للملف، وأكد أنه سيواصل العمل على الاقتراح حتى النهاية وصولا إلى إقراره.
1: شددت بلدية زحل المعلقة وتعنايل على أن خطابا سياسيا مألوفا يطل وهو صادر عن جهة سبق أن حسم الزحليون موقفهم منها في صناديق الاقتراع في محاولة لتحويل ملف تقني يتعلق بالمواد الكيميائية إلى مادة للاستثمار السياسي وإثارة الخوف بين أهلنا في زحل. وأوضحت أنه بتاريخ 19/9/2025 وصلت إلى مطمر زحل كمية تبلغ 7.5 أطنان من المواد المصنفة من وزارة البيئة والجهات المختصة مواد غير خطرة، أما الخطرة التي كانت موجودة في معمل الزوق فلم تصل إلى مطمر زحل ولم تدخل إليه أصلا.
0: ولفتت بلدية زحل إلى أن الملف وصل مستوفيا الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وفي مقدمها وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان، وكانت المواد التي سترسل إلى زحل مصنفة رسميا غير خطرة، كما كانت منهجية معالجتها قد خضعت لمراجعة الجهات المختصة، وعلى هذا الأساس وافقت البلدية على استقبالها. وأكدت أنه في التنفيذ ظهرت علامات استفهام وتبين غياب الجهات الرقابية والإشرافية التي كان وجودها شرطا أساسيا للعملية، لذلك رفضت البلدية السير بالمعالجة والطمر ولم تسمح بمعالجة المواد ولم تفتح عبواتها ولم تطمر كيلوغراما واحدا منها، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المواد كما وصلت ضمن عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق من دون فتحها أو معالجتها أو طمرها. وأردفت أنها بتاريخ 18/25 وجهت مراسلات رسمية إلى وزارتي البيئة والطاقة والكهرباء، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة وباسترداد المواد وإخراجها من مطمر زحلة. وعندما مر الوقت ولم تتم إزالتها انتقلت البلدية إلى القضاء، فتقدمت بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، وأكدت أن صحة أهل زحلة وسلامتهم ليست ورقة انتخابية، وأن سمعة المدينة ليست وسيلة لاستعادة حضور خسره البعض في صناديق الاقتراع.
1: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء في 8 أيلول والإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه.
0: أعلنت وزارة الأشغال بدأ تنفيذ أعمال تدعيم على الأوتوستراد الدولي ظهر البيدر الحازمي في نقطة الفياضية قرب مفرق وزارة الدفاع مقابل محطة ميتكو على المسلك الشمالي في اتجاه بيروت، وذلك اعتبارا من صباح الاثنين المقبل. ونظرا إلى طبيعة الأشغال التي تستدعي تثبيت آليات الدعم على الطريق وبعد التنسيق مع محافظ جبل لبنان ومفرزة بعبدة، سيتم إقفال عدد من المسارب في موقع الأشغال على أن تبقى الطريق سالك أمام حركة المرور، ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الأشغال نحو 3 أسابيع.
1: نبدأ أخبارنا الدولية من الصراع الأمريكي الإيراني الذي، وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، فأن قادة إيران يتوقعون الصمود 5 أشهر تقريبا. ووفق الصحيفة فإن النظام الإيراني الذي راهن على إغلاق مضيق هرمز وإطالة أمد الحرب لرفع كلفتها على واشنطن يواجه الآن تراجعا حادا في صادرات النفط وانهيارا متسارعا للعملة وارتفاعا قياسيا في أسعار الغذاء، ويتحمل الإيرانيون الكلفة اليومية لصراع نفوذ لا تلوح له نهاية.
0: وفي هذا الإطار لفت النائب الأول للرئيس الإيراني إلى أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد يأسه في الميدان. الحرس الثوري نفى من جهته أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على المنشآت النووية في أصفهان.
1: واليوم أفادت وكالة تسنيم بأن ناقلة نفط إيرانية أصيبت بأربع قذائف أطلقتها قوات أمريكية أثناء وجودها في منطقة مرسى في جزيرة خارق.
0: إلى أسواق النفط، وبعدما تجاوز أمس سعر خام البرنت 95 دولارا للبرميل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن أسعار النفط ستنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 40 دولارا بمجرد انتهاء الحرب على إيران.
1: في اليمن، تحدثت مصادر حكومية يمنية عن سقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء قصف صاروخي حوثي استهدف حافلة نقل على الطريق الرابط بين عدن وتعز. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع ميليشيا الحوثي.
0: إلى موسكو وصل اليوم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباغوف علق على الزيارة واعتبر أن السؤال الأساسي هو مدى استعداد الإدارة الأمريكية لبذل الجهود للبحث عن حل حقيقي للأزمة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الواقع على الأرض.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس على حالة حتى يوم غد، حيث يتحول إلى متقلب نسبيا تحت تأثير كتل هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة خصوصا في شمال البلاد. الاثنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة.
0: نشرتنا انتهت، كان فيها الميدانيات إلى الواجهة وتفجير كبير في المنصور ببرميل يحتوي متفجرات قوية سمع صداها في قرى محيطة. نصار للبنان الحر عن 4 آب إنجاز القرار الظني في تشرين الأول. إميل مكرزي لإذاعتنا فليسلموا أسلحتهم ويتركوا الجيش يقوم بعمله. في ذكرى لبنان الكبير، سويف ممثلا الراعي، نشد على أيدي عون وسلام وبري ليقوم بواجباته البرلمانية. بلدية زحلي، سمعة المدينة ليست وسيلة لحضور خسروه في الانتخابات، فالمواد الكيميائية لم تطمر بكيلوغرام واحد. استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية في خارك، وتقرير طهران تتوقع الصمود 5 أشهر. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل
1: إلي كامل. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: في حضرة الشهداء، في حضرة الشهداء كونوا في السكوت، لأن الذكرى المقدسة تتلى عليكم، لا تزعجوهم في عليائهم، صلوا لهم ليشفعوا فينا. هذه الأرض جبلت بعرق الأحياء ودم الشهداء، ولولاهم لما كان أحد منا حيث هو. هم أعطونا البقاء والثبات والاستمرارية، ولولاهم لأصبحنا في غياهب النسيان ومجاهل التاريخ. الشهادة أسمى ما في العطاء، وهل أسمى من أن يعطي الإنسان نفسه من أجل سواه؟ عظمة القوات اللبنانية أنها تعرف قيمة الشهادة وتكرم الشهداء تخليدا لذكراهم وحفاظا على الأحياء، ومنهم من هو مشروع شهادة. القافلة تسير والمشككون يثرثرون، فلا تدعوا الثرثرة تلهيكم. الخصوم وآخرون من صلب اهتماماتهم إلهاء القوات اللبنانية عن مسارها، فلا تدعوهم يلهونكم. إن خططهم واضحة وتتمثل في النقاط التالية: تشكيك، تضليل، تهميش. فكيف يكون الرد؟ من خلال النقاط التالية: الوعي، عدم الرد إلا حين يجب، المحافظة على الثقة، والأهم من كل ذلك عدم السماح للخصوم بتمرير إشاعاتهم. هكذا نحافظ على مسار القوات اللبنانية، ونحفظ للشهداء شهادتهم، وللأحياء كرامتهم. ثقوا بأنفسكم فتفرضون احترامكم على الآخرين.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. مسلسل وصي من تراب.
2: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
3: التراب بيحفظ السر، والوصية بتبقى للأبد.
2: وصي من تراب،
3: وصي من تراب،
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
2: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
3: كان كانون الثاني 1976، الكارنتينا، الحي الصغير الممتد عشط بيروت الشرقي. وبهديك الأيام البحر كان مسرح لزوارق مسلحة، والبر كان يغلب رصاص والنار. الدولة غايبة وكأنها ما بعمرها كانت موجودة، واللي بقي واقف هن الشباب ولاد الأرض اللي قرروا يوقفوا بوجه هجوم الميليشيات الغازية حتى آخر طلقة.

ليلى. عمري وقتها كنت 28 سنة. أنا بعد ما طلعت من هالقصة عايشة بالحي من وقت ما فتحت عيوني على الدنيا. كل ما أتذكر ما بعرف شو بيصير لي. بيتنا كان فوق الدكان وكل الناس بتعرفنا. قبل بيومين من المعركة حسينا أنه الخطر قرب. غرباء مسلحين كلهم حوالينا، نقاط مراقبة جديدة، وحتى وصلت لنا خبرية أنه هجوم كبير جاي. بيقول لي ليلتها جاري أبو نديم: ليلى بتنزل النسوان والولاد عبيت خيك بالنبعة. بس ما بعرف شو صار لي، ما قدرت. مش لأنه خيي هون، لأنه حسيت إذا تركنا مش رح يبقى شي رجعنا، هيدي منطقتنا.

أنا اسمي جورج، كنت شوفير كاميون. نهار الهجوم كان معنا بويريد قديمة، كم مخزن رصاص وكم إمبلي يدوية. قسم من الشباب تمركزوا عند المدخل الجنوبي، وقسم تاني على الطريق اللي بتاخدك على المسلخ. وأنا مع مجموعة صغيرة على الساحل لنسد أي محاولة إنزال من البحر. كنا حوالي 30 شاب وعم نواجه أكتر من 200 مسلح بأسلحة أوتوماتيكية ورشاشات تقيلة. كنا منعرف ما في جيش جاي ولا دولة رح تبعت حدا بهاللحظة. نحنا كنا

0: النجوم بلش الفجر، وجه الضوء قصف عشوائي. بعد تقدم بري من 3 محاور، الكارانتينا كانت محاصرة، بس اللي جوا كانوا عم يقاتلوا مثل اللي ما عندهم خيار إلا النصر أو الاستشهاد.
1: الرصاص كان عم ينزل علينا مثل الشتي. رفيقي أنطوان وقع، ما قدرت حتى إني أسحبه.

0: أنا ما كنت بطل ولا كنت مدرب على القواص، كنت إنسان عادي. بس وقت حسيت إنه هالتراب تحت إجري عم يتلون بدم رفقاتي، فهمت إنه الأرض مش شعار، الأرض إذا راحت ما بترجع.
1: كان مخيم الكارنتينا عم بيشكل خطر على كل المارة الظاهرين والفايتين على بيروت. كتير من الشباب اللي قاوموا المحتل اتقوصوا واستشهدوا، وبسبب التقنيس من الكارنتينا اتخذ القرار بالهجوم، الهجوم لضرب المخيم والانتهاء منه.

0: المعركة استمرت ساعات طويلة والكارنتينة سقطت، بس الحقيقة إنه الهزيمة ما كانت هون. الهزيمة كانت لو هالشباب تركوا الأرض بلا ما يقاتلوا، بلا ما يحموا. بالعكس، هن كتبوا بدم صفحة قالت لكل الأجيال: الوطن ما بينباع، والأرض مش سلعة، والأمان ما بينعطى هدية، بيتاخد تضحيات. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايما 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايما وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلياس.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكن عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لألكن. نحن كلنا مننحني قدام وجعكن وألامكن وتضحياتكن.
1: فجر السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فير، وعند كل مفترق خطر كركب تحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فرشيت سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

في الميدانيات استهدف تفجير إسرائيلي عنيف منطقة صف الهوى بين عيناثة وبنت جبيل، كما وسجل تفجير في بلدة بيت يحون. دعا مجلس نقابة المستشفيات إلى الاجتماع الثلاثاء المقبل للبحث فيما آلت إليه الاتصالات التي قام بها بعد التحذير الذي أطلقته النقابة للجهات الضامنة من أجل تسريع مستحقاتها المالية ورفع التعرفة الاستشفائية من أجل الاستمرارية. إزاء شكاوى ومراجعات واستفسارات من المواطنين تتعلق بالكتب المدرسية التي تعتمدها المدارس الخاصة، يطالب فيها المواطنون وزارة التربية بالتدخل لخفض أسعارها. أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان والتي تعتمدها مدارس خاصة كثيرة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير. أما فيما يتعلق بالمراجعات حول الكتب المنتجة من دور نشر عالمية ويتم استيرادها من الخارج لصالح مدارس معينة تعتمد مناهج أجنبية أو تستفيد من كتب علمية معتمدة خارج لبنان، فإن أسعار هذه الكتب باهظة ويخضع تسعيرها لإرادة المصدر وتكاليف الشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا صلاحيات لوزارة التربية أو وزارة الاقتصاد بتسعيرها. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مكتب حماية الآداب بعد انتشار مقطع فيديو يوثق اعتداء جنسيا على فتاة كانت تحت تأثير المخدرات أوقف المشتبه فيه أثناء اختبائه داخل أحد الشاليهات، كما أوقف شقيقه بعد ضبط مواد مخدرة بحوزته. أشار نائب الرئيس الإيراني إلى أن إيران لديها خطة لمواجهة الحرب الاقتصادية، مشددا على ضرورة حماية التماسك الاجتماعي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: رفاق الشهداء حتى بغيابكم بخافوكم، بخافوا من استشهادكم، بخافوا بطولاتكم، بخافوا حبكم والتزامكم بمجتمعكم ووطنكم، بخافوا استقامتكم وتجردكم، بخافوكم لأنكم بعكسهم تماماً، لأن مجرد وجودكم بيكشف حقيقتهم البشعة. بوجودكم بيكونوا مثل العتمة حد النور، بوجود النور تتبدد العتمة.
1: فجر السيادة.

0: الآن من عليائكم، لا تخافوا، استشهدنا ونستشهد ليس في سبيل من أحسن إلينا فقط، بل في سبيلكم أنتم أيضا، لأنكم لم تكونوا تدرون لا ماذا تقولون ولا ماذا تفعلون.
1: فجر السيادة.

بقيت حاضرة ووصيتهم أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رأي جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شربل أبي عائل السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر

0: بكل قضية عظيمة بأي مجتمع هناك مين بيكتفي بالكلام وهناك مين بيدفع الثمن من عمره ومن أحلامه ومن حياته. الشهداء هن هودي الناس يلي ما شافوا بالوطن مجرد أرض للسكن، وإنما شافوها أمانة تستحق إنه تبذل من أجلها الزيت، وإنه تاريخ الأوطان ما بينكتب إلا بالدم والتضحية والشهادة. الشهادة منا لحظة بتنتهي عند غياب الشهيد، فالشهداء ما بيغيبوا، أسماء محفورة بأحرف من ذهب، حكايتهم حاضرة دايماً بكل اللي آمنوا فيه. من هون بصير الحفاظ على مقتنيات الشهيد أكثر من مجرد حفظ لأشياء مادية، بيصبح حفظ لذاكرة إنسان ولحظة تضحية ولجزء من تاريخ قضية حملها حتى النهاية. ومن هالفكرة بالذات كان متحف الشهداء المكان اللي بينعرض فيه الأشياء مش لمجرد عرضة، بل بتحكي عن ذاكرة من خلال صورة، بدلة، رسالة وقطعة رافقة الشهيد بحياته، لتقول للأجيال إنه ورا كل اسم حكاية وورا كل شهادة إنسان اختار إنه يبذل ذاته من أجل اللي آمن فيه، حتى أسمى عطاء هو الشهادة. بهالحلقة رح ندخل لمتحف الشهداء مش لنستعيد الماضي بس، ولكن لنشوف ونسأل كيف عم تحافظ القوات اللبنانية على إرث الشهداء، وكيف عم تتحول تضحياتهم من ذكرى لذكرى، وكيف بيبقى الإنسان اللي بذل ذاته حاضر بوجدان القضية مهما مرت السنوات. شرد الأبي عائل، أهلا وسهلا فيك. بالبداية كيف ولدت فكرة متحف الشهداء، وشو اللي دفعكم لتحويل ذاكرة إنسان لذكرى جماعية؟
1: أهلا وسهلا فيكم لبنان الحر. أول شيء اسمح لي وجه تحية لألك رفيقي بولس، أنت كمان من الشهداء الأحياء يلي ما بقل تضحيتهم عن الشباب يلي حاطين زخائرهم عنا. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحرب. ألف تحية كمان لألها الإزاعة يلي ما بتوفر ولا وسيلة ولا دقيقة إلا ما توصل رسالة المقاومة اللبنانية بلبنان الحرب سيد مستقل. خليني أول شيء قبل ما أحكي عن الفكرة، خليني أحكي شوي عن الالتزام الفعلي والإيمان الكبير يلي تحلوا فيه شهدائنا توصلوا لهون. لا شك أنه الالتزام منا شغلة بسيطة، وتوصلوا رفاقنا الشهداء لشهادتهم، التزموا بالفعل وراحوا طبقوا هالفعل على حياتهم وبذلوا حياتهم كرمال هالقضية يلي عمرها 1400 سنة. من هون اجت الفكرة، لأنه شهيدنا وقت اللي بيستشهد مش معناتها نحن خلص عمره هون، هو خلص عمره على الأرض هون، بس حملنا مسؤولية شهادته زيادة تتواكبنا كل العمر. من هون ولدت فكرة المتحف، لأنه شهيدنا وقت اللي بيستشهد ما فينا ننكره مرة بالشهادة ومرة بالنسيان، بقى بالتالي فكرة المتحف ولدت من هون.
0: يعني شو الرسالة اللي بدنا نوصلها من وراء متحف الشهداء؟ كتار هلأ يمكن بيسألوا أنه شو متحف الشهداء، وشو دوركم أنتو بتحويل الشهادة من ذكرى لحقيقة، أنه هلأ عم نشوف قاعدين بحضرة الشهداء؟
1: الفكرة الأساسية هي تكريم الشهداء ونقل إرث هالشهادة للأجيال يلي جاية تشوفوا قديش في تضحيات انبذلت كرمال هيدي القضية. هيدي الفكرة بالأساس. هلأ شو رسالة تنقول لكل الناس؟ أنه شهيدنا ما خلص ودوره ووقته، بالعكس وقت اللي استشهد بلشت حياته التانية معنا تيواكبنا بكل مراحل حياتنا، ويكون هالشهادة وهالإرث هو الضوء يلي بنورنا طريقنا تنقدر نكفي هالمسار يلي نحن خضناه، وتنقدر يعطينا المسار الصحيح تنقدر نحقق كل الأهداف يلي كرمال استشهدوا.
0: شو القيمة شربل اللي بيضيفها المتحف لتاريخ المقاومة اللبنانية؟
1: القيمة معنوية، القيمة معنوية، لأنه بمتاحف بالعادة المتاحف في العالم ما بتاخد زخائر شخصية، بتروح على زخائر عامة وأدوات عامة بيستعملوها عملياً الجيوش خلال حربهم أو خلال المراحل اللي قطعوا فيها. نحن رحنا على زخائر شخصية تنقول أنه كل شهيد له معنى وله مغزى وله تضحية، موجود هالتضحية وهالمعنى بهالإرث يلي عم نتوارثه للأجيال القادمة.
0: برأيك ممكن تتحول مقتنيات الشهيد لذكرى للمجتمع لوثيقة تاريخية؟ ما
1: في شك، لأنه كل ذخيرة شهيد لها قصة ولها حكايتها من خلال هالقطعة أو هالبدلة أو هالوثيقة أو هالشو اسمه، لأنه كل وحدة بتأرخ تاريخ هالشهيد وين استشهد وله رواية استشهاده بأي ظروف ضمن أي مهمة، وين كان موجود بأي جبهة بأي مطرح تصار هالاستشهاد، وبالتالي هالقطعة من ذخيرته بتجسد كل هالمسار التاريخي اللي قطع فيه.
0: قديش عمره المتحف يلي نحن قاعدين فيه، ولأي مدى أهل الشهداء تعاونوا معكم لحتى يصير هالمتحف موجود؟
1: ما عمره كتير بالحقيقة، ما عمره كتير، لأنه تعرف يعني نحن قطعنا بظروف، هالحزب قطع بظروف كتير قاسية، لمنمنا شوي أمورنا ورجعنا رتبنا هالمسألة وعم نشتغل فيه تباعا بخطوات ثابتة يمكن بطيئة شوي بس خبتة تتوصل للأهداف يلي نحن حاطين كرمال هيدا المتحف يلي نحن بصدد استكمال خطواته المستقبلية.
0: وقت بتطلبوا أي قطعة من عائلة شهيد مثل ما عم تقول يمكن الظروف يلي مرقنا فيها ضيعت كتير من المقتنيات تبع الشهداء، وقت بتطلبوا أي مقتنيات كيف عم تكون ردة فعل أهل الشهداء؟ هل في تجاوب؟ هل
1: في كتير تجاوب؟ يعني إذا بدك عم تكون ردة الفعل مجبولة بين الحزن هيك تترجع شوي عاطفة لأنه عنده شهيد وخسره، وبين الفرح أنه في حدا من رفقاته أو في مجموعة من رفقاته بعده ذاكرينه بعده موجود بذاكرتهم، وبالتالي عم بيسعوا تيكون مش شهيد العائلة تيكون شهيد القضية، وبالتالي هالشباب عم بيسعوا تيكون ذخيرتهم موجودة مش بس داخل البيت والعائلة الصغيرة، عم ننقلها للعائلة الكبيرة ولكل الناس تنقول هالتضحية هالقد كبيرة وهالقد إلها معنى بالنسبة لنا ولازم ما ننساها ولازم نكمل نقول إنه هالتضحية بدنا نكفي تنقدر إنه فيها حقها من جهة ونحقق يلي كرماله استشهدت.
0: شو أهمية إنه أم شهيد تشوف غراض ولادها أو زوجها أو بيها بهالمتحف؟
1: هون إذا بدك هيك بنحس بينتابهم شعور مقسوم من اثنين. قلت لك بالبداية إنه حزن لأنه في شقفة من عندهم خسروها، وفخر واعتزاز إنه هالشهيدة ما راح تضيعان، ومش إنه وقت استشهد ابنهم أو خيهم أو رفيقهم أو زوجهم انتسب في مجموعة وفي حزب طويل عريض وراء هو صار بذاكرة هالجماعة يلي عم نتنقلها عبر الأجيال تتكون هالشهيدة مرسخة وتنقل هالإرث لكل الأجيال القادمة يلي جاي.
0: يعني المعروف إنه جهاز الشهداء هو عم يهتم بإرث الشهداء وبالمصابين وبكل اللي تعرضوا خلال الحرب. صار معكم شي حادثة ما كانت عندكم بالسجلات وأنتم عم تجمعوا الذخائر اكتشفتوها؟
1: ما في شك بول، نحن حزب تعرض لاضطهاد، تعرض لحملة إذا بدك نوع من إلغاء وجود في كتير من أمورنا كانت بطلت عم تناول اليد خاصة بالظروف القاسية اللي مرقنا فيها. من بعد ما عملنا رجعنا هالرشاش ورجعنا عملنا تواصل مع الأهل في كتير أمور ما كانت مقرشة في عنا، لأنه أنت بتعرف وقت اللي تعرضنا لهالحملة بطل موجود عنا أرشيف، بطل عنا موجود سجلات انتبعها ونواكب فيها. مشان هيك وقت اللي تواصلنا معه صار في كتير أمور بين إيدينا ما كانت موجودة معنا، رجعنا حصلنا عليها أرشفناها وحطيناها من ضمن تواريخنا ومن ضمن سجلاتنا ومن ضمن الذخائر اللي موجودة بين إيدينا اليوم.
0: في شغلة أنا بدي أخبر عنها، ما بعرف إذا أنت يعني نحن عم نتعاون بأسامي الشهداء يلي عم يطلعوا على لبنان الحر كل يوم الساعة 6. في شهداء نحن مش عارفين فيهم وأهلهم عم يعتبوا، شو بدنا نقول لهم لأهل الشهداء إنه نحن مش ناسينهم بس الظروف صارت هيك؟
1: العتب بحق لهم يعتبوا، خاصة هلا نحن عم نسأل أهالي أسماء شهداء وهن أسماء ولادهم مش موجودين معنا. برجع بقول لهم مش لأنه عن قصد، لأنه أرشيفنا كله سوا عم نلملمه تباعا، بدهم هن يساعدونا ويرجعوا يزودونا بالأسماء ويزودونا برواية استشهاد شهيدهم تنرجع نحطها من ضمن الأرشيف تبعنا.
0: أنا عم بنقول لك هيدي لأنه في بعض أهل الشهداء يلي حكيوا معي إنه نسيتون.
1: ابدا ما نسيناهم. اكبر دليل اللي عم تشوفه والمتحف يلي نحن بصدده وعم نشتغل فيه، وهيك بنكون عم نكرمهم ثلاث مرات لشهدائنا. المره الاولى بالصلاه، ونحن خاصه بالقداديس يلي عم تصير تباعا، ونحن على باب قداس الشهداء يلي هو مناسبه مركزيه للحزب. مره ثانيه عم نكرمهم من خلال السعي الدائم والدؤوب والمواجهه المستمره لتحقيق كل الاهداف يلي هن من اجلها استشهدوا. ومره ثالثه من خلال هالذخائر اللي موجوده بين ايدينا تيضلوا مواكبينا بشكل يومي بحياتنا اليوميه، تنضل نتذكر انه هالقد في شهاده وهالقد في تضحيه وهالقد بوزلت كرمال هالقضيه اللي نحن عم نشتغل كرمالها.
2: حكينا اجابا، صار معكم اي حاله رفض من اهل شهيد انه يسلموكم اي قطعه من؟
1: ابدا، بالعكس، حتى في بعض الشهداء، بعض اهالي الشهداء وقت اللي ما بيلاقوا شيء عندهم عم بيحاولوا يسعوا باكبر جهد مع رفقاتهم مع اصحابهم، ما ممكن يلاقوا شغله تيرجعوا يتصلوا فينا ويرجعوا يزودونا فيها تتكون موجوده بالمتحف.
2: بدنا نوصل شوي لموجودات المتحف، يعني لو سمحت هيك حابين تخبرنا هيك بجوله صغيره عن ذخائر الشهداء وعن كل قطعه موجوده بالمتحف، خاصه انه في اشياء ما بعرف كيف واحد بده يوصفها، خليط عاطفة مع ذكريات ما بعرف.
1: لا شك انه الذخائر معبرة، قطع موجودة معنا هون اتخذت من اهاليون، قطع كانوا يستعملوها هن ان كان بالبيت او كان على المستوى الشخصي او حتى بالمعارك، بارودة او جعبة او درع او طاسة، او يعني انوجدوا معنا مشان نقدر نحافظ عليهم كذخائر لهالشهداء الموجودين. بدك نعمل برمي، انا جاهز.
2: رح نعمل اكيد ورح نشوف كل قطعه بمفردها، بس شو القطعه اللي موجوده هون تختصر حكايه مرحله او تاريخ ما انت كعايش هون، انه شو هي القطعه يلي هيك بتذكرك بمرحله معينه؟
1: بالحقيقه بول، هي كل قطعه بحد ذاتها لها قيمتها، لانه كل قطعه بتوثق وبتأرخ حالة معينة صارت لهالشهيد واستشهد. مشان هيك ما في يميز بين قطعة والتانية، لأنه الشهادة بالنسبة لنا ما بتتميز. الشهيد شهيد إن كان استشهد برصاصة أو بأزيفة أو بحيلا حالة أخرى. اللي بيميز الشهيد هو الشهادة بحد ذاتها. مشان هيك كل قطعة فيك تأرخ فيها حالة أو حالة استشهاد حصلت بظرف معين، بمعركة معينة، بحدث معين. مشان هيك كلهم سوا قيمتهم فيهم وبشكله نفس القيمة بالنسبة لإلي.
2: وقت بيوصلكم أي مقتنيات لشهيد ومعرض للتلف، شو الآلية لحتى ترجعوا ترمموها أو تحافظوا عليها؟
1: ما في شك الذخائر قديمة، لأنه شهدائنا لهم فترة طويلة، وبيوصل لعنا وشايف أنت بعض الشغلات يلي تأكلها الصدي أو رطوبة أو ما كانوا موضبين بشكل جيد. عم نسعى بالإمكانيات الموجودة بين إيدينا مشان نقدر نرممهم ونحافظ عليهم بأفضل طريقة ممكنة مشان يقدروا يكفوا معنا ويضلوا موجودين معنا بالمتحف بدون تلف أو بدون يتعرضوا للكب أو التلف.
2: لوين بدكم توصلوا بالمتحف؟ وهل هناك مشروع لتكبيره؟
1: ما بخفيك أنه هلأ يعني لأنه ضيق المكان بالنسبة لهون، منعنا انه نقدر نكفي نلم هالذخائر، بالرغم من انه كل يوم بيجينا اتصالات. تريسنا شوي لانه المكان صار ضيق علينا، وعم نسعى انه نكبر ونلاقي على لوكال نلاقي افضل مشان نقدر نكرم شهدائنا بمكان بليق فيهم وبليق بذخائرهم، وما بدنا نكفي فيه للاجيال القادمه الى ما لا نهايه.
2: شو الرساله اللي ممكن نواجهها لعائلة شهيد بعدها ما قررت تسلمنا شيء من مقتنيات ابنها الشهيد؟
1: بدي اقول لهم ما تتركوا شهيد هو شهيد العائلة، لأنه هو شهيد هالوطن، شهيد هالمقاومة، شهيد هالقضية. نتمنى عليكم إذا عندكم ذخيرة، وأكيد عندكم إياها، تسلمونا إياها تننقل هالذخيرة من ذخيرة العائلة لذخيرة الحزب، ذخيرة القضية، وذخيرة كل الناس، تيعرفوا هالشهيد ما يبقى هونيك، يبقى العائلة الكبيرة، يصير ذخيرة للعائلة الكبيرة.
2: شرقي، اليوم صرنا بعصر الذكاء الاصطناعي، هل في فكرة لتكبير المتحف كتوسيقة كصناعة؟

0: فيها. بقى التكنولوجيا كتير مهمة مشان تقدر تخدمنا نعمل شيء بليق بشهدائنا ويكمل معنا المستقبل بدون أي لغط أو غلط معهم.
1: وشو الرسالة يلي بنواجهها بتحب تواجهها للشباب يلي ما بيعرف يعني سامع عن القوات أو بيسمع بالتواتر من أهله أو شيء لحتى يزوروا المتحف ويتعرفوا على اللي موجود هون؟
0: يعني الخطة هي إنه ننسق مع مصالحنا ومع إداراتنا ومع أجهزتنا مع كل المناطق تنعمل زيارات دورية لهالشباب، خاصة الشباب وجيل جديد يلي طالع، ونقدر نعرفهم على ذخائرنا، وهيك كل ذخيرة عندها رواية استشهاد بيقدروا يعرفوا قديش في تضحيات انوضعت مشان نحنا نكون موجودين هون. وبدو ينقلهم أكثر من هيك، إنه لو من تضحيات هالشباب لنحنا موجودين هون ما كان في وطن، ما كان في حزب، ما كان في قوات، ما كان في شيء موجود. تضحياتهم هن اللي ثبتتنا هون، وهي اللي تباعا عم نقدر نحقق من خلال هالتضحيات كل الأهداف يلي من أجلها استشهدوا.
1: أنت اللي عايش
0: وصولا إلى أنه نعمل بلد بليق فينا وبليق بتضحياتهم ونقدر نعيش فيه بكرامة ونأمن مستقبل لأولادنا.
1: أنت اللي عايش هون بين ميات الصور والقطع، لو كان في شيء قطعة لشهيد ما أنت بتعرفه شو ممكن تقول له؟
0: بحكيك بصدق، يعني يعني بنتابني هيك نوع من الحزن، لأنه في قسم كبير من الشباب هن رفقاتي، كنت أنا وياهم بذات السكنة، كنت أنا وياهم على ذات الجبهات، في حدا منهم انجرح معي، في حدا انصاب، في حدا قتل. بنتابني حزن كبير لأنه بعرفهم، بعرف قديش كان فيهم حياة ونبط حياة، بعرف قديش كانوا متأملين أنه يحققوا أهداف كبيرة بحياتهم على هالأرض. للأسف، وهم بقول للأسف، بحياتهم اليومية على الأرض أنه استشهدوا. وبتبني فخر كبير أنه كنت رفيق لقلهم، هالقد كان عندهم إيمان، هالقد كان عندهم التزام، راحوا واستشهدوا كرمال قضية وقدروا، ما بدي أقول نسيوا، يعني فضلوا استشهادهم على أنه يكونوا موجودين عايشين بشكل مادي على الأرض يحققوا بعض الشغلات على الأرض. راحوا استشهدوا كرمال قضية سامية. بقى بينتبني شعورين، حزن لأنه على المستوى الشخصي، وفخر كبير أنه هالشهداء راحوا حطوا حياتهم كرمال هالقضية اللي نحن بعدنا عم نناضل بشكل يومي لألا.
1: رسالتك لأهل الشهداء يلي قدموا مقتنيات أولادهم وسمحوا لكل الناس أنه يشوفون من شو ممكن تقلهم؟
0: بدي قلهم عملوا شغلة كتير منيحة. ليه؟ لأنه نقلوا ذخيرة شهيدهم يلي موجود عندهم بالعائلة الصغيرة لا ذخيرة موجودة بتصرف حزب كبير هالقد كبير هالقد هم ويكرم شهدائه، وبتصير هيك بمتناول كل الناس وبيعرفوا أنه هالشهيد ما رح يروح ضيعان أو ينتسى، وخاصة بهالمرحلة يعني صارت متأخرة. لأنه أنا بعرف أغلبية شهدائنا هن ناس عزابة، كانوا عزابة، وبعد ما يتوفوا الأهل أنتو بتعرف أنه ممكن يتعرض أغراضهم للتلف أو شو اسمه. بقى مشان هيك بقول لهم انه ذخيرتهم هون محفوظه، محفوظه الى الابد معنا وبتتواكبنا كل العمر.
1: بكلمه اخيره، اذا وقف احد الشهداء هلا على الباب، فات من الباب وطلع لهون وشاف ثيابه او سيفه او طاسته مثل ما موجود هون او صورته محفوظه، يعني برايك شو بيكون شعوره؟
0: انا برايي بيكون شعوره بفخر كبير، لانه هو استشهد وعطي كل شيء عنده، شايف انه رفقاته يلي كان هو اياهم حفظوا له هالشهاده، حفظوا له هالتضحيه الكبيره، وبعدهم حاطينه معهم بواكبهم بشكل يومي من خلال هالذخيره يلي حاطينها عندها وعم تتنقلها لاجيال ورا الاجيال. مشان هيك بقول له بدي تكون انت مطمئن انه ما نسيناك ولا بتنتسى، انت مواكبنا كل حياتنا، انت عم تكون الضوء يلي بيدور لنا هالطريق تنقدر نوصل على الأهداف يلي نحن عم نحلم فيه يلي أنت استشهدت كرماله.
1: هل المتحف برأيك برد جزء من الدين اللي بعانينا تجاه الشهداء؟
0: صعب كتير يا بول أنه ترد دين على مستوى شخص حط حياته. اللي منقدر نرده فيه هو نقدر نبني دولة عم نحلم فيها وحلم فيها هو وضحى فيها، نقدر نبني هالدولة القوية القادرة يلي بتقدر تأمن لنا حياة كريمة وعيشة كريمة بحرية وباستقلال مشان نقدر نوفي له حد أدنى من الدين يلي هو حد كرماله دم وشهادة.
1: في قصة شرب الوقت، في حدا عم يجي أم شهيد تجي لهون، شو بتجي تعمل؟
0: ليك بول، نحن زيارات أهل الشهداء لهون صارت مثل بيتهم، يعني لأنه عم نواكبهم بشكل دايم وبشكل مستمر. يعني إن كان أم شهيد أو خي أو أخت أو زوجة بيجوا لهون أوقات بيصيروا يطلعوا بالصور وبيتساءلوا إنه خي ليه صورة ابني أو صورة زوجي أو خيي أو
1: ممكن تجي تتأكد
0: إنه ليش بس مش موجودة. هلا لضيق المكان أوقات ما بنقدر نعلق كل الصور، وفي محلات ما عنا إياهم، يعني شو بنرجع عم نطلب من جديد إنه زودينا بهالصورات نقدر نحن نحطها مع صور شهدائنا هون. بقى كتير معبرة هذه الأفعال اللي بتجي، وخاصة متحملنا مسؤولية زيادة إنه نحن مش لأنه عم نقصر بس لأنه مش موجودة الصورة، أو إذا موجودة محطوطة غير محل أو غير بقى ضيق المكان من جهة مش عم بيخلينا نعرض كل الزخائر وكل الصور، وبنفس الوقت مش عم نقدر نجيب زخائر زيادة وصور زيادة.
1: خبرنا عن هيدي الأم تحديدا، شو بتيجي بتعمل؟
0: بتتواصل معنا بشكل دايم لأنه نحن بنواكبهم بحياتهم اليومية، إذا بدك بنواكبهم بحياتهم الاجتماعية بتفاصيلهم، ممكن يكونوا بحاجة لشيء، ممكن يكونوا بحالة مرضية معينة، أو يعني نحن واجباتنا نواكبهم. ما من هالباب عندهم زيارات متكررة لعنا وبشكل تقريبا يومي. اليوم بالذات إجا حدا من الشباب خيهم، عنده خي هو شهيدين، عم بيقول لي ليش صور إخواتي مش هون؟ قلت له شو أسماء إخواتك؟ قال لي كذا. طلعنا نحن ما لقينا موجودة صورون هون، تمنيت عليه إنه جبنا إياهم تنرجع نحطهم ب مع الصور اللي موجودة عنا بال.
1: قد في عدد صور هون عندكم؟
0: بالحقيقة في كتير، ما عندي رقم معين بس في كتير موجود على الحيط، في كتير موجود بالخزانات، مشان هيك عم نسعى نقدر نروح على لوكال بتليق بهودي الزخائر تنقدر نحط كل الموجودات معنا ونقدر نستوعب كل الباقي اللي ممكن نرجع نتلاقيه من الأهالي.
1: باستغل فترة وجودنا هلأ تأسألك عن الأسرة، كان جهاز الأسرة كان ناشط وعم بفتش،
0: صح،
1: وبعده كتير عم يشتغل،
0: مزبوط.
1: وين صارت القضية؟ وهل يا ترى بعد ما سقط النظام السوري رجعتوا قدرتوا عرفتوا شيء من هون؟
0: هالموضوع مواكبنا بشكل يومي، لأنه أسرانا مثل شهدائنا ما نسينا هون، والقضية مواكبة وبتضج ضميرنا كل يوم. لا شك أنه النظام السوري مثل ما هو تبين لحد هلأ ما ترك شيء اسمه أسير، خاصة بالمراجعات اللي عملناها. ونحن أصلا كجهاز عملنا شكوى رسمية على بشار الأسد ونظام بشار الأسد، بس فعليا من بعد كل المراجعات وكل اللي إجينا من خلال القنوات الرسمية والاتصالات الرسمية خلال الدولة والدولة السورية والاتصال، لحد هلأ ما إجينا ولا أنديس صغير أنه في بعد أسير موجود. بقى مش عم أقول هيك نفقد الأمل، بس هو فعليا هيدي الوقائع اللي موجوده بين ايدينا لحد هلا. بس نحن عمليا وجبتنا نضل نواكب ونتابع ونفتش وصولا الى تحقيق كل هيدي الصوره تكون واضحه لاهاليهم لرفقاتهم لالنا نحن بالتحديد، تنقدر نقدر بالضبط اذا موجودين وين موجودين، واذا استشهدوا وين استشهدوا، وين وفاتهم، يعني كل هالتفاصيل. بس بتعرف هيدي الامور بتاخذ وقت، لانه اذا استشهدوا بدنا تروح على وين الاستشهاد، وين صار الدفن، بدك تشوف دي ان اي هيدا مين هيدا، يعني شغلة يمكن تاخذ كثير من الوقت. بالتالي هذا المسار مسار طويل نحن وراه نستكمله تنوصل على كافه توضيح لهيدي الصوره يلي
1: وشكوى اللي تقدمت بعدها ماشية
0: موجوده، طبعا موجوده وماشيه وعم بيواكبوها المحامين بشكل يومي.
1: برات لبنان، اما بلبنان؟
0: لا بلبنان، صار في شكوى رسميه بلبنان موجودة بالعدلية، يعني في حدا عم يتابع هذا الموضوع.
1: نحن قريبا رح نوصل لقداس الشهداء. أيه؟ اللي بنحتفل فيه كل سنة،
0: صح.
1: وكمان عنا ذكرى انتخاب بشير واغتياله.
0: نحن هلأ
1: شو بتقول بهالمناسبة؟
0: مؤسس الحزب ومؤسس المقاومة اللبنانية له هيك وقع كبير على القوات اللبنانية، خاصة هو كمؤسس ووصوله لرئاسة الجمهورية وكان شهيد الجمهورية،
1: صحيح.
0: بقى اللي بدي اقول له انه هالمسار وهالتضحيه اللي حطيت حياتك كرمالها نحن شايفينها ومكملين بالمواجهه اللي عم تستمر معنا بشكل يومي. بنقول له يا شيخ بشير اللي استشهدت بالطريقه اللي استشهدت فيها هالشهاده عم تكون حاملينها بصدرنا، حاملينها بقلبنا وبفكرنا، ومكملين بالمواجهه اللي نحن عم نواجهها بشكل يومي تنقدر نوصل الهدف يلي كرماله انت استشهدت. قديش شهدائنا السنة رح يكون مثل كل سنة مميز، خاصة نحن هالمناسبة هي مناسبة ثابتة برزنمتنا الحزبية، ويلي رئيس الحزب حريص انه هيدي المناسبة ما تتقطع ولو كانت الظروف قاسية ولو كانت الظروف كتير من العوائق يلي ممكن تعترضها، عم بيكون في إصرار منه، خاصة هيدي ذكرى بتثبت شهدائنا ومنصلي له من كل قلبنا تنقدر نعطيهم كل التكريم لألهم. بقى السنة جاية بستة أيلول إذا الله بريد منطلع مثل كل سنة منقدس لهم ومنصلي لهم ومنعطي أمل للمجتمع أنه هالشباب يلي استشهدوا هن موجودين معنا وعم بيواكبونا كل عمرنا.
1: اساسا اللي مواكب الدكتور شعشع بيعرف قديش هيدي الذكرى مهمه بالنسبه له.
0: صحيح.
1: كقديس شهداء.
0: مزبوط.
1: ولا ممكن اي شيء يعطله.
0: حتى بفتره الاعتقال يعني ممكن مرقت كم سنه ما قدرنا قدسنا لهم، بس بفتره الاعتقال عملنا جهد كبير وكان في ضغط كبير علينا، وحتى يجوا ياخذونا من قلب الكنيسه ويوقفونا كنا كل سنه نقدس لشهدائنا. وهالمسار بعده مكفى بحطة سنوية ومحطة ورزنامة ثابتة بهيدا التاريخ أيلول الشهداء.
1: شو بتوعدنا لسنة الجاي؟ متحف الشهداء وين يصير؟
0: بدي أوعدكم أنه عم بشتغل هلأ سنة الجاي، شهر الجاي، بعد جمعة، بعد
1: لا عم بعطيك سنة
0: أشهر
1: عم بعطيك
0: يعني
1: سنة.
0: قلت لك شو الخطة، الخطة أنه ما نبقى هون لأنه ما رح نقدر نستوعب كل شيء هون. السعي أنه نروح باتجاه مكان بليق فيهم ونقدر انه فيهم حقهم من خلال هالذخائر يكونوا موجودين بطريقه لائقه ويقدروا كل الناس يوصلوا يشوفوه ياخذوا العبره منه ويستشفوا كل حاله وكل ذخيره وين استشهد، شو روايه استشهاده، كل حاله بحالتها.
1: كان في كتاب بنعمل لاسامي الشهداء ونبذه عنهم، هل يا ترى بعده هيدا الكتاب؟
0: لا ما طلع من عنا بشكل رسمي كحزب يعني، بس في مجموعة كتب تعاونوا معنا بمحلات وبمحلات لا يمكن جابوا معلوماتهم من غير محلات، استقوا معلوماتهم من غير محلات. نحن بصدد تحضير شيء هيك، بس عم ناخد شوية وقت لأنه أنت بتعرف تنستجمع كل الأسماء وما ننسى حدا لأنه في عتب كبير. وقبل شوي انت ذكرتني انه في حدا بيتصل على الاذاعه او على حتى عنا على السايت او حتى عنا على الجهاز بيقول انه خي استشهد بهالتاريخ ما عم بيطلع اسمه او ابني او اللي هن، مشان هيك بياخذ معنا شويه وقت لنقدر نستجمع كل المعطى، ما نقدر ننسى حدا. رح نطلع شيء بس من بعد ما نكون استكملنا كل هالمعطى مشان نقدر نعطي الكتاب حقه وما يكون في حدا ناسينه.
1: لا بعرف انا انه انتم كجهاز عليكم مسؤوليات كثير كبيره. حكينا عن الشهداء وحكينا عن الاسرى، في مصابين اصاباتهم كثير بليغه واذا بدك وضعهم مزري، انتم شو عم تعملوا بالنسبه لهم؟
0: هودي شهدائنا الاحياء يلي عايشين معنا بفعل، والشباب بالجهاز وفريق العمل بنواكبهم بشكل يومي، إن كان ببيت شباب إذا موجودين فوق عنا مجموعة فوق، وإن كان ببيوتهم، وإن كان وين ما كانوا، أوقات بيحتاجوا لأمور طبية، أوقات بيحتاجوا لأمور اجتماعية أو غيرها من الأمور، واقفين حدهم بشكل دايم، وهن بيعرفوا هيك. هودي ما فينا نتركهم لأنه هودي ناسنا، هودي حطوا شقفة من جسمهم، وإنت منهم يا بول، تضحية كتير كبيرة، وبالتالي هودي من أقل وجباتنا أنه نتابع معهم بكل تفاصيلهم لحياتهم اليومية.
1: أنا بدي وجه التحية لك ولكل فريق جهاز الشهداء، يعني ما بدي سمي أحلى ما أنسى حدا يزعل مني، لكل
0: وأنا ذكرتهم وأكيد ما بنساهم، وهودي شباب فعلا عم بيأدوا رسالة مش قد التعب يلي عم بيتعبوا بس عم بيعطوا جهد كتير كبير يوصلوا هالرسالة.
1: وبالإجمال تطوع.
0: ايه تطوع.
1: تطوع. شربي الأبعاء، أنا بدي أشكرك على هاللقاء الحلو. بتمنى السنة الجاي وقت اللي بنلتقي مرة تانية يكون المتحف صار غير شكل، يكون صرنا بمحل أكبر وأكبر، ويكون أهالي الشهداء بلشوا يعطونا أكثر مقتنيات أولادهم.
0: أقل واجبنا، وأهلا وسهلا فيكم، وهيدي اللي عم نعمله يعني بشكل جزء صغير من إنه نوفيهم حقهم وقدام التضحيات اللي حطوها.
1: شكرا لك شرب الأبعاء.
0: شكرا لك.
1: قد يغيب الشهيد عن العين لكنه ما بيغيب عن الذاكرة والقلب. بكل صورة، بكل رنجر، بكل بدلة تركها، بكل رسالة، حكاية إنسان اختار إنه يبذل ذاته من أجل قضية آمن فيها حتى نهاية. متحف الشهداء مش مكان نحفظ فيه صور وأغراض بس، وإنما هو مكان لنحفظ فيه حضور الشهداء ونصون إرثهم، ونقول للأجيال من هون مر الرجال فوق الرجال دفعوا حياتهم كرمال نبقى وتبقى لنا الحرية والسيادة، وهون أكيد تبقى شهادتهم حية.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

0: صحيح أن خسارتكم بفاق الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثمانا. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلي دوري ب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، شدد السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل على أهمية دعم الجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار. كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا. دان حزب الله في بيان العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان بشراكة وغطاء وتخطيط أمريكي كامل، معتبرا ذلك بهدف الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. واعتبر الحزب أن ادعاءات السلطة أن مفاوضاتها المباشرة العقيمة وأن اتفاق الإطار المشؤوم مع العدو الإسرائيلي يحقق إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان وشعبه، فيما سبق للسلطة أن أكدت مرارا من أنها لن تذهب إلى أي مسار تفاوضي قبل وقف العدو لعدوانه. وختم بيان الحزب وختم بيان الحزب بدعوة للسلطة إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة لما فيه مصلحة لبنان وشعبه. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها بدأت جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة، حيث صدر أحد المولدات في منطقة البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي. قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر في حديث للأم تي في: نحتاج إلى تضافر الجهود لإعادة القيمة للتعويضات الحالية والسابقة التي دفعت، ولتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. أخيرا، أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,600,000، 98 أوكتان 1,620,000 ليرة، المازوت 1,474,000 ليرة، والغاز 1,167,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر تقدم.
6: بمسيرة القوات اللبنانية ما كانت المعارك دايما بالميدان، فهناك معارك خفية ومكائد واتهامات ومحاولات لأسقاطها على مر السنوات.
7: إن القوات اللبنانية باقية هي مقاومة داعمة في سبيل لبنان.
6: المرحلة اللي تلت اتفاق الطائف كانت المرحلة الأصعب بمسيرة المقاومة اللبنانية. معارك سياسية، إعلامية، اتهامات باطلة، كان هدفها إلغاء الوجود الحر وكل صوت عم بيقول لا. كتار دفعوا الثمن من دمهم وعائلات حملت وجعة سنوات وانتظرت إنه تعرف ليش سقط أحبائها. اليوم ما عم نفتح الملفات لننتقم، عم نفتحها لأنه الحقيقة حق لأصحابها وحق للضحايا وحق لكل لبناني بده يعرف شو اللي صار خلال المرحلة السوداء من

0: من الملفات القاسية بهذيك المرحلة تفجير كنيسة سيدة النجاة. رح نرجع للوقائع، للشهادات، إلى ما قيل وما أخفي. سنضع الروايات جنبا إلى جنب، وبنترك الحكم للوقائع مش للدعاية ولا للضجيج. من ذاكرة المقاومة، من وجع الضحايا، ومن الملفات المفبركة بزمن الاحتلال، من جريمة سيدة النجاة منبلش.
1: بعد أن هدأت لغة العنف أصبح واجبا علينا جميعا من دون خوف أو تردد أن نساهم في العمل تجاه وطننا وأولادنا والأجيال الآتية.
0: دماء على مذبح الكنيسة، الفيلم اللي كشف جوانب مهمة من القضية. يسعدني رحب بمخرج ومعد الفيلم جوني زغبي. جوني، ليش كان الفيلم بالأول؟
2: أول شيء قضية الكنيسة هي يعني إذا بدك ربينا عليها نحن، يعني بس كان الحكيم بالحبس كنا طلاب، كنا نحن نحضر ذكرى الكنيسة وننزل. فهالموضوع يعني مثل ما بيعني كتير شباب اشتغلوا فيه بهيداك الوقت، و صار لي فرصة أنا أنه بال2018 بس رحت على أستراليا، تعرفت على طوني عباد، وطوني هو المتهم بهيدا الموضوع وحكينا فيه بوقتها. وراحت الأمور إذا بدك لل2020، كنا بالكوفيد، كنا بالبيت ما فينا نظهر ولا شيء. فبيطلع شيء قدامي على السوشيال ميديا عن الكنيسة، أرتيكل يعني بقرأ وهيك، بس يعني بس تضوي فكرة براسك مثل ما بقوله، ضوت براسي انه ليه ما بنعمل شيء عن الكنيسة. وبلحظتها بول اجى على راسي دماء على مذبح الكنيسة،
3: اجى
2: دغري انا عم بقرأ الارتيكل، اجى الاسم على راسي وفت فيها. عملت الريسيرش عن هالموضوع، حضرت تصور اولي اذا بدك، وهيك صار بلشنا فيه.
0: طيب شو كشف الفيلم وشو ما كشف؟
2: لك هلا
0: انا يعني الوثيق اللي في وثيق بقلب الفيلم ما كتير من الناس او من الجمهور بيعرفه.
2: هلا هي مش وثيق بمعنى الوثيق، في شهادات وهي الشهادات يلي اكتريتها ما كانت طالعه، او اذا بدك كان طالعه بمطارح كتير ضيقه يعني، ومش طالعه كتير للعلن وعن نطاق ضيق. يعني بلشنا اول شيء حطينا الابيت سفير الله يرحمه، يعني بس بلشنا نحط الاسامي من مين لازم ناخذ. اخيخ بدنا ناخذ لابونا اللي كان عم يقدس لحظه الانفجار. هي شهادات اكثر يعني. الفيلم
0: شو الصعوبات اللي واجهتك خلال التحضير للفيلم؟
2: انا مش صعوبات بمعنى الصعوبات، بس لانه الفيلم انشغل بكرو كتير صغير، فريق العمل كان كتير صغير اذا بدك، وما كانوا عارفين شو عم يعملوا. يعني انا عم بطلب شيء من حدا ما عم يعرف لشو، انه مثلا عاوز صور اشتغل لي اياهم، لنقول لحدا اوكي عم اشتغل صور مش عارف لشو، وما بيعرفوا بعضهم اللي اشتغلوا. لانه هيدي النقطه اللي انا اصريت عليها انه نشتغل فيلم بسريه بس حتى نقدر نطلعه، يعني لانه رواسب هوديك بعضهم موجودين. لا
0: تعتقد بهيدا الفيلم ممكن نوصل لوقت حدا يوقع ضميره مثل ما وعي ضمير حدا بقصة رمزي عيراني، ونعرف تفصيلا عن انفجار الكنيسة شو صار؟
2: شك
0: جوني زغبي، انا بدي اشكرك.

0: الأحد 27 شباط 94 اهتزت كنيسة سيدة النجاة بعد ربع ساعة على بداية القداس. 11 قتيل و60 جريح سيلت دمائهم بأرجاء الكنيسة. جريمة مروعة نفذت بإتقان والسيناريو كان معد سلفا. بالوقائع الجريمة نفذها أكثر من شخص، استطلعوا الكنيسة وحضروا للجريمة بإتقان. وبالمعلومات حتى قداس الساعة 5 من عصر السبت كانت المتفجرات بعد خارج الكنيسة، ويبدو أنه أحد الجنات دخل خلال القداس واختفى بداخلها. وبس خلص القداس وتسكرت الأبواب وتحت جنح الظلام، فتح الباب لشركائه بالجريمة اللي وصلوا بالسيارة، وبقي السائق بداخلها تحسباً لأي طارئ. دخلت هالمجموعة من المجرمين الكنيسة ووضعوا العبوات اللي تألفت من أزايف هاون وأنابل عنقودية، وضبطوا ساعة التفجير على الساعة 9:10 لأنه الكنيسة بتكون ممتلئة. وحصل الانفجار،
1: أصبت بخصرت الشمال وكملت ترتيلي تدعك براسي ما مش واحدة. خلص يا رب شعبك وكبارك ميراثك ارعم نصوصهم إلى الأبد. واحدة أنا عمرت لها مش شايف حالة ولا حالة شايفني. رحت صبت سكرستية أكيد، ولكن صار عندي انتفاخ ببطني، تخمين صار عندي إيموراجي. نحن عندنا مبدأ بالكنيسة إنه نحن نبغض خطية ونحب الخاطئ، ببغض الجريمة لكن بحب المجرم، بشفع المجرم، لأنه أكيد هالمجرم هذا ما كان بوعيه الكامل، بجر الكنيسة.
0: الضحايا شيعوا باليوم الثاني، وكان كلام مهم للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس الصفي.
2: وإذا بما لم يحدث طوال سنوات الحرب يحدث اليوم، فتنتهك حرمة الكنيسة وتسيل دماء المصلين من أبنائها على أرضها، وينذروننا رسميا بالمزيد من مثل ما حدث، مثل ما كانوا أنبؤونا باحتمال حدوثه قبل أسبوعين. والقول إن ما حدث يحدث في أرقى بلدان العالم لا يشفي الغليل، وهناك يكتشفون الفاعل فيلقى ما يستحق من عقاب، وهنا يبقى الفاعل مكتوما عن عجز أو تجهيل، وكلاهما سيان، ولا يعفي من مسؤولية اكتشاف الجنات، ولا يزيل الهواجس والمخاوف، ولا يطمئن المواطنين الآمنين، وإنزال العقوبات قد يردع عن العودة إلى الإجرام.
0: القوات اللبنانية اللي كانت وبعدها حامية العرين، شؤال القائدة الدكتور سمير جعجع بعد الانفجار.
3: بتذكر كنت أنا قاعد بمكتبي، بيطلع انفجار كبير بسمع صوته ما عرفت وين، شلت التليفون اتصلت ببعض المراجع قالوا لي في انفجار طلع بكنيسة سيدة النجاة، وقالوا لي انه بلش يصير في نقل مباشر على التلفزيون، دوار التلفزيون اول الواصلين او اول من علق كان وزير الداخلية وقتها دغري قبل ما ينعرف شيء، قبل ما تبلش تحقيقات، بعد ما بعدها عم توصل سيارات الاسعاف. تذكر تمام وزير الداخلية بيقول هيدي الجريمة وراها اسرائيل، واللي نفذوها هن عملاء اسرائيل في لبنان وجماعة اسرائيل، ومفهوم مين يعني هن. دغري ما بنساها مثل كأن اليوم.
0: وبعد حصول الجريمة الجهاز الأمن السوري اللبناني المشترك باشر فوراً الخطة التنكيلية بحق القوات، فنفذ سلسلة مداهمات لعشرات منازل القواتيين، وتزامن هالشي مع وصول وفد سوري برئاسة وزير الدفاع مصطفى طلاس لليرزي، واجتمع بإميل لحود اللي كان بوقتها قائد للجيش، ومدير الاستخبارات ميشيل رحباني ومساعده جميل السيد. والاجتماع على ما قيل كان لمكافحة الأيادي العابسة بالأمن، وسوقوا تسريبات أنهم رح يوصلوا للدكتور جعجع.
4: أحد السياسيين المناهضين لك عم بقول الدكتور جعجع مش عم يتفهم الرسالة، يمكن المطلوب أنه يغادر البلد، ما بعرف شو
5: سلم لي.
0: 10 أذار طوقت وحدات الجيش غدريس مقر الدكتور جعجع، وادعت بوقتها أنه هناك مطلوبين بالمقر. ضيأت وحدات الجيش الضوء على غدراس والتأم مجلس الوزراء وأخذ القرار بحل حزب القوات اللبناني.
6: يسحب العلم والخبر رقم 178 ألف دال تاريخ 10/9/91 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة حزب القوات اللبنانية في بيروت وتحل الجمعية المذكورة.
0: 21 نيسان 94 نفذ أمر النظام الأسدي، اعتقل الدكتور جعجع وبدأ فصل جديد من المواجهة.
7: أنا شخصياً تقريباً عرضوا علي كل شيء، بلشنا بتفجير الكنيسة، مروراً باستشهاد الرئيس روني معوض، بمقتل مونسينيور خريش، مقتل المرحوم داني شمعون، يعني تقريباً كل ضربة كف صايرة بالمنطقة، مقتل صبحي الصالح، يعني ما في سؤال، ما في جريمة من كل الجرائم يلي حصلت للأسف بلبنان إلا ما عرضوها علي وعلى رفقاتي. هلا بمطرح ما كل حدا بيلاقوا انه هذا الملف بيجي ضابط عليه اكثر بيروحوا بيتوسعوا فيه. بوصل على موضوع تفجير الكنيسه، بلشت الخبريه، يعني انا اعتبرتها من باب الضغوط او يعني خلينا نقول مسحه سمجه. هون بلشوا يفوتوا يبلشوا يقنعوني اني امشي بسيناريو معين يفضي لانه كان في ساعه تفجير، وهي ساعه تفجير هي ذاتها اللي انوجدت بكنيسه سيده النجا وأدت لهالجريمة الكبيرة اللي كلنا بنعرفها ومقتل العديد من المؤمنين داخل الكنيسة. أنا قلت له أنه أنا ما بعرف شيء عن ساعات التفجير، ما بعرف إذا كان فيها الشيء أو لا، بس أنا شخصياً ما إلي أي علاقة بعملية التفجير لا من قريب ولا من بعيد. هون على خلال فترة زمنية ما بقدر أقولها لأنه هاي الفترة كانت كتير صعبة، تتضمن بلانكو، تتضمن الفلق، تتضمن نومي على الأرض ووضع الكرسي وخلع على طريقة وسائل التعذيب اللي فيما بعد قرينا عنها بالاتحاد السوفيتي السابق بصوت الريح وغيره. صار بيجي أحد المحققين ساعة بيعمل واحد حاله أنه هو صديق وواحد بيعمل حاله أنه قاسي، بيصير يقول أنك أنت جبت العبوة، إحنا ما بدنا شيء منك، نحن بدنا راس معلمك. هذه كلمة بدنا راس معلمك يمكن بلشت معنا من أول يوم وبقيت معي 90 يوم، وبالتسعين يوم يقولوا لي جيرك وري معه على المشنة، طلع منه خلاص منه عمره ما يرجع، ضمت راسك، عندك عائلة، عندك أمك، عندك أختك، عم يتعذبوا، ما حدا عم يطلع فيهم، الناس كلها عم تضطهدهم وعم تطلع عليهم بعين بشعة إنه ابنكم بفجر كنيسة عيب الشوم.
0: هون المؤامرة وضحت من خلال التحقيقات والوسائل المعتمدة من التعذيب، حتى أنه الشهيد فوزي الراسي استشهد خلال التحقيقات، ولكن كل اللي صار ما كان الهدف منه كشف منفذ الجريمة، بل كان المطلوب رأس سمير جعجع والقوات. كل هالشي صار بظل صمت مريب من الجميع، حتى من بكركي، رغم أنه طرحت العديد من التساؤلات.
8: كانوا حاطينه بجو انه القوات اللبنانيه وسمير جعجع هن مفجرين كنيسه سيده النجاة. انا وصلت عند البطرك بيشوفني المونسينيور طو بيقول لي فوتي شوفي شو بدك تعملي مع غبطته. كانوا حاطينه

0: عرفت الشارع وبنفوت بلهجة غريبة، لا هي سورية معروفة منا ولا هي بدوية، لهجة شوي غريبة عربية، شكله أسود حديد، شعره مجعد، قصير القامة، منه مرتب أبدا، بتحسه كأنه ظهر جديد من الحبس. فات لجوا قال له بهاللهجة هاي الغريبة لجورج عودي، قال له عندك ماربورو بهاللغة هاي. بشوف جورج عودي بشيل علبة الماربورو من حده وبحطها حد منه، وبعد شوي بيسحبه. بتفاجئ أنا بقول له لا سحبت اللي ده، كان مشي هيدك طبعا، لا سحبتها. قال له يا خي ما سمعتني عم بقول له للزلمة جيب لي مصاري لبناني، أنا ما باخد أجنبي. قلت له ساعتها أنا شو عطاك؟ قال لي عم يعطيني مصاري أردني. أنا وقت اللي قال عم يعطيني مصاري أردني ضربت براسي الخبرية أنه هذا مش مزبوطة، وقفته أنه قاعد كل النهار بحزك على الطريق ما معه ليرة لبناني يجي يشتري فيها علبة ماربورو، يعني على شو حامل الأردني. جربت إلحقه لبرا، الدنيا عم بتشتت، لحقته شوي هيك زيادة، لقيته راح ركض ووقف رمخ تحت جسر الحديد اللي هو دغري على مفرق مدخل البيسي سيدة النجم. نرجع بعد نص ليل شي الساعة واحدة تقريبا على الباب، بقصد امرق كمان تحت الجسر لحتى اشوف اذا بعد في حدا، ما بلاقي لا ولا انسان منهم لهون الشباب ولا بلاقي هذا الشاب هونيك. وبعد الانفجار تاني نهار اختفوا، ما بقى في حدا اطلع.
1: صدر القرار الظني بالجريمة من القاضي جوزيف فريحة، واللي استند على إفادات موقوفين انتزعت منهم تحت التعذيب والتحوير والتهديد. المتهم الرئيس بحسب القرار طوني عبيد، فوين كان طوني عبيد لحظة وقوع الجريمة؟
2: أنا كنت بأستراليا، كان صار لي من 93 وصلت على أستراليا، بشباط صارت الحادثة هناك. بعد التفجير اللي صار بعد كم يوم بيتصل فيه أحد رفاقنا هون بيقول لي توني أنت اسمك حاطينه مع المجموعة يلي متهمة بتفجير الكنيسة. أنا فكرت عن يمزح، قلت له ما أنا بإستراليا منين. بعد شوي وقت طلعت على الأسماء لقيت إنه هالأسماء كلها من مسؤولي جهاز الأمن، وما استغربت هيك لأنه كانوا عارفونا في اللاينة بتصور. تاني يوم بيجوا من الدولة الإسترالية على البيت البوليس والمخابرات، عدنا بالبيت أنا وياهون، سألوني كذا سؤال، أعطيتهم الباسبور اللبناني، لأ كان بعد ما معي باسبور إسترالي، أعطيتهم باسبور اللبناني، طلعوا على الباسبور شافوا أني أنا مش طالع ولا على محل بعد من إستراليا، وأعطيتهم قلت لهم أنا عامل فحص دم، فيكن تراجعوا حكيمتي، هيدا تليفون حكيمتي، هيدا اسمها، فيكن تراجعوا. بذات اليوم أنا عامل فحص دم بمنطقة اسمها بيوود مطرح ما حكيمتي، فيكن تتواصلوا معه وتتأكدوا من الموضوع. بالفعل البوليس تواصل دغري يعني بالحكيمة وشوفوا، عطيتن كوبي أنه أنا بهاليوم عامل فحص دم، وهيدا دليل مش ممكن حدا يلعب فيه أو غيره أو حدا يقدر يعمله بإستراليا. رجعوا لعندي البوليس، كانوا عايد كرروا يجوا لعندي دايما المخابرات، وقالوا لي متعت الهم أنت والعائلة، نحنا اللي حيكون البوليس عندك دايما هون بيمرق بالشارع، اخذوا صورنا أنا والعائلة إذا صار شيء أي شيء على البيت يعرفوا مين اللي عن يفتعل هالشي وين أصحاب البيت. بالفعل دلوا على فترة يروحوا ويجوا. بهالفترة بعد شي شهر بعرف انه اجوا ضباط لبنانية تجربوا يستردونا من استراليا انا وجون شاهين. اجوا على كامبرا يلي هي العاصمة، ورفضت السلطات الاسترالية انه تسلمنا وتردنا لهونيك لان عندها كل التفاصيل أنه نحن مش طالعين من أستراليا. أستراليا كانت واضحة عندها أنه نحن ما قلنا عليها بهالموضوع، نحن كنا بالقوات بس ما قلنا عليها بهيدا الموضوع. هالموضوع مفتعل وأكيد ما رح يجوا يقولوا لنا هني برأيهم مين الجهة اللي عملتها، بس نحن بنعرف أنه المخابرات اللبنانية بالاشتراك مع المخابرات السورية اللي كانت عم تحضر هيدا الملف تيوصل الدكتور جعجع تيتوقف، وين هو موضوع هالقوات يلي صار لسنين واقفين بوجهن وبعدنا واقفين بوجهن لهلأ نشكر الله.
1: وبأرشيف هالحقبة المتهم عبيد كما روج النظام الأمني أدلى بتصريحات للإعلام، ولكن هالتصريحات منعت من بثها بلبنان. السبت 19 تشرين الأول 94 بدأت المحاكمات بالقضية، ووسط قبضة أمنية فاقد كل تصور بمحيط قصر العدل وصل عشرات المحامين للدفاع عن قائد القوات اللبنانية، وداخل القاعة أطل سمير جعجع للمرة الأولى فوقف كل الحاضرين وعلى التصفيق لدقايق متواصلة، فرد الحكيم مبتسم ولوح بإيده للحضور وقال بمرافعته اللي توليها بنفسه:
3: ما أنا موافق تماما مع الجميع عليه هو أنه فعلا إذا كان للباطل من جولة فإنه سيكون للحق ألف جولة وجولة.
1: توالت المحاكمات وحاول فريق الدفاع فكفكت الملفات المركبة، وارتفعت حدة الكباش بين القضاة والمحامين اللي واجهوا طبخة أحكام مسبقة وجسم قضائي خاضع لضابطة عدلية كانت بوقتها عم تتحرك بحسب الأوامر الصادرة من وراء الحدود.
4: بلشت المحاكمات، بلشت بملف الكيس لما نلاقيه ما في مجال يقدروا يوصلوا لنا او يحكمونا بملف الكنيسه، انتقلوا دغري لملف داني شمال، لانه وصلوا لمرحله بملف الكنيسه لقوا حالهم مش قادرين يحكمونا، انتقلوا لملف اخر واللي هو ملف المرحوم داني شمعون، على وعصا من خلاله قادرين يحكمونا تما يخلونا نطلع لبرا. الحكيم اوعى تفكر في نهار اجى على المحاكمات وكان مرتاح، كل الليل ما بيخليه ينام وقت اللي كان تاني نهار عنده جلسة، ومش بس بوقتها بغير اوقات كمان ما كانوا يخلوه ينام، بس خاصة ساعة يوم المحاكمات قبل بليلي ما يخلوه ينام. يعني نحن حتى يوم المرافعة اللي عملها بالكنيسة بيقوم الدكتور إدمون نعيم بيسأل رئيس خير الله، بيقول له: رئيس أنا بدي أعرف ليش عيون موكلي حمرة هالقد، ليش منه مرتاح ومبين تعبان ما في عم يوقف. وجريس خوري قال بالمحكمة كانوا هن يكتبوا ويقولوا له مضي هيك بدك تقول، هذا اللي عملية تركيب الملف، عملية تركيب طويلة عريضة، اوعى تفكر في حتى عطى إفادي بأنه نحن مفجرين الكنيسة، ولا حدا من كل اللي كانوا موجودين عطى إفادي، ولكن كلهم كانوا مكتوبين، وعلى اللي اخدينه تياخدوا إفادته عليه يمضي بس لا أكثر ولا أقل، وإذا ما بيمضي بدو يدوق الأمرين من التعذيب. خلص ملف بدين يركبوه بدين يركبوه، بدين يجيبونا بدين يجيبونا، بدين يحلوا الحزب بدين يحلوا الحزب، هذا كان الهدف الأساسي. بملف الكنيسة ما كان في جهة مدعية، يعني جهة أصل كشخص، ما كان في أشخاص مدعين، كان الحق العام بس، يعني النيابة العامة التمييزية هي اللي ادعت، هي اللي ادعت علينا هي، لأنه وإذا بدك اتصلوا بالأهالي وهددوا بعض الأهالي أنه شرفوا ادعيوا، ما حدا ادعى، ما حدا ادعى من أهل الشهداء اللي استشهدوا بقلب الكنيسة، لأنهم بيعرفوا تماما انه مش نحن اهاليهم بيعرفوا انه مش نحن الفزان حدا بعين المقصر.
1: استمرت المحاكمات وبعد سنتين واربعة اشهر و17 يوم اصدر المجلس العدلي حكمه باعلان براءة سمير جعجع من تفجير الكنيسة. هالحكم اثار غضب اهل السلطة فواصلت رهانة على المزيد من المحاكمات وطبعا بملفات فبركتها للإيقاع بالقوات وبقائدها. أما بالمقلب الآخر فعمت الفرحة وانطلقت المواكب بعد فشل السلطة بإلساء تهمة تفجير الكنيسة بالقوات وبقائدها اللي كرسوا حياتهم من أجل الحرية والإيمان والحفاظ على إرث الشهداء والقديسين.
5: والحقيقة أصبحت ظاهرة.
1: بالنهاية ب 27 شباط 94 انفجار سيدة النجاة ما استهدف مكان للصلاة بل استهدف ذاكرة وطن ومجتمع وأبرياء. مشيوا طريق الجلفلة والكلمات ما بتكفي أمام الوجع اللي صار. ولأنه التاريخ بيتأخر بإصدار أحكامه ولكنه ما بينسى وما بيصح إلا الصحيح. بعد كل هالوقايع اللي عرضناها سنوات مرت تبدلت فيها الوجوه والظروف ولكن بقيت الحقيقة وحدة واللي كان يراد إله إنه يدفن بزوايا النسيان عم يظهر شوي وشوي من جديد واللي بني على التضليل

الضحايا اللي دفعوا دمهم وعائلات اللي حملت وجعها سنوات ونطرت بعد ناطرة لليوم لا تعرف ليش سقط أحبائها، مين قرر، مين خطط، ومين حول الضحية لمتهم.

وبعد ما حاولوا بوقتها دفن الحقائق تحت ركام الكنيسة وغطوها بالاتهامات وشوهوها بالمكائد، إلا أنه الأكيد أنه الضحايا اللي سقطوا منن تفصيل وأرواحهم بعد ناطرة الحقيقة لترتاح، والحقيقة مهما طال الزمن لابد وأنه تظهر مهما على الصراخ.

0: الضحايا اللي سقطوا بتفجير الكنيسة ما بيجوز انه تتحول اسمائهم وشهادتهم لمجرد اسماء بكتب التاريخ، ولا انه تسرق شهادتهم او انه تستخدم لحسابات سياسية. سيدة النجاة ما انفجرت بذاكرة اللبنانيين، بل انفجرت بوجه اللي أراد أنه يجعل من الضحية متهم. فإلى أرواح شهداء سيدة النجاة الرحمة، إلى زويهم الوفاء، وإلى الحقيقة موعد لابد أن يأتي.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
0: شهداء تفجير كنيسة سيدة النجاة: إليان بطايش، ميراي مشعلاني، ماري عطلة، ألفريد عطلة، أنطوان عماد، منصور سكر، أندري عيد، توفيق منصور، عبود أبو خليل، توفيق خليل.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي إنه ولادكن بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهد.
1: فجر السيادة.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفره على احجز دوت
1: كوم. الناس الحلوه دي
2: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت. مقانق 500 جرام ب 2.90 دولار.

إنها الخامسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم جولة المحلية. الميدان على حاله ودعم الجيش بين دوريل وهيكل فيليرزي. في حديثين لإذاعتنا مكرزل يشدد على نزع السلاح ونصار عن انفجار المرفأ، القرار الظني في تشرين الأول. رسالة من الحزب إلى السلطة، خياراتكم لم تحمل لبنان، وقبلان لرئيس الجمهورية لمنع التمزيق الوطني.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرذاق. في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير وعشية فجر السيادة في معراب غدا، يصوب حزب الله ومن يدور في فلكه وعلى جري العادة سهامهم في اتجاه السلطة ورئيس الجمهورية، ضاربين عرض الحائط المساعي المكثفة لإخراج لبنان مما اقترفته أيديهم فيما لم يعرف الميدان استكانه.
1: وفي الميدان ألقت مسيرة مواد متفجرة في المنازل في المنصوري في قضاء صور، سبقها سلسلة تفجيرات في البلدة إضافة إلى تفجير عنيف في منطقة صف الهوى بين عيناثة وبنت جبيل، وتفجير في بلدة بيت حون وآخر في بني حيان.
0: إلى ذلك استهدفت غارتان منطقة النبطية الفوقة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رمان ودوحة كفر رمان ومنازل في بلدة ميس الجبل، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في بني حيان وبلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.
1: واليوم ذكر الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة باسمه الكابتن إلا، ذكر أن عناصره هاجموا عناصر وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب ردا على أطلاق مسيرة مساء أمس باتجاه قواته في المنطقة الأمنية.
0: وفي محصلة نهائية للغارات الإسرائيلية يوم أمس، أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى و32 جريحا.
1: وسط هذه الأجواء وفي خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، شدد السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل على أهمية دعم الجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.
0: قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي، ندفع باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسيادة وحصرية السلاح، وعندما نرى خطوة إيجابية لا يمكن أن نقوم باشتباك. أضاف كل التفنيص بالسياسة لدعم الجيش من دون القبول بتسليم علي الطاهر، والجيش خط أحمر فليسلموا أسلحتهم وليتركوا كل جيش يقوم بعمله، دعم الجيش لا يمكن أن يحصل بالكلام.
2: فنحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن نتأمل ومنضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ المقررات. وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته أنه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله عم بيقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهن، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ أنه في نظرة بالبلد بتقول أنه هيك هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة لأنه مع كل الخصومة وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنية وشقف كبير من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب 1 و2 و3 بتسليم سلاح وب1701، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
3: حذرتوا قبل،
2: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال كبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. الأولوية انه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا ايه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا اكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات، والا ما هنالك هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون.
1: وزير العدل للبنان الحر، تشرين الاول يشهد انجاز القرار الظني في ملف 4 اب. شرب المخلوف.
3: في إطار متابعة شؤون القضاء وتعزيز دور معهد القضاء، جال وزير العدل عادل نصار في مركز إجراء مباريات الدخول إلى المعهد للاطلاع على سير الامتحانات وظروف إجرائها. وتخللت الجولة كلمة للوزير نصار شدد فيها على أهمية اختيار الكفاءات وتعزيز الجسم القضائي بما يساهم في تطوير العمل القضائي.
4: كون عم نتابع كل الخطوات اللي عم يتقدم فيها القضاء اليوم، إن كان مثلاً تحقيق المرفأ اللي وصل إلى المرحلة المتقدمة، إن كان عمل القضاء، بعطيكم أرقام اللي أجوني من محاكم بعبدة، الانتاجية زادت بين 87% و400% حسب القطاعات المهنية. بذات الوقت القوانين المتعلقة باستقلال القضاء العدلي والقضاء الإداري عم تجهز.
3: وردا على سؤال للبنان الحر بشأن القرار الظني في قضية الرابع من آب، أجاب نصار:
4: ختم المحقق العدلي الملف وحوله إلى النيابة العامة. أنا رجعت النيابة العامة لشوف أيمتى بينجزوا عملهم، وكان الجواب أنه تقريبا خلال شهر تشرين الأول أو آخر تشرين الأول.
3: من الجامعة اللبنانية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية للجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة أن مفاوضاته العقيمة واتفاق الإطار المشؤوم يحقق إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغيير غاضي عن استمرار الاحتلال والقتل.
1: بدوره وجه المفتي الجعفري أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اعتبر فيها أن قابلية الانقسام الداخلي بأعلى ذروته، وأنت مطالب بمنع التمزيق الوطني لا المزيد من التمزيق، وهذا يحتاج إلى شراكة وتضامن سيادي وعدالة وثقة وطنية، وإلى وجود قوي لكل مؤسسات الدولة بقلب الجنوب وبالأخص الشريط المحتل. وقال إن حماية الجنوب جزء من حماية بيروت وبعبدة.
0: مهاجما أركان الدولة مجددا، قال نائب حزب الله حسن عز الدين: البعض ممن يصرون على ما تصر عليه السلطة السياسية هم في الأساس من جنس وقماشة هذه السلطة ولا يختلفون عنها في شيء، هم راهنوا في السابق على الإسرائيلي وفشل رهانهم، ومن ثم عادوا وكرروا الرهان نفسه، وهم اليوم يقفون إلى جانب هذه السلطة في رهاناتها الخاسرة كما قال.
1: في إطار لقاءاته مع الكتل النيابية، التقى وفد من الهيئة التأسيسية لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها ممثلة تكتل الجمهورية القوية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي تناول الواقع القانوني لعمال وموظفي البلديات، مشيرا إلى أنه أعد اقتراحا مفصلا لمعالجة الملف. كما أعلن عزمه العمل على تقديم مشروع قانون إلى الحكومة في مهلة أسبوعين، لافتا إلى أن مشاريع القوانين المطروحة في المجلس النيابي لا تتضمن رؤية شاملة للملف، وأكد أنه سيواصل العمل على الاقتراح حتى النهاية وصولا إلى إقراره.
0: شددت بلدية زحلي معلقة وتعنايل على أن خطابا سياسيا مألوفا يطل، وهو صادر عن جهة سبق أن حسم الزحليون موقفهم منها في صناديق الاقتراع، في محاولة لتحويل ملف تقني يتعلق بالمواد الكيميائية إلى مادة للاستثمار السياسي وإثارة الخوف بين أهلنا في زحلي. وأوضحت أنه بتاريخ 19/9/2025 وصلت إلى مطمر زحلي كمية من المواد المصنفة من وزارة البيئة والجهات المختصة بأنها مواد غير خطرة، أما الخطرة التي كانت موجودة في معمل الزوق فلم تصل إلى مطمر زحلي ولم تدخل إليه أصلا. ولفتت إلى أن الملف وصل مستويا الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، وفي مقدمها وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان، وكذلك كانت المواد التي سترسل إلى زحلي مصنفة رسميا غير خطرة، كما كانت منهجية معالجتها قد خضعت لمراجعة الجهات المختصة، وعلى هذا الأساس وافقت البلدية على استقبالها.
1: وأكدت أنه في التنفيذ ظهرت علامات استفهام وتبين غياب الجهات الرقابية والإشرافية التي كان وجودها شرطا أساسيا للعملية، لذلك رفضت السير بالمعالجة والتمر ولم تسمح بمعالجة المواد ولم تفتح عبواتها ولم تطمر كيلوغراما واحدا منها. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المواد كما وصلت ضمن عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق من دون فتحها أو معالجتها أو تمرها. أضافت في تاريخ 18/2025 وجهت مراسلات رسمية إلى وزارتي البيئة والطاقة ومؤسسة الكهرباء مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبت باسترداد المواد وإخراجها من مطمر زحلي. وعندما مر الوقت ولم تتم إزالتها انتقلت البلدية إلى القضاء، فتقدمت بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني في زحلي الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، وأكدت أن صحة أهل زحلي وسلامتهم ليست ورقة انتخابية، وأن سمعة المدينة ليست وسيلة لاستعادة حضور خسره البعض في صناديق الاقتراع.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، إضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا، على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه 8 أيلول هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس الواقع فيه 17 أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه.
1: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها بدأت جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة، حيث صدر أحد المولدات في منطقة زقاء البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي.
0: أعلنت وزارة الأشغال بدء تنفيذ أعمال تدعيم على الأوتوستراد الدولي ظهر البيدر الحزمي في الفياضي قرب مفرق وزارة الدفاع مقابل محطة ميتكو على المسلك الشمالي باتجاه بيروت اعتبارا من صباح الاثنين المقبل، وسيتم إقفال عدد من المسارب في موقع الأشغال على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة المرور، ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الأشغال نحو 3 أسابيع.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس بيبقى على حاله لحديد بكرة الأحد، وبيرجع بيتحول لمتقلب نسبيا تحت تأثير كتل هوائية معتدلة بتؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة خصوصا بشمال لبنان.
0: كان في جولة المحلية. الميدان على حاله ودعم الجيش بين دوريل وهيكل فيليرزي. في حديثين لإذاعتنا كرزل يشدد على نزع السلاح ونصار عن انفجار المرفأ القرار الظني في تشرين الأول. رسالة من الحزب إلى السلطة، خياراتكم لم تحمل لبنان، وقبلان لرئيس الجمهورية لمنع التمزيق الوطني.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

تحياتي إلى جميع المستمعين لنا في لبنان وفي العالم. نحن إذاعة لبنان الحر، أنا ريما صيرفي، وهلأ فترة نستذكر من خلالها كل الشهداء الذين غادرونا، وغدا يوم الأحد في 6 أيلول نلتقي في معراب لنستذكر أرواح شهداء المقاومة اللبنانية.

فترتي أنا وياكم تمتد من هلأ للستة ونص. في اتلقى اتصالاتكم عبر الواتساب 7959111 لأسمع تعبيركم، لأسمع صرختكم، لأسمع فكرة أو أي شيء وجداني بتحبوا تقولوه بهذه المناسبة، أو على 09-218-233. بحب لكم أنه أنا اليوم خصصت هذه الفترة لأحكي عن شهيدات المقاومة اللبنانية يلي هن نساء كتبن تاريخهن بالدم من سنة 1975، من أول أيام الحرب بكل المعارك يلي مرق فيها لبنان. كان في كمان امرأة لبنانية حاضرة، ما كانت بس الأم يلي ناطرة ابنها ليرجع، ما كانت بس الزوجة اللي خايفة على زوجها هو ويقاتل ويدافع عن لبنان، ولا كانت بس هي الأخت يلي عم بتصلي ليرجع خيها سالما. كانت هذه المرأة تحمل السلاح، هي كمان عم تنزل إلى خطوط المواجهة، عم بتساعد الجرحى، عم تنقل الرسائل. بهيديك الأيام ما كان فيه أبدا طرق الوسائل الاتصالات الحديثة، هي كانت المرأة اللي عم بتشارك بالمقاومة بكل الأدوار يلي فرضتها عليها تلك المرحلة.

0: عم نسمع هالقصيدة الرائعة بصوت التنار جابرييل عبد النور من وحي المناسب اليوم. بدي أقول بلبنان بالمقاومة اللبنانية في نساء سقطنا شهيدات بمعارك بمواجهات مختلفة دفاعا عن الأرض دفاعا عن القضية يلي آمنوا فيها. بعض هالشهيدات رحلوا وهن بعضهم بأول عمرهم، والبعض الآخر رحلوا تركوا وراهن عائلة بيوت وأحلام ما انكتب لها أبدا تكتمل. قصص كل شهيدة رح نسمعها عن لسان أقاربة الأخ الأب أو القريب لإلها. خلال فترتي رح نسمع أربع حكايات عن أربع شهيدات في المقاومة اللبنانية لنتأكد أنه المقاومة ما كانت أبدا حكرا على الرجال، لأن المرأة كانت موجودة بأصعب اللحظات، دفعت من حياتها الثمن نفسه مثل الرجل، ووقفت بوجه الخطر بشجاعة ما بتقل عن شجاعة أي مقاتل رجل. اليوم بعد سنين طويلة على بداية الحرب بلبنان، يمكن تختلف النظرات إلى تلك المرحلة، بس ما في شك أنه الإضاءة على وجع ما تبقى من حكاية الشهيدات اللبنانيات خرج ويستحق أن نضوي عليهم بحلقة اليوم. رح أبدأ من شهيدة اسمها لوريت مطر من عين قبل. لوريت مطر رح أسمع تفاصيل كيف استشهدت بسبعة أذار 1980. التفاصيل من خيا، مع أنه كان يمكن أصغر منا بالعمر. خيا معي على التليفون مباشرة. سيد ويليام مطر، تحية لإلك.
1: Thank you. Merci.
0: بدنا نقول كلمة الله يرحمها للورات وغيرها من الشهيدات والشهداء قليلة، نحن منذكرهم بالخير ومنصلي لهم. خبرني قد كان عمرك لما لوريت استشهدت بالثمانين؟ شو كانت المناسبة؟ كيف تتذكر هيك فسيفساء الصورة وقت الاغتيالة؟
1: أول شيء الله يرحم كل الشهداء. تمت
0: أمين.
1: لوريت كانت طالعة من الكانتينة.
0: أول شيء لوريت كانت من دوية إلى أي سكنة؟
1: دبي.
0: فكانت الدبي. نعم
1: صحيح.
0: مكلفة كانت بمهمة معينة.
1: صحيح.
0: نعم. قد كان عمرها بوقتها يا ويليام؟
1: 16-17.
0: يعني تحت السن، كانت صبية تحت السن دون السن. كانت مكلفة إذن بمهمة عسكرية في يقول للانطلاق من ثكنة الدبي نحو مقر الشرطة العسكرية بالكارانتينا. شو صار معها؟
1: خلصت هي المهمة هونيك، طلعت من الكارانتينا رايحة باتجاه مركز الام بي بدبي بنهر الكلب.
0: نعم.
1: واذ قبل ما توصل على المركز انطرقت يا اربجة يا شي رصاص من قبل الفلسطينيين.
0: انص يعني بتقصد؟
1: سوري،
0: كانوا قناصة تعرضت للقنص؟
1: صحيح، تقريبا شيء
0: 100% من مقاتلين فلسطينيين خلال مروره بنهر الكلب. نعم
1: صحيح.
0: نعم.
1: هي انصابت برصاصتين برقبتها، ورصاصة اجت من تحت. وكان مع صديقتها كمان نفس الوقت، بس صديقتها انصابت برصاص طفيف يعني،
0: ونجيت يعني صديقتها.
1: صدقت عن شيء فعلا 100%.
0: لوريت توفت على الفور. ويليام، اختك توفت على الفور ولا عاشت شوي؟
1: لا اختي توفت دغري على السريع. الشباب بالأمبي بمركز نهر الكلب، كان في ولاد عمي موجودين هونيك.
0: نعم.
1: طلعوا يمكن بالريو او شي جيب ليقدروا يخلصوهم، ونقلون على مستشفى سيدة لبنان بيشوني. وكانت اختي بأثناء خلص كانت توفية.
0: كانت وصلت متوفية. مين الشخص؟ صحيح. يلي اول حدا كان موجود معه، حدا من عائلتكم؟
1: ابن عمي. أمين مطر.
0: أمين مطر
1: توفى توفى كمان بال كمان كان بالقوات توفى
0: يرحمه.
1: بالكارانتينا.
0: نعم.
1: هو أول ما أول واحد كان شافها وشالها، وهو أول واحد كان عرف إنه خلاص لوريت توفيت، وأعطانا الخبر إنه لوريت توفيت بهالخبرية.
0: أنت ويليام كان عمرك بهديك الأيام، إذا هي 16 أنت أكيد أصغر منا، قد كان عمرك؟
1: تقريبا 12 سنة.
0: 12 سنة كنت واعي على هيدي الفترة. كان والدك مع الشيخ بشير الجميل، خبرني عن هيدي الفترة.
1: أنا كنت صغير بأثناء بسنة 80 هي صارت الخبرية. أنا كان عمري بأثناء 12 سنة. بي كان مرافق للشيخ بيير الجد الله يرحمه.
0: للشيخ بيير الجميل الجد. نعم
1: الجد صحيح.
0: أوكي.
1: حتى عمومتي كمان كانوا مرافقين للشيخ.
0: نعم أوكي. في حدك شوية أصوات سيارات بس رح نجرب نسمع بعضنا أكثر. هديك الفترة كان عمرك 12 سنة، حسيت هيك الصدمة أثرت على حياتك ولا ما كنت مستوعب فعليا شو صار مع لوريت؟
1: الصراحة أنا أول ما تلقيت الخبر ما كنت مستوعب الخبرية، لأن يعني كانت لوريت رفيقة لإلي وكنت أنا وياها وقت تخرجت، يعني كان عمري 12 سنة سنة 80 تخرجت أنا ولوريت من وقت الشيخ بشير خرجنا من معهد القوات.
0: كان عمرك 12 سنة وتخرجت، عطيوك شهادة التخرج بعمر 12 سنة؟
1: نعم
0: كنت بطل. نعم
1: كانت كتير قريبة لألي، كانت كتير صديقة لألي، ما إنه هي أكبر مني.
0: أنا بقدر مشاعرك بهاللحظات، عم نفتح الجروح القديمة، بس بعتبر أنا هيدي شهادة إنك تكون معي على

0: الحياة طبيعية إنها تفوت على الجامعة وتدرس وتتخرج وتشتغل. كان عندها هيك كان عندها أحلام معينة تخبرك إياها من وقت للتاني إذا أنتوا هالقد قراب لبعض؟
1: هي كانت تحب تعمل محامية.
0: محامية. نعم.
1: صح. لحتى تدافع عن قضية فلانية وعن.
0: حلو.
1: عن كل شيء بلبنان.
0: كيف أنت بتوصف لشخصيتها للوريت إذا هي بتحب تدافع عن قضايا محقة؟ كيف بتشوفها؟ هي قوية، هي حنونة، هي مزيج؟
1: هي كانت شخصية تفكير قوية، كانت قريبة للناس.
0: نعم.
1: كانت محبة من كل أصحابها. من كل أصحابها، يعني كان في عندها أصحاب شباب يمكن أكثر من بنات. كانت قريبة بالبيت، كلها حركة، كلها نشاط، كلها يعني بالبيت يعني حتى بالبيت كله كانوا يعني إذا لوريت مش بالبيت يعني في شيء فاضي بالبيت.
0: كانت تعبي مطرحها يعني.
1: 100%.
0: بالنسبة لإلك شو أثر غياب لوريت بهيدي الطريقة الدرامية على سنوات عمرك اللي إجت بعدين؟ هل سافرت؟ هل تركت لبنان؟ هل اخترت مهنة معينة؟
1: أنا طلعت من بيروت مثل كل معظم الشباب يلي خلص صفت بدها تدور على مستقبل تاني.
0: من بعد 82 بتقصد؟
1: إيه صح.
0: من بعد اغتيال الشيخ بشير يعني.
1: من بعد اغتيال الشيخ بشير. صح.
0: أوكي.
1: صح.
0: غادرت لبنان إلى بلد معين وقدرت تأسس إيطاليا. حالك؟ رحت على إيطاليا.
1: طلعت إيطاليا، درست 4 سنين. عملت مجال بانجيرين اليفيتر،
0: يعني هندسه المصاعد الاساسيرات.
1: صح. صح. صح.
0: ورجعت على لبنان بكير؟
1: لا، من بطل الا رجعت لدبي. اشتغلت فتره 7 سنين 8 سنين بدبي، رجعت نزلت بيروت واسست شركه اساسيرات هون وكفيت حياتي.
0: كيف بتذكر لوريت؟ في حدا بالعائلة سمى بنته الصغيرة على اسمه؟
1: صح.
0: مين؟
1: أنا عمي توفت لوريت بالـ80. كانت مرت عمي حبلة.
0: نعم.
1: مغربة لتخلف. وكان يحبوها كتير، وكانت كتير تطلع لعند مرت عمي تحط المنشفة على بطنها تعمل هي حلبة سقيمة بتصير تضحك على مرت عمي.
0: كانت مهضومة.
1: وعمي خلص من بعد ما توفيت لوريت قرر انه يسمي بنته لوريت وسميها لوريت.
0: ولوريت بتعرف شي والقصة؟
1: ايه كتير بتعرفها ومأثر كتير فيها لهذا.
0: كتير منيح. انا دايما بقول كلمة الله يرحمهم كلمة ضرورية ولكن لا تكفي أمام هالذكرى المؤلمة. بس أظن أنه خي الشهيدة بطل مثلك بيكون بيتشرف بلوريت مطر. أنا بشكرك طلعت معي بهالحلقة عبر الاتصال الهاتفي ويليام مطر. بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله قداس بكرة بمعراب يكون هالقداس يوصل مزيد من الصلوات لراحة أنفس كل شهداء المقاومة اللبنانية.
1: أمين أمين أمين يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: على مبادرة الدولة من طوال.
0: تحياتي لك ولكل عائلتكم الكريمة. شكرا.
1: مرسي مرسي. شكرا لك.

تابع أنا وياكم فترتي بلبنان الحر، وين ما كنتوا عم تسمعونا رح خبركن أكتر أنه لبنان أكتر بلد في عنده أغاني للحب، أكتر بلد في عنده كمان أغاني للوطن، وأكتر لبنان كمان أكتر بلد عنده أغاني للشهداء لتكريمهم بالأغاني. يعني شوفوا ملا ثلاثية حلوة، نحن منعرف نغني ونوصل الحب، ونحن منعرف نغني ونتغنى بالوطن، ونحن منعرف نغني لنترحم على شهدائنا.

أقوال كثيرة، قصائد أكثر تقال حول الشهادة، ونحن المسيحيين من أوائل من علموا التاريخ وعلموا العالم كل المعاني العميقة للشهادة. كم قديس استشهد باسم المسيح، كم قديس صار يعمل لاحقا عجايب وصار التلاميذ ويبشروا باسمه، كله هيدا لأنه ما قبل يتنكر للمسيح ولمسيحيته فاستشهد. إذن الشهادة أحيانا كثيرة تكون بطولة، عملا بطوليا بيبقى كل العمر وبيخبر عن العالم كله وعن البشرية.

رح بلش أقرأ كل الواتساب اللي بعتين لي هون. بيقول لي جهاد من الكورة يستشهد بقول ابن الكورة الرئيس شارل مالك، بيقول الأحرار لا يسألون عن الموت ولا يهابون الحياة، بل يرحبون بالموت إذا كان فيه الحياة، وإذا اقتضت الحياة الحرة الشريفة موتا فإنهم يحيونها. هيدي من الأمور يلي بيرجع بيقول الله يرحم شهدائنا الذين لولاهم لما كان اليوم هنا، لما كنا جميعا هنا اليوم بكل حرية نعيش قناعاتنا. جهاد من الكورة، أهلا فيك.

طبعا طبعا ما بينعصوا الأبطال. بدي أقول للمستمعين ما فيكم تتصلوا فيه على السيلولار الرقم 70959111، وإنما بس بتكتبوا لي رسالة أو بتسجلوا لي فويس بسمع صوتكم الحلو. أما إذا بدكم أنتوا تسمعوا صوتي الحلو على التليفون فالرقم العادي 09 218 233.

بعدنا متابعة أنا وياكم أحاديث عن الشهيدات في المقاومة اللبنانية. مثل ما قلت اخترت أربعة، حكينا مع شقيق إحدى الشهيدات لوريت مطر، وهلأ رح انتقل إلى كمان شهيدة تانية هي مادلين البستاني، ورح يكون عندي اتصال هاتفي مباشر مع أحد أفراد عائلتها السيد شربل يلي هو خيا.

0: السيدة مادلين البستاني كانت عايشة متزوجة وعايشة بخير وبهدوء وبسلام. سنة 1980 تحديداً ب19 حزيران استشهدت. ورح أسأل خيا شربل يخبرني عبر اتصالنا الهاتفي فيه عن تفاصيل استشهادة هالسيدة مادلين البستاني اللي بوقتها كانت عمرها 48 سنة. مساء الخير سيد شربل.
1: أهلا ونصور، كيفك ستنا؟
0: منيحة، مع كريمة صيرفي، يعطيك العافية وبعزيك. أنا كل مرة بقول الله يرحم الشهداء بضل بحس حالي مقصرة بالكلام. مادلين أختك كانت متزوجة وعندها عائلة. عفوا، أمك. أنت أوكي، بعتذر، أنت أمك مادلين كانت عايشة وعيشة طبيعية ومرتاحة، إلى أنه كانت عم تعمل واجب هيك إنساني، عم بتساعد الناس المنصابة. خبرني شو صار بحسب ما خبروك اللي كانوا يعني أكبر منك.
1: صراحة أنا كان عندي 19 سنة.
0: تتذكر هالمرحلة؟
1: بهيدي كانت. أنا كنت عندي بهيدي الوالدة كانت
0: شربل عم نعم عفوا شربل عم بيقطع الصوت، بتحب ارجع اتصل فيك مرة جديدة بتكون ممكن نسمعك بشكل اوضح؟
1: انا بعرف،
0: تفضل.
1: انا اللي كنت اعرفه انه امي كنت خلقت كانت عاملة مثل طب،
0: دارسة طبيبة،
1: كانت تروح مثلا على قسم فرن الشباك، كنا كتائب فرن الشباك.
0: نعم.
1: واللي ينصاب
0: نعم.
1: بحطوا له دم.
0: نعم.
1: بحطوا له ما بتجد مثلا
0: اسعافات،
1: بتحط دم، بتحط هذا مثلا بتسعفه،
0: اسعافات اولية يعني،
1: اسعافات اولية، مصل ما مصل، اسعافات كله تساعدهم بالقسم، انه كونه انه بي وخي كانوا بالقسم
0: كمان. نعم.
1: تنزل تساعدهم وتهتم فيهم، اذا حدا بطن بده مراقبة تقعد معهم مثلا ساعتين ثلاثة، لكن خف عنه الإصابة تحمل حالها ترجع تجي على البيت.
0: كانت،
1: لكنه نقلوا على المستشفى.
0: كانت مندفعة بواجب إنساني، خليني أقول، لمساعدة
1: مزبط.
0: العناصر المصابين وتنقلهم على المستشفى. شو صار معه؟
1: مزبط.
0: نهار 19 حزيران 1980.
1: لحقلك أمي، خي كان منصاب، لا كلوة لا ريا لا طحال لا شي ولا شي، يعني انصاب بالأسوأ. نقلوه على مستشفى الجعتاوي، في الدكتور حرب، أنطوان حرب.
0: لا.
1: الدكتور صاحب مستشفى جبل جعتاوي.
0: لا.
1: بس عرفوا أنه أمي عندها الدفاع بالطب، وخصوصا دكتور حرب قال لها تعي خليك معنا كرمال ابنك
0: حتى تهتم.
1: صرت أني تفوت تساعدهم، صرت تفوت تساعدهم لحتى خلص خيه من شوي من الإصابة تبعيته،
0: قدرت تنقذ حياته يعني.
1: أي مزبوط. ضل يتحدوا لآخر وقتها لحتى ظهر من المستشفى وصار يروح ويجي عادي طبيعي.
0: نعم.
1: بفترة هيدي القصة كان في معارك وما معارك، وخيي نقلوه وقتها حطوه بجعيطه.
0: خيك يعني هو نفسه ولا خيك تاني؟
1: خيي هو ذاته. ما في نحن شبان وبنت.
0: سمير ولا جورج يعني؟
1: سمير. بي جورج.
0: أوكي.
1: بي جورج.
0: نعم.
1: خيي سمير.
0: نعم.
1: كانوا نقلوه وقتها حطوه بجعيطه.
0: نعم.
1: قاموا قالوا له قالت قال لأمي حابب اطلع على السكنه، طل شوف هالشباب يا امي، بدي شوف شو بدنا نعمل. قامت امي طلبت امبولانس، اخذون وطلعوا على جعيطه. هن وراجعين ما دولين بلشت المعركه، نزلت قذيفه، انصابت وانصابت.
0: امك كانت موجوده بسياره الاسعاف؟ كانت موجوده بسياره الاسعاف؟
1: كانوا معه. نعم. نقلوها لانه ما قدروا يجيبوها على بيروت، أخذوها على مستشفى سيدة لبنان.
0: انصابت وانصاب خيك مرة تانية معاه يعني؟
1: نعم.
0: خيك بقي فوق بالسكن وهي كانت نازلة هيدا السؤال؟
1: لا خيي كان نازل معه، خيي كان نازل معه بس زمط خيي.
0: نعم
1: خيي زمط.
0: أوكي.
1: هو اللي نقل على المستشفى
0: على سيدة لبنان. تفضل.
1: مزبوط. لما اجوا على بيروت ما قدروا فوتوها، اخذها دغري على سيدة لبنان.
0: نعم.
1: عاشت 15 يوم ومن بعدها توفت على اثر الاصابه تبعيتها والضرب اللي اكلت اللي صارت توفت.
0: بهال 15 يوم كانت واعية ولا هي بالكوما؟
1: لا غايبة، رايحة كوما.
0: انت
1: كانت رايحة كوما.
0: انت قد كان عمرك بهيدي الفترة؟
1: بهيدي الفترة كان عمري شي 12 سنة صار.
0: خلوك بوقتها تزورها لوالدتك هي وبهيدي الحالة؟
1: ما خلوني فوت لعندها ولا دقيقة على غرفة العناية.
0: نعم.
1: ولا شي. جبناها على البيت لحتى ما قال لي كانت في شظية براسها وكان صدرة طابق كان حاطين لها مثل جبسين على صدرة لأنه مكسر صدرة.
0: نعم. بعد 15 يوم أعلنوا وفاتها. نعم. بشكل رسمي. نعم. أنت هون مزل. الصدمة كيف كانت على كيف قدرت تتحملها بهيدا العمر الصغير؟
1: صراحة رح لك الصراحة، لما جبنا الوالدة على البيت يعني ما بتعرفي كان بعيد من هون الله يرحم الشخص اللي يموت كان يحطوه بالبيت ما ياخذوه على الكنيسة.
0: مزبوط.
1: يعني أنا بعيد عنها، هي بالصالون أنا بعيد عنها 4 أمتار، مستر جيت قربت عليها لأنه كان بعده الرعب راكب فيي. لما شفتها ملبسينها فستان عرسها بعده كان بعد الصبية مستر جيت قربت لحدها مستر جيت.
0: مين كان من
1: لأنه ما بعرف شو صار اللي وقتها ما قدرت.
0: أكيد بفهمك بهيدا الموضوع، بس أنت آخر مشهد بتتذكره شي حديث. نعم. بينك وبين أمك قبل ما تنصاب شو كانت قيلت لك؟ شو قلت لها؟ شو اللي جمعكم؟
1: يعني أنا رح أقول لك شغلة، أنا كنت أهرب بعد الأوقات أطلع على المراكز أطلع لحتى تعفي أن أطلع أويس وأعمل، كنت ولد. اجت لقطتني قالت لي تعال لقلك طب بيك وخيك عم بقاتله. طب وانت هلا اذا بيك وخيك صار شيء وانت بالبيت طب شو بعمل؟ قلت له طب امي هي عم بطلع بتسلى. يعني كنت اطلع مثلا لعند بي ما يخليني، اهرب لعند خيي ما يخليني، اجي على البيت. يعني تعملي طب ما انت صغير بالبيت، لا سمح الله صار له شيء يضل معي حدا بالبيت.
0: نعم.
1: يعني راحت هي وضلينا نحن 3 بالبيت 4 بالبيت واختي بالبيت.
0: اليوم صورتها وين؟ بالصالون بالغرفة على تليفونك؟ لما
1: صراحة على تليفوني.
0: مادلين بشو بتذكرها أكتر شي؟ بالأم الحنونة، الأم القاسية، الأم المصممة؟
1: بدي أقول لك شغلة، أمي بحياتها ما أزيد حدا. أمي شو يعني أنا أخذت الشغلة منها أنه شو فيي أخدم العالم وساعد العالم ما أقصر.
0: تعلمت
1: بعد عزت الموال.
0: شو بتشتغل شربل؟
1: أنا كنت راب أول بالجيش وطلعت على التقاعد وهلأ شوي قاعد بالبيت.
0: شربل إذا اليوم بدك تخبر عندك أولاد؟
1: عندي بنت مجوزة هلأ حبلي بشهر السابع
0: رح تصير جدو.
1: وعندي صبي عمره 28 سنة مرافق يعني بيشتغل مرافق شخصية بالأشرفية.
0: نعم.
1: وأنا منصاب بالجيش عندي إصابات بإجرية وبطني.
0: يعني أنت بطل، ابن بطلي وابن بطل، كلكم عائلة من اللي قاوموا في المقاومة اللبنانية. شربل كيف تطلع بوضعك اليوم؟ تحمد ربك على شو أهم شيء؟
1: لكن بقول الحمد لله أنه بعدني عايش وكل شيء، بس بالنسبة للمعيشة كتير صعبة. من هاي عندي مدانتي بتغسل كلاوي تنان 4 جمعة وعندي أشياء كتير عم بقدر بركضها كرمالة وعندها سلسلة ظهرة طابع الخرزات على ظهرة
0: وضع
1: يعني عم
0: صحي.
1: بأخذها على كريجي وبجيب على كريجي.
0: سلامة قلبها أكيد وضع الصحي عم بيستلزم مين يعتني فيها أنا متأكدة. شربل الله يرحم مدلين البستاني والدتك ويرحم كل الشهداء والشهيدات ويخليك دايما بهيدا الضمير الوطني الحي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: مرسي لك، والله يخلي لبنان حر ويخلينا على الأرض واقفين مصمدين مثل ما تعلمنا.
0: أهلا شربل بستاني.

0: فترتي مستمرة معكم للستة ونص. هلأ بقول في موجز لأهم الأخبار على ستة إلا ربع، من بعدها نتابع.
1: فجر السيادة.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45 في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في ذكرى مرور 6 أشهر على استشهاد الخوري بيير الراعي، أقامت رعاية مار جرجس الإليعة ورعاية مار يوحنا المعمدان وبلدية القليعة قداسا وجنازا للمناسبة، ترأسه راعي أبرشية صور المارونية المطران شرب العبد الله مع لفيفة من الكهنة وبمشاركة ممثلي رئيس الجمهورية النائب ملحم خلف وممثلي رئيس حزب القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة وموفد رئيس الحزب لمنطقة مرج عيون حصبية السيد فادي سليمي، بالإضافة إلى رئيس بلدية الإليعة حنا ظاهر ونواب وفعاليات المنطقة. وعرض فيديو يستعرض حياة الأب الراعي ونضاله ومواقفه وتفاعله مع أهالي الإليعة والمنطقة في ظل الظروف الصعبة التي مروا بها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن استهدافها 3 ناقلات نفط إيرانية جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكد قائد سنتكوم للحرس الثوري أنه إذا لزم الأمر سيتم تدمير أسطول النفط الإيراني. توصلت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا التي تعرف باسم مجموعة الخمس، توصلت خلال اجتماع استضافته العاصمة الدنماركية إلى تفاهم بشأن خطوات ملموسة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الأراضي الأوروبية. أخيرا أشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي إلى أن بلاده مستعدة للتوقف عن شن ضربات على موسكو وتتوقع من روسيا المثل والتوقف عن مهاجمة كييف. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

ومرة جديدة بحيي جميع المستمعين والمستمعات بلبنان وبالخارج. فجر السيادة، فجر الحرية، الكرامة، وفجر لبنان، لبنان الحر. معكم ريما صيرفي من هلأ للستة ونص. هل بكفي نقول الله يرحمهم لكل الشهداء والشهيدات؟ أكيد الكلام بضل قليل، منقولها من صميم قلبنا ومنصلي حتى تكون عطول أرواحهم برحمة الله، بس لازم نقول أكتر. بدنا نقول إنه ما نسيناهن وما رح ننساهن، ما رح ننسى يلي رحلوا بقيت أسماءهن بذاكرة أهلهن، ما رح ننسى يلي رحلوا وبعدهم رفاق لليوم عم بيتحدثوا عنهم وبعدهم في ذاكرة الوطن. هالناس يلي دفعوا أثمان غالية بسنوات الحرب وسنوات المعارك والمواجهة. بدنا نحكي ونتابع عن الشهيدات في المقاومة اللبنانية. رح أعمل اتصال هاتفي مع السيد الياس حريقة ليحدثني عن أخته الشهيدة ماري حريقة اللي استشهدت بالوحدة 81. رح أعرف التفاصيل أكثر. الله معك، مساء الخير.

0: مساء الخير من لبنان الحر.
1: مساء النور.
0: كيفك خي الياس؟ ان شاء الله بخير.
1: كتر خير الله.
0: أنا اليوم مثل كل عائلتكم منقول الرحمة لأرواحهم كلهم، للشهداء والشهيدات وبيناتهم ماري حريقة. خبرني
1: ميرسي.
0: لما كان عمره 18 سنة كيف استشهدت سنة 81 بأزيفة بينما كانت هي عم بتساعد بتحضير الأكل للشباب بسكنة القوات اللبنانية بوادي العرايش بزحلة. شو بتخبرني تفاصيل
1: كل
0: أكثر؟
1: كل المعلومات. اي ما هي مثل ما قلتي انت، كانت عم تساعدهم، عم تعملون اكل وبتعملون واحد بدق تليفون جوا، في معهم مقتلين من بيروت ومقتلين قاعدين برا، وحده عم بتحكي مع ابنها.
0: نعم.
1: طلعت لبرا عيطت له ليحكي على التليفون، اجت ازيفه طارت شظيه، اجت بالباب الحديد واجت براسه ضلت بالارض.
0: هي الوحيده اللي انصابت بوقتها؟
1: هي وقتها الوحيده اللي انصابت،
0: يعني الشظيه هي يعني اللي قتلتها.
1: شظية لثلاثة وخلصت الشباب وديك.
0: هن نجوا الشباب الباقيين.
1: ايه كانوا برا مطرح الأزيفة، يعني كان خلصوا.
0: وتوفت على الفور ماري؟
1: اجت الشظية بجبينة طلعت من راس من ورا.
0: نقلوها على مستشفى قريب؟
1: نقلناها على مستشفى بس ما فيش حد بالمستشفى، ما وصلتش على المستشفى.
0: أنت شو كنت عم تعمل بهيدي الفترة بالواحدة وثمانين؟
1: كنا مع شباب كنا مع بعض.
0: كنت قريب حاليا بالسكنة ولا بغير منطقة؟
1: لا ما كنت شو، كنا بالجرد احنا فوق.
0: لقيت الخبر بسرعة ولا بهديك الأيام الاتصالات ما بتكون سريعة؟
1: لا فورا
0: فورا
1: فورا.
0: شو أول كلمة هيك قلتها عن ماري؟
1: شو بدي أقول لها؟ الله يرحمها، كانت كتير منيحة وكتير من دفع.
0: كانت بعدها بالمدرسة؟
1: هي أكيد.
0: وكانت على طول تساعد بتحضير الأكل مع الشباب؟
1: تنزل دايما على المركز تساعدهم. هي
0: من بعد هيدي الفترة يلي صار معكم تغير، حسيتوا أنه لما فقدتوا عنصر من العيلة وعنصر كان يساعدكم بالسكنة، كيف صارت هيك الأيام شكلها بليها لما
1: شو أيام؟ أيام حزن وغار يعني، وزعل على صبية
0: أمك وبيك.
1: أمي وبي لسعد أمي وبي،
0: يعني زفيتوها عروس بوقتها عمرها 18 سنة.
1: أكيد.
0: آخر مرة حكيتها قبل ما تستشهد، شو كان هيك نوع الحديث بيناتكم؟
1: حديث شو؟ حديث عن الحرب والواحد والأزايف، وانتبه لحالك وانتبه. أجي
0: أنت ما كان ايه تفضل.
1: كنت تضلت تنبهنا ننتبه من الأزايف والواحد،
0: يعني تخاف عليكم.
1: أكيد.
0: أنت كان عندك معارضة أنه ماري كمان تكون كتير فايتة بأجواءكم؟
1: نحن أنا منش من داخل بالأحزاب، بس كنا بالوقت اللي صار الحرب كل العالم التفت حول بعضها ومع بعضها مشان ندافع عن بلدي عن حالها.
0: نعم.
1: عن ضيعتها وعن، يعني أنا منش حزبي ولا منتمي لحزب ولا حد ولا هي منتمي، بس كله اندفاع يصير
0: اندفاع إنساني. يعني
1: بتاعك
0: من مبدأ الشعور بالخطر، لما بدأ بالخطر بدنا نكون كلنا
1: من واقفين مع بعضنا
0: قوات.
1: ما شو قصت قوات أو كتيب أو أحرار، قصت أولاد بلد يوقفوا يدافعوا عن بلده.
0: قصة وجودية طبعا. برجع بجدد كمان مرة تاني كلمة الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء والشهيدات. شكرا انك شاركت معنا.
1: ميرسي
0: ميرسي يا خيلي، كلك ذوق. شكرا لك من لبنان الحر.

لما بدنا نحكي عن الشهادة منقول حقيقة منا مناسبة هيك منرجع لمرة بالسنة بس هيدي بتولد عنا بالعكس شيء شعور بالأمانة إنه نحنا حاملين الأمانة حاملين بالذاكرة هيدي الأمانة يلي فيها الوفا للشهداء كلهم مش بس بإحياء الذكرى بدنا نحاول من خلالهم هالناس يلي فقدناهم نرجع نبني لبنان بليق بالأحلام يلي هن ماتوا كرمالة ويلي نحن عايشين كرمالة لبنان من بعد هالشهداء كلهم ما بتكون في حياة الإنسان رخيصة بدنا لبنان يبطل ساحة دايمة للخوف وساحة دايمة للانقسام وفقدان الناس اللي منحبها

وبكرة بقديس يوم الأحد، مش بس رح نرفع الصلاة من أجل أرواح شهدائنا، رح نطلب لهم الرحمة. مش بس هيك، رح نطلب لحالنا نحن نعمة الوفاء، إنه ربنا يعطينا نعمة الوفاء ما ننساهن لهالناس، ونعمة إنه نتعلم من وجع الماضي كيف نحمي لبنان مستقبلاً من إنه يصير الجيل الجديد يدفع كمان نفس الأثمان الباهظة يلي دفعوها الشهداء والشهيدات. دايماً ذكراهم تبقى صلة بقلوبنا، وبتبقى وجع من كرمه، وبتبقى أمانة منحملها كل العمر. الله يرحم الشهداء حتى يبقى لبنان وطن يستحق أن تصان من أجله الحياة، مش أن نفقد فيه الحياة.

بعد لحظات رح يكون عندي اتصال هاتفي مباشر مع السيدة أنطوانيت جعجع، مديرة المكتب الإعلامي والمستشارة الإعلامية لرئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. مع للسيدة أنطوانيت هالضيفة اللي بتحمل بداخلها جزء كبير من ذاكرة هذا الوطن وذاكرة الشهداء والشهيدات في المقاومة اللبنانية، رح نسمعها عم تحكي من موقع إنساني وموقع الشخصي عن الشهادة، عن الوفاء، عن المقاومة، عن لبنان اللي بدنا نعيش فيه الأيام اللي جايه.

0: من لبنان الحر بيسعدني رحب عبر التليفون الاتصال الهاتفي المباشر بالسيدة أنطوانيت جعجع عشية هالموعد السنوي يلي كل سنة نستذكره. أهلا وسهلا فيك. بيجمعنا غدا بست الشهر بمعراب قداس لإحياء ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك أنطوانيت، شكرا لأنك معنا اليوم لنحكي سوا عن الذاكرة عن الوفاء، ولنحكي أهم شيء عن لبنان يلي بدنا نعيش فيه بسلام. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير ريما، مرسي لك ومساء الخير للمستمعين. ريما أنا هلأ نحن عم نعمل تحضيرات لبكرة. وأنا وعم أمشي تأبعد عن الصوت بتشوفي الكشافة الحرية، شباب بأعمار صغيرة
0: حلوين
1: وأعمار كبيرة، شي بيكبر القلب. بتحسي أنه لما الحكيم كان عطول يقول ما بيصح إلا الصحيح، كانت الناس هيك هالكلمة الصغيرة ما ننتبه لها قديه هي مهمة.
0: صحيح.
1: قديه هي مهمة، هي كلمتين ما بيصح إلا الصحيح. فنحن عم نعيش فجر السيادة، بمعنى أنه بلش يصح الصحيح.
0: أيوة.
1: إنه إذا منراقب الأحداث يلي قطعت من سنة تقريبا لهلا، بتأكد بأنه نضالنا وتعبنا
0: ما راح دعان،
1: مش بس ما راح دعان، إذا بدك عم يعطيك دفع أكتر بأنه هالكلمة اللي قالها سمير جعجع ما بيصح الصحيح. وأكيد في كتير ناس بيقولوها لهذه الكلمة بحياتهم اليومية، بس صح الصحيح وفجر السيادة انطلق. أكيد هالفجر بعد بده كتير شغل، بعد بده كتير تعب، بس نحن على الطريق الصحيح.
0: لأنه فجر
1: يعني إذا
0: السيادة
1: بتكون معنا اليوم بمعراب، بتحسي هيك يعني مثلا رح اسمح لحالي إذا بدك هلأ على التليفون معك، عن جد حي يعني إذا بتشوفي أسعد سعيد. أسعد سعيد أكيد كل القوتيين بيعرفوا مين أسعد سعيد،
0: طبعاً
1: الشيخ بشير شميل، وهلأ عم واكب الحكيم. إذا بتشوفيه كيف عم يهتم بتفاصيل القداس، مثل كأنه أول يوم بحياته عم بيقدم وراء اعتماد، ولا
0: هالقد عنده اندفاع
1: كبير. المفروض بهذا العمر يمكن يكون مرتاح، ماشي ما عم بينام، سهران على قد التفاصيل. اليوم كنت عم بحكي أنا والأمين العام إنه لما بيكون عندك قدامي شخص هالقد تعب بالنضال، وهالقد كان وافي بالنضال، وهالقد اشتغل، وهالقد ناضل، بعده واقف قدامنا مثل الرمح، عيب علينا نقول انه نحن ما فينا نكمل. ولما بتشوفي هلا منظر كشافة الحرية اللي عم بيعملوا التدريبات تبعيتهم،
0: كل سنة
1: بتحسي بين هالجيلين انه عن جد أجيال تسلم أجيال. هي حقيقة، هيدي منا كلمة هيك بتنقال بدون مضمون أو فارغة من مضمون النضالي. وهالذكرى اللي عم نعملها نحن كل سنة، نحن مش نتذكر شهدائنا بس بهيدا نهار، بس بهيدا نهار قررنا أنه دائما بأول أسبوع من أيلول اللي هو بنعتبره
0: أول أحد من أيلول.
1: من أيلول بيكون قداس الشهداء، لأنه أيلول هو أيلول الشهداء عند القوات اللبنانية.
0: عشية قداس الشهداء شهداء المقاومة اللبنانية أنطوانيت جعجع، أكيد منرجع بذاكرتنا لسنين طويلة من تاريخ لبنان، لسنين كان فيها الوطن والوطنيين عم يدفعوا أثمان غالي. طيب اليوم عم نتذكرون، نحن ما نسيناهم ولا يوم. السؤال مش بس كيف منحيي ذكراهم وكيف منقول الله يرحمهم، السؤال كمان شو تعلمنا برأيك من كل هالتضحيات؟
1: أول شغلة تعلمناها إذا بديك، يعني نحن جيل وأنت من هيدا الجيل اللي واكبنا الحرب بحياتنا، الأهمية إنه نحن ما كنا على الهامش، الأهمية إنه نحن ما قعدنا نتفرج، نحن قررنا إنه ننغمس بهذا النضال. هلا في ناس عطيت كتير، في ناس عطيت أقل، بس أنت بدك تروحي على المبدأ على الأساس. هالجماعة اللي اسمها القوات اللبنانية قررت إنها تكون مناضلة. ناس راحت على الموت، ناس راحت على الألم، ناس راحت على الشغل، ناس هيدا النضال هو يلي بيخلينا نكون فخورين بحالنا، بأنه نحن جيل ما قاعد على جنب، ما قاعد يتفرج،
0: ما كان عم
1: يتفرج، حط ايده بهيدا النضال وكل واحد على قده، يعني مثل يقولوا فلس الأرملة واطلعي فيها قد ما بدك. يعني صدقيني النضال هو حياة يومية، كل يوم بدك تقومي الصبح وتقرر تكوني مناضلة،
0: حلو
1: لأنه
0: حلو.
1: النضال هو منه وظيفة. يعني نحن بالوقت مش موظفين، نحن مناضلين، نحن شركاء، نحن ناس عم نحط من ذاتنا لحتى نعطي هذا الوطن اللي لازم ينعطى. كتار ممكن يقولوا لك منك مضطرة، ايه منك مضطرة، فيك تكوني منك مضطرة، ما حدا بيجي صوبي، بس شو بتكوني عملتي انت؟ بتكوني عملتي ولا شيء تجاه مجتمعك، تجاه ناسك، تجاه اهلك، تجاه لبنان. طب وبالتالي اهميتنا نحن كجيل واكب الحرب والنضال بانه نحن فخورين بحالنا، انه ما كنا عايشين على هامش بكل هذه مرحلة النضال. وانت بتعرفي ريما، وانا كمان لازم اقول لك انه تحية كثير كبيرة لإلك، لانه بفترة ال 11 سنة بالوقت يلي كانت كل الناس تعتبرنا نحن ناس موبوئين، يعني ما فيك تسلمي على حدا من جماعة
0: القوات،
1: فانت كنت رفيقة وكنت صديقة، وانت اللي حملتي معي،
0: وانت
1: عرضتي حالك للخطر بهداك الزمن انك تكوني صديقة لأنطوانيت جعجع، أو صديقة لست ريدا جعجع، أو إنك تكتبي عنها، أو إنك تناضلي. فكل واحد منا إذا بيقعد
0: بالقلم وبالقلب وأعطي كل شخص ما يستحقه، هيدي شغلة كتير مهمة.
1: كمان تحية لك ريما، أنت كنت مواكبة هذا الخوف وهذا الفزع وهذا الرعب، بس كمان كنت مواكبة شيء أهم، الإصرار يلي كان عنا إياها كجماعة بهديك المرحلة، منه تفصيل.
0: نعم.
1: انت كنت عم بتحاربي بالعتمه، انت كل الناس كانت ضدك، واصريتي انك تكوني مناضله. وانا هون ماني عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن كل الرفاق بالقوات اللبنانيه
0: والرفيقات،
1: يعني كل واحد بطريقته كان مناضل.
0: بحلقتي أنطوانيت جعجع انا حكيت عن الشهيدات، وفتشت قديش، أخذت 4 نماذج. خلف كل شهيدة في حكاية، في عيلة، في أهلها، في بنت كان عمرها 18 17 16 يمكن 50 سنة، هو اللي استشهدوا كل وحدة بحالة معينة. أنت يلي عايشتي ونضلتي، كنت يمكن مشروع شهيدة الله رفق فيك. شو بتحكي عن موضوع المرأة الشهيدة في القوات اللبنانية؟
1: إيه رح أقول لك شغلة كتير حلوة. بالقوات أكيد في شهيدات، والشهادة ما بتخلص لما بتموتي. لما بتقرر تكوني مناضلة بيصير الموت هو مرحلة من المراحل النضالية اللي عم تعمليها، بس حتى لو متي أنت رح تضلك مناضلة وعم بتكملي. والدليل انه نحن بنتذكر كل شهدائنا كل سنه تنقول لهم انه نحن ما نسيناكم، ونحن ما نسينا تعبكم، وما نسينا الدم اللي حطيتوه، ونحن مصرين انه كرمالكم نحن نكمل بالظروف الصعبه. قطعنا بايام كثير صعبه، قطعنا بظروف سياسيه كثير صعبه، قطعنا بمراحل كثير صعبه على كل المستويات. وهون ماني بس عم بحكي عن القوات، عم بحكي على كل لبنان. بس القوات أثبتت، يعني الأعداء الخصوم بيقولوها قبل الحلفاء، إنه قد ايه كان عند القوات صلابة، ثبات بالموقف، صدق، مسؤولية. يعني اليوم القوات اللبنانية مثل بالشفافية، مثل ضد الفساد، مثل بالاحترام، مثل
0: بالإنسانية،
1: بالإنسانية، مثل بأنه كيف بيكونوا الوزراء تبعيت القوات اللبنانية قدوة، وعندهم مناقبية كتير عالية.
0: ما في
1: شك، فهيدي الخصوم بيقولوها قبل الأعداء.
0: بدي أرجع لإلك أنت أنطوانيت جعجع، كمان دفعت أثمان من أشخاص وأصدقاء ومن العيلة يلي استشهدوا بمعارك متعددة. عشية هالموعد السنوي لكم واحد بتصلي وبتستذكريون وبتعيش هيك دمعة يمكن ما تنهمر على خدودك، بس دمعة الآن بعينك؟
1: ليك يا ريما، في نوعين من الدمع. أكيد أنا على مستويك بالبيت، أنا خي شهيد، فهيدي الدمعة مستمرة من وقتها مات لهلأ بالبيت.
0: فينا نعرف يعني ما زال عم نفتح وراءك، كنت عم بحكي عن الشهيدات، فينا نعرف بأي سنة، بأي ظروف، بهالفترة؟
1: أي مات ب 78،
0: بأي معركة؟
1: طلب منه أنه يركع ورفض أنه يركع، فلأنه ما ركع قوصوه وقتلوه. ما بدي فوت بالتفاصيل وين وكيف.
0: شو اسمه خيك؟
1: اسمه حفيظ جعجع.
0: نعم.
1: بس بذات الوقت عندي كتير رفاق بالمباشر بالقوات اللبنانية، وقت أفكر فيهم كتير ببكي. يعني أنت بالقوات بصير في عندك أصدقاء، بصير في عندك إخوة، بصير في، وبالتالي هالعلاقة إذا بدك العائلية حتى بقلب القوات اللبنانية، وقت حدا بيروح بتبكي عليه بذات بذات الطريقة يلي بتبكي فيها على وجعك، أو يمكن أنت وعم تبكي على على على خيك بذات الوقت بتصير عم تبكي كمان على هدول الناس. بس هيدا الدمع إذا تركناه يسيطر علينا نحنا ما منقدر نكمل. يعني كيف بيقولوا بدنا نحمل الجرح، لأنه نحنا قررنا نكون مناضلين، نحمل الجرح ونخلي هذا الجرح موجود بحياتنا. نحنا منا ناس إنه ما بتحكي إلا عن الموت، لا، نحنا منحب الحياة، ونحنا إذا كل هالشغل اللي عم نعمله
0: ولنوصل للحياة اللي بدنا إياها،
1: ولنوصل للبنان
0: اللي بدنا إياه،
1: هون في كل الناس عايشة بسلام. القرار الحرب والسلم بإيد الدولة، عندك دولة عم بتحافظ على أمنك على استقرارك حتى تعيشي بهذا البلد.
0: نعم. بكرة خبريني شوي شو الأشياء اللي بتحبي نتعرف عليها بهالدايس الليلية. إن الله راد رح يكون غبطة البطريرك حاضر، وكتير من الناس يلي معنيين مباشرة أو من الناس اللي معنيين بطريقة سياسية، خبريني عن بكرة.
1: صراحة ريما بكرة هو مجهود ما عمله شخص، يعني نحن منبلش عادة التحضير لقداس الشهداء يمكن تقريبا قبل بست شهور، وكل مرة منعمل قداس الشهداء كأنه أول مرة عم نعمله.
0: حلو.
1: بالتفاصيل التفاصيل. يعني نحن منشتغل قداسنا على الثانية على الدقيقة.
0: لاحظ.
1: وبالتالي يمكن أنا هلأ عم بحكي، بس أنا هون عم بحكي عن كل الفريق العمل من الأمين العام لكل المسؤولين بالقوات اللبنانية يلي معنيين بالتحضير لقداس الشهداء. نحن تقريبا بلشنا التعب من ست شهور، يعني تقريبا هالقد وقت بياخد هالقد مجهود، بياخد هالقد تعب.
0: أهم شيء التنظيم عندكم، التنظيم هيدي دايما شابوبا لكم. ما في
1: عدقيقة
0: غلطة
1: منشتغل.
0: صحيح،
1: عدقيقة يعني عدقيقة نحن منشتغل. وبالتالي ايه ضروري، يعني اليوم لما بصير في عندك ديسبلين على هيدا المستوى بتكوني عم بتحضري حالك تكون عندك ديسبلين على كل المستويات بحياتك، بالتعاطي مع الناس وبالتعاطي مع المجتمع ككل.
0: هيدا الشغل المميزة. انت بينك وبين حالك اي لبنان تحلمي فيه

0: تقريبا من سنتين لهلا حربنا احنا ما لنا علاقه فيها.
1: صحيح
0: احنا حتى لو قاعدين بكسروان، بس الناس بيفتكروا انه نحن ما لنا معنيين بالجنوب اللي عم بيصير بجنوب،
1: مين
0: ابدا.
1: قال؟
0: نحن معنيين كثير،
1: طبعا
0: في وطن، في وطن عم ينهدم هنيك، في ناس عم تتبهدل، في ناس عم يعني مش عارفه
1: فقدوا بيوتهم، ما بقى يعرفوا
0: فقدوا
1: وين
0: بيوتها،
1: بيتهم.
0: ما بقاش يعرفوا وين بيتهم. اوعى تفتكري انه نحن منا معنيين بهذا الموضوع. ونحن لما بنطلع بنطالب انه بدنا الدوله تكون جاهزه بكل مؤسساتها، هي عن جد احتراما لهدول الناس ليكونوا عم بيعيشوا ببيوتهم بكرامه، وما يكون حدا عم بحطهم بمواقف ما بتودي لمطرح.
1: شو توجه الكلمة التي سوف يلقيها رئيس
0: صراحة
1: الحكومة؟
0: كلمة الحكيم بكرة رح تتضمن أكيد العناوين الأساسية يعني تقريبا كل سنة بتكون محطة خطابه السنوي يلي بيكون محدد فيه مواقف. أكيد في تحية للشهداء، والسنة نحن كقوات يعني عنا ما بيصح إلا الصحيح بثلاث ملفات، رمزي وباسكال و
1: رمزي عيراني،
0: رمزي عيراني وباسكال سليمان وما بعرف حدا تاني نسيت الاسم، بعتذر. بقى ايه نحن واصلين لمطرح كلمة ما بيصح الصحيح عم بتبين يوم عن يوم قديش كانت قوية ومحلها وبتكمل. الحكيم اكيد رح يتطرق لموضوع سلاح حزب الله، أكيد رح يكون عنده شو بيقولوا خريطة الطريق.
1: خريطة
0: كيف بدنا
1: الطريق.
0: خريطة الطريق للمرحلة اللي عم نعيشها وللمستقبل اللي بدنا نعيشه. بالمبدأ هذا يعني العناوين تقريبا تبعت الحكيم. الحكيم رح يحكي عن الدولة العميقة بلبنان.
1: حلو.
0: عن الدولة العميقة بلبنان. أوكي، رح يخاطب كل مكونات الشعب اللبناني على كافة الأطياف كلها، يعني ما رح يستثني أي طايفة بخطابه. بالمبدأ يعني هدول أبرز العناوين اللي بدي أقولهم.
1: شكرا لك لمشاركتك معي بهالاتصال الهاتفي المباشر، أنطوانيت جعجع، مديرة المكتب الإعلامي والمستشارة الإعلامية لرئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع. تشرفت فيك بحلقة اليوم من لبنان الحر.
0: مرسي ريما لإليك، يعطيك العافية. يعطي العافية لبنان الحر ولكل الناس اللي عم تسمعنا. يعطيك ألف عافية ريما.
1: أهلا وسهلا.
0: باي.

0: طيب أنا وياكم بعد معي 10 دقايق هالحلقة اليوم بسمع على الواتساب ماري روز شو بتقلي.
1: هاي ريما
0: أهلا
1: يعطيك العافية.
0: مرسي.
1: شي بيوجع القلب يا ريما وشي بيرجعنا لسنين الحرب اللي عشناها وللبكي اللي بكيناه على رفاقنا اللي ماتوا ونحن شو عشنا بالمقاومة وبالحزب وكنا كلنا بلحظة مشروع شهادة
0: مزبوط
1: هن استشهدوا وبقينا نحنا استشهدوا لنحنا نبقى ليبقوا بيوتنا يلي تفجروا من وراء الحروبات العباسية صح. ولنبقى نحنا بعدنا بالحزب عاجرينا
0: صح
1: بس شي بيوجع القلب ونحنا بذاتنا شي بيكتب لنا تاريخنا يلي ما بده 2 يختلفوا عليه نحنا وأهالينا قبلنا يلي سبقونا كانوا عم يناضلوا كل حدا على طريقته الخاصة ليتعموا الشباب يلي عم يحرسوا لنا البناية ونحن بعدنا صغار كانوا يتعمون ويركضوا ليطبخوا لهم ويركضوا ليخدموهم نحن نشوف شباب فايتة طالعة بالبناية بلشوا ببوريد الصيد وبعدين شو ما تتأمن بإيديهم من بوريد هيك عشنا هيك شفنا وترجعنا فتنا بالحزب وبعدنا نحن هلأ عمل نستذكرون ومحميين وبعدنا عايشين بسبب دماء اللي ماتوا عم نرجع نحرك عذاباتنا وعم نرجع نحرك الماضي يلي أساساً ما نسيناه أساساً ما نسينا شو عايش عمرنا كله راح بالحرب والحتى اللي نضلنا طيبين وعايشين ويبقى لبنان واقف عقجري خط أحمر حول الأرزة.
0: حلو كتير كلامك ماري روز ناتج عن مواطنة عاشت هذه التجربة. بدي أقول أنه اللي منتأمل فيه واللي منتمنى نعيش فيه هو لبنان ما بقى يدفع أثمان غالية للشهداء. بيسوى يكونوا هيدول الناس منهم شهداء كلهم يكونوا عم بيعيشوا كرمال لبنان مش عم بيموتوا كرمال هذا الوطن. دي حي حسان أهلا وسهلا فيك حسان نجم.

0: بعد عندي وقت لحتى اسمع فويس جديد.
1: هاي ريما كيفك؟ يعطيك العافية. إلي أشبية معك.
0: كيفك إلي؟
1: الله يرحم الشهداء كلهم سوا والشهيدات كمان. وراحوا ليبقى لنبقى نحن. قدموا حياتهم لتبقى حياتنا وحياة أولادنا بالبلد ونستمر بالبلد ونضل عايشين وتضل الدولة وتضل الجمهورية وضل الشعب اللبناني وضل لبنان للبنانيين. الله يرحم الشهداء. قدموا حياتهم لنبقى نحن بالوطن. ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك. نحن منتأمل أنه نورث أولادنا وأحفادنا بلد بلا حرب، بلد ما فيه شهداء.

0: بسمع كمان فويس.
1: يسعد مساكي ست ريما مثل العادة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: هالحلقة القيمة اللي ضويتي فيها على كل المواضيع الحساسة واللي بتأثر فينا، الله يرحم الشهداء والله يعطينا الصحة لك. دايما نسمعك يا ست ريما، دايما كل حلقة بتشوقينا وكل حلقة أحلى من التانية ودايما تغنينا.
0: مرسي لك يا هلا. اليوم عم بقول انه عشية استذكارهم بقداس لشهداء عفوا المقاومة اللبنانية، عم بقول نتذكر قد ايه ابناء هالوطن دفعوا ثمن غالي، قد ايه سقط شبيبة لنا وشابات كان لهم الحق يعيشوا ويحبوا ويحلموا ويكملوا حياتهم. أجمل شيء نكون عنا هالوفا للشهداء اليوم، والأجمل أنه نكتفي بهذا القدر من الشهداء. ما بقى بدنا شهداء جدد، ما بدنا مزيد من الشهداء، بدنا نحن نعيش، بدنا لبنان آمن مسالم هادئ بيتسع لكل أبناء ومهما اختلفت أراءهم وانتماءاتهم. ليه؟ لأنه بيكونوا عايشين تحت دولة المؤسسات وتحت زمام القرار للجيش اللبناني. بدنا نعيش مع بعضنا، ما بدنا اللبناني يخاف من اللبناني، ما بدنا يكون عنا عداوات مع الدول المجاورة، ما بدنا حروب جديدة، ما بدنا أجيال جديدة تحمل وجع الحرب اللي نحن حملناها، ما بدنا تكون دماء يلي رحلوا إلا تكون مقدمة للسلام. ما بدنا مزيد من الدماء، ما بدنا دماء أخرى. يعني كل الأمات بلبنان بدنا يهون سعيدات يربوا أبنائهم على الحياة، مش على مبدأ انتظار خبر الفقدان والموت. ما بدنا هيك، ما بدنا أولادنا الشبيبة يحملوا حقائب السفر ويهشلوا من لبنان ويروحوا بحثا عن العلم والعمل والنجاح والمصاري واللقمة العيش الكريم. لا، ولا بدنا إياهم يكونوا بلبنان عايشين تيحملوا نعوش رفاق. أنا بحييكم جميعا وبقلكم الصلاة من أجل الشهداء ضرورة، والصلاة من أجل الوطن ضرورة أكبر، ليكون في عنا يوم ما نكون مضطرين نحصي ونعد الشهداء يلي كانوا في المقاومة اللبنانية وفي كل لبنان. كنتوا معي أنا ريما صيرفي من لبنان الحر، بشكر إصغائكم، نلتقي يوم السبت المقبل. بون ويك أند للكل. فجر السيادة.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية، نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنقطع.
1: فجر السيادة.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة.

0: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المس بخصائصه وتوازناته أو تزيير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
1: فجر السيادة.

لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. الميدان على حاله ودعم الجيش بين ديوريل وهيكل فيليرزي. في حديثين لإذاعتنا مكرزل يشدد على نزع السلاح ونصار عن انفجار المرفأ القرار الضني في تشرين الأول. مهاجما السلطة حزب الله خياراتكم لم تحمي لبنان وقبلان لرئيس الجمهورية حماية الجنوب جزء من حماية بيروت وبعبدة. واشنطن للحرس الثوري قد ندمر أسطولكم النفطي وبوتين وزيلنسكي للتهدئة خلال التفاوض. الأمم المتحدة لإعادة رسم خارطة العالم.

0: التفاصيل مع رولا فخري ونجوى جرذاق. على وقع تصعيد ميداني في الجنوب وإعلان إسرائيل رسميا السيطرة على تلال علي الطاهر وعدم انسحابها من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله، تتقاطع المساعي الدبلوماسية لإحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط ترقب للجولة الثامنة التي يبقى مصيرها رهنا بخطوات عملية على الأرض. وفي الانتظار وفي ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير وعشية فجر السيادة في معراب غدا، وفيما الدولة أمام امتحان تنفيذ حصرية السلاح واستعادة السيادة، يصر حزب الله ومن يدور في فلكه وعلى جري العادة على تصويب سهامهم في اتجاه السلطة ورئيس الجمهورية، ضاربين عرض الحائط المساعي المكثفة لإخراج لبنان مما اقترفته أيديهم. البداية من الميدان.
1: إذن في الميدانيات، وفي محصلة نهائية للغارات الإسرائيلية أمس، أعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى و32 جريحا. واليوم ألقت مسيرة مواد متفجرة على المنازل في المنصوري في قضاء صور، سبقها سلسلة تفجيرات في البلدة، إضافة إلى تفجير عنيف في منطقة صف الهوى بين عيناثة وبنت جبيل، وتفجيرات في بلدة أرنون وبيت حون وبني حيان في بلدة حمر.
0: إلى ذلك استهدفت غارتان منطقة النبطي الفوقة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية كفر رومان ودوحة كفر رومان ومنازل في ميس الجبل، ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في بني حيان وبلدة الطير في قضاء بنت جبيل.
1: واليوم ذكر الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدثة باسمه الكابتن إلا أن عناصره هاجموا عناصر وبنى تحتية لحزب الله في الجنوب، ردا على إطلاق مسيرة مساء أمس باتجاه قواته في المنطقة الأمنية.
0: وسط هذه الأجواء وفي خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، شدد السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل على أهمية دعم الجيش في ظل الأوضاع الراهنة، معربا عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما تم التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.
1: قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمة: ندفع باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما خص السيادة وحصرية السلاح، وعندما نرى خطوة إيجابية لا يمكن أن نقوم باشتباك. أضاف: كل التفنيص بالسياسة لدعم الجيش من دون القبول بتسليم علي الطاهر والجيش خط أحمر، فليسلموا أسلحتهم ويتركوا الجيش يقوم بعمله.
2: نحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن نتأمل ومنضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمقررات. وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته أنه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله عم بيقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهن، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ أنه في نظرة بالبلد بتقول أنه هيك هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة
3: لأنه مع كل الخصومة
2: وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنانية وشقف كبيرة من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب 1 و2 و3 بتسليم سلاح وب 1701، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
3: حذرتوا قبل،
2: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال الكبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. الأولوية انه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا ايه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا اكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات، والا ما هنالك هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون.
0: وزير العدل للبنان الحر تشرين الأول يشهد إنجاز القرار الظني في ملف الرابع من آب شرب المخلوف.
4: في إطار متابعة شؤون القضاء وتعزيز دور معهد القضاء، جال وزير العدل عادل نصار في مركز إجراء مباريات الدخول إلى المعهد للاطلاع على سير الامتحانات وظروف إجرائها. وتخللت الجولة كلمة للوزير نصار شدد فيها على أهمية اختيار الكفاءات وتعزيز الجسم القضائي بما يساهم في تطوير العمل القضائي.
5: كون عم نتابع كل الخطوات اللي عم يتقدم فيها القضاء اليوم، إن كان مثلاً تحقيق المرفأ اللي وصل إلى المرحلة المتقدمة، إن كان عمل القضاء، بعطيكم أرقام اللي جوني من محاكم بعبدة، الانتاجية زادت بين 87% و400% حسب القطاعات المهنية. بذات الوقت القوانين المتعلقة باستقلال القضاء العدلي والقضاء الإداري عم تجهز.
4: وردا على سؤال للبنان الحر بشأن القرار الظني في قضية الرابع من آب، أجاب نصار:
5: ختم المحقق العدلي الملف وحوله إلى النيابة العامة، أنا رجعت النيابة العامة لشوف أيمتى بينجزوا عملهم، وكان الجواب أنه تقريبا خلال شهر تشرين الأول أو آخر تشرين الأول.
4: من الجامعة اللبنانية شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: في طرابلس لقاء وطني في ذكرى إعلان لبنان الكبير. محسن السقال:
6: استذكارا للمحطة التاريخية التي أعلنت فيها دولة لبنان الكبير قبل أكثر من قرن، أقام تجمع دولة لبنان الكبير لقاء وطنيا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس برعاية البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، ممثلا براعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وحضور حشد كبير من القيادات السياسية والدينية والأمنية والفعاليات. المطران سويف ألقى كلمة باسم البطريرك الراعي أكد فيها أن لبنان الكبير يعني قبل كل شيء سيادة القانون، مشددا على دعم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لوضع حد لممارسات العقود الخمسة الفائتة.
7: فالذي يهددني ويهدد وجودي ليس الاختلاف والتنوع، بل كل من انغمس في الفساد وتلاعب بالخير العام واستخدم السلطة من أجل أغراض شخصية أو فئوية أو مناطقية أو حزبية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا.
6: بدوره قال النائب اللواء أشرف ريفي إنه بعد أكثر من 100 عام لم يعد السؤال كيف ولد لبنان، بل كيف نحمي لبنان الكبير من منظومة من المجانين والمجرمين والفاسدين.
8: أبلغكم إننا وببركتكم وببركة من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية قد أقمنا تحالفا شعبيا ونيابيا إسلاميا مسيحيا لنقيم سدا منيعا في وجه تمدد المشروع الفارسي الغاشم، ونجحنا في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.
6: اللقاء تخلله كلمات عدة شددت على التمسك بالعيش المشترك وبناء أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، كما دعت إلى دعم الرئيسين عون وسلام في مساعيهما لإنقاذ لبنان من المحنة الصعبة التي يعاني منها. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة بأن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وأن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل.
1: بدوره وجه المفتي الجعفري أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، اعتبر فيها أن قابلية الانقسام الداخلي بأعلى ذروته، وأنت مطالب بمنع التمزيق الوطني لا المزيد من التمزيق، وهذا يحتاج إلى شراكة وتضامن سيادي وعدالة وثقة وطنية ووجود قوي لكل مؤسسات الدولة بقلب الجنوب وبالأخص الشريط المحتل. وقال إن حماية الجنوب جزء من حماية بيروت وبعبدا.
0: في ذكرى مرور 6 أشهر على استشهاد الخور بيير الراعي، أقامت رعية مار جرجس لإليعة ورعية مار يوحنا المعمدان سردة وبلدية لإليعة قداسا وجنازا للمناسبة. ترأسه راعي أبرشيات صخور المارونية المطران شرب العبد الله مع لفيف من الكهنة، وبمشاركة ممثل رئيس الجمهورية النائب ملحم خلف وممثل رئيس حزب القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرة ومفدي رئيس الحزب لمنطقة مرجعيون حاصبية فادي سلامي، إضافة إلى رئيس بلدية ليعة حنا ظاهر ونواب وفعاليات المنطقة. بعد القداس ألقى النائب خلف كلمته، تلتها كلمة ممثل العائلة، ومن ثم كلمة رئيس البلدية التي أعلن فيها عن تسمية شارع باسم الشهيد مع إقامة نصب تذكاري له في مكان استشهاده. بعدها تم عرض فيديو عن حياة الأب الشهيد ونضاله ومواقفه وتفاعله مع أهالي الليعة والمنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
1: في إطار لقاءاته مع الكتل النيابية، التقى وفد من الهيئة التأسيسية لتجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها ممثل تكتل الجمهورية القوية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي تناول الواقع القانوني لعمال وموظفي البلديات، مشيرا إلى أنه أعد اقتراحا مفصلا لمعالجة الملف. كما أعلن عزمه العمل على تقديم مشروع قانون إلى الحكومة في مهلة 2 أسبوع، لافتا إلى أن مشاريع القوانين المطروحة في المجلس النيابي لا تتضمن رؤية شاملة للملف، وأكد أنه سيواصل العمل على الاقتراح حتى النهاية وصولا إلى إقراره.
0: شددت بلدية سحل المعلقة وتعنايل على أن خطابا سياسيا مألوفا يطل، وهو صادر عن جهة سبق أن حسم الزحليون موقفهم منها في صناديق الاقتراع في محاولة لتحويل ملف تقني يتعلق بالمواد الكيميائية إلى مادة للاستثمار السياسي وإثارة الخوف بين أهلنا في زحل. وأوضحت أنه بتاريخ 19/9/2025 وصلت إلى مطمر زحلي كميات من المواد المصنفة من وزارة البيئة والجهات المختصة كمواد غير خطرة، أما الخطرة التي كانت موجودة في معمل الزوق فلم تصل إلى مطمر زحلي ولم تدخل إليه أصلا. ولفتت إلى أن الملف وصل مستوفيا الموافقات الرسمية من الجهات المختصة وفي مقدمها وزارة البيئة ومؤسسة كهرباء لبنان، كانت المواد التي سترسل إلى زحل مصنفة رسميا غير خطرة، كما كانت منهجية معالجتها قد خضعت لمراجعة الجهات المختصة، وعلى هذا الأساس وافقت البلدية على استقبالها.
1: وأكدت أنه في التنفيذ ظهرت علامات استفهام وتبين غياب الجهات الرقابية والإشرافية التي كان وجودها شرطا أساسيا للعملية، لذلك رفضت السير بالمعالجة والتمر ولم تسمح بمعالجة المواد ولم تفتح عبواتها ولم تطمر كيلوغراما واحدا منها، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال المواد كما وصلت ضمن عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق من دون فتحها أو معالجتها أو طمرها. أضافت في تاريخ 18/2025 وجهت مراسلات رسمية إلى وزارتي البيئة والطاقة ومؤسسة الكهرباء مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبت باسترداد المواد وإخراجها من مطمر زحلة. وعندما مر الوقت ولم تتم إزالتها انتقلت البلدية إلى القضاء، فتقدمت بدعوى أمام القاضي المنفرد المدني في زحلة الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، وأكدت أن صحة أهل زحلة وسلامتهم ليست ورقة انتخابية، وسمعة المدينة ليست وسيلة لاستعادة حضور خسره البعض في صناديق الاقتراع.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، إضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه 8 أيلول هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في الواقع فيه 17 أيلول يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. أخبار إقليمية ودولية رولا.
1: وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، لم تحقق الورقة التي راهنت عليها طهران والتي من خلالها كانت تنوي لي ذراع الولايات المتحدة لإجبارها على التراجع عن استكمال الحرب معها، لم تحقق أهدافها. فعندما أغلقت إيران مضيق هرمز قبل 6 أشهر كانت تراهن على قدرتها على خنق أحد أهم الممرات النفطية في العالم واحتجاز نحو 5 إمدادات النفط الخام العالمية، مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية دولية تجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الحرب وفق شروط طهران. لكن هذه الحسابات لم تفلح. وسط هذه الأجواء أشارت القيادة المركزية الأمريكية أن استهدافها 3 ناقلات نفط إيرانية جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأكد قائد سنتكوم للحرس الثوري أنه إذا لزم الأمر سيتم تدمير أسطول النفط الإيراني. إلى روسيا، حيث وصلها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير لطرح مقترح إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا. وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف ل3 أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده مستعدة للتوقف عن شن ضربات على موسكو، وتتوقع من روسيا المثل والتوقف عن مهاجمة كييف. أوروبيا، توصلت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا التي تعرف باسم مجموعة الخمس خلال اجتماع استضافته العاصمة الدنماركية، توصلت إلى تفاهم بشأن خطوات ملموسة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج الأراضي الأوروبية.
0: اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تحسين رسم الخرائط العالمية لتكون أكثر تماشيا مع الحجم الحقيقي للقارات، بما يشمل توسيع مساحة أفريقيا على الخرائط مقارنة بالرسوم التقليدية وتضييق مساحة الولايات المتحدة. وقد حظي القرار الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وتوغو برعاية فرنسية بتأييد 164 دولة مقابل اعتراض الولايات المتحدة وحدها وامتناع 6 دول عن التصويت.
9: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الطقس بلبنان رح يضل على حاله لحديد بكرة الأحد، وبيتحول لمتقلب نسبيا تحت تأثير كتل هوائية معتدلة بتأدي لانخفاض بدرجات الحرارة ولاحتمال أمطار متفرقة خصوصا بالشمال.
0: ختاما إعادة للعناوين. الميدان على حاله ودعم الجيش بين دوريل وهيكل فيليرزي. في حديثين لإذاعتنا كرزل يشدد على نزع السلاح ونصار عن انفجار المرفأ القرار الضني في تشرين الأول. مهاجما السلطة حزب الله خياراتكم لم تحمي لبنان، وقبلان لرئيس الجمهورية حماية الجنوب جزء من حماية بيروت وبعبدة. واشنطن للحرس الثوري قد ندمر أسطولكم النفطي، وبوتين وزيلينسكي للتهدئة خلال التفاوض. الأمم المتحدة لإعادة رسم خارطة العالم.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي زميل إلي كامل، شكرا لإصغائكم
0: وإلى اللقاء.
9: نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر. حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
10: في حضرة الشهداء، في حضرة الشهداء كونوا في السكوت، لأن الذكرى المقدسة تتلى عليكم، لا تزعجوهم في عليائهم، صلوا لهم ليشفعوا فينا. هذه الأرض جبلت بعرق الأحياء ودم الشهداء، ولولاهم لما كان أحد منا حيث هو. هم أعطونا البقاء والثبات والاستمرارية، ولولاهم لأصبحنا في غياهب النسيان ومجاهل التاريخ. الشهادة أسمى ما في العطاء، وهل أسمى من أن يعطي الإنسان نفسه من أجل سواه؟ عظمة القوات اللبنانية أنها تعرف قيمة الشهادة وتكرم الشهداء تخليداً لذكراهم وحفاظاً على الأحياء، ومنهم من هو مشروع شهادة. القافلة تسير والمشككون يثرثرون، فلا تدعوا الثرثرة تلهيكم. الخصوم وآخرون من صلب اهتماماتهم إلهاء القوات اللبنانية عن مسارها، فلا تدعوهم يلهونكم. إن خططهم واضحة وتتمثل في النقاط التالية: تشكيك، تضليل، تهميش. فكيف يكون الرد؟ من خلال النقاط التالية: الوعي، عدم الرد إلا حين يجب، المحافظة على الثقة، والأهم من كل ذلك عدم السماح للخصوم بتمرير إشاعاتهم. هكذا نحافظ على مسار القوات اللبنانية، ونحفظ للشهداء شهادتهم، وللأحياء كرامتهم. ثقوا بأنفسكم فتفرضون احترامكم على الآخرين.
9: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: أنطوان فرح الهيبة، الياس حبيب بدور، مراد رشيد مفرج، طوني يزبك، نادر إبراهيم، عبد الله أديب لحود، عادل عزيز الهبر، أحمد محمد الكردي، أندري جميل أبي رميا، أندري مخايل أبو عبدو، أنطوان حنا عنداري، أنطوان منصور أبو منصور، أنطونيو صادق وردان، أنطوان يوسف رحيم، بشارة سمعان مهاوج، شهيد نعمي مسلم، شكري سعد مسلم، ديب خطار خطار حسروطي، ايدي مخيل اندراوس، لياس عبدو منصور، لياس منير مسلم، الي فريد وهبي، فادي لياس جرجس، جورج جابي ابراهيم، جورج جوزيف مرهج، غسان جميل بعقليني، جورج يوسف الهبر، غازي خليل هارون، جرجس فؤاد مسلم، حسان يوسف مطر، عماد عزيز الهاشم، عصام مخايل الهبر، اسكندر عزيز خير الله، جان أنطوان سعد، جوزيف الياس حداد، جوزيف جرجس أبي خليل، جوزيف حنا عبود، جوزيف جرجس أبو الياس، أيسر حسان فخر الدين، خليل نخلي ميشيل ريس، كنعان أمين درغام، مانويل سليمان عمانوئيل، مارسيل أسعد بكاسيني، مارون دميان أبي حنا، ميشيل جرجي عجوري، مارون إدوار مسلم، نعمي حبيب لحود، سليم كريم نجم، يوسف ميشيل نصر، يوسف محمد الداحة، يوسف سليم بدوي.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: الخوري شرب الشهين.
1: اليوم بنسمع من إنجيل لوقا الفصل 18، هذا الفصل الجديد اللي بنبلش فيه اليوم من الآية 1 للآية 8. يسوع بيطلب إنه كل اللي بيؤمنوا بربنا بده يكون عندهم موهبة الصلاة، ومش بس الصلاة، الصلاة بلا ملل. يعني بدي ضلني صلي وأطلب من ربنا تا ربنا يستجيب، مش بكثرة الصلاة إنما باللجوء الدائم لله. يعني دائما بدي التجي وصلي له. ربنا بدوش صلاة طويلة، بده صلاة عميقة. وعطى هالمثل عن القاضي اللي كان ظالم، اجت لعنده هالمرة تدق علي بابه كل يوم آخر شيء، مش رأفة فيها إنما قد ما زعجته استجابها وساعدها تيرتاح. فكيف مع الله اللي هو الرب المستجيب، هو الله إله الرحمة، كيف ما بده يسمعنا؟ لو تأخر بالاستجابة هي بتكون لصالحنا. ربنا بيعرف التوقيت، ربنا بيعرف أيمتى لازم يساعدنا. نحن ما علينا إلا نطلب منه بحب وبعمق وبصفاء، وما يكون في أنانية بصلاتنا، إنما يكون في طلب لخلاص نفوسنا وطلب تتم مشيئته بحياتنا مش مشيئتنا. كرمل هيك ربنا بيركز كتير بحياتنا المسيحية إنه نصلي وما نفقد الصلاة اللي هي اتصال دائم بالله. وربنا بيعرف أمتى بيستجيب لإلنا، لأنه يمهل ولا يهمل، مثل هالقول اللي بنسمعه دائما بحياتنا.
0: كلمة حياتي.

أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفره

0: طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من أم تي في وأم أف أم. من الجنوب حيث انقشع جزء من الغموض حول مصير تلة علي الطاهر إلى سؤال يتعلق بالمرحلة المقبلة، ماذا بعد؟ الساعات الماضية حملت مؤشرات ميدانية مقلقة مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وصولا إلى استخدام أسلوب جديد من الاستهداف مع متفجرات محمولة بمظلة حلقت فوق منطقة النبطية. مشهد يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن حدود التصعيد وأهدافه، بالتزامن مع تسريب معلومات عن قرب تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أمام هذا المشهد الجنوبي المتفجر، وبدلا من أن يقدم حزب الله اعتذاره إلى اللبنانيين لأنه سلم تلة علي الطاهر إلى الجيش الإسرائيلي بدلا من الجيش اللبناني، قدم مضبطة اتهام إلى السلطة اللبنانية بالغياب عن تحمل مسؤولياتها والاستمرار بالنهج التنازلي والاستسلامي. لكن السؤال هنا ليس حول من يطلق الاتهام، بل من يمارس هذا النهج. أليس حزب الله نفسه من فرط بالأرض والسيادة؟ وأليس هو من يمدد جلجلة اللبنانيين وتحديدا أهالي الجنوب شاهدا على عمليات الجرف والتدمير وسقوط القتلى والجرحى؟ على خط آخر، وفي إشارة إلى أن لبنان أمام لحظة لا تحتمل المزيد من المناورات، برز كلام السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل الذي أعلن في مقابلة مع الأم تي في وجود فرصة تاريخية أمام لبنان لاستعادة سيادته وتجريد حزب الله من السلاح، محذرا من كلفة إضاعة هذه الفرصة. ولم يستبعد هيل الوصول إلى سلام بين لبنان وإسرائيل في عهد دونالد ترامب. في الداخل شلل إضافي للإدارة العامة، فارتدادات موازنة 2027 سبقت بحث الحكومة ببنودها وأبوابها، إذ أعلنت رابطة الإدارة العامة تعطيل يوم الجمعة من كل أسبوع بالإضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا بعد خلو مشروع الموازنة من الاعتمادات الموعودة لتصحيح الرواتب. لكن البداية مع مطالبة إسرائيل بتسليمها رفات، فلمن تعود قصة يهود لبنان وسنوات الحرب في تقرير لحسن الرفاعي؟
1: خمسة أسرى أعادتهم إسرائيل إلى لبنان، وبدأ الحديث همسا عن رفات طالبت فيهم بالمقابل، لتخرج صحيفة يديعوت أحرونوت بمقال كشفت فيه تفاصيل ما تطالب به تل أبيب. تعود الرواية إلى مطلع الحرب اللبنانية يوم انخفضت أعداد اليهود في لبنان من 90,000 إلى ما يقارب 1,800، وفي آب من عام 84 تغير مشهد التعايش القائم. فبحسب الصحيفة وقبل نحو شهر من الإعلان الرسمي لتأسيس حزب الله، اختطف الزعيم اليهودي اللبناني سليم راد جاموس من وادي أبو جميل حيث الكنيسة اليهودي، ليتم إعلان مقتله بعد 13 عاما. والثقل الأكبر للاهتمام الإسرائيلي يتركز على عام 85 وتحديدا ليلة 29 أدار. في تلك الليلة خطف خمسة من أبرز أعضاء الجالية اليهودية في لبنان. إسحاق ساسون رئيس الجالية الذي اختطف أثناء عودته إلى منزله من مطار بيروت الدولي. الدكتور إلي حلاق طبيب الأطفال ونائب رئيس الجالية والمحاضر في كلية الطب ببيروت. إلي سرور وهو عضو في جمعية الدفن التابعة للجالية. وحييم كوهين حلالة وهو محاسب ورجل أعمال اختطف عند مدخل منزله. وكليمونت دانا. في تشرين الثاني من العام نفسه أعلنت منظمة المستضعفين في الأرض التي تتهمها الصحيفة بأنها واجهة لحزب الله مسؤوليتها عن الاختطاف، وهو ما نشر في الصحافة اللبنانية وكشفتها المراسلات الأمريكية السرية. المجموعة اتهمت اليهود المختطفين بأنهم عملاء للموساد، وطالبت إسرائيل بإتمام انسحابها من لبنان والإفراج عن 300 سجين كانت تحتجزهم آنذاك. وعند رفض إسرائيل التفاوض بدأت المنظمة بتصفيتهم، وأولهم حييم كوهين حلالة. استمرت عمليات الخطف والتصفية، وان عثر على جثامين البعض فالبعض الآخر اختفى، وهؤلاء هم من تضع إسرائيل ورقتهم على الطاولة الآن. مصير اليهود اللبنانيين الذين اختطفوا خلال الحرب في مقابل الأسرى اللبنانيين.
2: وإلى ميدانيات الجنوب، حيث التصعيد الإسرائيلي يطغى على مجمل المشهد الميداني والدبلوماسي. إليكم لقطات خاصة لما يحصل في تلة علي الطاهر مع الزميل صبحي بلاوي. صبحي مساء الخير. يعني وكبت علي الطاهر لفترة طويلة، وصلت لخواتيم؟
3: بعد شوي منى. مساء الخير ماجد ومنى، رح نشوف لقطات حصريه للام تي في مثل ما عملنا بأربعة اب الماضي. على ما يبدو اسرائيل استقدمت حفارات ضخمه جدا تعمل من المنطقه الشرقيه، اي المنطقه المواجهه لمرج عيون وايضا سلسله الجبال الشرقيه وليس من جهه النبط. الساعات الماضية حملت أرقاما مقلقة على صعيد الحرب في جنوب لبنان، وأصبحت واضحة أن الغارات والقصف الإسرائيلي والمدفعي الذي لا يتوقف وصل إلى منطقة البقاع الغربي، توسع أيضا جغرافيا. وطبعا الجيش الإسرائيلي قال أن التصعيد الأخير جاء ردا على مسيرة أطلقها حزب الله نحو قواته العاملة في جنوب لبنان، ولكن من دون أي تعليق على هذا الأمر من قبل حزب الله. هذه اللقطات الظاهرة أمامكم على الشاشة هي لشاحنات تحمل متفجرات، إضافة أيضا إلى حفارات تظهر في منطقة علي الطاهر ما بين علي الطاهر والدبشة. هذه الحفارات عددها 10 حفارات تقريبا تم رصدها في المنطقة، إضافة إلى أن علو بعض هذه الحفارات يصل إلى 40 مترا تعمل في التلة وتدخل أيضا المتفجرات. أما على صعيد ما يحصل في المنطقة بشكل عام، تفجيرات إسرائيلية لا تتوقف، والحرب الإسرائيلية على الجنوب مستمرة بأشكال عدة من المنصوري التي شهدت أرقاما عالية جدا. هنا بني حيان الظاهرة على الشاشة، واحدة من التفجيرات الضخمة جدا بالقرب من النبطية. للمناسبة اليوم نفذت إسرائيل حتى هذه اللحظة أكثر من 20 تفجير في منطقة المنصوري وحدها، وطبعا المنصوري هي مركز ثقل لحزب الله. خلال الساعات 12 الماضية كان عدد أيضا الضحايا، هنا أيضا مظلة تحمل متفجرات، أسلوب جديد للجيش الإسرائيلي لنقل المتفجرات إلى البلدات اللبنانية إضافة إلى المسيرات. أعداد الضحايا ارتفعت لتصل إلى 4 ضحايا وأكثر من 23 جريحا في الساعات 12 الماضية. أما أيضا نتابع باللقطات التي أيضا بثت في هذا اليوم، وعلى صعيد ما حصل ليل أمس، أمس النبطية شهدت حركة نزوح كثيفة جدا بسبب الغارات العنيفة التي تعرضت لها، ووصلت أيضا الغارات إلى منطقة أرمادية في قضاء سور، إضافة أيضا إلى وادي بالقرب من عين التيني في البقاع الغربي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى البقاع منذ نيسان الماضي. أنتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة، وبسرعة نلاحظ أن خريطة هذه العمليات العسكرية الممتدة على الخط الأصفر، كل هذا اللون البرتقالي إضافة إلى اللون البنفسجي هو خط نار، حيث تحولت أيضا البلدات اللبنانية التي كانت تعتبر بلدات خط ثالث تحولت إلى خط أول بسبب الاحتلال الجديد للأراضي اللبنانية بعد حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران. حتى هذه اللحظة لا تزال أيضا عمليات التفجيرات والقصف الإسرائيلي مستمرة على أكثر من منطقة في جنوب لبنان.
2: شكرا صبحي.
4: في سياق متصل، دان حزب الله استمرار العدوان متهما السلطة اللبنانية بالغياب عن تحمل مسؤولياتها والاستمرار بالنهج التنازلي والاستسلامي. حزب الله اعتبر في بيان أن العدوان لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. كما اعتبر أن استمرارها في الهاث خلف هذا المسار العبثي يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه ويمنحه مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه على لبنان. هذا ورأى الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان، داعيا السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان بحسب البيان.
2: قد ورد منذ قليل أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في تلال أو في تلة علي الطاهر، ولاقتصاد الميليشيات الذي لا يعلق عند طريق مالي واحد بعض من إمبراطورية أمريكا اللاتينية التي غذت شريان حزب الله المالي. التقرير السابع من سلسلة مال حزب الله الأسود لمجدولين الحام.
5: عام 1982 وصل الحرس الثوري الإيراني إلى بقاع لبنان بالمال والتدريب والسلاح، أسس حزب الله. خلال 44 سنة لم يستغني حزب الله عن الشريان الإيراني، بنى حوله شبكة شرايين مالية بتمتد عبر القارات قادرة على تمويل استمراره مع أي انكماش للدعم الفارسي. السؤال اليوم، كيف تخنق شبكة نفوذ تنظيم ما بيعيش على مصدر مالي واحد؟ مال حزب الله الأسود، كيف بنت الميليشيا اقتصاد البقاء بأمريكا اللاتينية؟ البداية مع عائلة عقيل رضا، عامر، سامر ومهدي. كشفت الخزانة الأمريكية أنه عامر محمد عقيل رضا كان قيادة بجهاز الأمن الخارجي لحزب الله بأمريكا الجنوبية، كان بدير تجارة فحم وبيحول ما يصل إلى 80% من عائداتها لحزب الله، وأحد العناصر العملياتيين المشاركين بتفجير بوينوس آيرس عام 1994 اللي قتل 85 شخص يهودي وجرح المئات. شقيقه سامر عقيل رضا ربطته الخزانة الأمريكية بتهريب المخدرات وغسل الأموال وبشحنة 500 كيلوغرام كوكايين بقيمة نحو 15 مليون دولار مخبأة داخل شحنات فاكهة وضبطت في السلفادور. أما ابن عامر مهدي عقيل الهلباوي فلبناني كولومبي وملقب بجوناثان، أوقف بمنزله بكوكوتا على الحدود مع فنزويلا ويواجه اتهامات بين استخدام وثائق مزورة. أنشأ شركة زنجا الكولومبية للفحم كواجهة تبييض أموال لحزب الله وغسل نحو 1.3 مليون دولار عبر عمليات تجارة خارجية بين تصدير الفحم إلى لبنان والكويت وعمان وحتى إسرائيل. أسعد أحمد بركات ملك شبكة جمع المال الأسود لحزب الله بمنطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي. أسعد أحمد بركات كان بيجمع الأموال للحزب عبر الإكراه والابتزاز، هدد تجار لبنانيين مغتربين بوضع أقاربهم على لائحة سوداء إذا ما دفعوا حصصهم لحزب الله. كما نسبته الخزينة الأمريكية إلى شبكة تزوير دولارات أمريكية مع أنه كان نائب المدير المالي لحسينية الإمام الخميني بالبرازيل. ضمن عائلته حمزة أحمد بركات وملفه مليء بالإتجار بالمخدرات والدولارات المزورة وتجارة السلاح والمتفجرات. إلى فاروق عميري الشخصية الرئيسية لتأمين باسبورات برازيلية وباراغوية مزورة، بالإضافة إلى الإتجار الواسع بالمخدرات لصالح حزب الله. المعركة الفعلية مش على نزع سلاح حزب الله، سلاح اللي بيدمر يمكن شراؤه من جديد طالما انه الآلة اللي بتنتج المال بقيت شغالة. المفتاح عند السلطة القضائية اللي المفترض تقتص من كبار رجال الأعمال الممولين للإرهاب بلبنان.
2: ومن مال الحزب إلى بيئته، حيث لا يزال بعضها ينزح داخل نحو 100 مدرسة، ومع بدء العام الدراسي مدارس تطالب بمقاعدها والنازحون لا يعرفون أين ينزحون مجددا. التفاصيل في هذا الملف مع زميلنا نوال بري. نوال أهلا بك. في عام دراسي بالمدارس اللي تحولت لمراكز إيواء؟
6: هلا حنفسر وين حيكون في عام وين ما حيكون في عام. تمام. للأسف
2: فضل.
6: على بعض أيام من العام الدراسي انكشفت معه أزمة النزوح المستمرة لعدد كبير من أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية، فمع انتهاء الحرب لم يجد هؤلاء منزلا يرجعون إليه. ولكن ومنذ نهاية الحرب بدأ نقل البعض من مدارس عدة إلى المدينة الرياضية، فيما المساعي مستمرة لنقل آخرين. أما المدارس الخاصة فقد عانت الأمرين لاستعادة أبنيتها التي أخذت منها قصرا، وبعضها ما زال يعاني. فكيف ينتشر النازحون في المدارس وما مصيرهم وما مصير طلابها؟ نرى في هذه اللوحات هنا الأرقام التي سنعرضها. إذن توزع النازحين على المدارس، عم نشوف بالمدارس الرسمية 72 مدرسة رسمية بعد فيها نازحين، 13 منهم داخل العاصمة بيروت. يعني إذا فتحت المدارس اليوم في 13 مدرسة ما حيقدر الطلاب يوصلوا عليها ببيروت، والباقي في كل المناطق. نذكر بأنه العام الدراسي الرسمي يبدأ ب 15 الشهر الحالي، فهل ستستطيع الدولة أن تلاقي حل ل 72 مدرسة؟ بالنسبة للمدارس الخاصة عم نحكي ب 6 مدارس خاصة، 4 منها ببيروت. البعض قد يقول 6 رقم عادي، ولكن لمدارس خاصة هو رقم كبير، خاصة أنه كان أكبر وعملت عدد كبير من المدارس حتى يعني عملت معارك لا تسترجع أبنيتها، لأنه هي قصرا أخذت منها ولا مدرسة كانت قبلاني بأنه يكون فيها نازحين طبعا بسبب العام الدراسي. أما بالنسبة للمهنيات الرسمية فعددها 13، 2 منها ببيروت وهي طبعا أيضا تعتبر مدارس رسمية. أما بالنسبة للجامعات جامعة أو مبنى واحد، كلية واحدة للجامعة اللبنانية وهي كلية الأداب في العاصمة داخل العاصمة بيروت. طبعا النازحون عم بيقولوا أنه نحن ما بدنا نفل، لوين بدنا نفل، معنا بديل. البعض حتى قالوا على المدينة الرياضية هم رفضوا لأسباب عدة، فيما المدارس طبعا تعمل بشكل مستمر الخاصة لحتى تستعيد أبنيتها. مجمع بئر حسن هو الرسمي طبعا فيه 10 مدارس بدأ ينقل النازحين تباعا، ولكن في بعض أبنية ما زال فيها نازحين. بحسب معلومات الام تي في فإن وزيرة التربية ستصدر قرارا في الساعات المقبلة، ننتظر هذا القرار. ستقسم المدارس إما إفراغ البعض منها بشكل كامل، إما إيواء كامل للنازحين، وبالتالي هذه المدارس ما حيعود فيها الطلاب يرجعوا إليها، أما إيواء وتدريس معا. يعني تخيلوا مثلا إذا مدرسة L shape مثل ما عم بيقولوا، جزء منها للإيواء وجزء منها للنازحين. إذن هو وضع فوضوي من دون شك ومأساوي أيضا، فهؤلاء العائلات تركوا لمصيرهم فيما تحاول الدولة والمؤسسات الخاصة استعادة العام الدراسي رأفة بطلابهم. انتهت الحرب ولو بهشاشة، لكن تبعاتها ستستمر على هذا البلد إلى ما لا نهاية، حتى بناء دولة حقيقية قادرة على صون كرامة وحقوق جميع أبنائها. إذن نوال بانتظار قرار وزير
7: نشوف التربية.
4: شكرا. وفي المواقف، المعادلة بين لبنان وإسرائيل تغيرت، فهل بدأت تل أبيب فعلا خطوات للتقرب من الجانب اللبناني؟ مقابلة خاصة مع السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل.
8: سلام بين لبنان وإسرائيل خلال ولاية دونالد ترامب. من بيروت إلى إسرائيل اليوم ينتقل السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل حاملا معه ملاحظاته عما سمعه في لبنان ليشاركها مع مسؤولين إسرائيليين. وقبل مغادرته قال هيل في مقابلة خاصة مع الام تي في إن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هدفا يراه قابلا للتحقق حتى خلال ولاية دونالد ترامب.
9: I think for the first time, and if you step back and think about where we were just 2 years ago and think about it today, who would have dreamt that Lebanon would no longer be in the shadow of Iran or of Syria? I do believe in a peace treaty between Israel and Lebanon is attainable, and I believe it's the strongest way that you could make sure that these two countries could live together in peace, even if they've had differences. And I know the emotional baggage and the loss of life and property has been phenomenal here in Lebanon, and it's also been a price paid in Israel, so it's hard to get past that. But if you look objectively, if the state has regained control of Lebanon, why would you not want the choice of living in peace with your neighbor?
10: You think it's going to be in Trump's terms?
9: I think it can be, yes. I think based on my conversations with the various people involved, there's really no reason that it can't be.
8: وأولى الإشارات العملية يراها هيل في ملف الأسرة، فإطلاق 5 محتجزين مدنيين بالتوازي مع تحرك لبناني في ملف رفات اليهود اللبنانيين المفقودين ليس تفصيلا إنسانيا فقط، بل خطوة لبناء الثقة يمكن أن تفتح الباب أمام ملفات أكبر.
9: In fact, I think we've only just started this process. Bear in mind that this trilateral MOU is only 2 months old, and I think we have a tendency to try to make judgments too fast. Obviously, the momentum needs to be kept going. We need to see progress. People have an expectation. I thought in that regard, frankly, the Israeli decision to release some of the prisoners that have been held is a positive confidence-building measure. And I know that on the Lebanese side, there was an effort to try to find some of the remains that are believed to be here of Israelis. So I think both sides are definitely sincerely committed to building a new relationship.
8: لكن الباب الأصعب يبقى أمنياً. هيل لا يتوقع نزع سلاح حزب الله ولا الانسحاب الإسرائيلي دفعة واحدة، بل مساراً متدرجاً تتقدم فيه الخطوتان بالتوازي وصولاً إلى استعادة لبنان سيادته وإسرائيل أمنها. ومن بناء الثقة إلى السلام يعتبر هيل أن الفرصة موجودة، والاختبار الآن في ترجمة الاتفاق خطوات على الأرض.
6: وإلى الشمال اللبناني، روسيا في جبل محسن وآلاف الدولارات تغير المعادلة. ما الذي يجري بعيدا من الأضواء؟ التفاصيل مع جوزيان الحاج موسى.
8: 3000 دولار في الشهر عقد لسنة، وبعد إتمامه وعد ب40,000 دولار إضافية. هكذا وصل العرض إلى شبان في جبل محسن. الام تي في التقط شخصين تلقيا العرض، أحدهما رفض فيما يستعد الآخر للذهاب.
11: هو شاب لبناني سوري اتواصل معي عن طريق أحد الأشخاص، قلت له إيه أنا بطلع وبجيب لك قد ما بدك، بجيب لك ناس. قال لي بيهمني أنا يكونوا من الطائفة العلوية بشكل عام، من جبل محسن بشكل خاص. قال لي وإذا كانوا مطلوبين كمان ما يحملوهم، نحن بنمرقهم خط عسكري على سوريا أنا اللي خوفني من الموضوع وخليني بطل. بيطلعوا الأشخاص حتى بدون وراء ثبوتية يبيعوا بالسوق السوداء، يبيعوا أعضاء أو شيء، لأنه أنت بتعرف هذا الموضوع شائع كتير هلا وخصوصا عند الروس. يعني
8: ما عرض عليهم يتقاطع مع آلية تجنيد موثقة لأجانب للقتال إلى جانب القوات الروسية، تبدأ غالبا عبر وسيط أو عبر تليجرام وواتساب. تطلب صورة جواز السفر والبيانات الشخصية وترتب دعوة الدخول إلى روسيا، وبعد الوصول يوقع المجند عقدا مع وزارة الدفاع، يخضع للتدريب ثم يرسل إلى مناطق القتال. ومن المناطق التي ظهرت في وثائق مرتبطة بهذه العمليات بريانسك غرب روسيا، حيث كشفت مراسلات منشورة عن تسهيل دعوة سوريين أبدو رغبتهم في الخدمة وتوقيع عقودهم مع وزارة الدفاع الروسية. ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذه الشبكات بولينا أزرنيخ، سيرجي ميرزلاكوف، وعبيد خالف شريف عبيد.
11: كنت فرد من أفراد الجيش السوري العربي السوري، اختصاصي بالجيش استطلاع. كنت يعني أنا كنت ضابط استطلاع على خط الجبهة، مستلم 4 مراصد استطلاع. تواصل معي أحدهم شخص من الطائفة العلوية مقيم في جبل محسن، عبيجنة شباب للخدمة في الجيش الروسي بعقد سنوي، على أساس كما مثل ما قلنا إنه عقد مع وزارة الدفاع الروسية، بيتوقع عند الوصول إلى روسيا ننطلق لسوريا، ورح في سيارة عسكرية بتاخدنا على مطار قاعدة تحميمين الروسية، وبقاعدة تحميمين بالمطار في طائرة عسكرية تنقل المجموعة بس اكتملت على روسيا.
8: تحقيقات موثقة كشفت حالات لأجانب استقطبوا بعروض مالية قبل أن ينتهوا على الجبهة، إضافة إلى صعوبات واجهها بعض السوريين في العودة بعد التحاقهم بالخدمة. وفي 5 أيار 2026 فرضت بريطانيا عقوبات على أزرنيخ وميرزلياكوف وعبيد، وقالت أن أزرنيخ بدعم من الحكومة الروسية سهلت انتقال أفراد من سوريا والعراق ومصر واليمن والمغرب عبر روسيا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية. أما الجديد في تحقيق الام تي في فهو جبل محسن. فبحسب الأشخاص الذين قابلناهم، غادر شبان يعرفونهم عبر مسار مشابه ولم يعودوا حتى الآن، ولا دليل على أنهم قتلوا أو فقدوا. وحاولت الام تي في التواصل مع عائلة أحدهم لكنها فضلت عدم الحديث. وتبقى الحلقة الأهم مجهولة، من يقف خلف التجنيد في طرابلس ومن يرتب انتقال الشبان إلى روسيا من جبل محسن إلى جبهة حرب في روسيا؟ الطريق بات معروفا، أما من يديره من لبنان فهو قيد المتابعة.
7: بعد الآن نفقات جديدة من جيبكم،
2: واستهداف ناقلات النفط الإيرانية.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعجي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب وبالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

إذا قلنا سيادة ما فينا ما نحكي فكر سياسي. كتار بيعرفوا ماكيافيلي ولو برانس أو الأمير، بس كمان مفهوم السيادة وقت نحكي عنه لازم ما ننسى بودان، هالمفكر الفرنسي الفيلسوف صاحب أحد أهم مؤلفات الفكر السياسي الحديث بالعالم. الكتاب اسمه Les Six Livres de la République أو الكتب الستة للجمهورية، وهيدا الكتاب نشر سنة 1576 بيعرف فعلاً عن مفهوم السيادة والدولة الحقيقية. وإذا بدنا نقول أنا وياكم، أكيد ما فينا نختصر ست كتب عن مفهوم السيادة المطلق للدولة، إنما فينا نأكد إنه عند بودان السيادة ما بتتجزأ، وأكيد بيحكي بهالست كتب كمان عن أقسام الدولة، بيحكي كمان عن الجمهورية، عن تطويع القوانين على أنواع الشعوب، عن الاقتصاد والمال والعدالة الحقيقية. ولازم نفهم كمان إنه كتب بودان نشروا بخضم الحروب على الدين بفرنسا ويلي كانوا مهمين حتى يأسسوا سيادة حقيقية. وبختم بقلكن إنه البعض بيكتب عن بودان إنه كان أفلاطوني بروح فكره وكان بيشبه أرسطو بأسلوب.

0: بين التراب بتطلع أصوات ما بتنسى.
1: تمويل نفقات البعثات الدبلوماسية من جيب المواطن، قرار جديد مع رسم 4% على الواردات. تقرير ميرالا أبو خليل.
2: المادة 56 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 التي تنص على استيفاء 4% من قيمة البضائع الموردة إلى لبنان، وذلك عند تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج، أثارت بلبلة واسعة ودفعت بالتجار إلى رفع الصوت ومعارضة هذا التدبير والمطالبة بالتراجع عنه، إذ يعتبرون أنه من غير المنطق أن تقتطع الحكومة من الدورة الاقتصادية المنكمشة أصلا 350 مليون دولار على المحروقات و125 مليون دولار كرسم بي والآن 80 مليون دولار كرسوم قنصلية.
3: المادة 56 عم بتقول أنه لازم المستورد يصدق فواتيره بالقنصلية اللبنانية أو السفارة اللبنانية ويدفع عليها 4%، أنه نبعث هالفواتير على السفارات ويصير في تصديق، يعني هيدي بتاخد أسابيع، رح تأخر وصول البضاعة وكمان رح تخلق مشكلة بين المورد، الشركات الموردة والمستوردين بلبنان، لأنه عم نحط لهم خطوات جديدة هن لازم يعملوها وهن أكيد منهم معودين على هالبيروقراطية هيدي. بالعكس هلا الاتجاه هو لتخفيف المطالب من ناحية التصديقات
2: بعملية حسابية بسيطة. إذا كانت الشحنة تستغرق من الشهر إلى 3 أشهر لتصل إلى لبنان، بعد تطبيق القرار ستستغرق من 3 إلى 5 أشهر.
3: الرسم الأربع بالألف يعني هيدا بعشرين مليار دولار استيراد بكلف 80 مليون دولار على المستهلك اللبناني. هالكلفة هيدي بصير تراكم وبتوصل المستهلك بأكثر من 3 و4 بالألف. ما في سبب أنه نحط ضريبة جديدة على المواطن حتى يدفعها، وفي مصادر كتير تانية بتقدر الدولة تحصل على هالموارد هيدي حتى تغطي نفقات البعثات الدبلوماسية بالخارج. رح نطالب يعني كل أعضاء الحكومة وحكومة مجتمعة يصير في يعني تراجع عن هذا البند وما يصير في إقرار له.
2: هذا فضلا عن عدد الموظفين في السفارات والقنصليات المكلفين بمراجعة هذه المعاملات، علما أن هناك دولا كالصين مثلا عدد الشحنات مرتفع جدا، وبالتالي فإن تحميل السفارات والقنصليات هذه المسؤولية دون توفير الكادر البشري والإمكانات اللازمة سيؤدي حتما إلى تراكم المعاملات وتأخير إنجازها.
4: في ذكرى لبنان الكبير، تأكيد على سيادة لبنان وحصرية القرار بيد الدولة. ماري جوزي سعادة.
5: في الذكرى 106 لإعلان دولة لبنان الكبير، عقد لقاء وطني في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي وبحضور سياسي وديني واسع. وفي كلمة الراعي التي تلاها رئيس أساقفة طرابلس المطران يوسف سويف، شدد على أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع المحيط، بل حماية لبنان من أن يكون ساحة لصراعات الآخرين. كما أكد أن لبنان الكبير يعني اليوم الحكم السليم والشفافية المطلقة والقضاء النزيه وسيادة القانون.
6: نشد على أيادي فخامة الرئيس ورئيس الحكومة الذي يتطلع الشعب اللبناني نحوهما بتوق إلى وضع حد لممارسة العقود الخمس الفائتة أقله، ونتوجه إلى دولة رئيس المجلس ليضمن فعالية الممارسة البرلمانية الحرة.
5: ومن جهته أشار الأمير عادل أرسلان إلى أن لبنان سيبقى كبيرا بأرضه وشعبه ومؤسساته.
7: لا نستهين بالمعاناة ولا نكابر على المآسي، نحن واقعيون ونذوق مرارة الظروف، لكننا نملك الإرادة ونملك العزيمة ونملك الثقة بأن وطن الأرز وطن لنا لا شريك فيه ولا بديل عنه.
5: وبدوره لفت النائب أشرف ريفة إلى أنه لا دولة مع تعدد القرارات ولا سيادة في ظل وجود سلاح خارج الدولة، مشددا على أن قرار لبنان يجب أن يبقى بيد اللبنانيين وحدهم.
8: كيف نحمي لبنان الكبير؟ نحميه عندما يكون لبنان دولة سيدة حرة ومستقلة
7: وعندما يكون فيه جيش واحد، وعندما تكون مؤسسات الدولة فوق الجميع، ولا تكون الدولة رهينة لأي حزب أو محور أو سلاح خارج شرعيتها.
5: كما قال ريفي إن تحالفا شعبيا ونيابيا إسلاميا مسيحيا شكل سدا منيعا في مواجهة تمدد المشروع الفارسي.
1: قضائيا، تفقد وزير العدل عادل نصار الطلاب المشاركين في مباراة الدخول إلى المعهد القضائي والتي تجرى في الجامعة اللبنانية بعد توقف 8 سنوات، وأشار نصار إلى نحو 1200 طالب يخوضون الامتحانات، فيما سيتم اختيار 45 قاضيا على أساس الكفاءة والعلم، مشددا على أن قطاع العدالة دخل اليوم إلى الدرب الصحيح.
8: نحن نعتبر أنه هذه خطوة إلى الأمام أساسية لتجديد القضاء ولتفعيل القضاء، لأنه خلال 8 سنين ما فاتوا قضاة جدد على المعهد. المعهد بحد ذاته صار فيه كمان كل الأشغال بالمبنى لترميمه ليكون جاهز ليستقبل الطلاب. بذات الوقت عم صار فيه تحديث للبرامج بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للقضاة. ضروري أنه نكون عم نتابع كل الخطوات اللي عم يتقدم فيها القضاء اليوم، إن كان مثلا تحقيق المرفأ اللي وصل إلى المرحلة المتقدمة، إن كان عمل القضاء. بعطيكم أرقام اللي جوني من محاكم بعبدة، الانتاجية زادت من بين 87% و400% حسب القطاعات المهنية. بذات الوقت القوانين المتعلقة باستقلال القضاء العدلي والقضاء الإداري.
4: محليا أيضا، احتفلت أكاديمية بشير الجميل بتخرج الدفعة 12 من طلابها، وحملت الدورة اسم الراحل زاهي بستاني تقديرا لمسيرته ودوره. وخلال الحفلة تعيدت مسيرة بستاني وعلاقته بالرئيس بشير الجميل، إضافة إلى كلمات ألقيت في المناسبة. من جهته، شدد نائب نديم الجميل على دور خريجي الأكاديمية في حمل مشعل الجميل والحفاظ على المجتمع، كما اختتمت الحفلة بتوزيع الشهادات.
1: إلى القليعة، وبمناسبة مرور 6 أشهر على استشهاد خادم الرعية الأب بيير الراعي وتكريما لمسيرته، نظمت رعية مار جرجس القليعة ورعية مار يوحنا المعمدان سردي بالتعاون مع بلدية القليعة يوما وفائيا استهل بقداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة مار جرجس. وترأس الاحتفال رئيس أساقفة أبرشية صورة المارونية المطران شربل عبد الله، وذلك بحضور وفد سياسي وحشد من الفعاليات الاجتماعية. هذا وعرض وثائقي تناول محطات من حياة الشهيد، واختتمت المناسبة بإزاحة الستارة عن شارع حمل اسم شارع الشهيد الخوري بيير الراعي، تلاه مسيرة وتكريس لمزار مار بطرس.
4: في خبر إيجابي، وعلى امتداد الساحل اللبناني، نماذج لشواطئ مجانية نجحت في استقطاب المواطنين وتغيير مفهوم السنبليش. التفاصيل في هذا التقرير.
9: مش صحيح إذا ببلاش ما حدا بيهتم، مش دقيق إذا السلطة المحلية قدمت المواطن بدائل طليق به ما بيجي حدا، والدليل شط دبي المجاني.
10: كل شيء مسموح، بيرتنك مسموح، كل شيء فيك تفوتي معك أكل، كل شيء مسموح، بس القصص اللي بتضر العالم ما عم نقبل نفوتها، مثل الأزاز بالفودكا والويسكي.
9: الشط للكل من دون أي تمييز، والسباحة للكل، وفري انترنت، فالأملاك العامة هي حق للبنانيين يلي عم يمروا بأصعب الظروف من حرب مختاروها وغلا فاحش وضرائب عم يدفعوها من دون أي خدمات بالمقابل، فلم يبقى إلا البحر وبعض المساحات لإلهم ليتنعموا بأوقات حلوة.
11: صرنا 30 سنة بهدبي، ما يعني منشوفه بس للبحر، بس ولا مرة نزلنا على شط دبي.
12: وشو بدك أحلى من هيك؟ بكفي انه اللبنانيين مجتمعين مع بعض،
13: بتأمن يعني. انا عندي اختين اصغر مني، مأمنين يعني.
14: ان شاء الله الكل يهتم بالفري بيتشز اللبنان، لانه ويشد يعني، هيدا بلدنا وبلدنا حلو كتير.
15: المي نظيفة، في سيكوريتي، رمل نظيف، وبدنا شيء هيك.
16: ما فيك تفوتي على بسين، الشط هون رائع، اكثر من رائع عن جد. البلدية عملت شيء حلو.
9: بالماضي هيك كان هذا الشط مقصد لأهالي المنطقة، واليوم مع إعادة تأهيله من قبل البلدية وتأمين الخدمات والحفاظ على السلامة العامة عادت الحياة لإله وصار مقصد للناس من مناطق أخرى.
17: شط الضيق نستمر من الساعة 8 للساعة 8 عشية، عيوننا على

0: أجواء دبي بابليك شور. شط دبي نموذج لنجاح كيفية إدارة البلديات للشطوط العامة، وأيضا يعيد طرح فكرة تطبيق اللامركزية الإدارية كدعم للإنماء المحلي. زينب أسيل شمعون، MTV.
1: ودائما في الأجواء المحلية الإيجابية، مهرجان روح بعلبك بقلب شطورة مستمر ويشكل مساحة أمل للبنانيين.
2: من قلب شطورة انطلق مهرجان روح بعلبك بقلب شطورة بالتعاون مع بلدية شطورة وبرعاية وزير الثقافة غسان سلامة، ممثلا بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وسط حضور رسمي وسياسي وثقافي واجتماعي. وشدد رئيس بلدية شطورة ميشيل مطران على أن المهرجان بجسد الأخوة والتضامن بين قرى ومدن البقاع.
3: نحن الاسم حبينا السنة نطلق بهذا الشكل لحتى نجسد التراث البعلبكي بشطورة يلي هي نحن بنشوفها قلب لبنان مش بس قلب البقاع. عم نقدم نموذج جديد مش بس احتفالي، نموذج دورة اقتصادية مختلفة بمنطقة البقاع يلي بتستحق كتير من شطورة.
2: وأكد محافظ بعلبك الهرمل إنه الفرح والأمل بشكل مساحة جامعة لللبنانيين.
4: اليوم أنا مبسوط إنه بعلبك عم تتكرم بشطورة من خلال هيدي المهرجانات، وبتمنى دايما نتطلع عم تعمل فرحة على كل المناطق.
2: وبيستمر المهرجان حتى يوم الأحد، وبيتضمن برنامج متنوع تتخلله سهرات فنية لتتحول شطورة لمساحة جامعة بين الفن والتراث.
5: إلى الأخبار الإقليمية، المواجهة مع إيران تتسع عسكريا فيما تبدأ واشنطن وإسرائيل رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب.
6: تتسع مجددا دائرة المواجهة مع إيران فيما بدأت واشنطن في الوقت نفسه التخطيط لما بعد الحرب. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها 3 ناقلات إيرانية، وذلك ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مياه المنطقة. ويأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم قريبا موقع جبل الفأس، وهو موقع محصن قرب منشأة نطنز النووية المتضاررة ويضم أنفاقا عميقة تحت الأرض. لكن بالتوازي مع استمرار الضغط العسكري، بدأت إدارة ترامب أعداد استراتيجية أوسع للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب. وبحسب موقع أكسيوس، تسعى الخطة قيد الأعداد إلى بناء اصطفاف إقليمي مدعوم أمريكيا لاحتواء إيران، والمضي في المرحلة التالية من خطة ترامب لغزة إلى جانب الدفع باتفاقات أمنية تشمل إسرائيل وسوريا ولبنان. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في توسيع اتفاق أبراهام مع بقاء التطبيع السعودي الإسرائيلي أحد الأهداف الرئيسية. في السياق، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف الحرب على إيران بإعلانه أن إسقاط النظام أصبح المهمة المركزية أمام إسرائيل، وهدفها في متناول اليد خلال اجتماع مع هيئة الأركان في تل أبيب. وفي وقت تقفز فيه أسعار الغذاء وتتراجع قدرة العائلات الإيرانية على تأمين احتياجاتها الأساسية، تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن النظام الإيراني لا يبحث عن مخرج سريع من الحرب، بل يسعى إلى إطالة أمدها لأشهر مستندا إلى الصواريخ والطائرات المسيرة ومضيق هرمز. وفي غضون ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منخفضة بشكل حاد، ما يبقي الضغوط مرتفعة على أسواق الطاقة العالمية وعلى أمن الملاحة.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية قبل بعض الوقت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، ويستعد لتقليص قواته بعد تدمير أنفاق في علي الطاهر.
5: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني جنوب محافظة تعز والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع الحوثيين. هذا وكشفت مصادر أن المواقع التي جرى تحريرها تتمتع بأهمية عسكرية لكونها تشرف على خطوط إمداد الحوثيين باتجاه عدد من الجبهات شمال غربي محافظة لحج وجنوبي تعز.
1: على خط الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. هذا وكان بوتين أمر بعدم قصف كييف لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مفدي ترامب، كما كان الرئيس الأوكراني

0: الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن الأحد موعدا لزيارة الموفدين إلى كييف، مؤكدا أن أوكرانيا لن تنفذ غارات جوية خلال الزيارة. بعد الإعلان صناعة الوزان
1: وتاكسي من دون شوفير.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.
2: حوار حر
1: يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الواحدة من بعد الظهر.
2: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
3: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء حفروا أسماءهم بذاكرة الوطن. وصي من التراب يوميا عبر لبنان الحر خلال أسبوع.

0: الوزال نوع من النبات الذي تصنع منه أدوات يمكن أن تستعمل في حياتنا اليومية. نتعرف إلى هذه الصناعة مع مروى أبي خليل في تقرير لكريم نيكولا.
1: لما بلشت شغل بالوزال كتير دورت، ما لقيت حدا بيشتغل بالوزال، كنت أول حدا فعلياً القليل بعرف فيه بيعمل سلال الوزال. بس قريت أنه تاريخياً كانوا يعملوا منه حبال لأنه كتير متين، وهون بشوف أنه بيعملوا أوقات ميكنسي فيه. اسمي مروى أبو خليل، عمري 31 سنة، درست في الجامعة اللبنانية فنون جميلة وأخذت طريق البرودكشن والتصوير، وكانت هيدي الفترة شوي صعبة علي لأنه قضيت كتير وقت على الشاشة وانتقلت للجبل. قعدت بلا تليفون حتى لمدة سنة، فجأة اكتشفت انه انا المواهب والهدايا اللي عندي اياهم بايدي. جربت حرف مختلفة، وصلت لسلال القش. والوزال مو الحلو انه موجود بكل مناطق بلبنان بكل الحراش، وبشتغل فيه اخضر، يعني مثلا الصنوبر فيه خزنه عندي، بس الوزال على طول احلى واطرى لما بيكون اخضر، فبقدر اقطف وانا بالطبيعة مثلا ودغري بلش اصنع سلة. أول مرة شفت فيها سلة كنت كتير زغطورة، كانت ستي في عندها سلة كانت تحط بقلبها عدة الخياطة، كان في كمان سلة تحط فيها خبز، صرت فكر أنا شو في أشياء فيها حطها بقلب السلة، وهون بلشت أصنع أشياء كمان أقدر أحطهم بقلب السلة مثل الدواء. صرت أعمل أدوية عشبية وأعمل شموع، أعمل مراهم، كل شيء بشوفه هو دعوة من الطبيعة لنحنا نشوفه ونقدره. بابا وقتها أنا خلقت زرع شجرة جاكراندا، العلبة هيدي بتكون مسكرة هيك وبيكون بقلبها البذور، وبيفتحها بيشيل البذور اللي بيكونوا مجمعين هون بنصها، فقررت أني أعمل منهم حلقات. ومثلا في هيدا العقد كمان من قش الصنوبر. كتير بحب كيف أنه ممكن بلش سلة، مثلا هيدي السلة بلشتها السنة الماضية وكفيها، هلأ بيضل اللون الأخضر بيصير شوي باهت أكتر بس بيضل موجود. هيدي مثلا خلصت، هلأ بدي أفكر شو بدي أحط بقلبها. وبالنسبة لألي الطبيعة بكل شي فيها الشلفة هي مصدر الأول والأخير للإلهام.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.
3: صحيح أن خسارتكم بفاق الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثمانا وأثمانا وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
4: فجر السيادة

0: مسلسل وصي من تراب.
1: من بين التراب بتطلع أصوات ما بتموت.
2: التراب بيحفظ السر والوصية بتبقى للأبد.
1: وصي من تراب.
2: وصي من تراب.
0: وصي من تراب. مسلسل إذاعي بيروي معارك ووصايا شهداء
1: حفروا أسماء بذاكرة الوطن.
2: كان كانون الثاني 1976، الكارنتينا، الحي الصغير الممتد عشط بيروت الشرقي. وبهديك الأيام البحر كان مسرح لزوارق مسلحة، والبر كان يغلب رصاص والنار. الدولة غايبة وكأنها ما بعمرها كانت موجودة، واللي بقي واقف هن الشباب ولاد الأرض اللي قرروا يوقفوا بوجه هجوم الميليشيات الغازية حتى آخر طلقة.

أنا ليلى، عمري وقتها كان 28 سنة. أنا بعد ما طلعت من هالقصة عايشة بالحي من وقت ما فتحت عيوني على الدنيا. كل ما أتذكر ما بعرف شو بيصير لي. بيتنا كان فوق الدكان وكل الناس بتعرفنا. قبل بيومين من المعركة حسينا أنه الخطر قرب، غرباء مسلحين كلهم حوالينا، نقاط مراقبة جديدة، وحتى وصلت لنا خبرية أنه هجوم كبير جاي. بيقول لي ليلتها جاري أبو نديم، ليلى بتنزل النسوان والولاد عبيت خيك بالنبعة. بس ما بعرف شو صار لي، ما قدرت. مش لأنه خيي هون، لأنه حسيت إذا تركنا مش رح يبقى شي يرجعنا، هيدي منطقتنا.

0: أنا اسمي جورج، كنت شوفير كاميون. نهار الهجوم كان معنا بويريد قديمة، كم مخزن رصاص وكم إبل يدوية. قسم من الشباب تمركزوا عند المدخل الجنوبي، وقسم تاني على الطريق اللي بتاخدك على المسلخ، وأنا مع مجموعة صغيرة على الساحل لنسد أي محاولة إنزال من البحر. كنا حوالي 30 شاب وعم نواجه أكثر من 200 مسلح بأسلحة أوتوماتيكية ورشاشات تقيلة. كنا منعرف ما في جيش جاي ولا دولة رح تبعت حدا. بهاللحظة نحنا كنا الدولة.
1: الهجوم بلش الفجر، وجه الضوء قصف عشوائي. بعد تقدم بري من 3 محاور، الكارانتينا كانت محاصرة، بس اللي جوا كانوا عم يقاتلوا مثل اللي ما عنده الخيار إلا النصر أو الاستشهاد.
0: الرصاص كان عم ينزل علينا مثل الشتي. رفيقي أنطوان وقع، ما قدرت حتى إني أسحبه.

0: أنا ما كنت بطل ولا كنت مدرب على القواص، كنت إنسان عادي، بس وقت حسيت إنه هالتراب تحت إجري عم يتلون بدم رفقاتي، فهمت إنه الأرض مش شعار، الأرض إذا راحت ما بترجع.
1: كان مخيم الكارنتينا عم بيشكل خطر على كل المارة الظاهرين والفايتين على بيروت. كتير من الشباب اللي قاوموا المحتل اتقوصوا واستشهدوا، وبسبب التقنيس من الكارنتينا اتخذ القرار بالهجوم، الهجوم لضرب المخيم والانتهاء منه.
2: كنت عم ساعد بالدكان، عم ساعد تنبعت أكل مي كله للشباب، وفجأة شفت جورج واقف على الزاوية رافع باروته عم بيصرخ ما حدا يقرب. ما في دقيقة وحدة وقع جورج. بلا ما فكر ركضت صوبه هيك بعيدة عنه بس مترين، ايده بعدها ماسكه الباروده، عيونه مسكره كانه نام مطمن. ايه جورج عمل دوره لاخر

0: المعركة استمرت ساعات طويلة والكارنتينا سقطت، بس الحقيقة إنه الهزيمة ما كانت هون. الهزيمة كانت لو هالشباب تركوا الأرض بلا ما يقاتلوا، بلا ما يحموا. بالعكس، هني كتبوا بدم صفحة قالت لكل الأجيال: الوطن ما بينباع، والأرض مش سلعة، والأمان ما بينعطى هدية، بيتاخد تضحيات. ما كانت هيدي كل المعارك، حكينا عن جزء صغير، بس هالجزء بيشبه آلاف اللحظات اللي انكتبت بهالتراب. يمكن بعض المشاهد كانت تمثيل، ويمكن التفاصيل ما كانت دايماً 100% بتخبر اللي صار، بس الحقيقة ما بتتخبى. الحقيقة أنه الحرية ما بتولد من فراغ، بتولد من دم، من وجع، من إصرار ناس اختاروا يواجهوا حتى يبقى الوطن. اللي سمعناه هو مراية لكل شهيد غاب، ولكل بطل بعده حاضر بذاكرة الأرض. الحرية ما كانت بيوم هدية، كانت دايماً وصية من تراب مكتوبة بدم الشهداء. نجرؤ ليبقى لبنان.
1: لبنان الحر قدمت وصية من تراب.
2: أداء دكتور جان أسيس،
0: غسان سالم،
1: إلديكو إيليا.
0: كتابة سيناريو وحوار إلديكو إيليا. تدقيق تاريخي الدكتور إيلياس.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحداً يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9:45 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

أشارت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل في خلال الأيام المقبلة، ومساء اليوم سجل تفجير في تلال علي الطاهر. ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وهو يستعد لتقليص قواته بعد تدمير أنفاق في تلة علي الطاهر. إلى ذلك استهدفت ثلاث غارات إسرائيلية متتالية بلدة المنصور مساء بالتزامن مع عملية تفجير جديدة ضخمة في مشاع المنصور. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ اليوم أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف المنصور لجهة مشاع البلدة، جهة بلدة مجد الزون في قضاء سور، كما نفذ عمليات تفجير في محيط بلدة الطيب وزوط الشرقية وميس الجبل. وجديد الغارات غارة على بلدة وادي زبقين في قضاء سور. واليوم أعلنت وزارة الصحة أن المحصلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من آذار وحتى الخامس من أيلول باتت كالآتي: 4358 ضحية و12359 جريحا. وبذلك ترتفع المحصلة الإجمالية للعدوان منذ الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 8925 ضحية و30595 جريحا. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن التقييمات الإسرائيلية تشير لأن إيران تنسق بين حزب الله وحماس والحوثيين لشن هجوم متعدد الجبهات. أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم في خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مشيرة إلى تهديدات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. أخيرا أعلن الكرملين بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوثين الأمريكيين كوشنر وويتكوف. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز التاسعة إلى ربعا. شكرا لمتابعتكم.

النفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر معراب للداس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكم ببث مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبها لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

0: الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعزي هي إنه ولادكن بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء، لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم ونستشهد.
1: فجر السيادة.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون، مرورا بالبطريرك الياس حوي والبطريرك عريضة، وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس فاير. وعند كل مفترق خطر كيرك بتحكي صح، واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: حجر السيادة.
1: شهداء مقاومون. شهداء مقاومون، إعداد وتقديم جون حتشيتي، إخراج توني سفير. شهداء مقاومون. يحتل الشهداء مكانة عظيمة في تاريخ الكنيسة المسيحية منذ القرون الأولى، والشهيد هو الإنسان الذي يتمسك بإيمانه حتى لو أدى ذلك إلى بذل حياته. وقد واجه المسيحيون عبر التاريخ اضطهادات كثيرة بسبب إيمانهم بالمسيح، ولم يكن الشهداء يبحثون عن الموت، بل كانوا يرفضون التخلي عن إيمانهم عندما فرض عليهم ذلك. وكان هؤلاء الشهداء جنوداً أو أساقفة أو كهنة أو فتيات وشباناً صغار السن، وقد أظهروا شجاعة كبيرة أمام التعذيب والسجن والموت. ومنهم من رفض عبادة الآلهة الوثنية رغم التهديد والعقوبات، ومنهم من دافع عن الفقراء والمظلومين وحرية الكنيسة والإنجيل. وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية وأيضا الأرثوذكسية بذكراهم وتعتبرهم أمثلة في الإيمان والثبات، كما أصبحت سيرهم مصدر إلهام لأجيال كثيرة من المسيحيين.

ولا يقتصر الإيمان في حياة الإنسان على الجانب الروحي وعلاقته بالله، بل قد يمتد ليشمل القيم والمبادئ التي يؤمن بها ويدافع عنها. فكما يتمسك المؤمن بعقيدته الروحية ويثبت عليها في أوقات المحن، يستطيع الإنسان أيضا أن يتمسك بقضية يؤمن بأنها عادلة ونبيلة. والإيمان الحقيقي يمنح الإنسان قوة داخلية تساعده على مواجهة الخوف والصعوبات والتضحيات. ومن هنا يلتقي الإيمان الروحي بالإيمان بالقضية في قيمة أساسية هي الثبات على المبدأ. فقد قدم الشهداء في تاريخ الكنيسة حياتهم لأنهم رفضوا التخلي عن إيمانهم رغم التهديد والتعذيب والموت. وبالمثل عرف التاريخ أشخاصا ضحوا بحياتهم دفاعا عن أوطانهم وحريتها وكرامتها وحقوق شعوبهم. فالاستشهاد في سبيل قضية وطنية يمكن أن يكون تعبيرا عن حب الوطن والتمسك بالحرية والعدالة والكرامة. ولا تعني التضحية بالقضية الوطنية بالضرورة رفض الآخر، بل قد تكون دفاعا عن حق مشروع أو أرض أو شعب أو حرية. وكما أعطى الإيمان الروحي للشهداء قوة لمواجهة الموت، منحت القناعة بالقضية الوطنية كثيرين من الناس شجاعة مواجهة الأخطار. وفي الحالتين يصبح الإنسان مستعدا لتحمل الألم عندما يرى أن ما يدافع عنه أكبر من مصلحته الشخصية. وقد يجتمع في بعض الشخصيات الإيمان بالله مع الإيمان بالوطن، فيصبح الدفاع عن الإنسان والكرامة والعدالة جزءا من رسالتها. لذلك يمكن النظر إلى الشهيد في معناه الواسع باعتباره شخصا قدم تضحية قصوى من أجل حقيقة أو قيمة أو قضية آمن بها. وتبقى قيمة هذه التضحية مرتبطة بطبيعة القضية نفسها وبمدى عدالتها واحترامها لكرامة الإنسان وحياة الآخرين. ومن خلال دراسة الشهداء الروحيين والشهداء الذين ضحوا من أجل قضايا وطنية، نستطيع أن نفهم قوة الإيمان في تشكيل مواقف الإنسان واختياراته.

القوات اللبنانية وشهدائها الأحياء والأموات وجميع مقاوميها، من الرئيس الشهيد بشير الجميل إلى قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، تلتقي الشهادة الدينية والشهادة الوطنية في معنى التضحية والثبات على المبدأ. والمقاومة مستمرة وما بينعسوا الحراس من بداية تاريخ المقاومة المسيحية حتى القوات اللبنانية. الراية مرتفعة والهمات لا تنحني إلا للرب وأرزه.

المقدسو وشهداء الكنيسة الجامعة والحق. القديس إستفانوس الشهيد. يعد القديس إستفانوس أول شهداء المسيحية، لذلك يلقب برئيس الشمامسة وأول الشهداء. كان ممتلئا بالإيمان والنعمة، وكان يبشر بالمسيح بشجاعة. دخل في نقاش مع بعض الذين عارضوا تعاليمه ولم يستطيعوا مقاومة حكمته، تهم بالتجديف على الله وموسى. دافع إستفانوس عن إيمانه واستعرض تاريخ شعب الله وصولا إلى المسيح. غضب الحاضرون منه بشدة بسبب شهادته للمسيح، أخرجوه خارج المدينة ورجموه بالحجارة. وبينما كان يرجم صلى من أجل قاتليه وطلب من الرب ألا يحسب لهم هذه الخطية. أصبح استشهاده مثالا مبكرا للمغفرة والمحبة والثبات.

القديس إغناطيوس الإنطاكي. كان القديس إغناطيوس أسقف إنطاكيا ومن أبرز أباء الكنيسة في بداية القرن الثاني. كان تلميذا للرسل بحسب التقليد، وارتبط بصورة خاصة بالقديس يوحنا الرسول. عرف بلقب حامل الله بسبب محبته الشديدة للمسيح. عمل على تثبيت الكنيسة وتعليم المؤمنين. كتب رسائل مهمة أثناء رحلته من إنطاكيا إلى روما، حض المسيحيين فيها على الثبات في الإيمان والمحبة والطاعة الكنسية. حكم عليه بالموت ونقل إلى روما وهو مكبل، وكان يعلم أن نهايته ستكون الاستشهاد. بحسب التقليد ألقي للوحوش في مدرج روما نحو سنة 1007 للميلاد. بقيت رسائله شاهدة على إيمانه القوي واستعداده للموت من أجل المسيح. القديسة أغنيس الشهيدة. كانت القديسة أغنيس فتاة مسيحية شابة عاشت في روما خلال القرن الثالث. كرست حياتها للمسيح ورفضت الزواج ممن حاول الارتباط بها. أدى رفضها إلى كشف إيمانها المسيحي أمام السلطات. تعرضت لضغوط شديدة لتتخلى عن المسيحية، لكنها بقيت متمسكة بإيمانها وبعفتها. حاول مضطهدوها إذلالها وتعذيبها، لكنها لم تتراجع. تذكر التقاليد أنها تعرضت لمحاولة إحراق ثم قتلت. تعد من أشهر الشهيدات الشابات في تاريخ كنيسة روما، وتكرمها الكنيسة مثالا للعفة والشجاعة والتكريس الكامل للمسيح.

كيانه. في زمن اضطهاد دقلديانوس جاهر علنا أنه مسيحي. حاولت السلطات إجباره على تقديم الذبائح للآلهة الوثنية. تعرض للتعذيب الشديد لكنه لم يتخلى عن المسيح. استشهد بقطع رأسه سنة 303 للميلاد. أصبح من أشهر الشهداء في الكنائس الشرقية والغربية، وترتبط به قصص كثيرة عن الشجاعة والانتصار على الشر. القديس سيرجيوس الشهيد. كان القديس سيرجيوس ضابطا رفيعا في الجيش الروماني، خدم في زمن الإمبراطور ماكسيميانوس وكان يحظى بثقة الإمبراطور. كان مسيحيا لكنه لم يتخلى عن إيمانه عندما انكشف أمره. طلب منه أن يقدم الذبائح للآلهة الوثنية، رفض ذلك وأعلن أنه يعبد الله الواحد. جرد من رتبته العسكرية، أرسل إلى حاكم سوريا لتلقي العقاب بسبب إيمانه. تعرض لعذابات قاسية ثم قتل بالسيف. يكرم التقليد الأرثوذكسي سيرجيوس مع رفيقه الشهيد باخوس، أصبحا معا مثالا للوفاء للمسيح في مواجهة السلطة والتعذيب.

القديس باخوس الشهيد. كان القديس باخوس رفيقا للقديس سيرجيوس في الجيش الروماني، وصل إلى منصب عسكري مهم قبل اكتشاف إيمانه المسيحي. كان الاثنان معروفين بولائهما، لكن ولاءهما الأول كان للمسيح. عندما طلب منهما تقديم العبادة للآلهة الوثنية رفضا. تعرض باخوس للإهانة والتعذيب بسبب اعترافه بالمسيحية. حاولت السلطات إرهابهما حتى يتراجعا عن إيمانهما، لكنه بقي ثابتا ولم يساوم على معتقده. تعرض للضرب حتى فارق الحياة. استشهد في سوريا بحسب التقليد الكنسي. يذكر باخوس مع سيرجيوس باعتبارهما شهيدين دافعا عن إيمانهما أمام السلطة. القديس كبريانوس أسقف قرطاج الشهيد. ولد كبريانوس في قرطاج نحو سنة 200 للميلاد في أسرة وثنية غنية. تلقى تعليما جيدا وأصبح مدرسا للبلاغة والخطابة. اعتنق المسيحية بعد دراسة الكتابات المسيحية والبحث عن الحقيقة. أصبح أسقفا لقرطاج وكرس نفسه لخدمة الكنيسة. واجه الاضطهادات الرومانية واهتم بتشجيع المسيحيين المضطهدين. كتب رسائل كثيرة إلى المؤمنين والكهنة والشهداء. رفض تقديم الذبائح للآلهة الوثنية عندما حكم. حكمت عليه السلطات الرومانية بقطع الرأس. استشهد سنة 258 للميلاد بثبات وهدوء، شاكرا الله.

المقاومة المسيحية بداية البدايات بين الأزل والأبد. في نهاية هذه الرحلة الموجزة بين سير الشهداء المسيحيين وتاريخ لبنان، يبرز معنى عميق يجمع بين الإيمان والتضحية والصمود. فقد علم الشهداء المسيحيون أن الإيمان ليس مجرد كلمات، بل موقف يختبر عندما تشتد المحن ويصبح الثمن غاليا. من هذا المنظور يمكن قراءة مسيرة قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في مقاومته وتضحياته وسجنه، بوصفها تجربة طويلة من الصمود والتمسك بالقناعات السياسية والوطنية. فقد أمضى سنوات في السجن في ظروف قاسية، وبقي صامدا صمود الأرز والسنديان. وكما واجه الشهداء في الأزمنة القديمة السجن والاضطهاد دفاعا عن إيمانهم، واجه جعجع السجن دفاعا عن رؤيته السياسية والقضية التي آمن بها، وبقيت مقاومته ومعه القوات اللبنانية والمقاومة المسيحية شهادة سياسية ووطنية بمعنى الصمود وتحمل السجن والتضحيات في سبيل موقف وقضية.

ومن هنا يلتقي المساران في قيمة إنسانية مشتركة هي رفض التخلي عن القناعة تحت ضغط الخوف والألم والاعتقال والاضطهاد والاغتيال، والمقاومة مستمرة. وارتبط تاريخ القوات اللبنانية بمحطات مفصلية دفاعا عن الوجود والهوية والقرار الحر. ويبقى سجن الدكتور سمير جعجع محطة بارزة في مسيرته ومسيرة القوات والمقاومة المسيحية المستمرة منذ مئات السنين، وكانت مقاومة على رجاء صمود الوطن وانتصارا للقضية. وهذا المعنى نفسه نجده في قصص الشهداء الذين واجهوا الموت وهم يؤمنون بأن التضحية من أجل الحق لا تضيع.

فبين شهيد حمل إيمانه إلى ساحة الاستشهاد وسجين حمل قضيته خلف القضبان تتجلى قيمة الثبات على المبدأ وأن اختلفت طبيعة الشهادة والظروف. ويبقى لبنان بما يحمله من تاريخ مسيحي مقاوم عريق أرضا تختلط فيها الشهادة الدينية بالتضحية الوطنية والذاكرة الجماعية. والإيمان الحقيقي لا يكتمل بالقوة وحدها بل بالحق والمحبة والرجاء. والقضية الوطنية لا تكتسب عظمتها إلا عندما يكون هدفها حماية الإنسان والوطن وصون كرامته.

وهكذا تبقى الشهادة في بعدها الروحي والوطني دعوة إلى الثبات والشجاعة وتحمل المسؤولية، وإلى تحويل الألم والسجن والتضحيات إلى درس في الصمود، لا إلى دعوة للكراهية، وإلى بناء لبنان الذي يستطيع أبناؤه أن يختلفوا في السياسة ويتفقوا على محبة الوطن والعيش معا. المسيرة ستبقى مشاعلها مضاءة في الجبال والوديان والسهول والهضاب والتلال صيفا وشتاء. القوات اللبنانية تحمل راية المقاومة المسيحية في الحرب والسلم، لعمرها ما كانت معتدية بل مضحية حتى الشهادة في سبيل الوطن والحياة وكرامة الإنسان. القوات اللبنانية المقاومة المسيحية رهبانا ومقاومين، صليبهم منارتهم، صليبهم صليب رجاء وقيامة مهما قصت جلجلة الأيام ظلما وجورا. القوات اللبنانية وحكيمها وجميع الرفاق على العهد باقون حتى قيامة لبنان.

0: زعت شهدائنا مشان الدولة مش مشان أي منصب بالدولة، وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدولة ونشيلها من الجورة اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شي فيها.
1: فجر السيادة.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: طاب مساؤكم من إذاعة لبنان الحر، وإليكم موجز أخبار العاشرة إلى ربعاً.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. وفي جديد الميدان، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة النبطي الفوقة في قضاء النبطي. وإلى سوريا، حيث سجل قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جنبري في دمشق. على صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على قائد اللواء 18 مشاة في قوات نظام الأسد سابقا، اللواء جلال كامل صقر. دانت الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن السفن في الخليج وبحر عمان، معتبرة أن إجراءاتها هي جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية بأنها ستصاعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري. قال الرئيس الروسي للمبعوثين الأمريكيين كوشنير وويتكوف إن أوكرانيا خفضت هجماتها بشكل ملحوظ، ومن الجيد العمل معكما. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 إيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: منذ البطريرك الأول مار يوحنا مارون مرورا بالبطريرك الياس الحوي والبطريرك عريضة وصولا إلى البطريرك الكبير مار نصرالة بطرس فايت، وعند كل مفترق خطر كيركي بتحكي صح. واليوم كما في كل المرات تهب البطريركية المارونية، هذه المرة مع عبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي تهب لتحكي كلمة الحق.
1: فجر السيادة.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنبقى.
1: فجر السيادة.

0: علينا أن ندرك وبشكل حاسم أنه يستحيل الخروج من المأساة الحالية من دون قيام دولة، وأنه يستحيل قيام الدولة إذا لم تمتلك حصرية السلاح على كامل أراضيها. هنا تقف القوات اللبنانية بوجه كل ذلك وبكل جرأة، ومن هنا نتوجه إلى كل اللبنانيين، تعالوا نحرر الدولة معا.
1: فجر السيادة. لبنان الحر تقدم. اليوم رح افتح دفتر منسي من الحرب اللبنانية، دفتر ما انكتب بالحبر، انكتب بالوجع وبالصمود وبالعناد. عادة لما منحكي بالمقاومة أو منحكي بالمقاتلين بيخطر عبالنا صورة الشاب البدلة العسكرية، البارودة، المتراس. هالمرة جاي يضوي على وجه تاني، وجه يمكن مش كتير عم نحكى عنه أو ما عم نحكى عنه كفاية، المرأة اللبنانية المقاومة. من أول ما اندلعت الحرب ما عاد في شي مثل قبل، رجال أكتريتهم راحوا على الجبهات، بلشت المرأة تتحمل مسؤولية ما كانت محسوبة عليها، من البيت للحي، من المستشفى للمستودع، من ورق الكتب والجرايد لخطوط النار. ومرات نفس هالمرأة حملت البارودة وكانت واقفة على الحاجز، بس كتير أوقات حملت صليبة وصبرة وصارت عمود البيت والحي والمجتمع. كرمال هيك بهالحلقة بدي غوص بيوميات المرأة بهديك الأيام، كيف كان نهارها يمرق، كيف كانت تقاوم، مش بس بسلاح، بالألم، بالطبخة، بالمدرسة، بالحفاظ على الحياة رغم كل الموت اللي حواليها. بدي أحكي عن المرأة المثقفة، عن الأديبة، عن الأم، عن الممرضة، عن كل وحدة كان لها بصمة ما بتنمحها بتاريخ المقاومة اللبنانية.

إذا بدي حط حالي محل أي بنت أو ست بهديك المرحلة، وخليني أتصور أنا وياكم نهارة كيف ببلش. الصبح قبل ما يوعى الحي على القصف بتكون عم بتوعي حالة لتطبخ وتحضر أكل للمقاتلين، طبخة وحدة، أوقات بتكفي 10، أوقات بتكفي 100. كانت المونة، برغل، عدس، معلبات، كانت كلها تتوزع بكيس صغيرة، والمرأة تسهر تتكون جاهزة على الحاجز أو على الجبهة. وبين ضجة الطناجر كان دايماً في ضجة تانية، صوت الراديو. كل خبر كانت تسمعه بيعطيها 100 سؤال وسؤال: وين المعركة؟ مين صامد؟ مين استشهد؟ كانت المعلومة بالنسبة لها سلاح قد البارودة. بعد المطبخ، المستشفى الميداني، كانت ممرضة بلا شهادة أو متخرجة، ما بهم، كل وحدة تعلمت بسرعة كيف تنظف جرح، كيف توقف نزيف، كيف تحط قطن بدل المخدر، المخدر كان مقطوع. كانت تشوف الشاب اللي طالع مبارح على الجبهة راجع اليوم على البلاط بين الحياة والموت. مع كل هالمشاهد ما كان في محل الدمعة. الدمعة كانت تتركها لليل، تتخفيها عن غيرها، عن ولادها، عن أهلها. من المستشفى على الساحة، المرأة اللبنانية كمان حرست الحي. في بنات وقفوا على الحواجز، دققوا بالهويات، يراقبوا الطرقات، كانوا خايفين من سيارة مفخخة، من تسلل. يمكن مش دايما كانوا يحملوا الكلاشينكوف، بس وجودهم بحد ذاته كان رسالة. الحي ما بينام، والحي ما في ضعف، ولو الرجال على الجبهة. وفي دور أكبر، المثقفة والكاتبة الأديبة اللبنانية بديك الفترة ما اكتفت تكتب روايات أو مقالات، صارت صوت الناس. كتبت بيانات، حرضت، عملت نشرات، انطبعت على الدكتيلو وتوزعت على الشباب. كانت تعرف إنه الكلمة بتصمد قد رصاصة وأوقات أكتر. وبين كل هالأدوار في دور الأم والزوجة والأخت. عم تتخيل أم بتودع ابنها على الجبهة، تسهر بالليل تحضر له زويته لليوم التاني، أو زوجة بتحضر بيتها ليصير متراس وقت الحاجة، أو أخت صارت هي رجال البيت بعد غياب خيا. النهار ما كان ينتهي إلا بعد ما يهدى القصف. ساعتها تقعد المرأة تكتب رسالة صغيرة، تترحم على شهيد، ترفع صلواتها. هيدا كان نهارها، خليط من خوف، تعب، إصرار، بس كله مربوط بهدف واحد: نجرؤ ليبقى لبنان.

وقت الناس كانت تسمع أصوات المدافع تخبي ولادها بالملاجئ، كان في ناس تانيين عم يفتحوا دفتر وقلم. هالمرأة المثقفة اللبنانية والأديبة اللبنانية كانت خط الدفاع التاني بعد البارودة. كيف؟ الكلمة صارت رصاصة من نوع تاني. كل مقال ينكتب بالجرايد، كل قصيدة تنقال بسهرة، كل بيان ينطبع على ورق رخيص ويتوزع، كان يرفع المعنويات مثل ما بيرفع الانتصار على الأرض. في كاتبات وصحفيات لبنانيات كانوا يضلوا سهرانين على الشمعة يطبعوا نشرات صغيرة. هالنشرات كانت تتوزع على الأحياء المحاصرة، كانت الناس تقراها تتنفس وتقول بعد في حدا عم يحكي باسمنا، صوتنا مختنق. وفي أديبات كتبوا روايات، قصص قصيرة، يوميات شخصية. اليوم إذا منفتح هالكتب منحس كأنه عم نعيش الحرب من عيونهم، من خوفهم، من أملهم، من إصرارهم يضلوا واقفين. المثقفة اللبنانية بهديك الفترة، المرأة المثقفة اللبنانية، ما كانت بس عم بتنظر من بعيد. كتار منهم نزلوا على الأرض، شاركوا بندوات سرية بالملاجئ، قدموا محاضرات للطلاب، ما تركوا مناطقهم، والكلمة كانت مثل الأكسجين، إذا انقطعت بيختنق المجتمع، وكان ممنوع يختنق المجتمع. والأجمل من هيك إنه الأديبة اللبنانية ربطت الحرب بالهوية، ما كتبت بس عن الدم والقصف، كتبت عن البيت، عن الأرض، عن الأم، عن الأرز. عطيت المقاومة المسيحية بعد الثقافة والفكرة مش بس العسكري، عطيت المقاومة اللبنانية بكل ما عندها من قوة. بهالطريقة كانت المرأة اللبنانية المثقفة صارت صورة مزدوجة، صورة المقاتل اللي عم يحمل سلاح وصورة الألم اللي حامل قضية. مع الوقت فهمنا أنه الحرب اللبنانية ما كانت بس حرب متريس، كمان كانت حرب روايات، وكل رواية كتبتها أديبة أو صحفية كانت جزء من الذاكرة يلي بعدها عايشة لليوم.

بس نحكي عن المرأة اللبنانية بالحرب، ما فينا ننسى الدور يلي لعبته بالبيت بالحياة اليومية. مثل ما قلت قبل، الأم اللبنانية بديك الفترة كانت عمود البيت، جوزة، ابنة، خية، حدا منهم إجباري على الجبهة، وهي عم بتدير الحياة اليومية. هي عم بتروح مثلها مثل غيرها وتخاطر بحياتها برات بيتها برات الملجأ. هي اللي عم بتجيب الخبز من الفرن المحاصر. هي اللي عم توقف بالدور على 100 محطة لحتى تجيب مي تحت القصص. هي عم تفتح بيتها ملجأ للجيران، عم بتحافظ على جو العيلة رغم كل الدمار اللي حواليها. مسؤوليتها كانت كتير كبيرة. الأخت والزوجة والأم كانوا جزء كتير أساسي. في ناس اشتغلوا بالتمريض الميداني مثل ما قلت قبل شوي، فتحوا بيوت ومراكز إسعاف، صاروا يعرفوا بالطب أكتر ما كتير ناس تانيين بتعرف، لأنه شغلي بالفطرة، بدنا الحياة، بدنا نعطي كل شي في عنا رغم خوفنا. تخطينا الخوف، صار عنا الجرأة نداوي جرح مصاب وصعب وعميق. وفي ناس نزلوا وزعوا أكل ودواء على المقاتلين وشاركوا بتنظيم الحواجز. إذا بتسأل أي مقاتل من وقتها شو كان يعطيك قوة، بيقلك إنه أرجع شوف أمي ناطرتني، مرتي واقفة حدي، أختي عم تعطيني القوة والعزيمة. المرة اللبنانية ما كانت بالظل، كانت نص المعركة بس عطريقتها. المرة حتى بالملجأ كانت ترسم جو من الطمأنينة رغم كل أصوات الأزايف. كانوا عم بيقولوا يمكن الحرب تاخد كتير من حياتنا، بس مش لازم تخلينا نفقد إنسانيتنا. هذا الدور اللي عملته المرأة اللبنانية بالحرب. لازم نذكر إنه في كتير ستات عاشوا الحرب أرامل، عاشوا الحرب وصاروا شهداء، تحولوا بسرعة كتير كبيرة من زوجات صغار بالعمر لأمات مسؤولين عن تربية أولادهم لحالهم. هالستات هن يمكن أصدق مثال عن الصمود اللبناني. يعني إذا بدنا نلخص، المرأة اللبنانية بالمقاومة ما كانت بس ورا الرجال، كانت حده وكتير مرات قدامه. كانت هي اللي عم تعطي معنى للتضحية وتحول الخسارة لأمل بالمستقبل.

بعد ما سكتت المدافع ما سكتت الذكريات. رح يبين دور المرأة اللبنانية مرة تانية بشكل مختلف. بطل في خنادق، بطل في سلاح، بطل في ملاجئ، بطل في حرب، بس صار في دفاتر، صار في تربية، صار في مستقبل لبكرة. المرأة اللي خسرت ابنها، خيّة، زوجها، صارت هي بذاتها أرشيف حي للذاكرة. هي بدها تخبر أولادها وأحفادها، بدها تخبرهم عن أيام الحرب، كيف دافعوا عن البيت، كيف وقفوا برج الخوف، كيف ما سمحوا أنه الأرض تضيع. صارت المرأة بمحل معين هي تروي التاريخ، مش بشكل بارد، بالعكس كانت رواية ممزوجة بدموعها وبصبرها وباختبارها. الأديبة ما كتبت روايات كيف ما كان، ولا نقلت أرقام وإحصاءات، كتبت عن صوت القصف بالليل، وعن الخبز اللي ما كانت تكفي العيلة، وعن المقاتل اللي ترك رسالة لأهله قبل ما يستشهد. أدب المرأة بهديك الفترة صار وسيلة حتى الذاكرة ما تنمحى. بالمدارس كانت المعلمة كمان مرأة وتشرح لتلاميذها، مش بس مات وتاريخ، كانت تزرع فيهم قيمة الصمود والكرامة، تعلمهم أنه الهوية اللبنانية انحفظت مش بس بالسلاح، انحفظت بالكتاب وبالبيت وبحياتنا اليومية. اليوم إذا منسأل كيف بعدنا منعرف تفاصيل عن حرب ما كتبوها كل المؤرخين، الجواب بيكون لأنه إلى جانب الرجل، المرأة اللبنانية حافظتها بذاكرتها بصوتها وبألمها. من الأم اللي ربت جيل على الشجاعة، للأديبة اللي كتبت وخلدت التجربة، للمرأة اللي عم تنقل هالقصة لجيل جديد، كلهم كانوا جسر بين الماضي والمستقبل. يعني المرأة اللبنانية بكل بساطة مش بس كانت مقاومة بالمعركة، كانت كمان المؤرخة الصامتة يلي حميت الذاكرة الجماعية من النسيان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

الحرب مش بس شاركوا فيها رجال، شاركوا فيها الستات من قلبهم ومن دمهم، من دموعهم وبفرحهم.

0: نحن أم الصبي وأهل البيت، بيتنا بنيناه بعرق المناضلين ودموع الأمهات ودماء الشهداء، ولن ندع أحدا يهدمه على رؤوسنا. أنتم شهداء حق لقضية حق وحكايات بطولة لا تنتهي. رفاق الشهداء لا تخافوا، شهادتكم أمانة في أعناقنا.
1: فجر السيادة.

جدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي بالرئيس نواف سلام موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية القطرية. قال السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل للإم تي في إن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هو هدف قابل للتحقق في خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. أضاف: إذا كانت الدولة قد استعادت السيطرة على لبنان، فلماذا لا تختار العيش بسلام مع جارتها؟ في المقابل دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة بأن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وإن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل. في طرابلس أقدم شخص على إطلاق النار من بندقية حربية باتجاه شقيقته فأصابها بطلقات نارية عدة، كما أصيب أحد الأشخاص عن طريق الخطأ وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة. قال المبعوث الأمريكي توم باراك: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، ويجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة على طول حدود السويداء. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لمتابعتكم.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببس مباشر اعتبارا من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادي، ونور لبنان الحر.

0: صحيح أن خسارتكم بفاقي الشهداء لا تقدر بثمن، لكنها وفرت على شعبنا أثماناً وأثماناً وأثمان. صحيح أنكم بذلتم دماءكم فوق هذه الأرض، لكنكم بهذا احتفظتم لهذه الأرض بكرامتها وعنفوانها وعزتها وحرية أهلها.
1: فجر السيادة.

0: لبنان على مر تاريخه شهد احتلالات كثيرة، كلها زالت وبقي هو وقع في تجارب ومطبات مريرة، ينهض ويعود أقوى كل مرة. قدرنا وخيارنا أن نواجه ونصمد. هذه أرضنا، فيها متجذرون، هذا وطننا الذي خلقنا فيه ونموت فيه ومن أجله. هذه إرادة البقاء والصمود التي تحلينا بها وغيرت وأسقطت مخططات ومشاريع داخلية وخارجية مشبوهة، وستسقط ما تبقى من هذه المخططات ومن احتلالات مموهة.
1: فجر السيادة.

بهالدنيا في حياة وفي موت. ناس بتموت موتة طبيعية من دون معرفة التوقيت وطريقة الوفاة، وناس بيختاروا يكونوا هدف للموت دفاعاً عن الكرامة والحرية، والطريقة هي الاستشهاد. هالناس هن شهداء المقاومة المسيحية اللبنانية، وهن اللي بموتهم عطونا فرصة للحياة. مثل ما سيدنا يسوع المسيح اختار درب الجلجلة وحمل صليبه الثقيل وقبل انه يفدي البشرية بدمه وصولا ليوم القيامة، في شباب وصبايا بعز الحرب اللبنانية حملوا صليب الوطن عكتافهم اللي بتحمل جبال وسقيوا ترابه بدم يوم الاستشهاد، تيقوم لبنان من ظلمة القبر يلي كانوا عم بيحاولوا جاهدين انه يغرقوا فيها، حتى نبقى نحنا وتبقى القضية، ويضل لبنان شعل مقدسة بتضوي العتمة وبتعطي حياة. هالشهداء ما سقطوا طمعا بسلطة او مشروع فئوي معين، ولا حتى كرمال تثبيت ثقافة الموت والقتل والدمار، بل ثقافة الحياة. شهدائنا حملوا سلاحهم، وكتار منهم تخلوا عن أحلامهم الشخصية تيحققوا ويخلقوا أحلام جديدة للأجيال اللاحقة، ويكون عندهم القدرة أنه يحققوها. دمن اللي سال رد أطماح الخارج بلبنان، وفعلياً سقطوا دفاعاً عن لبنان كل لبنان، وعن شعبه كل شعبه، وما ماتوا كرمال يكون لبنان دولة مسيحية أو دولة لمذهب معين، إنما دولة بيعيشوا فيها الناس بحرية مع الدرزة والشيعة والسنة والعلوي والمسيحي. قدم شهداء.

0: شباب القوات اللبنانية حملوا سلاح مرغمين من بعد ما سقطت الدولة بفخ الانقسام على ذاتها وصارت عاجزة عن القيام بأبسط واجباتها بالدفاع عن الأرض بوجه الطامعين فيها. شباب القوات اللبنانية اللي سقط بعضهم شهداء وتهجر البعض الآخر وتعرضوا للاضطهاد والاعتقال والإخفاء أسقطوا بإيمان وعناد وثبات وتضحيات المؤامرات المدبرة لشعبهم. وبالوقت يلي كتار بيختاروا الطريق السهل المفروش ذهب بيلمع وبغر، في ناس اختاروا أصعب درب، درب المقاومة المليان شوك، شي غرز بقلبن وشي بقلب اللي بحبون كرمال تزهر وردة الوطن، هالوردة اللي ما وقفوا شباب القوات اللبنانية يسقوها بدمن من أول مسيرتن النضالية لليوم تضل عايشة عم تتنفس حرية.
1: نحن الشمس اللي رجعت حتى هالليل يزول، الورد الأحمر بفتح بقمر تيلول، انتو يلي بالسما بنمسيكن، اشتقنا لكن كتير، مش عم بنصدق انكن رحتوا كأنكن بعدكن بيناتنا. انتو رحتوا وارتحتوا وتركتوا الحمل علينا، نحن هون وعم بنكفي، ما يقولوا باللي بقيوا، عم بنكفي بكل الناس، وكل ما اشتد الضغط علينا عم بيكتروا الناس.
0: شهيد خسر زهرة شبابه تنبقى نحنا، وبالوقت يلي بيتنفس فيه البعض استزلام واستسلام اختار الشهيد يتنفس حرية. وقد في قصص وحكايات بتدمي القلب وبترفع الراس بالوقت ذاته عن أبطال هن خوفوا الموت ومش الموت خوفن. شو منقول لابن ارتفع بيه لمصاف الشهداء بليلة عيد الميلاد من بعد ما دخلوا المسلحين بيتن وقوصوا بيه وطاردوا أمه الحامل فيه لأنقذتها العناية الإلهية، لأنه ثقافة الحياة أقوى بكتير من ثقافة الموت تبعن. قدام ننحني قدام قصة شهيد سقط ب18 رصاصة هزت جسمه، وهو اللي كان حامل هدية لابنه بليلة عيد الميلاد فصارت هالهدية ملطخة بالدم. وشو فينا نقول قدام عظمة شهيد؟ ما استهاب الموت، إنما استهاب عيون ابنه اللي كانت رح تشوفه عم بيسقط شهيد، فقال لهم للمجرمين اقتلوني بس مش قدام ابني. وبيخلص الحكي قدام زوجته اللي سمعت إطلاق النار وكان قلبها عم يتخزق مع كل طلقة، وشافت جوزها على الأرض عم يرسم بدمه خريطة لبنان.

روايات كتيرة وحكايات بطولة ما بتخلص، وما مننسى أكيد الشهداء اللي جلدوا على البلانكو بأقبية التعذيب، هالشهداء اللي تحولت الجبهات لبيوتهم والبدل الخضرة لملبسهم اليومي، وصارت السكنات عشقهم اللي ما بيخلص حتى الاستشهاد. خلونا نفكر انتو أنا، لو هالشهيد بعده حي شو كان عم بيعمل اليوم؟ أكيد كان في شهيد عم يفرح بولاده وولاد ولاده، وشهيد آخر كان عم بحقق حلمه ويوصل لأعلى المراكز بوظيفته، وكان في شهيد لو ما فدانا بدمه عم يبرم العالم ويتعرف على حضارات وثقافات جديدة ويكتنز معرفة، وفي شهيد تاني كان عم بيقاتل بهالحياة يلي فقدت أدنى مقاوماتها تيضل عايش ويضل لبنان، وكان في شهيد ما خلى ابنه يهاجر ومجهز حاله تيدافع عن عرضه وعرض وطنه بأي وقت. درب المقاومة طويل وبده نفس، وأكيد مش حيلا نفس، بده نفس وواتي أصيل. مقاومتنا منا بس رصاص ودم، مقاومتنا اليوم سلمية حضارية، حاملين بقلب وعقل شباب وصبايا القوات اللبنانية، هالجيل الجديد المليان حب واندفاع وكرامة وعزة نفس، ما بيساوم بس بيقاوم تتبقى الأرزة عليانة، أرزة القوات اللبنانية.

كرات الدم بتنسفك بسبيل قيامة الوطن، هي المدماك لوصول لقيامة لبنان. دار اختاروا سلم السما وطلعوا على درجاته اللي غسلتهم دموع الأمات تيعبدوا الطريق للمقاومين اللي بعدهم. دار تحملوا الألم والرعب والقلق والاشتياق تكتار يناموا عم خديتهم مرتاحين. حزب القوات اللبنانية ورغم حملات الترهيب ومحاولات الترغيب والاضطهاد اللي تعرض له ومحاولات قمعه وإسكاته، نفض جوانحه مثل طير الفنيق وطار وعلى، وصل اليوم ليكون من أرقى الأحزاب على الساحة اللبنانية وأكثر تنظيما شكلا ومضمونا. واسمحوا لي هون ضوي على لبنانية هالحزب لحامل راية السيادة والحرية بوقت في أحزاب بيقولوا إن لبنانية هي مجرد دمى بإيد دول خارجية تتحكم فيها مثل ما بدها وساعة اللي بدها.

حزب القوات اللبنانية نقل المعركة والمسيرة النضالية من الميدان للقتال الشرس بمجلس النواب مع أكبر كتلة نيابية مسيحية بأصوات سياديين بيتنفسوا حرية وبيأمنوا بالقضية. حزب القوات اللبنانية أثبت مع وزرائه بالحكومات اللي شاركوا فيها إنه إذا تخلى المسؤول عن مصالحه الشخصية وحط المصلحة العامة نصب عيونه تستقيم المؤسسات وبينتظم عملها وبيصير في دولة فعلية بيحلم فيها كل مواطن لبناني، لأنه باختصار القوات اللبنانية هي نموذج الجمهورية القوية. وما مننسى أبداً بهالمسيرة النضالية ودرب المقاومة الطويل اللي ماشيين فيه الجيل القوات الجديد الحامل القضية بقلبه وفكره وبيدافع عنها بكل عنفوان من أي موقع اللي كان طيخلص لبنان من براسن الاستعباد اللي عم بتحاول تتربص فيه من أنياب دول عم بتحاول تتناتش هيكله الطري تيرجع لبنان منارة الشرق.

للأسف، منطق حماية السلاح غير الشرعي ومعاقبة الضحية ومكافأة المجرم من زمان وجاي مغلغل بأقبية الدولة اللي عم تتلاشى يوم بعد يوم. وإذا كان في شي بعده موقفة عجريا هو إصرار القوات اللبنانية إلى جانب أحزاب سيادية أخرى على القتال بكل قوة للتمسك بلبنان اللي بيشبهنا، لبنان الحلو، الحضارة، الفن، الثقافة، الانفتاح، غير لبنان السلاح غير الشرعي المتفلت والانطواء والرجعية.

0: منطقة الدولة بمعاقبة الضحية ومكافأة المجرم عم بتناضل القوات لإلغائه، خصوصاً بعد تفجير مرفق بيروت لهز لبنان والعالم إلا ضمائر المسؤولين اللا مسؤولين عنا بلبنان يلي بيسارعوا لطمس الحقائق وبغرقوا حالهم أكثر وأكثر بمستنقعات الدم ووحول انغماس بالجريمة من دون أي محاسبة. نحن وماشيين على درب المقاومة ما فينا إلا ما نتذكر بين البطريرك المثلث الرحمات مار نصر الله بطرس صفير اللي شكل أيقونة للمقاومة المسيحية وجمهور القوات اللبنانية، وهو الوحيد اللي وقف إلى جانبها بدرب مقاومتها بأصعب فترة مرت فيها، فترة اعتقال قائدها الحكيم. هالعلاقة اللي بلشت بين البطرك الصفير والقوات بحذر تطورت مع الوقت لما اجتمع الطرفين على العناوين العريضة السيادية مثل استعادة الاستقلال والحريات والعدالة والشركة الحقيقية ورفض سلاح غير الشرعي واستبدال الوصاية بوصاية أخرى، واللي أدت لترسيخ العلاقة بيناتهم خصوصاً بعد خروج الحكيم من المعتقل.
1: نحن قوم أحببنا الحرية، صليب لبنان ستكون خيامتنا.

بطرك صفير هو اللي رفع الصوت بالعالي بزمن اختناق الأصوات واحتضن القضية بوقت كتار تخلوا عنها. القواتيين اعتبروا البطرك صفير بطرك الاستقلال الثاني لأنه كان له دور كتير كبير بانسحاب جيش النظام السوري من لبنان ومصالحة الجبل.

منكفي انت وانا مشوارنا ع درب المقاومه ومنتوقف سوا عند قائد القوات اللبنانيه اللي ارتضى انه ينقي الطريق الصعب المليان الغام ودموع وتجني وافتراء وتركيب وتلفيق تهم لمحاوله اسكات صوت الحق، علما انه صارت له فرصه يهرب من عذاب 11 سنه بمعتقل بيفتقد لادنى مقومات الانسانيه، تيتحول بوقت لاحق لصومعه صقل فيها فكره وتحرر من قضبان هالزنزانة الصغيرة من خلال قراءاته وصلواته.

هو فعلا القائد الحكيم اللي وقف قدام كل الناس وبكل شجاعة وصدق وشفافية واعتذر عن كل جرح أو أذية أو خسارة أو ضرر غير مبرر سببوا فيه شباب القوات اللبنانية أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني كل فترة الحرب، وطلب من الله من اللي تمت الإساءة لهم السماح والتعالي على الجراح والمحبة. ومن خلال هالعمل أثبت الحكيم إنه رجل مواجهة مش رجل هروب.

بيقولوا أيلول طرفه بالشتاء مبلول، صحيح مبلول بدموع أمات قدموا أولادهم قربان على مذبح الوطن، هن اللي ولا مرة إلا ولبوا النداء وأدوا الواجب حتى الاستشهاد. لها الشهداء اليوم وكل يوم صلاة وبخور ودعاء أنه يكونوا بجوار الرب، حيث لا وجع ولا خوف ولا قلق أو غدر. هن اللي سقيوا تراب الوطن بدمهم، هالوطن اللي انكتب له يعيش مطهر أرضي طويل معبد بدرب المقاومة وصولا لساعة القيامة.

الشعب ما بينسى والتاريخ ما بيرحم. التاريخ ما رح ينسى إنه بالوقت اللي كتار ضبوا غراضن وتخلوا عن أرضن والتزاماتن عند أول مفرق، بالمقابل في ناس عملوا من صدورن درع صدوا فيه بكل شجاعة وبسالة محاولات خسيسة لجعل لبنان تحت الاحتلال. ما خضعوا، ما استسلموا، كشروا عن نيابن وقالوا نحن لها، وحطوا حياتن على كفن وما تطلعوا لورا، لأنه عيونهم كانت شاخصة صوب الأرزة تضل عليانة. صحيح أنه جيلنا جيل الشباب مر بيع صوت رصاص، ولكن كل قصة سمعناها عن الحرب خلتنا نعيش ونتخيل حجم الدمار والألم والخوف والقلق اللي عاشوا أهلنا وتركت صداها بنفوس ونفوسنا.

وبختم معكم درب المقاومة بنص من الكتاب المقدس وبتقول: ونظر موسى إلى الشمال نحو أرض لبنان وقال: وهذا الجبل؟ أجاب الله وقال: أغمض عينيك، هذا الجبل وقف لي، لن تطأه قدمك ولا الذي سيأتيه.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الثانية عشرة لربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم العرض الأخير للأخبار.

0: الأنظار غدا إلى معراب، حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة. وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب دكتور سمير جعجع بعد القداس. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل في خلال الأيام المقبلة، ومساء اليوم سجل تفجير في تلال علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. وفي الميدان استهدفت غارات إسرائيلية متتالية بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير جديدة ضخمة في مشاع المنصوري، كما سجلت غارة على بلدة وادي زبقين في قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصوري، كما نفذ عمليات تفجير في محيط الطيب وزوتر الشرقية وميس الجبل، وسجل قصف مدفعي على أطراف نهر زوتر ودوحة كفر رومان وياطر وبيت ليف وبلدة النبطي الفوأة. جدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي بالرئيس نواف سلام موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتواصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية القطرية. قال السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل للأم تي في إن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هو هدف قابل للتحقق في خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. أضاف: إذا كانت الدولة قد استعادت السيطرة على لبنان، فلماذا لا تختار العيش بسلام مع جارتها؟ في المقابل دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة أن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وإن الانفراج عن أو الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل. إيرانيا، قال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل. قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي: ندفع باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسيادة وحصرية السلاح، وعندما نرى خطوة إيجابية لا يمكن أن نقوم باشتباك. أضاف: كل التفنيص بالسياسة لدعم الجيش من دون القبول بتسليم علي الطاهر، والجيش خط أحمر فليسلم أسلحته ويترك الجيش يقوم بعمله.
1: فنحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن نتأمل ونضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمقررات. وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته انه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله عم بيقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهم، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ انه في نظرة بالبلد بتقول انه هيك هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة لأنه مع كل الخصومة وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنية وشقفة كبيرة من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب واحد واثنين وثلاثة بتسليم سلاح وب 1701، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
0: حذرته قبل،
1: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال كبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. الأولوية انه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا ايه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا اكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدأ ابن المؤسسات، وإلا ما هنالك هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون.
0: إلى سوريا، حيث سجل قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جن بريف دمشق وفي ريف القنيطرة جنوب سوريا. على صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على قائد اللواء 18 مشاة في قوات نظام الأسد سابقا جلال كامل صقر. قال المبعوث الأمريكي توم باراك: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، ويجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة على طول حدود السويداء. أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم في خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مشيرة إلى تهديدات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. دانت الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن السفن في الخليج وبحر عمان، معتبرة أن إجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية بأنها ستصاعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري، فيما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المفاوضين الأمريكيين بأن روسيا لم تتفق مع أوكرانيا على وقف إطلاق نار أوسع نطاقا لمدة 3 أيام لوقف الهجمات على العاصمتين بحسب روسيا اليوم. ولفت بوتين إلى أن روسيا أوقفت الضربات على كييف لمدة 3 أيام ابتداء من 5 أيلول، وأن الجانب الأوكراني قلل بشكل كبير في خلال ذلك من الضربات على الأراضي الروسية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، وفيناكم به من إذاعة لبنان الحر. شكرا لمتابعتكم، وشكرا للزميل إلي كامل.

نفس مقاومة لبنانية، دم مقاومة لبنانية، روح مقاومة لبنانية. الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.

حلقة خاصة بذكرى شهداء القوات اللبنانية بعنوان ماذا لو عادوا؟ إعداد وتقديم ريت تالنتي. عن جبال لبنان سألوا موسى، وهيدا الجبل وبصوت رج الدني جاوبوا الله، غمض عيونك هيدا الجبل وقف إلي. اي نعم، هي الأرض المختارة، أرض الله ووقفه. ولا غزاة ولا طامعين ولا كافرين بيقدروا يغزوا هالأرض، مشان هيك الله زرع لنا أرز وحراس، خلق لنا أبطال استشهدوا طيب الوطن. هني شهداء المقاومة اللبنانية، حملوا الصليب من دون ما يخافوا من بيلاطس، وتأكدوا ما يغيب لبنان عن قلب الله، حفظوا الأمانة بأرواحهم وسيجوا بأنفاسهم كرامة الوطن، وهيك سكتت نبضات قلوبهم تينبض قلب الوطن بالحرية والكرامة. قربت سيوفهم من قلوبهم وهمست لهم، يلا يا أبطال لبنان قوموا، لأنه الظلام حل على أرضنا. وهيك ناموا بين طيات السماء. ألف تحية من عليائكم يا مقاومين.

تحولت أسماء حراسنا محفورة على نصب أو معلقة على حيط، لكن بقيت محفورة بخشب أرزنا، الأرز يلي ما بيشيخ. حراسنا باقيين كل ما الأرز شامخ بالعالي. تحية لشهداء القوات اللبنانية، لأمهاتهم، أبائهم، زوجاتهم، أولادهم ورفاقهم. لأنه الشهيد ما كان اسم على نصب، كان إنسان، كان عنده بيت، أم، بي وخي ورفيق، وكان عنده حلم. حلم يضل علم لبناني رفرف فوق جباله، حلم يضل الأرز واقف راسه بالسما وجذوره بالأرض، حلم يضل لبنان حر، سيد، مستقل، وما ينحني إلا لربه. وكان عنده إيمان إنه الوطن مش كلمة بتنقال ولا صورة بتنرفع ولا نشيد منردده بالمناسبات، الوطن مسؤولية والوطن أمانة. وكان مستعد يعطي من عمره، من شبابه، من أحلامه، حتى يضل العلم مرفوع، حتى يضل في وطن اسمه لبنان يستاهل كل هالتضحيات. وكان عنده حلم إنه يرجع نهار ما يعود في ولد يسأل أمه ليش بي ما رجع، ولا الأم تضل ناطرة على الباب، ولا الزوج تكبر ولاده وحده، ولا الوطن يدفع كل مرة ثمن حريته من دم شبابه. راح تما يضل لبنان ساحة ولا ورقة ولا جايزة بإيد القوي، إنما يكون وطن لأبنائه، وطن حر، وطن بيشبه تضحياتكم. الحلم ما مات مع الشهيد، تركوا أمانة برقبتنا، ترك لنا العلم وقالنا إذا وقعت أنا أنتوا خلوا لبنان واقف.

0: اليوم بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، ما رح نسأل كيف استشهدوا، وما بدنا نوقف عند لحظة الموت، بدنا نتذكر كيف عاش البطل، بدنا نرجع أحلامه أمنياته ونرجعه على بيته ونسمع صدى صوته، بدنا نسمع مزايا الشهيد أكرم توفيق فخري وشهادة عنه من فيروز رحمة.
1: أكرم بحياته كان إنسان كتير كتير هادي ومتزن، وكان يمكن هدوءه يمكن لأنه كان بيعرف شو بده. بعد ما استشهد كنا عم نفكر كيف ممكن لإنسان هالقد يكون هادي ورايق يقفز قفزة باتجاه الموت وبهيدي الجرأة. كان هادي يمكن لأنه كان بيعرف شو بده. قفزته باتجاه الموت ما كانت اندفاع، بتصور كانت اللحظة يلي صار فيها الثبات عنده موقف، فهم انه ثباته للقضية هو موقف وقفز هالقفزة باتجاه الموت. كان بيعرف انه الموت قدامه وما كان خايف، كان عارف انه هونيك اشياء بالحياة ما فينا نعيش بدونه، بدون الحرية والكرامة والوطن. مشان هيك قفزته باتجاه الموت ما كانت خروج عن هدوءه ورواقه، بس كانت أقصى تعبير عن اتزانه وقناعته إنه هاي القضية بدها هيك قفزة. بفتكر بهديك اللحظة الموت ما كان قدامه خوف، كان الخوف أكتر إنه يتراجع، ما كان خايف من الموت، كان خايف من التراجع، كان بطل هادي.
0: فيروز، ماذا لو عاد أكرم؟
1: بلحظة وجدان إذا هيك بحس إنه برجع بلتقى بأكرم وبدي أسأله شيء، يمكن أول سؤال بقول له خبرني عن رفقاتك وشو قولك يا أكرم، منستاهل نحن هيدا الثمن إنك تخطي هالخطوة باتجاه الموت؟ وبدي أقول له إنه أنتوا صرتوا بالسما ونحن صارت السما، قلنا وعد وعد إنه الطريق ما بينتهي عند الاستشهاد، وقل لهم لرفقاتك ما تركتونا وحدنا، تركتوا فينا شقفة منكن وهيدي الشقفة رح نحملها، وبديك تعرف انه في اشياء ما بتنتهي بالغياب، واذا طولنا عليك ما تقول تأخرتوا لانه كنا عم نكمل الطريق.

0: رح نحيي ذكراهن مش لأنه الغياب بنسي، بس لأنه يلي راحوا بيستحقوا أنه تبقى أسماءهم عايشة وأنه يضل إلهم مكانة بذاكرة وطن دفعوا من أعمارهم تيبقى. الشهيد توني صديق وردان الشجاع والمناضل ضل عايش بقلب خيو إلي.
1: بتذكر توني وردان خيي اللي هو أصلاً ما بيروح من البال، تأتذكره بتذكره بشجاعته وبجرأته واندفاعه وقلبه الحاضر ومزايا الرجولة وروح التضحية اللي عنده واللي خلته يحمل حاله ويروح من حتشيد بأقصى الشمال تيدافع عن شعبه وقضيته بالشوف.
0: وإذا رجع شي نهار يا إلي؟
1: يا ريت بيرجع توني، مش تقله شي، لكن تهوي يشوف بعينه ويسمع كيف صارت نضالاته ومسيرته النضالية وقصة استشهاده مضرب مثل بقلوب كل رفقاته وولاد ضيعته ومنطقته ونشيد كرامي وشهامي بتعزفها دقات قلوبهم طول ما الدنيا

0: وجه تاني للشهادة، ما بيظهر كتير بالصور، وجه يلي بقيه. ولهيك يمكن أجمل تكريم للشهيد مش إنه نحفظ اسمه بس، إنه نعرف حكايته من عيلته وأصدقائه. هيدا يلي بخبرنا إياه شكور حنا سكر عن خيو الشهيد إدمو سكر وابن عم بيو الشهيد إليم خايل سكر بمعركة بلة.
1: بتذكر إدمون وإلي شو كانوا مندفعين للقضية، قضية الوجود المسيحي، كانوا بحزب الكتائب مثله مثل أغلبية شباب بشاري والمنطقة، كانوا بحزب الكتائب مجموعة من بشاري اللي كان مسؤول عنها الدكتور سمير جعجع. اختفوا بمعركة بلة سنة 77، كانت معركة وجود ومصيرية بالمنطقة. كانوا 50 شاب قاموا جيش الأسد يلي كانوا جحاف المجهزة بالدبابات والعتاد الكامل.
0: وإذا رجعوا الشباب يا شكور؟
1: إذا رجعوا الشباب بدي أول شيء أطلع على القبر خبر بيي وأمي إنه رجعوا، وبدي أقول لهم إنه ما نسيناكم يوم بحياتنا، واسمهم محفور أول شيء بقلب الدكتور جعجع يلي ما نسي الشهداء والأسرى ولا يوم، وهو بيجسد القضية المسيحية، وأكيد هالقضية مكاملة بوجود الدكتور جعجع.

0: هن عطشوا دمهم وضحوا بسنين عمرهم كرمال قضية وجود، قضية بتتعدى الإنسان وبتتخطى العمر والوقت والغياب، قضية وطن، قضية حرية، وقضية إيمان بلبنان. مالك جوزيف أبي نادر بيخبرنا عن مزايا خيو الشهيد فيليب جوزيف أبي نادر ووين صارت القضية يلي استشهد خيو كرمالة.
1: فيليب كان أول شيء شاب بيؤمن بوطنه، بيؤمن بوطنه كبلد نهائي مستقل وفي الإنسان بيقدر يعيش حر. كان فيليب شاب طريف وصاحب نكتة، محبوب من الجميع. لو كان ممكن أنه يرجع فيليب إلى الحياة اليوم، كان اكتشف أنه القوات اللبنانية يلي قاتل بصفوفة وسقط شهيد بالمعارك ضد النظام السوري السابق والمنظمة الفلسطينية، هالحزب هيدا اللي كان هو عم بيقاتل فيه اليوم بعده موجود وبعده بيمثل وبيدافع عن المبادئ تبعولنا القديمة وتبعول فيليب القديمة، وبعده الحزب اللبناني اللي بيمثل الأغلبية المسيحية. اسمه لفيليب محفور بين شهداء القوات اللبنانية، ونتذكره كل سنة بالقداس السنوي للشهداء في أيلول.

0: انتو مش أرقام، انتو شباب كان لكم حياة، بس اخترتوا بلحظة من تاريخ لبنان انه تحطوا الوطن فوق حياتكم. أكيد ما كنتوا عم بتفتشوا عن الموت، كنتوا عم بتفتشوا عن حياة بتليق بلبنان، وهيك واجهتوا الموت لأنكم حبيتوا الحياة. ميلاد صادق طوق بيستذكر حرب لبنان.
1: سنة 1976 كنت مدرسة الأبوتر بجوني داخلي بالليل الساعة 12:20 كان

0: الفلسطيني وضد السوري وضد الاحتلال وضد كل العالم اللي يجوا يحتلوا لبنان. شاركت مع كل الشباب بس كلهم هن اخواتي وما ممكن انسى حدا، بس دايما بيبقى في حدا مميز جدا بيرسخ بعقلك وبقلبك من رفقاتك اللي هن كلهم اخواتك. واحدى الرفاق هو اسمه بدويني حنطة، كنا بحرب الجبل سنة 83، كنت قبل بيومين قعد أنا وياه وعن نضحك ونمسط، وهيدا رفيق الطفولة، رفيق العائلة، رفيق البيت، رفيق القرايب، وكنا صغار مع بعضنا ونلعب مع بعضنا، وكان هو عمره وقتها شي 15 سنة وأنا عمري 17 سنة. تاني يوم بنطره تيرجع عن التلة من تلال بحمدون وصوفر وشناي، بيرجعوا رفقاته هوديك وهو ما بيرجع، بعده حزز بقلبي وعيش بفكري وبقلبي وبعقلي. ورفيق تاني هو أكبر مني بس كان هو خي ورفيق وصديق وبي وحنون ومحب، اسمه هيني سليم رحمي.
1: كل تلالنا انزرعت قديسين الكلمة لميلاد.
0: وإذا شي مرة يوم من الأيام رجع شي شاب من هالشباب وسألني سؤال وين صارت القضية، بقول له القضية بعدها مكملة وكل شي، وفينا روح وفينا إيمان وفينا نفس وفينا قوة وعزم رح نكمل، وأكيدا من بعدنا رح نوصي ولادنا ولاد ولادنا مثل ما جدودنا وبياتنا وصونا تنكمل قضيتنا المقدسة، نحمي هالأرض المقدسة اللي هي أرض الله اللي زرعها لبنان، أرض الله على الأرض، وهيدا رزق وقف لله مزبوط ومتأكد إنه هيدا رزق الله على الأرض هو لبنان. هيدا وقف الله على الأرض لأنه ما حدا حط إيده بلبنان إلا ما اخترب وانتهى وراح بمزبلة التاريخ، وبعده لبنان مذبح من مذابح الله موجودة على الأرض، ورح يضل ورح نكمل مع أولادنا. وقل له لرفقاتي وخاصة هيني وبدويني إنه نحن مكملين ورح نضل مكملين، والقضية بعدها مقدسة وبعدها محافظين عليها وبعدنا ما رح نتركها، ورح نوصي ولادنا ولاد ولادنا يكملوا بقضيتنا حتى آخر نفس، فنضل محافظين على مذبح الله على الأرض اللي هو لبنان، الحرية والسيادة والاستقلال والإيمان بكنيستنا وبصليبنا وبجراسنا نضل الدهر الداهرين. آمين.
1: نحن أبناء الأيامة، والمسيح علمنا أنه الموت مش الكلمة الأخيرة، من الموت بتجي الحياة، ومن القبر بتصير الأيامة. ومشان هيك يمكن الشهيد ما فل ليتركنا بوجه الموت، فل ليتركنا أمام مسؤولية الحياة. الوزير السابق وعضو تكتل الجمهورية القوي النائب ملحم الرياشي معنا اليوم تنحيي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، مش بس بإطار الحدث العسكري ولا كذكرى منرجع لك كل سنة، إنما لأنه الشهادة كانت خيار وقضية. ومن هون ومن يوم يلي سقط أول شهيد بالمقاومة اللبنانية جوزيف أبو عاصي ب 13 نيسان 1975 بلشت مسؤوليتنا. وكتب الرئيس الشهيد بشير الجميل على ضريح جوزيف أبو عاصي: أيها اللبنانيون تذكروا بسقوطه حرك ضمير الأمة في لبنان. النائب ملحم الرياشي، هل فعلا بسقوط أول شهيد للمقاومة اللبنانية بلشت مسيرة النضال وتحرك ضمير الأمة؟
2: حتى قبل كمان، حتى قبل، لأنه كان في حضور قوي لشباب لبنان من مجرد ما تحرك الفلسطيني على أرض لبنان بطريقة عسكرية، وبعد اتفاق القاهرة وقبل اتفاق القاهرة وكل هالمعضلة اللي دخل فيها لبنان عن غير حق يعني، ودخل فيها لبنان بطريقة مقعرة ومعتورة وما لازم كان يدخل فيها بهالطريقة. لبنان كان دوره الأساسي واستراتيجي أن يكون دولة مساندة ودولة داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن مش دولة مفتوحة حدودها للحرب لأجل القضية اللي ارتدت سلبا على لبنان وعلى الفلسطينية بذات الوقت.
1: نعم.
2: صحيح الشهيد بوعاصي هو أحد أول شهداء المقاومة اللبنانية، وتبعته قافلة كتير كبيرة من الشهداء، وصلت لأكثر من 15,000 شهيد وشهيدة، وهالكمية الكبيرة والهائلة بعصرنا هن باكورة شهداء بلشوا بالمرحلة الجديدة، بس كان سبقهم مراحل سابقة كتير كبيرة بترجع لمئات السنين لبل أكثر من 1000 سنة بالتاريخ.
1: من هون بدي أسألك سؤال لكل يلي عم يسمعنا، كيف بأكد له ملحم رياشة أنه القوات اللبنانية هي امتداد للمقاومة المسيحية منذ نشوءها من مئات السنين؟ وهل هي صحيحة هي امتداد؟ عم نحكي عن المقاومة المسيحية.
2: طبعا المقاومة المسيحية هي بحد ذاتها من مقاومة للدفاع عن المسيح،
1: نعم،
2: إنما مقاومة للدفاع عن وجود المسيحيين ووجود مختلف الأقليات ولو اختلفنا معهم أو الأكثريات بيمارسوا حريتهم على هالأرض.
1: نعم.
2: أي مقاومة موجودة لتمارس حرية على الأرض وتمارس حقها بالوجود وحق الناس بالوجود هي كانت تمثل وتجسد وتسقط على المقاومة المسيحية.
1: نعم. بعد كل هالسنين، وإذا بدنا نختصر القضية بعيد عن السياسي والعسكر، بنسألك ليش استشهدوا؟ شو كانت القضية اللي كانوا مستعدين يدفعوا حياتهم كرمالها؟
2: حرية لبنان، كرامة لبنان، وكرامة وجودنا على أرض لبنان، ورسالتنا من لبنان لكل المشرق العربي.
1: هل قدروا وصلوا هالرسالة؟
2: قدروا وصلوها
1: بوقتها، عم بحكي
2: قدروا وصلوها بوقتها، وهلأ عم توصل أكتر. شهادتهم هي حبة القمح يلي مزروعة بالتراب وهلأ عم تزهر وتعطي حقائق أساسية للبنان وللبنانيين وللعالم العربي ولكل العالم.
1: حلو كتير. بس هن بلشوا
2: طبعا،
1: هن حطوا القمحة،
2: هن اللي حطوا القمحة وهن القمحة،
1: ونحن عم نحصد.
2: نحن عم نحصد وعم نزرع كمان.
1: كمان عم نزرع
2: طبعا.
1: إذا كان أحد الشهداء موجود اليوم داخل مجلس النواب، شو أول قانون بتتوقع يطلب منك تدافع عنه؟
2: سؤال كتير صعب ومش بسهولة في لاقي جواب عنه، بس بتصور أول قانون ممكن يطلب مني دافع عنه هو قانون يرتبط بتعديل الدستور لإقرار حياد لبنان وإقرار نظام جديد للبنان يليق بشهادة شهدائنا ويليق فيه ويليق بمستقبل الأجيال اللي جاية من أي مجتمع لبناني كانوا. أنا ما بحب سمي المجتمعات اللبنانية اللي هي غنى للبنان مجموعات، ولا بسميها مكونات، مع أنه هي مكونة للبنان.
1: نعم.
2: بس أنا بحب سميها مجتمعات لبنانية، لأنه حتى ضمن طائفة ذاتها، يعني ضمن المسيحيين، في مجتمع أرمني، في مجتمع أشوري، في مجتمع كلداني،
1: بس في انقسام. إذا بدك عمودي بهذا الموضوع، يعني بالمجلس النيابي نحن في عنا انقسام عمودي، يعني حتى إذا كنت حضرتك بدك تحكي عن الحياد، في ناس ضد.
2: بس أنا واجباتي أعمله للشهيد اللي بده إياه واللي بيحقق شهادته كاملة لأجل يبقى هذا الوطن، برسالته تجاه الآخر المختلف وتجاه هذا الشرق أو هذا المشرق. منشان هيك مشروع الحياد مشروع استراتيجي وأساسي ليكون لبنان بعيد عن الصراعات الأخرى، ويكون لبنان الرسالة قائم ويستضيف كل خلافات الدول ويساهم في حلها. يعني أنا بشوف لبنان اللي بده إياه شهيدي، بشوفه الساحة الطبيعية للقاء كل المختلفين. ليش بده يلتقوا الإيرانية والأمريكان بإسلام أباد؟ كان لازم يلتقوا ببيروت. ليش بده يلتقوا الأوكرانية والروس بجنيف مثلا؟
1: نعم.
2: أو بعد ما التقوا أو ممكن يلتقوا.
1: نعم.
2: لازم يلتقوا ببيروت.
1: ببيروت.
2: أي مختلفين.
1: بيروت مدينة السلام.
2: أي مختلفين بالعالم لازم يلتقوا ببيروت. حتى الخلافات الداخلية أو الاختلافات الداخلية لازم تنحل ببيروت، وتكون بيروت عاصمة للحوار على كل المستويات، سواء كان محلي أو إقليمي أو دولي. بحقق حلم الشهيد، بحقق حلمه بالرسالة يلي مات من أجلها، والرسالة يلي هي تكون أبواب لبنان مفتوحة ومشرعة للحرية وغير مشرعة لأي احتلال من أي نوع كان.
1: النائب ملحم الرياشة حضرتك عم تشتغل على حياد، نحن عم نشوف مسيرة حضرتك بكتير محلات وبكتير مواقف، كيف بدك تقنع الطرف الآخر إنه الحياد هو مستقبل لبنان، هو ازدهار لبنان، الآخر هو بمحل تاني،
2: ما في شيء
1: بمكان آخر، بعقلية، بذهنية، بثقافة بتختلف كليا عن إذا بدك مشروع الدولة أو مشروع الحياد بلبنان.
2: في تجربة كتير عريقة بتاريخ لبنان اللي عمره أكثر من 5000 سنة، عمرها 50 سنة من الحياد، نجحت باستقرار وازدهار، أو استقرار فازدهار فأعمار.
1: حلو.
2: واللي هي تجربة المتصرفية بجبل لبنان. في تجربة تانية أقل قيمة بالحجم وأقل قيمة بالزمن، ولكن إلها وقع كتير إيجابي وبترن إيجابا لصالح مشروع حياد لبنان، اللي هي بشهر حزيران الماضي، مش هيدا اللي قبله، صار في حرب بين إيران وإسرائيل، حزب الله قعد على الحياد، ما تعرض لبنان لشي.
1: أكيد.
2: هيدي تجربة 12 يوم إذا بتتذكري وقتها، ما تدخل حزب الله بالحرب بين إسرائيل وإيران، لبنان ضل على الحياد وما تعرض لشي. اليوم أمام جرف القرى وتهديمها بجنوب لبنان، من بعد ما كانوا 5 نقاط صاروا أكثر من 55 بلدة وقرية، بتصور بكل جدية لازم كل واحد منا يعمل مراجعة ذاتية وعيد النظر بأهمية حياد لبنان، لأنه الحياد هو عمل بطولي وعمل شجاع، منه عمل استسلامي.
1: حلو. إذا بدنا نحكي من ميلة تانية ونكون صريحين شوي مع حالنا، شو الملف يلي بتعتبر إنكم قصرتوا فيه كنواب، أو شو الشيء يلي أخطأنا فيه نحن الأحياء؟ عم نحكي عن
2: نحن الشهداء. كتير أخطأنا، ارتكبنا كتير أخطاء، ما في شك إنه أصلاً الوحيد اللي ما بيغلط هو اللي ما بيعمل شيء، بس كل يوم عنا شيء جديد وكل يوم عم نشتغل شيء جديد، وأكيد كل يوم عم نغلط، وليس من إنسان يحيا ولا يخطئ. بس الملف اللي أثرنا فيه على صعيد بحق الشهداء، ما بعرف، ما عندي ملف محدد أثرنا فيه، بس أكيد إذا مقصرين فيه لازم نشد حالنا أكتر، تنضل محافظين على إرسن وعلى الاتجاه يلي من أجله والعقيدة يلي من أجله صعده.
1: ما عندك ولا أي إذا بدنا فكرة في كان إذا بدك ارتباط ما أو مدينا إيدنا بمحلات معينة إلى الطرف الآخر، هل هيدا غلط أو هيدا بعيرنا عليه الشهيد برأيك؟
2: لا أبدا، بالعكس، نحن مثل ما بيقولوا بالفرنسي، نحن بعقيدتنا أوني اون مان تاندو، دايما إيدنا ممدودة للآخر لو الآخر ما تلقيها، بس دايما لازم تكون إيدنا ممدودة، لأنه هيدا جزء من رسالتنا بهيدا المشرق.
1: خلينا نفترض للحظة أنه واحد من شهداء القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية رجع اليوم ووقف قدام النائب ملح مريشي وقال له أنا مت كرمال لبنان، شو عملته بلبنان؟ شو بتجاوبه؟
2: أكيد رح يعرف أنه عملنا كتير بلبنان وللبنان، ولو ما عملنا نحن ما كانت أعداد القوات اللبنانية اليوم عم بتزيد وعم تتكاسر، ومؤيدي القوات اللبنانية من القيمة المضافة المحايدة للمجتمع صارت أضعاف وأضعاف، والناس يلي حاربوا القوات اللبنانية وبعدهم أحياء عم بيشوفوا هن على حياتهم نهاياتهم، بينما هو اللي استشهد كرمال قضية القوات اللبنانية وقضية المقاومة اللبنانية عم بيشوف حياته من خلال حياته التانية.
1: حلو. آخر سؤال هلأ، لو انفتح هلأ باب الاستوديو ودخل شهيد وما كان معك غير كم دقيقة، دقيقة دقيقتين، شو بدك تقله؟
2: لو بينفتح باب الاستوديو بيدخل شهيد، بحب يدخل وليد منير أو فادي منير أو خوان رياشي، يلي هني شهداء من بيتي، ويلي أنا إذا ارتباطي عميق وراسخ بالقضية هو هني أحد أبرز الأسباب الأساسية لارتباطي بالقضية، مش حدا تاني يعني.
1: لأنه عندك علاقة إذا بدك عاطفية معهم.
2: طبعا عندي علاقة عاطفية وشخصية وعائلية وارتباط عائلي، يعني هودي أهلي ومن بيتي، وبحب قلهم شغلي وحدي، لما بخاف على المستقبل أنتوا بك تكونوا معي تضل أقدر أقول للغير ما تخاف على المستقبل،
1: لأنه هن الشجعين
2: طبعا
1: هن الحراس
2: طبعا.
1: شكرا لك.

كل سنة منجي لعندكن، منحمل أساميكن، صوركن، ومنوقف بوجه غيابكن، كاننا عم نحاول نقول للموت ما نسيناهن. ولكن هل بيكفي ما ننساكن؟ لا، لأن الشهداء الأبطال ما بيتركوا وراهن أسامي بل أمانة. تركولنا وطن، تركولنا لبنان. يا شهداء القوات اللبنانية والمقاومة اللبنانية، إذا رجعتوا بشي يوم ما رح نسألكن وين كنتوا. أنتوا يلي رح تسألونا شو عملتوا. لازم تعرفوا إنه كل شي وفي مين عم يتذكر ومؤمن، وكل شي وفي قوات لبنانية حامل القضية، وكل شي وفي أرزة عم بتقاوم الريح وسما فيها صليب. أنتوا مش ذكرى، أنتوا الحاضر، أنتوا الأمانة والعهد. وعد منا يا شهدائنا، ما نخلي دمكن يصير حكاية من الماضي، ولا نخلي تضحياتكن تصير بس صورة معلقة ع حيط. وعد منا نحمل الأمانة ونحافظ على الأرض يلي ضحيتوا كرمالة، وعلى الحرية يلي آمنتوا فيها، وعلى لبنان يلي كان الحلم وبقي الحلم. وعد منا كل ما هبت ريحة على لبنان نكون مثل الأرزة، مننحني بس ما مننكسر. وكل ما ضاقت السما نتذكر إنه فوقنا صليب، وفوق الصليب إيمان ورجاء. ناموا بسلام يا شهدائنا الأبرار. كانت معكن ريتا الهندي، رفقني توني صفير عبر الإخراج الإذاعي.

0: صحيح نحن كل الوقت كل تركيزنا على القضية الكبيرة، على تحدياتها، على تعقيداتها، على تشعباتها، بس ما تفكروا بتروحوا لحظة من بيننا. صحيح منشوفكم بالسنة مرة، بس هالمرة بتضل حافرة بقلبنا، حاضرة بذهننا، بعقلنا، بكل لحظة. ما تفكروا ما منعرف قديش الفراق صعب، ولو مشان الدفاع عن الوجود، ولو صونا لحرية أو إيمانا بقضية قد ما تكون سامية. نحن كلنا منقدر اللي عانيتوا وبعدكم عم بتعانوا من ورا فراق أحبة لإلكم. نحن كلنا مننحني قدام وجعكم وألامكم وتضحياتكم.
1: فجر السيادة.

0: النقطة الأساسية على الصعيد يلي كتير بتعجي هي أن ولادكم بعدهم أحياء، لو ما بتشوفون وبتلمسون كل يوم بعدهم أحياء لأنه قضيتهم بعد حي، لأنه القضية يلي استشهدوا من أجلها بعد حي، لأنه التقى كل هالرفاق والرفيقات يحملوا المشعل من بعدهم، يستمروا بالنضال وبالتعب بالكد وبالجد حتى الاستشهاد تنوصل للهدف يلي من أجله أحبائكم استشهدوا.
1: فجر السيادة.

0: قوة الحق والحقيقة باقيين كرمال اللي راحوا باقيين وكرمال اللي راح يجوا باقيين وتتبقى أجيال تسلم أجيال باقيين.
1: فجر السيادة.

0: إلى القوات اللبنانية انتسبوا مع رفيقات ورفاق لهم، وتحولوا إلى عصب المقاومة اللبنانية وروحها، أيديهم دائما ممدودة لمساعدة رفاقهم على انتشال لبنان من الواقع المرير والارتقاء به إلى ما يتقون إليه وما استشهدوا من أجله من كمال وأخلاق وتغيير.
1: فجر السيادة.

0: ساعه شهدائنا مشان الدوله مش مشان اي منصب بالدوله. وهيك نحن اليوم تنحافظ على الدوله ونشيلها من الجوره اللي البعض ساهموا بحطها فيها بفسادهم وانعدام تخطيطهم واستغلالهم كل شيء فيها.
1: فجر السياده.

0: أسماء بقيت حاضرة ووصية أمانة ما بتموت، ذكرى تروي حكاية التضحية والوفا عن الشهداء وأهلهم ورفاق الدرب. لقاء خاص مع رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين بالقوات اللبنانية شربل أبي عقل، السبت 5 أيلول الساعة 3 بعد الظهر مع بول عباس عبر لبنان الحر.
1: بكل قضية عظيمة بأي مجتمع هناك مين بيكتفي بالكلام وهناك مين بيدفع الثمن من عمره ومن أحلامه ومن حياته. الشهداء هني هودي الناس يلي ما شافوا بالوطن مجرد أرض للسكن، وإنما شافوا أمانة تستحق إنه تبذل من أجلها الزيت، وإنه تاريخ الأوطان ما بينكتب إلا بالدم والتضحية والشهادة. الشهادة منا لحظة بتنتهي عند غياب الشهيد، فالشهداء ما بيغيبوا، أسماء محفورة بأحرف من ذهب، حكايتهم حاضرة دايماً بكل اللي آمنوا فيه. من هون بصير الحفاظ على مقتنيات الشهيد أكثر من مجرد حفظ لأشياء مادية، بيصبح حفظ لذاكرة إنسان ولحظة تضحية ولجزء من تاريخ قضية حملها حتى النهاية. ومن هالفكرة بالذات كان متحف الشهداء المكان اللي بينعرض فيه الأشياء مش لمجرد عرضه، بل بتحكي عن ذاكرة من خلال صورة بدلة رسالة وقطعة رافقة الشهيد بحياته، لتقول للأجيال إنه ورا كل اسم حكاية وورا كل شهادة إنسان اختار إنه يبذل ذاته من أجل اللي آمن فيه، حتى اسم عطاء هو الشهادة. بهالحلقة رح ندخل لمتحف الشهداء مش لنستعيد الماضي بس، ولكن لنشوف ونسأل كيف عم تحافظ القوات اللبنانية على إرث الشهداء، وكيف عم تتحول تضحياتهم من ذكرى لذكرى، وكيف بيبقى الإنسان اللي بذل ذاته حاضر بوجدان القضية مهما مرت السنوات. شربل أبي عقل، أهلا وسهلا فيك. بالبداية كيف ولدت فكرة متحف الشهداء، وشو اللي دفعكم لتحويل ذاكرة إنسان لذكرى جماعية؟
2: أهلا وسهلا فيكم لبنان الحر. أول شيء اسمح لي وجه تحية لألك رفيقي بولس، أنت كمان من الشهداء الأحياء يلي ما بقل تضحيتهم عن الشباب يلي حاطين زخائرهم عنا. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر. ألف تحية كمان لألها الإزاعة يلي ما بتوفر ولا وسيلة ولا دقيقة إلا ما توصل رسالة المقاومة اللبنانية بلبنان الحر سيد مستقل. خليني أول شيء قبل ما أحكي عن الفكرة خليني أحكي شوي عن الالتزام الفعلي والإيمان الكبير يلي تحلوا فيه شهدائنا توصلوا لهون. لا شك أنه الالتزام منا شغلة بسيطة، وتوصلوا رفاقنا الشهداء لشهادتهم، التزموا بالفعل وراحوا طبقوا هالفعل على حياتهم وبذلوا حياتهم كرمال هالقضية يلي عمرها 1400 سنة. من هون اجت الفكرة، لأنه شهيدنا وقت اللي بيستشهد مش معناتها نحن خلص عمره هون، هو خلص عمره على الأرض هون، بس حملنا مسؤولية شهادته زيادة تتواكبنا كل العمر. من هون ولدت فكرة المتحف، لأنه شهيدنا وقت اللي بيستشهد ما فينا ننكره مرة بالشهادة ومرة بالنسيان، بقى بالتالي فكرة المتحف ولدت من هون.
1: يعني شو الرسالة اللي بدنا نوصلها من وراء متحف الشهداء؟ كتار هلأ يمكن بيسألوا أنه شو متحف الشهداء وشو دوركم أنتو بتحويل الشهادة من ذكرى لحقيقة، أنه هلأ عم نشوف قاعدين بحضرة الشهداء.
2: الفكرة الأساسية هي تكريم الشهداء ونقل إرث هالشهادة للأجيال يلي جاية تشوفوا قديش في تضحيات انبذلت كرمال هيدي القضية. هيدي الفكرة بالأساس. هلأ شو رسالة تنقول لكل الناس؟ أنه شهيدنا ما خلص ودوره وقته، بالعكس وقت اللي استشهد بلشت حياته التانية معنا تيواكبنا بكل مراحل حياتنا، ويكون هالشهادة وهالإرث هو الضوء يلي بنورنا طريقنا تنقدر نكفي هالمسار يلي نحن خضناه، وتنقدر يعطينا المسار الصحيح تنقدر نحقق كل الأهداف يلي كرمالها استشهدوا.
1: شو القيمة شربل اللي بيضيفها المتحف لتاريخ المقاومة اللبنانية؟
2: القيمة معنوية، القيمة معنوية، لأنه بمتاحف بالعادة المتاحف في العالم ما بتاخد ذخائر شخصية، بتروح على ذخائر عامة وأدوات عامة بيستعملوها عملياً الجيوش خلال حربهم أو خلال المراحل اللي قطعوا فيها. نحن رحنا على ذخائر شخصية تنقول أنه كل شهيد له معنى وله مغزى وله تضحية، موجود هالتضحية وهالمعنى بهالإرث يلي عم نتوارثه للأجيال القادمة.
1: برأيك ممكن تتحول مقتنيات الشهيد لذكرى للمجتمع، لوثيقة تاريخية؟ ما
2: في شك، لأنه كل ذخيرة شهيد إلها قصة وإلها حكايتها من خلال هالقطعة أو هالبدلة أو هالوثيقة أو هالشو اسمه، لأنه كل وحدة بتأرخ تاريخ هالشهيد وين استشهد وإله رواية استشهاده بأي ظروف ضمن أي مهمة، وين كان موجود بأي جبهة بأي مطرح تصار هالاستشهاد، وبالتالي هالقطعة من ذخيرته بتجسد كل هالمسار التاريخي اللي قطع فيه.
1: قديش عمره المتحف اللي نحن قاعدين فيه، ولأي مدى أهالي الشهداء تعاونوا معكم لحتى يصير هالمتحف موجود؟
2: ما عمره كتير بالحقيقة، ما عمره كتير، لأنه تعرف يعني نحن قطعنا بظروف، هالحزب قطع بظروف كتير قاسية، لمنمنا شوي أمورنا ورجعنا رتبنا هالمسألة وعم نشتغل فيه تباعا بخطوات ثابتة، يمكن بطيئة شوي بس خبتة تتوصل للأهداف يلي نحن حاطينه كرمال هيدا المتحف يلي نحن بصدد استكمال خطواته المستقبلية.
1: وقت بتطلبوا أي قطعة من عائلة شهيد، مثل ما بتقول يمكن الظروف يلي مرقنا فيها ضيعت كتير من المقتنيات تبع الشهداء، وقت بتطلبوا أي مقتنيات كيف عم تكون ردة فعل أهل الشهداء؟ هل في تجاوب؟ هل
2: في كتير تجاوب؟ يعني إذا بدك عم تكون ردة الفعل مجبولة بين الحزن هيك تترجع شوي عاطفة لأنه عنده شهيد وخسره، وبين الفرح أنه في حدا من رفقاته أو في مجموعة من رفقاته بعده ذاكرينه، بعده موجود بذاكرتهم، وبالتالي عم بيسعوا تيكون مش شهيد العائلة تيكون شهيد القضية، وبالتالي هالشباب عم بيسعوا تيكون ذخيرتهم موجودة مش بس داخل البيت والعائلة الصغيرة، عم ننقلها للعائلة الكبيرة ولكل الناس، تنقول هالتضحية هالقد كبيرة وهالقد إلها معنى بالنسبة لنا، ولازم ما ننساها ولازم نكمل نقول إنه هالتضحية بدنا نكفي تنقدر إنه فيها حقها من جهة ونحقق يلي كرماله استشهدت.
1: شو أهمية إنه أم شهيد تشوف غراض ولادها أو زوجها أو بيها بهالمتحف؟
2: هون إذا بدك هيك بنحس بينتابهم شعور مقسوم من اثنين. قلت لك بالبداية إنه حزن لأنه في شقفة من عندهم خسروها، وفخر واعتزاز إنه هالشهيدة ما راحت ضيعان، ومش إنه وقت استشهد ابنهم أو خيهم أو رفيقهم أو زوجهم انتصب في مجموعة وفي حزب طويل عريض وراء هو صار بذاكرة هالجماعة يلي عم نتنقلها عبر الأجيال تتكون هالشهيدة مرسخة وتنقل هالإرث لكل الأجيال القادمة اللي جاي.
1: يعني المعروف إنه جهاز الشهداء هو عم يهتم بإرث الشهداء وبالمصابين وبكل اللي تعرضوا خلال الحرب. صار معكم شي حادثة ما كانت عندكم بالسجلات وأنتم عم تجمعوا الذخائر اكتشفتوها؟
2: ما في شك بول، نحن حزب تعرض لاضطهاد، تعرض لحملة إذا بدك نوع من إلغاء وجود في كتير من أمورنا كانت بطلت عن متناول اليد، خاصة بالظروف القاسية اللي مرقنا فيها. من بعد ما عملنا رجعنا هالرشاش ورجعنا عملنا تواصل مع الأهل، في كتير أمور ما كانت مأرشفة عنا، لأنه أنت بتعرف وقت اللي تعرضنا لهالحملة بطل موجود عنا أرشيف، بطل عنا موجود سجلات انتبعها ومنواكب فيها. مشان هيك وقت اللي تواصلنا معه صار في كتير أمور بين إيدينا ما كانت موجودة معنا، رجعنا حصلنا عليها أرشفناها وحطيناها من ضمن تواريخنا ومن ضمن سجلاتنا ومن ضمن الذخائر اللي موجودة بين إيدينا اليوم.
1: في شغلة أنا بدي أخبر عنها، ما بعرف إذا أنت يعني نحن عم نتعاون بأسامي الشهداء يلي عم يطلعوا على لبنان الحر كل يوم الساعة 6، في شهداء نحن مش عارفين فيهم وأهلهم عم يعتبوا، شو بدنا نقول لهم لأهل الشهداء إنه نحن مش ناسينهم بس الظروف صارت هيك؟
2: العتب بحق لهم يعتبوا، خاصة هلا نحن عم نسأل اهالي شو اسماء شهداء وهن اسماء اولادهم مش موجودين معنا. برجع بقول لهم مش لانه عن قصد، لانه ارشيفنا كله سوا عم نلمل تباعا، بدهم هن يساعدونا ويرجعوا يزودونا بالاسماء ويزودونا بروايه استشهاد شهيدهم تنرجع نحطها من ضمن الارشيف تبعنا.
1: انا عم بقول لك هيدي لانه في بعض اهل الشهداء يلي حكيوا معي انه نسيتون.
2: ابدا ما نسيناهم، واكبر دليل اللي عم تشوفه والمتحف يلي نحن بصدده وعم نشتغل فيه، وهيك بنكون عم نكرمهم ثلاث مرات لشهدائنا. المره الاولى بالصلاه، ونحن خاصه بالاديديس يلي عم بتصير تباعا، ونحن على باب قداس الشهداء يلي هو مناسبه مركزيه للحزب. مره ثانيه عم نكرمهم من خلال السعي الدائم والدؤوب والمواجهه المستمره لتحقيق كل الاهداف يلي هن من اجلها استشهدوا. ومره ثالثه من خلال هالذخائر يلي موجوده بين ايدينا تيضلوا مواكبينا بشكل يومي بحياتنا اليوميه، تنضل نتذكر انه هالقد في شهاده وهالقد في تضحيه وهالقد بوزلت كرمال هالقضيه يلي نحن عم نشتغل كرمالها.
1: حكينا ايجابا، صار معكم اي حاله رفض من اهل شهيد انه يستلموكم اي قطعه من؟
2: ابدا بالعكس، حتى في بعض الشهداء، بعض اهالي الشهداء وقت اللي ما بيلاقوا شيء عندهم عم بيحاولوا يسعوا باكبر جهد مع رفقاتهم مع اصحابهم، ما ممكن يلاقوا شغله تيرجعوا يتصلوا فينا ويرجعوا يزودونا فيها تكون موجوده بالمتحف.
1: بدنا نوصل شوي لموجودات المتحف، يعني لو سمحت هيك حابين تخبرنا هيك بجوله صغيره عن ذخائر الشهداء وعن كل قطعه موجوده بالمتحف، خاصه انه في اشياء ما بعرف كيف واحد بده يوصفها، خليط عاطفة مع ذكريات ما بعرف.
2: لا شك انه الذخائر معبرة، قطع موجودة معنا هون اتخذت من اهاليون، قطع كانوا يستعملوها هن ان كان بالبيت او كان على المستوى الشخصي او حتى بالمعارك، بارودة او جعبة او درع او طاسة، او يعني انوجدوا معنا مشان نقدر نحافظ عليهم كذخائر لهالشهداء الموجودين. بدك نعمل برمي انا جاهز.
1: رح نعمل اكيد ورح نشوف كل قطعه بمفردها، بس شو القطعه اللي موجوده هون تختصر حكايه مرحله او تاريخ ما انت كعايش هون، انه شو هي القطعه يلي هيك بتذكرك بمرحله معينه؟
2: بالحقيقه بول هي كل قطعه بحد ذاتها الى قيمتها، لانه كل قطعه بتوثق وبتأرخ حالة معينة صارت لهالشهيد واستشهد. مشان هيك ما في يميز بين قطعة والتانية، لأنه الشهادة بالنسبة لنا ما بتتميز. الشهيد شهيد إن كان استشهد برصاصة أو بأزيفة أو بحيلا حالة أخرى. اللي بيميز الشهيد هو الشهادة بحد ذاتها. مشان هيك كل قطعة فيك تأرخ فيها حالة أو حالة استشهاد حصلت بظرف معين، بمعركة معينة، بحدث معين. مشان هيك كلهم سوا قيمتهم فيهم وبشكله نفس القيمة بالنسبة لإلي.
1: وقت بيوصلكم أي مقتنيات لشهيد ومعرض للتلف، شو الآلية لحتى ترجعوا ترمموها أو تحافظوا عليها؟
2: ما في شك الذخائر قديمة، لأنه شهدائنا لهم فترة طويلة، وبيوصل لعنا وشايف أنت بعض الشغلات يلي تأكلها الصدي أو رطوبة أو ما كانوا موضبين بشكل جيد. عم نسعى بالإمكانيات الموجودة بين إيدينا مشان نقدر نرممهم ونحافظ عليهم بأفضل طريقة ممكنة مشان يقدروا يكفوا معنا ويضلوا موجودين معنا بالمتحف بدون تلف أو بدون يتعرضوا للكب أو التلف.
1: لوين بدكم توصلوا بالمتحف؟ وهل هناك مشروع لتكبيره؟
2: ما بخفيك أنه هلأ يعني لأنه ضيق المكان بالنسبة لهون منعنا انه نقدر نكفي نلم هالذخائر، بالرغم من انه كل يوم بيجينا اتصالات. تريسنا شوي لانه المكان صار ضيق علينا، وعم نسعى انه نكبر ونلاقي على لوكال نلاقي افضل مشان نقدر نكرم شهدائنا بمكان بليق فيهم بليق بذخائرهم، وما بدنا نكفي فيه للاجيال القادمه الى ما لا نهايه.
1: شو الرساله اللي ممكن نواجهها لعائلة شهيد بعدها ما قررت تسلمنا شيء من مقتنيات ابنها الشهيد؟
2: بدي اقول لهم ما تتركوا شهيد هو شهيد العائلة، لانه هو شهيد هالوطن، شهيد هالمقاومة، شهيد هالقضية. نتمنى عليكم إذا عندكم ذخيرة وأكيد عندكم إياها تسلمونا إياها تننقل هالذخيرة من ذخيرة العائلة لذخيرة الحزب، ذخيرة القضية، ذخيرة كل الناس تيعرفوا هالشهيد ما يبقى هونيك، يبقى العائلة الكبيرة، يصير ذخيرة للعائلة الكبيرة.
1: شرق اليوم صرنا بعصر الذكاء الاصطناعي، هل في فكرة لتكبير المتحف كتوسيقة كسايت لإلهم كمركز لحتى أنه أهل الشهداء أو حي اللحظة يفوت يشوف صورة أو يشوف؟
2: ما في شك التكنولوجيا عم تسبقنا ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع مشان نعمل أرشيف رقمي وغيره من الأمور يلي ممكن نقدر تساعدنا مشان نقدر نوثقهم ويواكبونا وما يصير في أي لغط أو أي تلف لهذا الموضوع. مشان هيك مثلا بعطيك مثل، شوف السايت تبعنا يلي عم يذكر شهدائنا اليومية مع صورهم، عمل نقلة نوعية، وأنا هون بوجه تحية لإدارة هذا السايت لكل فريق العمل يلي عم بيساعدني هون، الصبايا والشباب وكل فريق العمل بمكاتبنا بالمناطق عم بيعملوا جهد كبير خاصة بهالمرحلة الصعبة والدقيقة يلي عم نمرق فيها. بقى التكنولوجيا كتير مهمة مشان تقدر تخدمنا نعمل شيء بليق بشهدائنا ويكمل معنا للمستقبل بدون أي لغط أو غلط معهم.
1: وشو الرسالة يلي بنواجهها بتحب توجهها للشباب يلي ما بيعرف يعني سامع عن القوات أو بيسمع بالتواتر من أهله أو شيء لحتى يزوروا المتحف ويتعرفوا على اللي موجود هون؟
2: يعني الخطة هي أنه ننسق مع مصالحنا ومع إداراتنا ومع أجهزتنا مع كل المناطق تنعمل زيارات دورية لهالشباب، خاصة الشباب وجيل جديد يلي طالع، ونقدر نعرفهم على ذخائرنا. وهيك كل ذخيرة عندها رواية استشهاد بيقدروا يعرفوا قديش في تضحيات انوضعت مشان نحنا نكون موجودين هون. وبدو ينقلهم أكثر من هيك أنه لو من تضحية هالشباب لنحنا موجودين هون ما كان في وطن، ما كان في حزب، ما كان في قوات، ما كان في شيء موجود. تضحياتهم هن اللي ثبتتنا هون، وهي اللي تباعا عم نقدر نحقق من خلال هالتضحيات كل الأهداف يلي من أجلها استشهدوا.
1: أنت اللي عايش
2: وصولا إلى أنه نعمل بلد بليق فينا وبليق بالتضحياتهم ونقدر نعيش فيه بكرامة ونأمن مستقبل لأولادنا.
1: أنت اللي عايش هون بين مئات الصور والقطع، لو كان في شيء قطعة لشهيد ما أنت بتعرفه شو ممكن تقله؟
2: بحكيك بصدق يعني يعني بنتابني هيك نوع من الحزن، لأنه في قسم كبير من الشباب هن رفقاتي، كنت أنا وياهم بذات السكنة، كنت أنا وياهم على ذات الجبهات، في حدا منهم انجرح معي، في حدا انصاب، في حدا قتل. بنتابني حزن كبير لأنه بعرفهم، بعرف قديش كان فيهم حياة ونبط حياة، بعرف قديش كانوا متأملين أنه يحققوا أهداف كبيرة بحياتهم على هالأرض. للأسف، وهم بقول للأسف، بحياتهم اليومية على الأرض أنه استشهدوا. وبنتبني فخر كبير أنه كنت رفيق لقلهم، هالقد كان عندهم إيمان، هالقد كان عندهم التزام، راحوا واستشهدوا كرمال قضية وقدروا، ما بدي أقول نسيوا، يعني فضلوا استشهادهم على أنه يكونوا موجودين عايشين بشكل مادي على الأرض يحققوا بعض الشغلات على الأرض. راحوا استشهدوا كرمال قضية سامية. بقى بينتبني شعورين، حزن لأنه على المستوى الشخصي، وفخر كبير أنه هالشهداء راحوا حطوا حياتهم كرمال هالقضية اللي نحن بعدنا عم نناضل بشكل يومي لألها.
1: رسالتك لأهل الشهداء يلي قدموا مقتنيات أولادهم وسمحوا لكل الناس أنه يشوفون من شو ممكن تقلهم؟
2: بدي قلهم عملوا شغلة كتير منيحة. ليه؟ لأنه نقلوا ذخيرة شهيدهم يلي موجود عندهم بالعائلة الصغيرة لا ذخيرة موجودة بتصرف حزب كبير هالقد كبير هالقد هم ويكرم شهدائه، وبتصير هيك بمتناول كل الناس وبيعرفوا أنه هالشهيد ما رح يروح ضيعان أو ينتسى، وخاصة بهالمرحلة يعني صارت متأخرة. لأنه أنا بعرف أغلبية شهدائنا هن ناس عزابة، كانوا عزابة، وبعد ما يتوفوا الأهل أنتوا بتعرف أنه ممكن يتعرض أغراضهم للتلف أو شو اسمه. ما مشان هيك بقول لهم أنه ذخيرتهم هون محفوظة، محفوظة إلى الأبد معنا وبتتواكبنا كل العمر.
1: بكلمة أخيرة، إذا وقف أحد الشهداء هلأ على البيت، بيت من البيت، وطلع لهون وشاف ثيابه أو سيفه أو طاسته مثل ما موجود هون أو صورته محفوظة بعينيه، برأيك شو يكون شعوره؟
2: أنا برأيي بيكون شعوره بفخر كبير، لأنه هو استشهد وعطي كل شيء عنده، شايف أنه رفقاته يلي كان هو إياهون حفظوا له هالشهادة، حفظوا له هالتضحية الكبيرة، وبعدهم حاطينه معهم بيواكبهم بشكل يومي من خلال هالذخيرة يلي حاطينها عندها وعم تتنقلها الأجيال ولا الأجيال. مشان هيك بقول له بدي تكون أنت مطمئن أنه ما نسيناك ولا بتنتسى، أنت مواكبنا كل حياتنا، أنت عم تكون الضوء يلي بيضولنا هالطريق تنقدر نوصل على الأهداف يلي نحن عم نحلم فيه، يلي أنت استشهدت كرماله.
1: هل المتحف برأيك برد جزء من الدين اللي بعانينا تجاه الشهداء؟
2: صعب كتير يا بول أنه ترد دين على مستوى شخص حط حياته، اللي نقدر نرده فيه هو نقدر نبني دولة عم نحلم فيها وحلم فيها هو وتضحى فيها، نقدر نبني هالدولة القوية القادرة يلي بتقدر تأمن لنا حياة كريمة وعيشة كريمة بحرية وباستقلال، مشان نقدر نوفي له حد أدنى من الدين يلي هو حط كرماله دم وشهادة.
1: في قصة شرب الوقت، في حدا عم يجي أم شهيد تجي لهون، شو بتجي تعمل؟
2: ليك بول نحن زيارات أهل الشهداء لهون صارت مثل بيتهم، يعني لأنه عم نواكبهم بشكل دائم وبشكل مستمر، يعني إن كان أم شهيد أو خي أو أخت أو زوجة بيجوا لهون أوقات بيصيروا يطلعوا بالصور وبيتساءلوا إنه خي ليه صورة ابني أو صورة زوجة أو خيي أو
1: ممكن تجي تتأكد
2: إنه ليش بس مش موجودة. هلأ

0: تقريبا يومي. اليوم بالذات اجى حدا من الشباب خيون عنده خي هو شهيدين، عم بيقول لي ليش صور اخواتي مش هون؟ قلت له شو اسماء اخواتك؟ قال لي كذا. طلعنا نحن ما لقينا موجوده صورهم هون، تمنيت عليه انه جبنا اياهم تنرجع نحطهم ب مع الصور اللي موجوده عندنا بال.
1: قد في عدد صور هون عندكم؟
0: بالحقيقه في كثير، ما عندي رقم معين، بس في كثير موجود على الحيط، في كثير موجود بالخزانات، مشان هيك عم نسعى نقدر نروح على لوكال بتليق بهودة الذخائر تنقدر نحط كل الموجودات معنا ونقدر نستوعب كل الباقي اللي ممكن نرجع نتلاقيه من الاهالي.
1: بدي استغل فترة وجودنا هلا تأسألك عن الأسرة. كان جهاز الأسرة كان ناشط وعم بفتش،
0: صح،
1: وبعده كثير عم يشتغل.
0: مزبوط.
1: وين صارت القضية؟ وهل يا ترى بعد ما سقط النظام السوري رجعتوا قدرتوا عرفتوا شيء من هون؟
0: هالموضوع مركبنا بشكل يومي، لأنه أسرانا مثل شهدائنا ما نسينا هون، والقضية مواكبة وبتضج ضميرنا كل يوم. لا شك أنه النظام السوري مثل ما هو تبين لحد هلأ ما ترك شيء اسمه أسير، وخاصة بالمراجعات اللي عملناها. ونحن أصلا كجهاز عملنا شكوى رسمية على بشار الأسد ونظام بشار الأسد، بس فعليا من بعد كل المراجعات وكل اللي اجينا من خلال القنوات الرسمية والاتصالات الرسمية خلال الدولة والدولة السورية والاتصال، لحد هلأ ما اجينا ولا انديس صغير انه في بعد اسير موجود. بقى مش عم اقول هيك نفقد الامل، بس هو فعليا هيدي الوقائع اللي موجودة بين ايدينا لحد هلأ. بس نحن عمليا وجبتنا نضل نواكب ونتابع ونفتش، وصولا الى تحقيق كل هيدي الصورة تكون واضحة لأهليهم رفقاتهم لقلنا نحن بالتحديد، تنقدر نقدر بالضبط إذا موجودين وين موجودين، وإذا استشهدوا وين استشهدوا، وين رفاتهم، يعني كل هالتفاصيل. بس بتعرف هيدي الأمور بتاخد وقت، لأنه إذا استشهدوا بدنا تروح على وين الاستشهاد، وين صار الدفن، بدك تشوف DNA هيدا مين، هيدا يعني شغلة يمكن تاخد كتير من الوقت. بالتالي هيدا المسار مسار طويل، نحن وراء نستكمله تنوصل على كافة توضيح لهذه الصورة يلي
1: وشكو اللي تقدمت بعد ماشية
0: موجودة. طبعا موجودة وماشية وعم بيوكبوها المحامين بشكل يومي.
1: برات لبنان أما بلبنان؟
0: لا بلبنان، صار في شكوى رسمية بلبنان موجودة بالعدلية، يعني في حدا عم يتابع هذا الموضوع.
1: نحن قريبا رح نوصل لقداس الشهداء. أيه. اللي بنحتفل فيه كل سنة،
0: صح.
1: وكمان عنا ذكرى انتخاب بشير واغتياله.
0: نحن هلا
1: شو بتقول بهالمناسبة؟
0: مؤسس الحزب ومؤسس المقاومة اللبنانية له هيك وقع كبير على القوات اللبنانية، خاصة هو كمؤسس ووصوله لرئاسة الجمهورية، وكان شهيد الجمهورية.
1: صحيح.
0: اللي بدي اقول له انه هالمسار وهالتضحية اللي حطيت حياتك كرمالها نحن شايفينها ومكملين بالمواجهة اللي عم تستمر معنا بشكل يومي. بنقول له يا شيخ بشير اللي استشهدت بالطريقة اللي استشهدت فيها، هالشهادة عم تكون حاملينها بصدرنا، حاملينها بقلبنا وبفكرنا، ومكملين بالمواجهة اللي نحن عم نواجهها بشكل يومي تنقدر نوصل الهدف يلي كرماله أنت استشهدت. قداس شهدائنا السنة رح يكون مثل كل سنة مميز، خاصة نحن هالمناسبة هي مناسبة ثابتة برزنمتنا الحزبية، ويلي رئيس الحزب حريص انه هيدي المناسبة ما تتقطع، ولو كانت الظروف قاسية ولو كانت الظروف كتير من العوائق يلي ممكن تعترضها، عم بيكون في اصرار منه. خاصة هيدي ذكرى بتثبت شهدائنا ومصلي له من كل قلبنا تنقدر نعطيهم كل التكريم لألهم. بقى السنة جاية بستة أيلول إذا الله بريد منطلع مثل كل سنة منقدس لهم ومصلي لهم ومنعطي أمل للمجتمع أنه هالشباب يلي استشهدوا هن موجودين معنا وعم بيواكبونا كل عملنا.
1: أساساً اللي مواكب الدكتور جعجع بيعرف قديش هيدي الذكرى مهمة بالنسبة له.
0: صحيح.
1: كقديس شهداء.
0: مزبوط.
1: ولا ممكن أي شيء يعطله.
0: حتى بفترة الاعتقال يعني ممكن مرقت كم سنة ما قدرنا قدسنا لهم، بس بفترة الاعتقال عملنا جهد كبير.

0: كان في ضغط كبير علينا، وحتى يجوا ياخذونا من قلب الكنيسة ويوقفونا. كنا كل سنة نقدس لشهدائنا، وهالمسار بعده مكفى محطة سنوية ومحطة ورزنامة ثابتة بهيدا التاريخ، أيلول الشهداء.
1: شو بتوعدنا لسنة الجاي؟ متحف الشهداء وين يصير؟
0: بدي اوعدكم انه عم بشتغل هلا سنة الجاي، شهر الجاي، بعد جمعة، بعد اشهر.
1: يعني
0: قلت لك شو الخطة، الخطة انه ما نبقى هون لانه ما رح نقدر نستوعب كل شيء هون. السعي انه نروح باتجاه مكان بليق فيهم ونقدر نوفيهم حقهم من خلال هالذخائر، يكونوا موجودين بطريقة لائقة ويقدروا كل الناس يوصلوا يشوفوه ياخذوا العبرة منه ويستشفوا كل حالة وكل ذخيرة، وين استشهد، شو رواية استشهاده، كل حالة بحالتها.
1: كان في كتاب بنعمل لأسامي الشهداء ونبذة عنهم، هل يا ترى بعده هيدا الكتاب؟
0: لا، ما طلع من عنا بشكل رسمي كحزب يعني، بس في مجموعة كتب تعاونوا معنا بمحلات وبمحلات لا، يمكن جابوا معلوماتهم من غير محلات، استقوا معلوماتهم من غير محلات. نحن بصدد تحضير شيء هيك، بس عم ناخذ شوية وقت لأنه أنت بتعرف تنستجمع كل الأسماء وما ننسى حدا لأنه في عتب كبير. وقبل شوي أنت ذكرتني أنه في حدا بيتصل على الإذاعة أو على حتى عنا على السايت أو حتى عنا على الجهاز بيقول أنه خي استشهد بهالتاريخ ما عم بيطلع اسمه أو ابني أو اللي هني، مشان هيك بياخذ معنا شوية وقت تنقدر نستجمع كل المعطى، ما نقدر ننسى حدا. رح نطلع شيء بس من بعد ما نكون استكملنا كل هالمعطى مشان نقدر نعطي الكتاب حقه وما يكون في حدا ناسينه.
1: هلا بعرف انا انه انتم كجهاز عليكم مسؤوليات كثير كبيره. حكينا عن الشهداء وحكينا عن الاسرى، في مصابين اصاباتهم كثير بليغه، واذا بدك وضعهم مزري، انتم شو عم تعملوا بالنسبه لهم؟
0: هودا شهدائنا الاحياء يلي عايشين معنا بفعل، والشباب بالجهاز وفريق العمل منواكبهم بشكل يومي، إن كان ببيت شباب إذا موجودين فوق عنا مجموعة فوق، وإن كان ببيوتهم، وإن كان وين ما كانوا، أوقات بيحتاجوا لأمور طبية، أوقات بيحتاجوا لأمور اجتماعية أو غيرها من الأمور، واقفين حدهم بشكل دايم، وهن بيعرفوا هيك. هودي ما فينا نتركهم لأنه هودي ناسنا، هودي حطوا شقفة من جسمهم، وأنت منهم يا بول، تضحية كتير كبيرة، وبالتالي هودي من أقل وجباتنا أنه نتابع معهم بكل تفاصيل حياتهم اليومية.
1: أنا بدي وجه التحية لإلك ولكل فريق جهاز الشهداء، يعني ما بدي سمي أحلى ما أنسى حدا يزعل مني، لكل
0: وأنا أنا ذكرتهم وأكيد ما بنساهم، وهودي شباب فعلا عم بيقدوا رسالة، مش قد التعب يلي عم بيتعبوه، بس عم يعطوا جهد كتير كبير يوصلوا هالرسالة.
1: وبالإجمال تطوع.
0: ايه تطوع.
1: تطوع. شرف الأبعاء، أنا بدي أشكرك على هاللقاء الحلو. بتمنى سنة الجاي وقت اللي بنلتقي مرة تانية يكون المتحف صار غير شكل، يكون صرنا بمحل أكبر وأكبر، ويكون أهالي الشهداء بلشوا يعطونا أكثر مقتنيات أولادهم.
0: أقل وجبنا، وأهلا وسهلا فيكم، وهيدي اللي عم نعمله يعني بشكل جزء صغير من إنه نوفيهم حقهم وقدام التضحيات اللي حطوها.
1: شكرا لك شرب الأبعاء.
0: شكرا لك.
1: قد يغيب الشهيد عن العين، لكنه ما بيغيب عن الذاكرة والقلب. بكل صورة، بكل رنجر، بكل بدلة تركها، بكل رسالة، حكاية إنسان اختار إنه يبذل ذاته من أجل قضية آمن فيها حتى نهاية. متحف الشهداء مش مكان نحفظ فيه صور وأغراض بس، وإنما هو مكان لنحفظ فيه حضور الشهداء ونصون إرثهم، ونقول للأجيال من هون مرق رجال فوق الرجال دفعوا حياتهم كرمال نبقى وتبقى لنا الحرية والسيادة، وهون أكيد تبقى شهادتهم حية.

0: كنا وسنبقى رجالا رجال. للآخرين أقول لهم راجعوا حساباتكم واقرأوا التاريخ. بوجه أي تهديد، بوجه أي محاولة إخضاع، بوجه أي محاولة سيطرة سنرفض، سنتحدى، سنقاوم وسنرفض.
1: فجر السيادة.

0: بلا رحمة.
1: من جيل إلى جيل نضال مستمر، فأين نجحت القوات اللبنانية وأين أخفقت؟ وهل المقاومة داخل السلطة أعطت نتيجتها؟ ومتى نشهد بزوغ فجر السيادة؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكاسي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
2: صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دونيز رحمة فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعاً هذه الحلقة استثنائية بأسبوع استثنائي، أسبوع شهداء المقاومة اللبنانية. حبينا تكون أيضاً هالحلقة اللي هي ربما بسلسلة حلقات كانت بدأتها إذاعة لبنان الحر بهذا الأسبوع المقدس بالنسبة للبنانيين عموماً، وبالنسبة طبعاً لكثر ضحوا من أجل لبنان، سقط لهم شهداء من أجل القضية اللبنانية. اليوم دايماً بتتكرر الأسئلة، هل سقطوا من أجل ماذا؟ من أجل لبنان؟ أين هو لبنان الذي سقطوا من أجله هؤلاء الشهداء؟ استوقفني هذا العام طبعاً غير الشعار اللي بيحمل عنوان هذه المناسبة، كمان النشيد اللي راح يكون أساسي سمعناه طوال هذا الأسبوع، لكن الكلام كان معبر، بحب هيك بلش فيه حلقتي. نحن أكثر من قوات، نحن شعب وإرادي، نحن اشترينا الحياة، دفعنا حق أشهادي، لما طال الليل بقينا قوات وبالعتم مشينا، جبنا الفجر بوقت وجينا، شرقنا على كل بلادي، البطولة بإيدينا لعبي، بقينا بالأيام الصعبة سن الرمح وراس الحربي، لما الكرامة تنادي لبنان خلقنا كرمالك، نحن أرزاتك عجبالك، نحن قواتك ورجالك قد الحملة والزيادة، نحن فجر الزيادة. كتير حلو فعلا هذا الكلام، بدي أحكي أنا حول هذا الكلام، أكيد حول معنى أن يسقط شهيد من أجل لبنان. الأمين العام لحزب القوات اللبنانية الأستاذ إميل مكرزل، بيسرني استضيفك بهذه الحلقة، بهالحلقة الاستثنائية، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، صباح الخير لمستمعين ومشاهدين لبنان الحر، ومنرجع هيك من الإتاحية لهالنقلة الاستثنائية اللي عملتها إذاعة لبنان الحر مؤخرا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ مكرزل. بدي بلش سؤال معك هيك، ما بعرف ليش أنت قويت؟ ليش شو تعلقويت يعني؟
3: النشيد هيك أخذت منه 3-4 كلمات هي بتعبر حقيقة عن الشخصية القوتية، لأنه اليوم فينا نحكي بعد هالتجربة اللي خضتها القوات اللبنانية من 50 سنة لليوم، كل تجربة وكل كوع صعب أخذنا منه تري معين لشخصية القوات اللبنانية، واليوم هذه الشخصية اللي هي جذبتنا كلها تنكون. اليوم لما طال الليل بقينا، هيدي صفة أساسية أنه نحن مش صمود. إذا الضوء ماشي
2: مش
3: والبحر
2: مش بس دايما وقت تكون الأمور طبيعية،
3: أمور طبيعية
2: نحن أساسا ولا مرة عشته بزمن
3: صحيح.
2: طبيعي
3: مثل لبنان. مش هناك وقت طال الليل نحن بقينا، هيدي صفة أساسية عنا، وهيدي صفة جذبتني مع جذبت كثير من الشابات والشباب للقوات اللبنانية. نحكى عن أيام الصعبة، ونحكى كمان عن يا لبنان نحن كرمالك، أجندتنا نحن لبنانية 100%. إذا منطلع هيك على تاريخ القوات اللبنانية وليش نحن قوات، أنا خلقت وربيت بالأشرفية، والأشرفية كانت منطقة إذا بدك بصلب المقاومة اللبنانية، وتعرضت كتير وأخذ تماس، والسوري كان بقلبها وإلى ما هنالك. نحن خلقنا بثقافة مواجهة وثقافة إيمان بلبنان وثقافة تضحية، وما ننسى أنه بالأشرفية استشهد كمان الرئيس بشير جميل. يعني كل هالعوامل هاي خلتنا نعمل نوع من الإيدنتيفيكاسيون، يعني تماهينا مع هالقواتيين، مع هيدي القوات، مع فكر القوات اللي بلش يخلق وينما ويصير أوضح وتصير صورة أوضح لعنا. حسينا أنه
2: شاب إحنا مثلك يعني ما حاربت حضرتك، ما هيك؟ ما أنك من جيل اللي حاربوا، وبالتالي أنت مع جيل اللي فاتوا على القوات من أجل نضال
3: من أجل العطاء من أجل شو يعني شو يعني شو إذا بدك إذا بدك الفترة الأساسية اللي أسست التزامنا بالقوات اللبنانية هي الفترة اللي كان كل الناس رايحين يبيضوا وجه مع المحتل رايحين يفوتوا بأحزاب بتعطيهم. نحن اخترنا نلتزم حقيقة بحزب قائده كان بعده فايت على المعتقل. يعني أخذنا هذا القرار وعرفنا أنه لا في شيء كتير يعني كبير عم بيصير.
2: الحكيم كان بالحبس حضرتك
3: صح بال94 شفنا أنه كنا قبل أكيد نتماهى مع القوات ومع سياسة القوات بس قلنا أنه حان الوقت أنه التزام 100% بالقوات ونكون عم نعطي 100% بالقوات لأنه شفنا شخص استثنائي عم يعطي هالقد ما عم يتنازل كرمال وما في حدا بعتقد أنه ما كان قارئ أنه الوضع السوري هو اللي مهيمن على البلد بموافقة أمريكية عربية
2: من دون
3: إلا ما
2: أفق
3: هنالك
2: من دون أفق بتلك المرحلة
3: كان في فاوض. مشان هيك بنقول لكل حدا بقول القوات اليوم معقول تساويم بس اطلعوا على تجربة سمير جعجع اطلعوا على هذه التجربة وبتعرفوا انتو انه لا نحن منا من مدرسة المساواة.
2: كمان عندي سؤال استاذ مكرزل يعني بطبيعة البشر بطبيعة الانسان وما عم زم بالناس يعني بطبيعة الانسان بيروح عشي يستفيد منه
3: صحيح
2: يعني كان بيعمل علاقة مع شخص أو مسؤول بفوت يمكن على حزب أو بيختار هيدا مش على هيدا. القوات اللبنانية ما فاتت أو خدمت خليني أقول بالمعنى الخدمة المعروفة يعني بمجتمعاتنا ما بتقدم شيء ما بتعطي مقابل خليني أقول مقابل شخصي أو شيء. شو اللي بده خلي شخص مثلك مثلا أو مثل كل الشباب يكونوا بحزب
3: إذا بده هيك
2: أعطي يعني بس حتى لما فاتوا على السلطة ما كانوا يعني هل يلا فوتوا هتلا ناخد مراكز ما نعطى مراكز ما نعطى يعني غير كونسبت غير
3: أكيد هيدا هي الشخصية القوتية. إذا بدي أطلع على تاريخ القوات يمكن لوحدة القوات قدرت تتميز أنه كل قادة اللي تناوبوا عليها بصرف النظر عن شو صار كانوا أولاد جبهات كانوا ينزلوا. يعني نحن مش عم نكون قوات حتى نكسب شيء. اليوم نحن بذكرى الشهداء وهذا الشهيد لو مزبوط رايح تيكسب شيء بده يكون عايش تيكسب وتيتنعم بهذه المكاسب ما كان راح على الجبهات. القوات اللبنانية قدرت تتأسس ل ل لفكر يتخطى المنطق لأنه إيه مثل ما حضرتك قلتي أنه اليوم الواحد هلأ خاصة بيع وشراية والزكاة ما بموت كل الأمثلة اللبنانية وكل الثقافة اللبنانية بتخليك تكوني ما عم تكوني عم تعطي محل ما لازم تعطي. نحن قدرنا نكسر هيدا التابو نكسر هيدا المسار نكسر هالمنهجية بالتفكير ونروح ونبني. اليوم القوات عم تكبر بشكل كتير كبير ونحن كتير حساسين ومنتبهين أنه هذا الوزن الكبير اللي عم تاخده القوات اللبنانية نقدر نضلنا حاميين هذه الشخصية القواتية لأنه فيه يكون شخص معين اليوم مع القوات بالسياسة أو شايفها أنه إذا بقرب من القوات أنا والله بكون عم قرب إيه من مينستريم لبناني كتير كبير. نحن ما بهمنا أنه هالثقافة اللي عم ينقلها لجوا تنزع جوهر فكرنا وفكر شبابنا وشاباتنا. مش هيك قد ما تكبر القوات الهم الأساس اللي عنا تكون عم نبني إنسان حقيقي عنده فكر حقيقي لأنه وقت نقول طال الليل بقينا أو نقول صارنا 50 سنة ولبنان بمهب الريح وبالعاصفة دايما بدنا نكون عم نبني جيل قادر يحمل هذه القضية.
2: شو السر الاستمرار الحفاظ على هالمبادئ اللي عم تحكي حضرتك شو السر كيف؟
3: دايما
2: كل المغريات التحديات
3: اجمالا منهجية حياة اذا بدي اخد شركة منهجية هالشركة بتشبه الشخص اللي عراسة اذا هذا الشخص العراسة بيوصل مأخر على الشغل عبكرة وبصف سيارته غلط وما بيلبس بدلته مزبوطة بصيروا كل الموظفين ذات الشيء. عنا نحن نعمة سمير جعجع على قيادة القوات اللبنانية وهي نعمة بنعرف قيمتها لانه بعد استشهاد الشيخ بشير في كتير ناس وقفوا هناك وكانوا قالوا انه نحن قضينا على القوات اللبنانيه قضينا على الوسيله الاساسيه للدفاع عن القضيه اللبنانيه. هيدي اعتبروا هيك من بعد ما ظهر سمير جعجع وسلم قياده القوات اللبنانيه وشفنا هذا المسار اللي حطه وكل المفارق الصعبه اخذ خيارات نضاليه إلى علاقه بالقضيه. اليوم اعتقال الدكتور جعجع كان هين قادر يعمل كان ديل يعمل صفقة حتى هو يبقى برا كنا حافظنا على أرمة القوات بس من دون مضمون وجوهر وجود القوات كنا صرنا أرمة مثل كل هالأرمات بتنباع وبتشتري وعم نشتغل سياسة للسياسة ونحن بنعتبر انه الأمان اللي حاملينا نحن بالبلد ابقاء هاللبنان اللي نحن أساسيين بتأسيسه وأساسيين بالمقاومة كرماله بدنا نحافظ عليه وبدنا نورث هالنفس الطويل وهالفكر وهالالتزام وهالعطاء وهالشخصية القوتية اللي إلها اللي إلها والصبر أكيد الصبر حتى نبقى نقدر نخلص لبنان. أنا بقول مش من زاوية هيك أحباط أيا كان خلصنا من الفلسطين منظمة التحرير إجا السوري خلصنا من السوري إجا الإيراني رح نخلص من الإيراني ويمكن يجي غيره بعدين بده تكون أجيالنا جدية بدنا نكون نحن مقتنعين شو عم نعمل اللي بده يفوت على القوات بده يعرف أنه فيت يعطي هيدي هي فلسفة وجوهر عمل القوات.
2: أستاذ مكرزي ليش تصر القوات اللبنانية على إحياء ذكرى شهداء؟ البعض بيأخذ يعني يأخذ على القوات بأنه عيشي بالماضي دايما عيشي بالماضي محدود تحركة أو محدود يعني الأفق تبعولة صحيح هذا الكلام؟ هل من هالمنطلق يعني إحياء ذكرى شهداء؟
3: نحن بنحيي ذكرى شهدائنا أول شيء لأنه هالشهداء عندهم عائلات، هالشهداء عندهم قرايب، هالشهداء عندهم محبين، لازم يعرفوا هالعوائل وهالمحبين أنه نحن ما نسينا شهدائنا. هيدا بالشكل هيك بالشكل بالمضمون بده يعرف كل حدا بيجي بيضحي بقلب القوات اللبنانية انه عم بيضحي لمسار معين. انا اليوم امين عام حزب القوات اللبنانية، اهمية الشهداء مش بس بالشعر وبالعواطف، لا، اهمية الشهداء انه كل قرار بدي اخده باليوم مهما كان صغير او مهما كان كبير، وهذا شيء اكيد ينطبق على رئيس حزب القوات اللبنانية، كل قرار بدنا ناخده بدنا نخلي بعقلنا انه هيدا الشهيد حط حياته حتى نحن ما نساوم، حط حياته لمسار معين لاهداف معينه. وزن الشهيد هو مش بس وزن مره بالسنه، اكيد هيدا اللحظه لحظه استثنائيه عاطفيه الى ما هنالك، بس اذا ما كملت معنا كل السنه بضميرنا نحن وعم نشتغل باليوم مع رفقاتنا او عم نشتغل مع مجتمعنا بكون هذا الشهيد نحن عم نفنص على الناس بتعلقنا فيه، عم نفنص على الاهالي الشهداء بتعلقنا فيه، وهذا الشيء فينا نجزم انه ولا مره قدرنا ساومنا عليه.
2: ما عم بتساوم القوات
3: بقاء سمير جعجع بلبنان بال94 رغم كل التحذيرات ورغم قراءته الصحيحه لانه صار في جو سوري واحتلال سوري بالبلد وماميه سوريه باكور اقليمي ودولي، هذا ما خليته يقول خليني اشوف كيف بدي ساوم. ليه؟ مش لانه هو بس ملتزم وصاحب فكر، لانه بخلفيه عقله في شهداء سقطوا، كان عم نبعت ناس نحن على الجبهات تتقاتل، عم نبعت ناس على الجبهات تستشهد وتحط من حالها، ما فينا وقت يقرب الكاس علينا ندور ونروح على فرنسا أو على أي مكان آخر مثل ما عم يغيرنا.
2: بمفهوم القوات اللبنانية شهداء المقاومة اللبنانية هن أبطال دافعوا عن الوطن ليبقى الوطن. من هالمنطلق شو تصنيفك لشهداء المقاومة الإسلامية؟ هل كمان بينطبق عليهم صفة أنه هني كمان دافعوا عن الجنوب ليبقى لبنان؟
3: كل أنا حقيقة دايما ميال بالرغم من ضغط المواقع التواصل الاجتماعي لأي حديث ديماغوجي أو هيدا أكيد بياخد صدى أكتر، أنا مني من هالمدرسة وأنا ما بعتبر أنه هيدي المدرسة بتبني. أنا بدي أقول شغلة أنه أول شيء تصنيف القضية أو تصنيف الشهادة بشكل عام هي للفيناليتي لهذا العمل بحد ذاته، يعني اليوم نحن إذا هيدا العمل حدوده 10452 ونابع عن قرار لبناني 100%، أنا هون بيجي بقول أنه أوكي هذه الشهادة تستحق القول عنا أنه هي شهادة لأنه عم بتكون حقيقة مش
2: من أجل كل لبنان،
3: من أجل كل لبنان، من أجل الأرض اللبنانية. والأهم من هيك أنه هذه الشهادة إذا أجت على أرض لبنانية من بعدها ما نحرر هذه الأرض، هالأرض بدنا نسلمها للدولة اللبنانية، مش منخدها من الإسرائيل، منخدها نحن ومنصير مسيطرين عليها ومننتقل من احتلال خارجي لاحتلال داخلي. وإذا بدي أطلع أنا بذات الأكس إذا بدي أقليك وتطلع مثلا على علي الطاهر، طب لو عطيتوها للجيش اللبناني كانت اليوم لبنانية أو شو كانت؟ فضلتوا تعطوها للجيش الإسرائيلي. ليه فضلتوا تعطوها للجيش الإسرائيلي؟ لأنه أنتوا بدكم كل هذه الورقة اللي اسمها جنوب وخايفين تخسروها وعم تخسروها بفعل العمليات العسكرية والأمنية، بدكم إياها تبقى بإيد إيران، لأنه هلأ إيران بمعركة كتير كبيرة مطوقة بشكل كتير كبير من المجتمع مش بس من الأمريكان. نجح ترامب مؤخرا يقدر ياخد تأييد أوروبي على هذا الحصار من بعد مضيق هرمز وكل الارتدادات الاقتصادية وغير الاقتصادية على دول. حتى الصين اليوم منا بعيدة أنه تقولهم للإيرانية أنه خلينا نفتح هذا كل هيدا الشيء. بده حزب الله يضل يكون ورقة بيد إيران. كل شيء عمله حزب الله إذا بدي شيل فلسفة العقائدية طبعه، وإذا بدي شيل تاريخه العقائدي، وإذا بدي شيل كل الاغتيالات اللي عملوها بقادة 14 أدار، عم شيلها بس على هيك كرمال نعمل بحث معين. بنقشع أنه من 23 لليوم هذا السلاح ببقى له معنى. هذه القضية اللي أنتوا حاملية هي قضية لا تمثل اللبنانيين، إيجابياتها ما بيستفيد منها اللبنانيين، ضرر اللبنانيين من وراها كتير كبير. ليش أنتم كاملين كرمالة؟ بمجرد ما نسأل ليش أنتم كاملين وهذا الإصرار على السلاح، حد المعطى العقائد اللي عندهم إياه آخر شيء بعلمهم دونيز موجود بارودة. يعني اليوم كل علم بيعبر عن مين حامله. القوات تقشع أرز وخط أحمر، هاي فيناليتي لبنان. يعني نحن مستعدين الدفاع عن الأرز وعن لبنان. بتطلعي بالطيار الوطني الحار حاطط لك جوست عطول معهم حق، وهذا الشيء حقيقي. بتقعدي مع حدا بالطيار بيعتبر معه حق دائما بكل شيء عم بيقوله. حزب الله عنده بارودته، وهذا الشيء اكيد ما ناخده نحن هيك بسطحيته. البارودة مكون اساس بحزب الله
2: لوجود الحزب.
3: بينما البارودة بالنسبه للقوات اللبنانيه كانت وسيله وقتها كان الخطر علينا عسكري.
2: بس هو كمان يعني كنت عم بسمع كمان اتصالات كتير هالأسبوع عبر لبنان الحر، عم بسمع هيك الآراء اللي كانت عم بتم تداولها عبر الهواء. في أحد المستمعين بيحكي إنه ليش أنتوا بتقبلوا بشهدائكم اللي عم تحتفلوا لهم بذكراهم، كان في أمام الفلسطيني أمام السوري، وما بتقبلوا لنا بشهدائنا اللي عم يسقطوا أمام العدو الإسرائيلي.
3: منا عملية، نحن عم نروح على جوهر القرار. هيدا جوهر القرار هو جوهر قرار غير لبناني، والعملية منا عملية مفردات. يعني طب أنا رح أعتبر هيك كمان على سبيل البحث، اعترفنا أوكي اللي سقطوا من حزب الله شهداء، وبعدين
2: إيش أنت ما بتسميهم طيب شهداء؟ أنت شو بتسميهم؟
3: أنا بسميهم ضحية مشروع ما خصهم فيه، إله علاقة بإيران، إله علاقة بولاية الفقيه، إله علاقة بغسل أدمغة، إله علاقة بترغيب، إله علاقة بترهيب، إله علاقة بخلق مجتمع حقيقة. إذا بس منحط المنار بالليل منقشع كيف عم يتربى هذه الأجيال، كيف عم تتربى، وين علم اللبناني بتربيتهم، وين العلم الإيراني والخامنئي والمرشد بتربيتهم. عمين خلق جيل حقيقة بيعتبر لسوء الحظ انه معه حق باللي عم يعمله، مقتنع باللي عم يعمله، بس المشكل انه مش هو بس عم يدفع حق اللي عم يعمله، كل الشعب اللبناني عم يدفع بحق اللي عم يعمله. يعني العملية منا عملية مفردة. انا اليوم اذا قلت اوكي اللي سقطون الشهيد وبعدين شو بيصير، هي منا هيك. هي اليوم هن بهمهم يضلوا باشتباك دايم مع فكرة إنشاء الدولة، لأنه هن أصلاً صاروا أورلالوا، يعني كل حركيتهم هي خارجة عن الشرعية.
2: بنظركم بس أنتم؟
3: مش بنظرنا بس، بنظر الأكترية، وإلا ما كانت البرلمان اليوم أكتريته منا متوافقة معهم. وأنا بقول يمكن إذا بينقب شوية هالترهيب والترهيب الموجود وهالوعود أنه بالأعمار اللي عم بجربوا يفنصوا فيها على ناسهم، بعتقد كمان منقشع. 17 تشرين دونيز قلعت بصور وكانت عم تتحرك بالمدن هنيك عندهم للشبيبة، وقدروا وكمعوها يعني ما نجي نقول في شيء أورجانيك نحن عنا إياه هون بالديمقراطية وبالقبول الدولة، وهنيك اعتبروا أنه هن من بعد الانسحاب الإسرائيلي أنه عملوا إنجاز ما دخلون فيه، واللي بتابع سياسة بيعرف، بس سيطروا هن على هذه البقعة من الأرض.
2: عنوان هالعام فجر السيادة، هل يعني انه نحن وصلنا للسيادة، او بيعني انه نحن بعد بدنا ننطر نعمل نضال، القوات اللبنانية ستناضل من اجل الوصول الى السيادة؟ والسيادة يعني ما بعرف يعني مفهومة القرار بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، والاثنين مش يعني لهلأ منهم موجودين.
3: مشان هيك نحن ما قلنا السيادة، قلنا فجر السيادة، لانه هي حقيقة بمثل الصراع الموجود بين الليل والنهار. في صراع موجود أكيد، في قوى الممانعة عم بتجرب تفرمل نشوء هالدولة، وقت نحكي نشوء هالدولة من بعدها حكما رح يكون انه في قرار سيادة لهالدولة، لانه ما عاد في فريق اخر يقدر يتصلبط او يقدر يحجز قرار السيادة. نحن اليوم هاد، نحن اليوم بهذا الصراع، القوات اللبنانية عم تلعب دور بهذا الصراع بالذات. وانا بدي اقول لللبنانيين يلي اللي مآمن بهالقضية واللي يقس شوي، نقول له كل أربع سنين أعطيه وكالتك للقوات اللبنانية. نحن برجع على الشخصية القوتية، نحن ما منيأس، نحن عنا عمل دائم بخدمة القضية، نحن ناس مقررين نعطي بهذا الاتجاه. إذا البعض حس بتعب منقول له اعطينا هذا الوكالة ونحن رح نكمل هيدي المعركة، وإلا ما بنعمل تنظيم.
2: بس إذا اليوم اللي عم تقول له يعطيك الوكالة بده يقول لك أنا أعطيتك الوكالة شو حققت؟
3: هيدا نوع من الضغط اللي أكيد بينوجد علينا، بس بذات الوقت بدو يعرف أنه نحن منا اللاعبين الوحيدين بالبلد. بدو يعرف أنه كل ما يعطينا وزن أكبر، كل ما نقدر نحن نفرمل الخطط اللي هي ضد القضية اللبنانية. أنا بدي أقول لك شغلة، أنه نحن اليوم لو ما كان وزننا النيابي الوزن اللي نحن فيه اليوم، كان يمكن في حدا تاني رئيس جمهورية اليوم، مع كل احترامنا، يمكن سليمان فرنجي اليوم رئيس جمهورية ببعبدة، يمكن ما كنا قدرنا شكلنا الحكومة اللي شكلناها، يمكن ما كنا قدرنا نكون مساعد للرئيس جوزيف عون أو للرئيس نواف السلام بالتركيبة اللي قدروا ركبوها. القوات اللبنانية الوزن اللي أخدته من الشعب عم تصرفه لبناء الدولة، ما عم نصرفه نحن لمكاسب شخصية أو إلى ما هنالك.
2: طيب بس أنت استاذ مكرزل، أنتوا وعدتوا الناس بأنه هذا العهد اللي أنتوا دعمتوا وكنتوا أساس بدعمه، هذا العهد هو اللي رح يوصلنا للسيادة، اللي اليوم رفعين شعار القداس بكرة. لهلأ ما لمس الشعب اللبناني، ما لمس جمهور القوات اللبنانية صراحة أي شيء من هذا الوعد.
3: هلأ إذا بدي أخذ هيك النقاط الإيجابية والسلبية، نقاط الإيجابية بدي أقول أنه لا، صار في خطوة إلى علاقة بالمفاوضات اللي عم بتصير، وهيدي خطوة تاريخية. في مقررات طلعت من الحكومة كمان تتعلق بحزب الله وبحل
2: حصر السلاح
3: وإلى ما هنالك، وبالسيادة وإلى ما هنالك. هول خطوات كتير إيجابية.
2: كلام
3: صح، لأنه هول مواقف، معك حق، بس حتى هالمواقف أنا بحطها بالميزان الإيجابي، لأنه كانت قبل الدولة تاريخيا متخاذلة ومتواطئة مع المحتل ومع حزب الله،
2: كنا بشعب وجيش المقاومة
3: 100%. صرنا هلأ بغير مطرح. حدا الشغل اللي عم نعمله بشكل دايم، وأكيد نحن عنا موقف من موقف، نحن مش بنعمل هيك شاك عبياض لأي مسؤول بالدولة اللبنانية. نحن مثل ما منقول،
2: بس لهلأ مبين كأنه القوات اللبنانية عاطية شاك على بياض للحكومة، لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية.
3: مثل ما نحن منقول لرئيس الجمهورية ومنشد على إيده بالمفاوضات اللي عم بتصير، ولأنه هيدي خطوة سيادية عم يخدها رئيس الجمهورية بدعم شعبي كتير كبير، كمان منقله لرئيس الجمهورية أنه لا، عدم تنفيذ هيدي الوعود أو عدم الذهاب لتنفيذ قرارات الحكومة عم بتعرض هيدي المواقف لشغلتين. يا تنقول أنه ما في قناعة حقيقية وعميقة أنه هيدي المسار بدنا ننفذه، لأنه اليوم أي خطاب من دون مسار، أي حدا بده يعمل دايت وعشية بيضلوا يأكل مثل ما كان عم يأكل قبل ما يقول أنا بدي أعمل دايت، هيدا رح يكون مش عم يضعف. ذات الشيء بالسياسة، نحن عم نقول أنه هيدا هو الهدف، ونحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن بنتأمل ومنضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمكررات. هيدا الشيء نحن منا كتير شايفينه، هيدا الشيء ما عم نشوف خطوات عملية.
2: هيك دكتور جعجع عن بطء، عن تباطؤ أكتر من مرة.
3: وين خطورته؟
2: جرب يبعت يعني مساجات بس تأثير.
3: وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته أنه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله بعده بالسوفتوير طبع انسحاب 96 وال2006 وال2025 وعم يلعب لعبة الوقت. حزب الله شو عم بقول؟ حزب الله عم بقول مناخد تباطؤ شوية من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهن، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ انه في نظرة بالبلد بتقول انه هيك الاسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس ايدينا بهيدا العملية. وهيدا اكيد شيء غير مسؤول، لانه مع كل الخصومة
2: لانه مع كل الخصومة
3: وبدي اوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده ايه القوات اللبنانية وشقف كبير من الشعب اللبناني، نحن طالبنا بمعراب واحد واثنين وثلاثة بتسليم سلاح وبألف وسبعمية وواحد، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
2: حذرتوا قبل،
3: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال الكبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. برجع على النقطة الأساسية، مثل ما رئيس الجمهورية اليوم في مفاوضات يمكن تصير ب 17 أو 18 أيلول، عمين قال يمكن بعد شوية، ما في موعد محدد، بس نحن بنتمنى أنه بهالمفاوضات نكون عم نقدم شيء، مش نكون رايحين على المفاوضات كمان عم نحكي بمناطق تجريبيه بعد ما عم نشوف مخازن لحزب الله، بعد ما عم نشوف حظر لنشاطه الامني والعسكري.
2: يعني انتم كمان القوات اللبنانيه عناوين الاساسيه دعم الجيش، الجيش وحده يحمي اللبنانيين، يحمي البلد، يحمي الحدود. طيب عال وين شو الجيش؟ شو
3: بس انا خليني
2: ليش ساكتين على عدم التنفيذ؟
3: مش ساكتين، عم ندفش بعدم التنفيذ،
2: بس عم تدفوا باتجاه التنفيذ
3: اكيد، عم ندفش انه لا ما فيكم تكملوا هيك. واذا بتنتبه كمان نحن منا نيهيليست، منا عدميين، يعني كمان وقت نشوف خطوه ايجابيه عملت على المستوى السياسي ما فينا نعمل اشتباك. واليوم اذا بتطلعي كل هالتفنيس بالسياسه، يعني من كثير من افريقيا اللبنانيين لدعم الجيش، وانه الجيش الى ما هنالك انه بدهم يدعموا الجيش بس مش قبلانين يسلموا على طاهر. هن بده يدعموا الجيش بس مش مآمنين انه فيهم يعطوه بارودهم.
2: خط احمر الجيش، يرفعوا شعار خط احمر الجيش،
3: ايه خط احمر الجيش، بس اذا هالقد مهم الجيش بنظرهم يتفضلوا يعطوا سلاحهم للجيش، اذا هالقد الجيش مهم بنظرهم خليهم يدعموا الجيش، خليهم يسلموا على الطاهر، خليهم يسلموا المناطق التجريبيه، خليهم يعملوا كل هول. اليوم دعم الجيش ما بيصير بس بالكلام، هيدي فلسفة، هيدي فلسفة، وهذا خطاب حطه حافظ الأسد بالتسعين وقت سيطر على الشرعية اللبنانية. هيدي الدولة العميقة اللي بتبين كل شوي وشوي لأنه عندها مصالحها، لأنه بتعرف قدرت تسبي التابويات بالبلد. لا نحن بنعرف كتير منيح شو هو دور الجيش اللبناني، بنعرف أنه في سلطة سياسية هي بتقدر إذا لازم يتنفذ هيدا القرار أو لا، بتعطي قرار لهالسلطة التنفيذية أو لهالعسكر حتى يروحوا ينفذوا هذا القرار.
2: كيف علاقتكم برئيس الجمهورية؟ كيف توصف اليوم علاقة القوات اللبنانية بالرئيس؟ البعض بيقول أنه يعني على القد العلاقة، خليني أقول على القد، أنه طلع دكتور جعجع على رأس
3: وفد
2: نيابي، الكتلة كلها دعم لرئيس الجمهورية.
3: نحن ما في شك عبياض لحدا، نحن عنا موقف من موقف، هيدي أساس تفكيرنا نحن.
2: طيب رد لكم رئيس الجمهورية هذا الدعم المطلق لرئيس الجمهورية، رد لكم يابي استبعاد وزير الخارجية عن زيارات ملفات، في صار الأمر واضح، يعني ما بقى إنه
3: بس إذا بدي أروح أنا على هيدي، نحن حاطين الأولويات، الأولوية إنه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي، بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا إيه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا أكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات والا ما هنالك، هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون. يعني اليوم كمان مش ساعة اللي بدنا نذهب، انا اذا بدروح على خطاب القسم بقشع انه خطاب جو رجي مع كل هيك حديته وكل صراحته وكل وضوحه يمكن اقل من خطاب القسم. يعني اليوم بالعكس كان لازم ينبسط رئيس الجمهورية بهذا الخطاب بهالوزير الخارجية اللي حقيقة يمثل كل لبنان.
2: هو رسالة لاستبعاد رجي ولا لاستبعاد القوات اللبنانية؟ هي رسالة أكيد للقوات
3: أكيد
2: اللبنانية،
3: هي رسالة للقوات اللبنانية
2: رئيس الجمهورية. وليش؟
3: وأكيد صرفة هيدي للثنائي، آخر شيء رايح على مفاوضات بده يقدم شيء للثنائي، يعني هيدي ضمن الجيف أند تيك لسوء الحظ.
2: أنه ببعد الحزب المسيحي اللي داعمه بشكل أساسي،
3: ما بعرف إذا كمان
2: إرضاء للثنائي،
3: ما بعرف إيه أكيد هيدي فيها شقفة أساسية، وما بعرف كمان إذا هنيك حابين يحكوا شيء ما يسمعوا جوزيف رجي. يعني كمان خلينا نشوف كل هيدي كيف عم بتصير. أنا بقول هيدي أكيد لا تليق بخطاب القسم ولا بالمشروع أنه نحن عم نبني دولة فعلية. أنا ما بقدر أشوف أنه عم ينطرح دوسيه مالي ما يكون وزير المالية، ما بفهم أنه ينطرح دوسيه عسكري ما يكون
2: وزير الدفاع،
3: وزير الدفاع وقائد الجيش، ما بفهم أنا ينطرح شيء اقتصادي ما يكون وزير الاقتصاد. ما بنقدر نفهم نحن عدم وجود جو رجي بهاللقاءات اللي عم بتصير، وهذا الشيء أكيد ما بيسيء للقوات اللبنانية، هذا الشيء بيسيء للي عم يعملها لهيدي الخطوة، لأنه هيدي خطوة لا تعبر عن بناء مؤسسات وبناء دولة.
2: هي تصب بمصلحة الدويلة أكثر من الدولة.
3: شو ذاكين؟ أكيد أكيد بتصب بمصلحة الدويلة. مشان هيك نحن كمان منعرف ندوزن هيدي العملية، منعرف وتنقول عنا موقف من موقف قدام نأيد نحن رئيس الجمهورية بموقف التفاوض بالمواقف السيادية اللي عم يخدها، قديش نحن ما منأيد رئيس الجمهورية بالخطوة اللي عملها بما يتعلق بوزارة الخارجية.
2: بس ليش ساكتين؟ يعني كتير كمان سؤال بينسأل إنه ليش القوات ساكتة على
3: هي منا ساكتين، بس نحن كما دائما منبدل معركة الكبرى على بعض الأمور اللي حقيقة تنصاب فيها القوات وبنصاب فيها الوزير رجل اللي كرامته من كرامة القوات اللبنانية ومن كرامتنا كلنا، والحكيم حدا يعني ما بيقبل أنه يكسر حدا خاصة بغير منطق لأنه الرجل منطقي، بس بذات الوقت نحن
2: هي مش ما حدا كسر مؤسسات، يعني كسر وزارة خارجية.
3: مشان هيك نحن بعتقد أنه خطاب الحكيم بكرة رح يكون واضح بكل المواقف. نحن بنعتبره
2: خبرنا شي سكوب عن
3: ما في اعطي سكوب، لانه
2: هلا حكي استشار جبور عن ثلاث عناوين رح يعتمدها الحكيم ب
3: ثلاثة دال. استشار بنوجه له تحية. هو دائما بيعمل هيك ريفورمولاسيون بالسياسة، بيطلع بإكواسيونات.
2: في شي لقات بخطاب الحكيم؟
3: نحن بنعتبر انه هذا الخطاب خارج عن السياسة والتكتكة اللي بيعتمدوها الكل. نحن بنعتبر هذا خطاب تأسيسي تثبيت لموقع القوات بهالمرحلة كلها، وكمان تطلع لقدام بأي مسار نحن مكملين. ومسار القوات إذا بنجمع كل النقاط هو بمسار بناء الدولة. نحن إذا أخذنا السيادة، هاي كانت إشكالية بـ 14 أدار أنه عم نعمل معركة سيادة بوجه النظام السوري، بس بالداخل كان بعد فيه محاصصة واستبعاد وإلى ما هنالك. كل هيدي الأمور خلت أنه هالأمل اللي كان اسمه 14 أدار يفرض حد أكيد الاغتيالات اللي عملها حزب الله. اليوم نحن بمسار ما بدنا هيدا المسار يكون إذا بدك على نيفو معين، على مستوى معين. مثل ما نحن بدنا السيادة، مثل ما نحن حدا بدنا نبني المؤسسات سيادة من دون مؤسسات، بنكون عم ننقل الإشكالية من احتلال معين لعملية داخلية ما بتشبه الدولة اللي نحن مؤمنين فيها.
2: بدي أرجع لدور القوات اللبنانية داخل السلطة. يعني البعض يمكن بيعتبر أن القوات اللبنانية خارج السلطة كمعارضة أنجح من أنه تفوت على داخل السلطة وتصير يعني ضمن الوزارات ضمن. شو حققت القوات داخل السلطة لقضيتها، لقضية القضية اللي هي القضية الوطن، لبنان الوطن؟
3: بدي أعطي مثل صغير بس لكمان فلسفة عمل فكر القوات اللبنانية كيف بمقاربة الأحداث كلها اللي عم بتصير. يسأل الحكيم بـ 92 بحوار العمر مع الراحل
2: جيزال، الله يرحمه
3: جيزال
2: خوي.
3: تسأله أنه أنت عم تحكي عن معركة معينة ما بحب استذكرها لأنه فيها مقاسة طويلة عريضة، أنه يا حكيم أنت كيف بتروح على هالمعركة ومعروف عنك أنك بتعرف بالعسكر وشايف أنه هيدا المعركة
2: فيها خسارة
3: حتمية وأنت معروف عنك أنه تفهم عسكر. ألا لجزال أوقات وقت يكون في واجب ما منفكر نحن إذا بتخسر أو منربح، منروح منعمل اللي علينا. نحن اليوم إذا بدنا نعمل شعبية للشعبية من دون ما نصرفها بعملية بناء الدولة، منبقى بالمعارضة ومنقوس مثل ما بقوله بالإنجليزي أتول، منتسلى منقبل شعبيتنا ومنبقى برا. لا، نحن عم نعمل هذا الوزن وطلبنا من الناس تعطينا هذا الوزن تيكون عنا قدرة تأثيرية بمسار الأمور ونقدر ناخد مسار الأمور. أوقات مندفع من رصيدنا، إلى شو عم نجمع هذا الرصيد تندفعه نحن بهذه المعركة؟
2: مثلا بوزارة الطاقة اليوم عم تدفعوا من رصيدكم؟
3: في بعض من هذا الرصيد عم ندفع بحقه، بس بذات الوضع منجرب نفسر لللبناني اللي بعرف قديش صعب نقله لهيدا اللبناني إنه ما عم ناخد من الدولة بس بده يقلي بس ما أنا عم حط موتور إلى ما هنالك، عم نروح حتى نأسس فلسفة نظرة للعمل والشأن العام، عم نقله لهاللبناني إنه اللي قطع لك الكهرباء 20 سنة وقتها كانت الليرة ليرة، وقتها كان قادرين نتدين من برا، وقتها كان لبنان غير وقتها كان لبنان غير مصنف، وقتها كان لبنان قادر يعمل كل اللي لازم يعمله للكهرباء ما عمله. نحن اليوم لبنان مصنف، نحن اليوم ما قادرين ناخد جارانتي سيادية تجيب كهرباء بالمصاري اللي عنا. اليوم نحن عملنا هيئة ناظمة، اليوم نحن مبارح كان بتركيا الوزير صدي. الوزير صدي عم نعمل كل اللي علينا، بس لبنان اليوم منه كريديبل. نحن اليوم حتى شركات خاصة مش راكدة تستثمر لهون، لأنه كانوا لأنه بعضهم بيعتبروا بين تصنيف لبنان وبين الحرب الدائرة اليوم بلبنان وبين هذه الدولة اللي بعد ما تأسست مزبوط وبعد ما دعست مزبوط، هيدول كلهم نحن صعوبات عم نتخطاهم. ندفع من رصيدنا بأماكن، نرجع منعود بأماكن أخرى. نحن ما عم نجمد هيدا، ما عم نجمع هيدا الرصيد حتى نحطه بس بالبنك ونقعد عليه.
2: استاذ مكرزل، كتير بالأسبوع الماضي سمعنا أنه بلش الأمريكي ييأس من لبنان على طريق اليأس، ما في تنفيذ، في وعود ما تنفذت. كمان القوات اللبنانية من ضمن هذه السلطة، ما عم تتحمل مسؤولية في مكان ما؟
3: لا، نحن صراحة موقفنا كتير واضحة، موقفنا راديكالية بكيفية التعاطي مع هذه المرحلة. الأمريكي ومراهن حزب الله أنه الأمريكي يأس من هذه السلطة. إذا بدي أرجع بس لشو عم يعمل حزب الله اليوم، مراهن الأمريكي أنه يأس. نحن اليوم ما منربط سياستنا وبنظرتنا أو بنضالنا بالبلد بإذا شو بده الأمريكي أو شو بده غير الأمريكي. نحن أكيد نستفيد أنه اليوم لبنان أولوية على الـ على الـ على الـ على الطاولة الأمريكية، ونحن منجرب نقول أنه لا، هيدا الظرف حتى نحن ندفش مثل وقتها كان لبنان أولوية جورج بوش بال2005 وحزب الله ضيع الفرصة. عم جرب حزب الله يلعب زيت الشيء، عم نعمل اللي علينا، مش لا نتحمل مسؤولية. نحن مسؤولين بالدفع أكتر وأكتر، بس نحن مش اللي نحن منقرر. اليوم في رئيس جمهورية، في رئيس حكومة ووزارات
2: ومجلس وزراء
3: طويل عريض، نحن صوت بهيدا المجلس الوزراء، ووزن القوات هو اللي عم يقدر يسمح انه نعمل عملية لوبينج كتير كبيرة ايجابية بهيدا الاتجاه.
2: قديش الاستقالة من هذه الحكومة واردة؟
3: خلينا نبرم نقول اذا استقلنا شو بتفيد. نحن عطول نعتبر انه إذا استقلنا حتى نعمل رصيد للقوات اللبنانية والشعبية بتفيد. إذا استقلنا
2: قبل الانتخابات، لو في انتخابات هلأ كنتوا استقلتوا مثلا؟
3: لا، إذا استقلنا قبل الانتخابات شو منكون نحن فدنا التركيبة اللي عم تركب؟ شو منكون فدنا القضية اللي رايحين عليها؟ منكون فدنا القوات اللبنانية كحزب القوات اللبنانية. برجع بقول أي تقييم لأي حركة بدنا نعملها بدنا نطلع إنه إذا عملناها شو بتستفيد القضية اللبنانية مش القوات اللبنانية. القوات اللبنانية أكيد تستفيد. القوات اللبنانية اليوم إذا بتطلع بتعمل معركة هيك جدال مع رئيس الجمهورية منه مدوزن ومنه محق، وننسى إنه نحن موجودين عم نعمل مفاوضات وكل هول ونهجم على الحكومة وكل هول، إيه بتزيد شعبية، بس هالشعبية تنصرفها وين؟ تنصرفها بس للقوات هيك قوات
2: اليوم للقوات. حدا كاتب إنه القوى السيادية، وطبعا قصدين القوات اللبنانية، إنه تلاقت نصايح من المملكة العربية السعودية بعدم الهجوم على رئيس الجمهورية.
3: في يقول شغلة للأمانة وللتاريخ، وكمان في أحداث بتضحط كل هيدو، مثل ما تلقينا كتير من نصايح بقصة ميشيل عون
2: الرئيس ماكرون،
3: وحتى قصة ماكرون وقصة ميشيل عون. نحن نحترم كافة هالدول، نتعاطى معها أكيد بشكل كتير إيجابي، خاصة الدول اللي عطيت لبنان، ما عطيت فريق بلبنان اللي دعمت الدولة اللبنانية دولي. مش مثل إيران كانت عم تعطي حزب الله، السعودية كانت عم تعطي الدولة اللبنانية كانت عم تدعم الجيش اللبناني. نحن أكيد كل الاحترام، نحن نسمع آراء الكل، بس آخر شيء نحن قرارنا مستقل، لأنه برجع كمان كل حدا بيشكك حتى نظهر من الحكي العام. نرجع نقول أنه كمان بال94 نصائح من كل الدول العربية ومن رئيس الهراوي ولا الدكتور جعجع ومن الأمريكيين

0: حلوة هيك وبتنبيع. شو يعني سلم أهلي؟ مين بده يخربط السلم الأهلي اليوم؟ إذا الجيش رايح ينفذ قرارات طالعة من الحكومة ومبنية على مسار من خطاب القسم لليوم، والرئيس بري هو الابلين بس 1701، وكل هيدا المسار، إذا الجيش راح ياخد مخزن وقوصوا عليه، هيدا شو خص السلم الأهلي؟ شو خصوا ابن كسروين وابن دكويني وابن عكار وابن طريق جديدة؟
1: هيدا بيعمل حرب أهلية، هيدا عم تتصادم مع الطائفة الشيعية،
0: هيدا بده يصطدموا هن مع اللي مفروض منه يحمي السلم الأهلي واللي هن المؤسسات العسكرية والأمنية. بدنا نرجع نحط كل حدا بالجوب ديسكريبشن طبعه. الجيش اللبناني هيدي وظيفته، الأمن العام والأمن الداخلي هيدي وظيفته. ما في يقول أنا مواطن عادي ما في يلعب وظيفتي، هيدي وظيفة الجيش اللبناني، القوى العسكرية تنفذ قرار السياسي اللي موجود بالبلد. إذا نبيه بري أو حركة أمل منو عجبهم هذا القرار السياسي، سألوا من الحكومة. يعني أنا ما عم بقدر أفهم كيف موجودين بالحكومة وكمان مش منن مع القرارات اللي عم تطلع بهذه الحكومه.
1: ما رح كمان يسلموكم القرار كومبليتلي، يعني
0: مشان هيك نحن ما رح ننسحب من الحكومه. كمان نحن ما رح نسلمهم
1: نفس المنطق.
0: شو لكان كمان نحن ما رح نسلمهم القرار، بس نحن ما وصلنا نقول خيانه حكومه، هن خونوا الحكومه وهن عم بيقولوا بعنا البلد والسياده ورئيس الجمهوريه والخائن.
1: عاصم قال هيدي سلطه الخائنه اللي رايحه اتفاقيه.
0: شو عم يعملوا الشباب؟
1: دعيها الى العوده.
0: شو عم يعملوا بالحكومه الشباب؟ الله يستر، لو بعد قادرين يختالوا يمكن كنا عم نشوف هلأ اغتيالات من هالمنطلق. نحن
1: ما قادرين يختالوا،
0: قادرين يختالوا،
1: نقلتوا القداس إلى قاعة داخلية خوفا
0: رح يروحوا يجربوا يختالوا هدف كبير بغير بالمسار الموجود. هيدا اللي بدو يعملوه.
1: الله لا يقدر،
0: يعني مشان هيك نحن ما منمزح، مشان هيك نحن تاريخيا تعلمنا حتى
1: بس في مبالغه بهذا الموضوع استاذ كارزل، معلش بس عم بنقول لك اللي سمعتها كثير
0: اصلا من دون رحمه، بروجرامك من دون رحمه، يعني كنت مستنظر
1: ناطر محضر حالك أكيد. هل صحيح في تلقى الدكتور جعجع يعني نصائح وتحذيرات ام هي القصه مبالغه وانه
0: لا؟ نحن ناس منحب نعمل نصغر المحل وما نعمل حدث شعبي كتير كبير ونفرجي قوة
1: وما تدعو في كتير ناس زعلانين لأنه ما دعيتوا
0: ونزعل بعض الناس اللي هن بيتفهمونا والعليل. حابين نعمل كل هول ناطرين جريدة الأخبار تطلع تقول أنه نحن مش قادر. كل هيدا رح يكملوا هن بهيدا التفنيس. بدعي كل اللبنانيين حقيقة، بعرف قدي صعب يحكموا العقل دائما. أنا برأيي دايما وقت نعمل خطوة يحكم العقل، إذا في ريسك 1% أو 10% مش مستعدين نحن ناخده بآخر هيك بزوغ الفجر، قبل الفجر ناخد ريسك بلا طعمة ولا سمح الله.
1: بعدك شايف في بزوغ فجر؟ يعني
0: دائما في بزوغ فجر. يعني نحن كنا
1: شايف صلنا 50 سنة ناطرين.
0: نحن كنا شايفين بزوغ الفجر من وقت أول يوم نزلنا دفاعنا عن بيوتنا ضمن موازين قوى حقيقة كانت طابشة ضدنا.
1: ما في شيء.
0: بدي أقول إنه المعركة وأنا قلتها، خلصنا من الاحتلال الفلسطيني، طلعنا على السوري، طلعنا على الإيراني، وربنا بيعرف شو ناطرين. نحن اللبنانيين مع كل تقديرنا للحركة الدولية الداعمة إلنا، للدول العربية الداعمة إلنا، هيدا بلدنا ما فينا نحن نسلمه وما فينا نقول تعبنا.
1: ما اللي فينا بيتعب نحن نسلمه، ربنا بيعرف شو ناطر. انطلاق من هالجملتين عم تقوله حضرتك، بكرة إذا سيناريو، وهي سيناريو عم نسمعه، بيلموا سلاح حزب الله بجنوب الليطاني، بيبقى سلاح بالداخل، شو بتعمل القوات اللبنانية؟ يعني هذا سلاح يمكن ارتد صوبكم. كان معي ضيف السبت الماضي استاذ المحامي لويس أبو شرف، كان عم بيقول أنا مين بيحميني من سلاح حزب الله إذا بقي؟
0: نحن في مؤسسة بالبلد اسمها الجيش اللبناني بدها تلعب دورة
1: بعد اللي عمله الجيش ودوره بالجنوب، بعدك بتوثق؟
0: طب إذا أنا قررت ما أوثق شو بيصير؟ خلينا أنا أرجع أقول كل موقف نحن بناخده خلينا نشوف لو أخذنا عكسه. إذا اليوم نحن غير داعمين للجيش اللبناني وغير داعمين لهذا، وين كنا صرنا؟ كنا صرنا كأنه دفشنا، كأنه رجعنا خلينا هذه الدولة العميقة ترجع تتكمش أكثر وأكثر. في دوفوار بده يلعبه الجيش اللبناني.
1: ما بتحملوا سلاح؟
0: إذا فرض كل شيء وما عاد موجود شيء، ما حدا رح يقبل ينفات على بيته لأنه والله نحن هيك أنفون دو كور أو ما بعرف شو. لا، اليوم في جيش لبناني بكير كتير تنوصل أنه ما يلعب دوره. جيش اللبناني لازم يلعب دوره. اليوم في رئيس جمهورية هو طالع من هذه المؤسسة العسكرية، هو وبدنا نتمنى.
1: هو بيقول انه بيرفض المس بالجيش وانه ما حدا يحكي عن الجيش وينتقد الجيش.
0: الجيش منه هدفيه بحد ذاته، الجيش هو وسيله لضبط الامن بالداخل. نحن مواطنين عم ندفع ضرائبنا، نحن عم نبني دوله فعليه، هالدوله الفعليه مثل ما فيها قرار سياسي وبرلمان وحكومه ولعبه سياسيه وفي دستور، في كمان قوى عسكريه وامنيه واجباتها هي ما تخلي حدا يحل يقرب على الامن ويقرب على مواطن تاني. يعني انا اذا لا سمح الله الجيش اللبناني زاح وهاجمين علي شو بقول لهم؟
1: اهلا وسهلا.
0: ايه اكيد ما رح نقول لهم اهلا وسهلا، بدنا نكون عم نواجههم بالوسيله اللي هن واجهونا فيها.
1: ان شاء الله ما بنوصل لهيدي المرحله.
0: اكيد عم نعمل كل شيء، عم نعمل كل شيء نحن
1: حتى ما توصل،
0: حتى ما نوصل. واليوم لا، خلينا نقول صعب كتير نرجع نوصل. هذا التخويف بالفتنه، هذا التخويف بالفتنه اخر شيء. حتى الجيش وقت تقرب عين الرمانه، مش بس اولاد عين الرمانه وكل المقاومين الموجودين تحت، نزلنا ووقفنا على الزيح، الجيش اللبناني كمان لعب دور هونيك. هلا
1: بس استاذ مكرزل، بس هني عم بيقولوها، يعني الشيخ نعيم قاسم قال حقنوا هالغضب ورح يجي وقت يتفجر هذا الغضب.
0: هيدا مثل
1: ما حكى قبل بقبل مسؤولين من الحزب، بتخلص الحرب وراجعين لكم رح نبرم عليكم. يعني في شيء منه ما بعرف هلا، بس انه في شيء حق يمكن المواطن اليوم
0: بس
1: يخاف.
0: بس هيك جمال، هيك جمال لازم تثبت نظريتنا اللي على طول بنحكي فيها مع رئيس الجمهوريه او مع الحكومه، انه انتم عم بتجربوا تعملوا حوار مع مين، وعم بتجربوا تلاقوا كومبرومي مع مين. هلأ. اليوم وقت كان حسن نصر الله بطاولة الحوار الأولى بال 2006 كان بالشخصي هو، لأنه كان شايف أنه في جو كبير إقليمي ودولي جاي مع جورج بوش وبتغييرات وانسحاب سوري. شو عميل؟ اشتغلوا الطقية الشباب، اجوا قعدوا على الطاولة، قالوا في هلأ وقت خلينا نجرب نقطعه تنرجع نقدر نحن نلعب دولة. عم نقول له لرئيس الجمهورية هيدي الجماعة، بس انت شوف تعليقاتهم على مسارك، على شو انت عم تعمل، رهانك ما لازم يكون انه هن يغيروا، رهانك لازم يكون انه لا، في دولة لبنانية، في مساك، في كونترا سوسيال بهيدا البلد. اذا في مجموعة ما بدها الدولة خليها تخبر الكل علنا انه ما بدها الدولة، لانه نحن حقيقة بدنا نشوف هالنظام السياسي الموجود بالبلد اذا نحن نكمل فيه. نحن منا مقاومة للمقاومة من دون اهداف. نحن اليوم عم نقول عم نقرب كلنا، تعي حزب الله حط سلاحاتك. انا مقتنع انه حزب الله ما راح يحط سلاحاته، لانه بيعتبر انه من دون سلاحاته ما راح يقدر لا يرهب طايفته، لا يقدر يرهب اللبنانيين، ولا راح يقدر ياثر على مسار الدوله ولا على رئيس الجمهوريه، ولا يحط الضغط على الداخل.
1: رح خاطب الحكيم حزب الله او الطائفه الشيعيه كما فعل منذ
0: حزب الله سنتين. حزب الله كانه الحدا حقيقه، وقت نحكي نحن نقول او نسمع بعض السياسيين انه بنطلب من حزب الله تسليم سلاحه، كانه هيك عم نصرح بالبريه. لا لا، حزب الله بغير مطرح على المستوى العقائدي والسياسي، حتى على المستوى القرار. وبعد غياب نصر الله يعني يمكن صاروا تابعين بدرجه صغيره حتى مش كبيره، وعم ينحكى انه في مسؤولين امنيين وعسكريين ايرانيين موجودين. الا ما هنالك يعني حتى الشباب حتى على المستوى الامني ولا عسكري.
1: نائب رئيس الحكومه قال ما بعرف يمكن ما في،
0: يعني شو بدنا نحكي؟ يعني اوقات بنجرب نحن ما نحكي، لانه يعني الناس المسؤوله بدها تكون مسؤوله حتى بكل كلمه عم بتقولها. وهذا الشيء اللي عم يعملوه، لا نحن ما بدنا نقول انه جينا على عهد وخلص هالعهد وطلعنا نحن انتاكت. المسؤوليه يعني تحمل مسؤوليه، يعني في قرارات صعبه، يعني والقرارات الصعبه هي بدها ترجمه على الارض، في مسار بده يتنفذ. كل قرار من دون اكزكيوشن، يعني كل ديسيجن من دون اكزكيوشن ننسى، هذا بكون قرار قلت لك بيشبه الدايت.
1: عم قلت انه كلام رئيس نبيه بري هيك يعني مستغرب، وانه هيدي هي
0: بس اذا ملاحظه الذهنيه، اذا بعطيك خطاب الرئيس بري
1: ايه؟
0: وما بقول لك انه هذا الرئيس بري، كل جمله بتقولي هذا الرئيس بري الثانيه مش الرئيس بري. واذا شفتي رئيس الجمهوريه،
1: بس ليش رئيس الجمهوريه اثنى على هذا الخطاب؟
0: اخذ الشقفه
1: مع انه كل الخطاب ما بقى انا قريته على الاقل ضد اللي عم يعمله رئيس الجمهوريه.
0: اخذ الشقفه اللي هو حبيب ياخذها رئيس الجمهورية. امبارح نبيه بري بالخطاب تبعه
1: وانه يعني انا ما بدي
0: بين للداخل تيشد العصب الشيعي ويقول انه انا مشترك حزب الله، لانه بعتقد بابا قادر يترك حزب الله اصلا يعني في عنده ها. والشق الثاني كمان للامريكي انه نحن كمان ايجابيين بالحكي وضلكم احكوا معنا. ولرئيس الجمهوريه قال له انه هذا، طب ما بفهم انا كيف حدا بخون الاكت اللي عمله رئيس الجمهوريه بقصه صح. التفاوض وبتلفن له رئيس الجمهوريه اللي مخون ونبيه بر بيشكره. هيدي اللي عند اللبنانيين مش لعنا، نحن عندنا نظرتنا لهالامور، نحن لا ننتمي الى الى الى الى الى هيدي الطريقه يعني. وخاصة أنه هالطريقة جربت، لو ما جرب مع حزب الله الحوار والأخذ والرد والإشراك بالحكومات والتواصل وإلى ما هنالك، كنت بقول إيه خلينا نجربها. تجربت أقلها من 2006 بشكل مباشر. وين وصلتنا؟ وصلتنا أنه حزب الله ضيع علينا وعلى اللبنانيين فرص تاريخية، ضيع علينا إنشاء لبنان حقيقة مثل ما نحن منحب، ضيع اللبنانيين البحبوحة، إشراكه ومشاركته بسوريا خلت الدعم على البنزين وعلى هولي يعلى كله وتفرط الليرة. يعني كل هيدي صارت، أيها دخلك صارت، وانفجار بيروت هلأ. كل هولي أرخص من اشتباك صغير إذا بدو ياخدونهم شي مخزن. بس أنا بطلب من اللبنانيين يحطوا أنه أيها أوزن نخسر كل اللي خسرناه مع انفجار بيروت، مع الليرة، مع كل شيء، مع اغتيالات 14 أدار، مع الجو اللي لا استثماري بالبلد، هولي كلهم نخسرهم بالميزان. بس انه ما ينلقط اثنين من دينيون، ولا بس كانوا شاطرين الشباب علينا بال94 وبال95 وبال96، ما كان في سلم أهلي بال96 وقتها كان ينفات على البيوت وينفات وين ما كان وتتركب ملفات. نحن عم نقول لهم كونوا دولة، ما تركبوا ملفات مثل ما عملتوا، مشان هيك نحن مشينا بالعفو اللي صار. ما تركبوا ملفات،
1: مبروك العفو من رئيس الجمهورية.
0: اللي حقيقة مرتكب تفضلوا عملوا محاكمة عادلة وقولوا انه مرتكب، ما حدا بغطي مرتكب. بس ما تجوا تعملوا ملفات، ما تركبوا على الضمية
1: ملفات فاضية بتخصكم. هلأ الحمد لله رجعت بلشت يعني شو هذا سقطوا هلأ بأيام السلم للقوات اللبنانية، شي قالوا سرقت سيارة، شي قالوا انه لقى تعرضوا له هيك.
0: طب معقول بيطلع مسؤول يعني معقول بيطلع مسؤول أمني بيقول انه انا كنت عارف انه رمز إيراني منعرف مثلا مين خطط؟ طب هيدا الزلمة كيف كان مسؤول وطالع اليوم عم يحكي؟ وين المحاسبة الداخلية؟ وين المحاكم العسكرية اللي بالها بالمدنيين واللي البائدة واللي لازم ما تكون واللي بتشبه الحقب السورية 100%؟ هالمحاكم العسكرية وين اليوم؟ لما بينبعت وراء طعمي شو صار بالتحقيق؟ يا عمي في نيابة عامة وين ما تحركت؟
1: ما هيدا اللي عم بقوله، شو اللي تغير؟ يعني هالشي عم بيأذي القوات اللبنانية،
0: لا
1: يعني
0: عم يأذي لبنان، وعم يأذي فكرة إنشاء لبنان اللي نحن بدنا إياه. القوات اللبنانية بتدفع نحن 220 ألف صوص تفطيلة، منصير 210 ألف. مش هيدا الهم، الهم الحقيقي أنه نكون عم نصرف هيدا الوزن بالمعركة السياسية بذات الاتجاه. شو صار بقصة رمزي؟ شو صار؟ شو تحركوا الشباب؟ شو تحركت المؤسسة اللي مسؤولة عن هيدا الزلم اللي كان عندها؟ شو تحركت؟ شو عملت؟ ما بقى في تابويات عنا، هيدي التابويات اللي انخلقت انه لا هون ما فينا نحكي وهون ما فينا نحكي. لا هيدا زمن غابر، نحن فينا نحكي عن كل شيء. الدولة اللي بدنا نبنيها بدها تكون دولة بتسمح للمواطن اللبناني يحكي بكل شيء. باسكال سليمان عملوا سرقة سيارات، الله يرحم جبران طويني ما عملوه انه جاي رايح عند صاحبته او سمير قصير او الى ما هنالك. هيدي بروباغندا، وسام الحسن، هيدي كلها البروباغندا السوداء، لا بروباغندا نوار اللي بيستعملوها مع شويه انتوكسيكاسيون بتنعمل، وهن خبراء فيها، الدوله العميقه خبيره فيها، حتى نحن نقدر نميع كل الاحداث.
1: هي المشكله انه كنا تاملنا انه خلصت هيدي، هل زمن خلص؟
0: ما حدا رح يسلمنا،
1: وإذا أنه لا للأسف بعد في ترسبات أو بعد قائمة.
0: مدام فخري، ما حدا رح يقدم لنا الدولة على طبق من فضة. قبل شوي قلت لك ليه ما بينسحبوا وزراء حزب الله، قلت لي ما بدهم يقدموا لكم، وقلت لي ليه ما بتنسحبوا أنتم، قلت لهم ما رح نقدم لكم، ما رح نقدم لهم هن الدولة على طبق من فضة. هيدا صراع رح يضل، ونحن نفسنا طويل، ونحن اليوم مجمل الشعب اللبناني بلش يتطلع بذات الاتجاه. الخريطة البرلمانية اليوم الموجودة عم تتطلع بذات الاتجاه، والجو العربي والدولي داعم لهذا الاتجاه، واللي عنده نفس أكتر بيصمد بيكسب بالآخر. وتقول بيكسب يعني بتكسب مشروعه، نحن في مشروعين، في مشروعنا وفي مشروعنا، وما رح نبخل بالقتال وما رح نبخل بالضغط وما رح نبخل بالتضحية حتى نحن نحقق مشروعنا.
1: هيك سريعا، كيف قريت قضية ارتباط أحد المرافقين المرافقين لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصة شبكة النقل السلاح؟
0: ما بيعملوها، ما بيعملوها الشباب، ما قلت لك علمهم هو جوست انه عطول معهم حق، لا بيعملوها ولا تاريخهم اصلا في له علاقه بالفساد، ولا تاريخهم له علاقه بالصفقات مع حزب الله، ولا تاريخهم له علاقه مع، يعني اكثر ناس بيحكوا باتجاه وبيعملوا بغير اتجاه. شو بدي اقريها هلا على المستوى الفردي؟ على المستوى الفردي اكيد هذا الشيء، يعني وين الاجهزه الامنيه منه اليوم؟ هذا عضو بالاجهزه الامنيه، يعني قبل ما يسالونا خي طب حطينا قصه حزب الله والمخازن والا ما هنالك على جنب، حلوا لنا هاي يعني على القليله، عملوا عمليه تطهير داخلي، لانه صراحه اول دعسه لازم تعملها الدوله اللبنانيه هي تطهير داخل المؤسسات من بقايا الدولة العميقة والناس اللي مرتبطة بناس خارج هذه المؤسسات.
1: دكتور جعجع
0: هيدي قصة كتير مهمة، إذا ما عملنا عملية تطهير حقيقي بالقضاء وبالمؤسسات العسكرية والأمنية مثل ما عم نعمل عملية تطهير برلمانية ديمقراطية ونظهر الناس اللي ما بيشبهوا البلد ونجيب برلمانيين بيشبهوا هذا البلد، هذا الشيء بده ينعمل على كل المستويات. إذا ما ترافق هذا الشيء بمزار داخلي، يعني صار عندنا مسار تسليم السلاح على المستوى السياسي وعلى مستوى البلد، على مستوى المؤسسات بده يكون في مسار داخلي عم بطهر هيدي المؤسسات. مش معقول يكون في 13 شهيد ل 14 أدار ما في ورقة عليهم لأنه الأجهزة الأمنية عم تطلع غير مطرح، لأنه هي متواطئة بمكان ما مع حزب الله.
1: أستاذ مكرزل، اليوم حركة الدخول إلى الانتماء الانتساب إلى حزب القوات اللبنانية كيف بتقيسه؟
0: هلا مصعبينا،
1: خبرنا شوي،
0: بس خبرك مصعبينا شوي. نحن اليوم في قبول كتير كبير للانتساب داخل القوات.
1: في قبول
0: كتير كبير،
1: يعني مش انه ناس يأسانة من الاحزاب
0: أبداً
1: وانه لا والاحزاب ما عملت لي شيء، في هيدي انه الاحزاب بلاها
0: اكتر وبلد. اكتر موفانس وحركية اجت ضد الاحزاب بعد 89 هي 17 تشرين وخرجت منا القوات
1: صحيح
0: بزيادة 70,000 صوت تفضيلي،
1: وبينت بالانتخابات
0: بدنا نخلق كل شعار نحط على الميزان واخذ وزنه بهالميزان. ما في بلد بيمشي بلا احزاب، نحط هيدا الشعار ب 17 تشرين، بعد في شعارات ممتازه نحط هيدا الشعارات، نحن باقي الاحزاب دفعت حقه، القوات اللبنانيه طلعت من عدد معين للنواب ل 19 نائب، طلعنا من 130,000 صوت تفضيلي ل 220,000 صوت تفضيلي، يعني نحن اليوم هيدا لا ينطبق علينا.
1: هلا لو بتصير الانتخابات النيابيه
0: خلينا نحن محضرين على المستوى التنظيمي،
1: هلا اذا بدها تصير شو
0: كمان
1: شو وضع القوات؟
0: وضع القوات دائما بشغل يومي، نحن ما منفرس، نحن بنعتبر انه هيدي قناعاتنا، ما في عنا الساعة 5 بنفل نطلع من شغلنا بنفل على البيت او نهار سبت نحن والعائلة، هيدا الشيء ما عنا اياه.
1: هاي لانه دكتور جعجع ما ممنوع
0: للأمانة
1: ممنوع الفرصة
0: بس معه. للأمانة وبدي شيل شوية كريدي انه الدكتور جعجع بيسمح لي فيها، انا امين عام الحزب، هيدي الفلسفة الشباب اللي حطها هو فلسفة تاريخ القوات اللبنانية من بشير جميل للحكيم صحيح. لليوم ما بنتعب. أنا سألته هيدا السؤال دونيز،
1: ما بينعسوا الحراس،
0: سألته هيدا السؤال من بعد كان في اجتماع للتكتل وشفت عنده مقاربة شاملة لدوسيه تقني كتير. عم بحكي أنا والحكيم، قلت له حكيم أنه مش معقول أنه أنت حتى فايد بكل هيدا الديتايات وأنت صاحب هذا الشعبية والحزب الكتير كبير، ما بتجي بتقول أنه نهار السبت أنا والله ما رح أعمل شيء، عنده هالوزن الكتير كبير. قال لي إميل وقت نوقف ما نعمل شيء نتراجع لورا، نحن فلسفتنا على طول التقدم لقدام، هيدي فلسفة اللي بيشتغل فيها رئيس الحزب. برجع بقول على طول بدك تطلعي بحزب معين بمقاومة معينة بشركة معينة كيف ماشي، تطلعي على الراس، الراس كيف بكون بحط الكولتور وثقافة عمل الجماعة، الراس بكون بيتسلى وموسمي وما بيضحي وبتجي عليه بقول ما دخلني، هيدي مؤسسة ما بتكمل.
1: مكافين رغم كل الانتقادات اللي عم تتعرضوا لها؟
0: كنا مكافين ضمن القصف اللي كان ينقصف علينا والاغتيال اللي كانت نتعرض له، كلمة بدها تهزنا يعني أكيد لا.
1: قد ايه يمكن الحزب الوحيد اللي هالقد هيك المنافسين له بالسياسة بيكرهوه؟ ليش؟ غريب.
0: ايه هلا بس نحن كمان شو بيقولوا
1: مش هينين،
0: ما عدنا كتير حساسين كتير لهيدي الامور. نحن بنعرف انه طبيعي ينافسونا على هذا على جمهور معين او على شعبيه معينه، ما في مشكل طول ما هن يكونوا على يميننا وحاملين القضيه اللبنانيه، طول ما نحن نعتبر انه نحن وياهم فينا نروح لقدام. بس
1: خلص الوقت، بدك تقول شيء؟
0: شو بدي اقول؟
1: شو بدك تقول بمناسبة ذكرى الشهداء؟
0: تحية للشهداء.
1: خلينا نوجه كلمة هيك صغيرة لكل حدا يمكن اليوم حس بأحباط.
0: بدي اقول تحية لشهداء المقاومة اللبنانية ولكل الأحزاب اللي ضحيت بقلب المقاومة اللبنانية، ونحن سميناه شهداء المقاومة مش شهداء القوات. تحية لشهداء حزب الكتايب والتنظيم والأحرار، ولكل حدا حمل بارود بوقت معين ونزل دافع عن أهله وعن عائلته وعن لبنان. هول كلهم هن الأساس اللي نحن حاملين قضيتهم اليوم. نحن ما منفرق بين شهدائنا، نحن منعتبر أنه المسار السياسي اللي نحن اخدينه اليوم اخدينه بخلفية تفكيرنا دايما أنه في تضحيات كتير انعملت لهذا المسار السياسي يضل واقف على أجريه ويكمل لقدام.
1: وإلى المحبطين،
0: إلى المحبطين منقل لهم
1: خلص الوقت، يلا
0: حلوا بالإيمان. ولو والمعركة ما بيخلص وقتها مثل البروغرام،
1: والفجرؤات
0: دائما إذا الله رب.
1: شكرا الأمين العام لحزب القوات اللبنانية أمين مكرزل، شكرا فعلا على هذه الحلقة لك. المميزة بهذه الحلقة الاستثنائية. تحية لكل شهداء، أرواح شهداء القوات اللبنانية، المقاومة اللبنانية. بكرة طبعا كلنا معكم مع الأهل وناطرين كلمة دكتور سمير جعجع اللي على ما يبدو ستكون مهمة جدا. إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله راد.
2: بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.
3: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: الأنظار غدا إلى معراب، حيث يحيي حزب القوات اللبنانية الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية في قداس احتفالي يرعاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحت شعار فجر السيادة. وإلى الكلمة التي سيلقيها رئيس الحزب دكتور سمير جعجع بعد القداس. أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدمر شبكة أنفاق علي الطاهر بالكامل في خلال الأيام المقبلة، ومساء اليوم سجل تفجير في تلال علي الطاهر. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإعادة الانتشار والتمركز على مسافة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية بعمق يتراوح بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر تتضمن الخطة تقليص عديد القوات الإسرائيلية وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لشن عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. وفي الميدان استهدفت غارات إسرائيلية متتالية بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تفجير جديدة ضخمة في مشاع المنصوري، كما سجلت غارة على بلدة وادي زبقين في قضاء صور. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ أكثر من 14 عملية تفجير ممنهجة على أطراف بلدة المنصوري، كما نفذ عمليات تفجير في محيط الطيب وزوتر شرقية وميس الجبل، وسجل قصف مدفعي على أطراف نهر زوطر ودوحة كفر رومان وياطر وبيت ليف وبلدة النبطي الفوقة. جدد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في اتصال هاتفي بالرئيس نواف سلام موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، كما أكد دعم دولة قطر للجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتواصل وصول إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة وفق ما أفادت الخارجية القطرية. قال السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل للإم تي في إن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هو هدف قابل للتحقق في خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. أضاف: إذا كانت الدولة قد استعادت السيطرة على لبنان، فلماذا لا تختار العيش بسلام مع جارتها؟ في المقابل دعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة لحماية سيادة لبنان، فخياراتها الخاطئة لم تحمي لبنان. وقال إن ادعاءات السلطة أن المفاوضات واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها ويبددها استمرار العدوان، وإن الانفراج عن أو الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار الاحتلال والقتل. إيرانيا، قال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إن حزب الله ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل. قال الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للبنان الحر ضمن برنامج بلا رحمي: ندفع باتجاه تنفيذ مقررات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسيادة وحصرية السلاح، وعندما نرى خطوة إيجابية لا يمكن أن نقوم باشتباك. أضاف: كل التفنيص بالسياسة لدعم الجيش من دون القبول بتسليم علي الطاهر، والجيش خط أحمر فليسلم أسلحة ويترك الجيش يقوم بعمله.
1: فنحن متفقين مع رئيس الجمهورية على الهدف الاستراتيجي، بس نحن نتأمل ونضغط دائما أنه هيدا المسار يروح باتجاه تنفيذ هالمكررات. وين خطورة التباطؤ باللي عم بيصير؟ خطورته انه حزب الله عم بجرب يلعب على لعبة الوقت. حزب الله عم بيقول مناخد تباطؤ شوي من الإدارة المركزية ومنجرب نعمل تفاهم نحن وياهن، لأنه حزب الله بيعرف لسوء الحظ انه في نظرة بالبلد بتقول انه هيك هيك الإسرائيلي رح ينتهي من حزب الله، لشو نحن تنملغس إيدينا بهيدا العملية. وهيدا أكيد شيء غير مسؤول، لأنه مع كل الخصومة لأنه مع كل الخصومة وبدي أوصل على عداء مع فكر حزب الله اللي عنده إيه القوات اللبنية وشقف كبير من الشعب اللبناني. نحن طالبنا بمعراب واحد واثنين وثلاثة بتسليم سلاح وبألف وسبعمية وواحد، كنا شايفين الخطر الإسرائيلي جاي. لو نحن من اللي بيلعبوا سياسة على صغير وما بهمنا مصلحة لبنان، لشو بدنا نحذر؟ كنا كتفنا إيدينا على إيدين بعضنا وشفنا أنه لا، في قوة كبيرة عسكرية جاية تنتهي من حزب الله. نحن مش هيك منفكر، نحن منفكر
0: حذرتوا قبل،
1: حذرنا، فكرنا لبنانيا، عارفين الدجال كبير اللي بده يتعرض له البلد والشعب اللبناني، وجينا قلنا له لحزب الله انتبه انت وين رايح، حتى هنيك خولنا. الأولوية انه يبقى رئيس الجمهورية بالمسار اللي مكمل فيه على المستوى السياسي بالمواجهة وبالذهاب لهذا التفاوض اللي عم بيصير برعاية أمريكية حتى نشوف وين بدنا ناخد البلد استراتيجيا. حدا ايه هيدا فاول كبير على مستوى المؤسسات، هيدا اكيد بتضر بشخص طارح حاله وطالع من مؤسسة بيعتبر انه هيدي انه انا المؤسسات وبدي ابن المؤسسات، والا ما هنالك هيدا الشيء اكيد لا ينطبق على بناء مؤسسات، خاصة انه الوزير رجي هو خير من عبر عن كل هذا المسار اللي اوصل جوزيف عون.
0: إلى سوريا، حيث سجل قصف مدفعي إسرائيلي قرب بلدة بيت جن بريف دمشق وفي ريف القنيطرة جنوب سوريا. على صعيد آخر، أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على قائد اللواء 18 مشاة في قوات نظام الأسد سابقا جلال كامل صقر. قال المبعوث الأمريكي توم باراك: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في السويداء، ويجب مواصلة بناء التعاون بين الدروز والعشائر العربية والدول المجاورة على طول حدود السويداء. أصدرت السفارة الأمريكية في البحرين تحذيرا أمنيا للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، دعتهم في خلاله إلى توخي الحذر الشديد، مشيرة إلى تهديدات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والمصالح الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الفنادق والمنشآت الدبلوماسية. دانت الخارجية الإيرانية مهاجمة واشنطن السفن في الخليج وبحر عمان، معتبرة أن إجراءاتها جريمة حرب وتهديد لأمن الملاحة. وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية بأنها ستصاعد الهجمات على السفن العسكرية الأمريكية إذا واصلت واشنطن حصارها البحري، فيما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المفاوضين الأمريكيين بأن روسيا لم تتفق مع أوكرانيا على وقف إطلاق نار أوسع نطاقا لمدة 3 أيام لوقف الهجمات على العاصمتين بحسب روسيا اليوم. ولفت بوتين إلى أن روسيا أوقفت الضربات على كييف لمدة 3 أيام ابتداء من 5 أيلول، وأن الجانب الأوكراني قلل بشكل كبير في خلال ذلك من الضربات على الأراضي الروسية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، وفيناكم به من إذاعة لبنان الحر. شكرا لمتابعتكم، وشكرا للزميل إلي كامل.

0: نفس مقاومة لبنانية، الدم مقاومة لبنانية، الروح مقاومة لبنانية، الهدف جمهورية قوية. الأحد 6 أيلول 5:30 بعد الظهر، معراب للديس السنوي لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية برعاية البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونحن معكن ببث مباشر اعتباراً من 2:30 بعد الظهر، وبيبقى مشعل الشهداء، فجر السيادة، ونور لبنان الحر.
1: لا يعتقدن أحد في لبنان مهما بلغ من فائض قوة أن بإمكانه تغيير هوية لبنان أو المسك بخصائصه وتوازناته أو تزوير تاريخه وأخذه إلى مكان آخر لا يشبهه وإلى دور آخر يتعارض مع دوره التاريخي. لبنان كان وسيبقى أرض الحرية والكرامة والحضارة والتنوع.
2: فجر السيادة